0: تداعيها المتواصلة لتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. هذا وانطلقت عملية التجمع من مشفى المواصل الميداني التابع للجمعية في محافظة خان يونس، حيث تولت الطواقم الطبية والإسعافية مهام التنظيم والإشراف على عملية التجمع ومرافقة المرضى وتقديم الرعاية الأولية لهم، وذلك لضمان انتقالهم بشكل آمن ومنظم حتى نقطة العبور. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال داخل القطاع، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تقترب من فرض سيطرته على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. وتزامنت تصريحات نتنياهو مع معطيات وصور التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت تقدما متواصلا لقوات الاحتلال على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة وتوسيع المناطق العسكرية العازلة باتجاه الغرب، خاصة في مناطق بيت لاهيا شمالا ومحور نتساريم وسط القطاع وجنوب مدينة خان يونس. وبحسب تقديرات خبراء ومتابعين استنادا إلى وتيرة الأعمال العسكرية الحالية، فإن قوات الاحتلال قد تحتاج إلى نحو شهر لاستكمال خططها الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها الميدانية ليشمل ما يقارب 70% من مساحة القطاع. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أبو ردينة أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات، مشيرا إلى أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزامها بالشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وأضاف أبو ردينة أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومقدسة للعالم وضاربة في أعماق التاريخ، وأن تجاهل حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات فرض سياسات الأمر الواقع لن تحقق الأمن لأحد ولن تعطي أي شرعية للاحتلال واستعماره. أطلقت إيران رشقات صاروخية باتجاه عدة مناطق في إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في حيفا ومنطقة الشمال، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وشنت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هجوما عسكريا على إيران في 28 من شهر شباط الماضي، استهدف منشآت ووزارات وقادة في العاصمة طهران بالإضافة إلى عدد من المحافظات الإيرانية، فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي. وفي 8 من نيسان الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين، وذلك عقب محادثات سلام بين أمريكا وإيران استضافتها باكستان من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. أما في 28 من الشهر ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك بناء على طلب الوسطاء. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
1: في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وتعثر التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات جماعية، تبحث فرنسا بالتنسيق مع

0: عدد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة. ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن 3 دبلوماسيين أوروبيين، فإن العقوبات المقترحة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مع إمكانية اعتماد كل دولة قوائم خاصة بالأفراد المستهدفين. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتزايد الانتقادات الدولية للحكومة الإسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني، الذي يرى دبلوماسيون أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية. وأشار الدبلوماسيون إلى أن غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي دفع عددا من الدول إلى بحث فرض عقوبات على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها، فيما أكد أحدهم أن بريطانيا والنرويج من بين الدول المشاركة في هذه المشاورات. وتسبق هذه الجهود اجتماعا تستضيفه باريس في 12 من حزيران الجاري بمشاركة منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية وعدد من وزراء الخارجية في إطار مساع فرنسية لإبقاء القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمام الدولي. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في أيار الماضي عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة العنف في الضفة الغربية، فيما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج العام الماضي عقوبات على إيتمار بن غفير وبيتسلي سموتريتش. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: في واقعة تعكس مدى الانحدار الأخلاقي وتكشف بوضوح حجم الانتهاكات المروعة التي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، نشر أحد جنود الاحتلال فيديو عبر حسابه الشخصي يظهر فيه تنكيلا وحشيا بأطفال مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، مصحوبا بعبارات ساخرة تعرضهم للبيع.
2: طفل شهيد وآخر أسير وآخرون للبيع، هذه آخر إبداعات الاحتلال الذي أطلق العنان لجنود جيشه الذي يدعي أنه أكثر أخلاقا من بين جيوش العالم. كيف لا، فهذه الأخلاق تتيح لهم قتل من يريدون ووقت ما يريدون. فبينما ينعم أطفال العالم في مثل هذا الموسم بالمخيمات الصيفية ورحلات الاستجمام، يتقاسم أطفال شعبنا الوجع الذي يكبده لهم جيش الاحتلال ومستوطنوه. لو كان هذا المزاد لبيع الأطفال في إحدى الدول التي تصف نفسها من دول العالم الأول، لا وقفت الدنيا على قدم واحدة ولا تداعت أممهم المتحدة تنديدا واستنكارا، والدم الفلسطيني بات رخيصا في حساباتهم. الرضيع سام وأحمد ومحمود وجريس والياس ومحمد أبو خضير وهند رجب، كلهم أهداف مشروعة لجيش يتبادل الأدوار مع مستوطنيه لتنفيذ مخطط ابتلاع الأرض وترهيب شعبه بمختلف مكوناته عبر القتل والحرق والأسر وأخيرا البيع بأبخس الأثمان، دون أن تكون هناك حرمة لطفل أو شيخ أو امرأة.
1: أصيب طفلان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الحي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى إصابة طفل 17 عاما برصاص الحي بالقدم وآخر 16 عاما برصاص الحي في الفخذ، إضافة إلى إصابة مسن بالرصاص المعدني في الرقبة والعشرات بالاختناق. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الخطيب من داخل المخيم. هذا وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة وسط انتشار قناصة الاحتلال على عدد من المنازل ومحاصرة ومداهمة منزل وإجبار السكان على إخلائه، بالإضافة إلى مداهمة محال تجارية وتفتيشها داخل المخيم. خيم الحزن والصدمة على المزارع شكري شحادة إثر استيلاء مستوطنين على منزله وتخريب محاصيله الزراعية في قرية النصارية شرق نابلس في اعتداء ألحق أضرارا جسيمة بمصدر رزقه وممتلكاته.
3: بعيون يملأها الذهول وقلب أثقله الوجع أصيب المزارع شكري شحي.

0: الهادي بصدمة كبيرة بعد أن شاهد منزله وقد سرقت محتوياته بشكل كامل ودمرت أرضه، فيما سيطر المستوطنون على بئر مياه يعود له في مشهد مقيت يعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها المواطنون في قريتي بيت حسن والنصرية شرق نابلس.
1: إحنا مش بس أنا والمزارعين كل الحوالي، يعني أكثر من 15 مزارع دمار، تنزيل حتى الأبقار مكسرة، تكسير الزيتون، يعني مشهد مؤلم. إحنا تعبنا بعد 7 سنين نلقى خراب دمار شامل، يعني الخراب 99 يعني ديش أقول لك 100% بدي أقول لك 80% يعني دمار شامل.
0: على مدار 3 سنوات منع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من النصارية، والتي أقيمت عليها بؤرة استيطانية تنطلق منها ميليشيات المتطرفين وتنفذ الهجمات على المواطنين لدفعهم إلى الرحيل قصرا.
1: حاولت أجي على المنطقة، أجي يطلع علي بالتركترون موسى، عدة مرات يجوا يطلع عني بالتركترون موسى، يعني رغم هذا ولا سائل عن هذا. الأرض بده يعني حبنا للأرض لازم نكون متواجدين فيها وما نستسلم، وإحنا ثابتين على هذا الأرض إن شاء الله.
0: قرى النصارية وبيت حسن وفروش بيت دجن تتعرض إلى هجمة محمومة من قبل عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال التي تضيق على المزارعين من خلال أوامر الهدم ووقف البناء، فيما يستمر الزحف الاستيطاني وإقامة البؤر.
2: هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تطال الأرواح والممتلكات على حد سواء، حيث تسعى هذه الميليشيات المتطرفة إلى فرض واقع قائم على قوة السلاح. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، من قرية النصارية شرق نابلس.
3: كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطنين في قرية جلجلية شمال مدينة رام الله. مراسلنا أفاد بأن مستوطنين مسلحين هاجموا عمال بناء في قرية جلجلية واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على مغادرة المكان. في ذات السياق، أقام مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المزارعين في قرية جين صافوت شرق قلقيلية، ملتهمة نحو 50 دنما من أراضي المواطنين.
4: في خطوة استيطانية جديدة، أنشأت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي قرية جين صافوت شرق قلقيلية، حيث تلتهم أكثر من 50 دنما من أراضي المزارعين في المنطقة.
5: خطورة هاي البؤرة هي توسع استيطاني ضمن المنهج الفكر الاستيطاني لدولة الاحتلال، توسع المستوطنات، بؤر استيطاني وربطها مع بعض بشوارع وأبني حتى وبعدها عملها مخططات هيكلية وتوسع حتى تصبح مدن، كل هذا على حساب وعزل أراضي مزروعة للمواطنين بحيث أنها تكون لا يستطيع الوصول إليها، وبالتالي قضم أكبر عدد ممكن من الأراضي.
4: هذه البؤرة تأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال مئات المزارعين من وصول أراضيهم في هذه المنطقة منذ نحو 3 سنوات، ليتفاجأ أصحاب الأراضي بهذه البؤرة المكونة من مجموعة من البيوت المتنقلة.
6: الأسبوع الماضي صاروا يجرفوا في الأراضي ويضعوا في تقريب 50 دلم لمش أكل من 10 أسر في هاي البلد، صاروا يجرفوا فيها وحطوا عملوا أول شيء زي منطقة عازلة على أساس للنقطة البؤرة الاستيطانية اللي في قمة الجبال. الأسبوع الماضي احنا تفاجأنا انه قاعدين بيحطوا بيجيبوا في الليل، يعني بعد المغرب صاروا يجيبوا في كرفانات، ضلوا لحتى للصبح هم يحطوا في هاي الكرفانات.
4: ويخشى المزارعون من تمدد هذه البؤرة وتثبيتها كأمر واقع، خاصة في ظل وجود آليات الاحتلال التي تواصل الليل بالنهار في العمل على تهيئة البنية التحتية لتطوير البؤرة الاستيطانية وربطها مع المستوطنات المحيطة.
7: إن هذه البؤرة وغيرها من البؤر الاستيطانية تهدف بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الأرض وطرد المزارعين منها. من قرية جين صافوت شرق

0: حقق القيل يا أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
1: واقع صعب تعيشه العائلات في خربة يرزة شرق اقتباس، لا سيما بعد تسييج المستوطنين مساحات من أراضيهم لفرض السيطرة عليها بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات على المواطنين.
2: في خربة يرزة شرق طوباس لم تعد الحياة كما كانت. العائلة هناك تعيش يومها بين خوف دائم وقلق لا ينتهي مع تواصل اعتداءات المستوطنين التي تبدأ بملاحقة الرعاة ولا تنتهي عند قطع المياه والتعدي على البيوت وممتلكات السكان في محاولة لدفعهم لمغادرة أرضهم التي عاشوا عليها لسنوات طويلة.
3: يعني في حالة تأهب 24 ساعة، كل واحد بيستناها شو بده يصير فيه، شو بده يصير له. كل يوم هلكيت البقر سارح في الأراضي هان في الخربة. المحاصيل ما فيش حدا يحكي السنة هاي في له محصول هان، يعني ولا حدا حصد حبة قمح، كل المحاصيل ما فيش السنة هذه.
2: وإلى الشرق من قرية العقبة تسيج الأراضي وكأنها تسحب بصمت من أصحابها لتضيق المساحة أكثر على الأهالي وتحاصر مصادر رزقهم. ومع كل سياج جديد أو طريق استيطاني يشعر السكان بأنهم يعزلون أكثر عن أرضهم ومراعيهم.
3: تسييج عندنا هان هيو من كاع أرضنا من تحت مبلشين وبيسيجوا. طبعا هي أراضي مملوكة مش أراضي دولة، هذه اللي بيسيجوا فيها مش عارفين لمين نتوجه، من مرة مش عارفين لمين نتوجه في هذه الشغلة. يعني يوم الجمعة أجوا والله من 15 ل20 واحد تصويرهم معنا، ويعني بقوة هائلة مبلشين تسييج وصلوا لهان.
2: وبين الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية القريبة تتكرر الهجمات وتكبر المخاوف لتصبح الحياة في يرزا قصة صمود يومي يواجه فيها السكان واقعا قاسيا، متمسكين بأرضهم رغم كل ما يفرض عليهم من تضييق وتهديد.
4: تفشي الاستيطان المتسارع في مناطق الأغوار يعكس مضي حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططات الضم الصامت لها على حساب إنهاء الوجود الفلسطيني. من خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: أكثر من 20 بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في مناطق الأغوار. آخر هذه البؤر الاستيطانية شيدت بالقرب من بلدة العوجة.
5: أكثر من 20 بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في مناطق الأغوار، كان آخرها إنشاء بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة العوجة بعد أن وضع المستوطنون كرفانات في المنطقة ونفذوا أعمال تجريف للأراضي في محاولة لفرض واقع جديد والاستيلاء على المزيد من المساحات. ومع استمرار هذا التوسع باتت بلدة العوجة اليوم محاطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية من مختلف الاتجاهات.
6: زادت وتيرة الاستيطان في كافة المناطق الفلسطينية سواء في مناطق الجنوب ومناطق الشمال ومنطقة أريحة والأغوار، وخصوصا في منطقة العوجة التي أصبحت منطقة مستهدفة من قبل المستوطنين ومن قبل عصابات المستوطنين والذين أقاموا العشرات من البؤر الاستيطانية في تلك المنطقة، بل وهم زادوا هناك ما يسمى بالاستيطان الرعوي، حيث تميز هذا الاستيطان بأنه يقوم بالهجوم على السكان الفلسطينيين وسرقة المواشي والاعتداء عليهم وتكسير محتويات البيوت وحرق السيارات.
5: ومع ازدياد البناء الاستيطاني تصاعدت أيضا اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين في محاولة للتضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. وتبرز التجمعات البدوية كأحد أكثر المناطق استهدافا، حيث يواجه أهلها اعتداءات متواصلة تتكرر بشكل يومي وتشمل التضييق على الرعاة ومنع الوصول إلى المراعي والأراضي.
7: احنا في عذاب يومي، اللي مع الغنم، اللي مع المدارس، الأطفال، يومي عندنا مشاكل، يومي ما بتعرف وين تجيك اليومية. المتنخلين الموجودين هان هيو منه فوق الغنم تبعه، اللي يجي ورا البيوت عنده في قلب البيوت هان يقعد يسوي شاي، يسوي قهوة ويشرب ويضحك ومبسوط، ولا كأنه هاي هذاك الثاني على الشقة الثانية كمان نفس الشيء.
4: من كل الجهات
7: كمان نفس الشيء عندنا، اللي هي مجموعة عرب الحصورة، يعني كمان عندهم مضايقات. الكل يقول لك يمكن اني انا وضعي اسوأ من وضع الثاني، هذا الوضع السيء. الناس حتى الرعيان اللي برا

0: الاستيطاني تضاعفت اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على أهالي التجمعات البدوية ومناطق الأغوار. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
1: أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين مقدسيين على هدم بنايات سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت الشقيقين نبيل وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور. وفي سياق ذلك، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا، وذلك في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا ونفذت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس المحتلة. ووفق محافظة القدس، فإن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معالي أدوميم وميشور أدوميم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع استيطاني جديد يستهدف أراضي المواطنين. بالعودة إلى الخليل، حيث جرفت قوات الاحتلال طريقا بين بلدات إذنة وحمصة ودورة جنوب المحافظة، وذلك بهدف التوسع الاستيطاني. إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل الواقعة شمال مدينة رام الله. مراسلنا أفاد بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في منطقة بطن الحلاوة لصالح البؤر الاستيطانية والتي أقامها المستوطنون قبل نحو عامين. صعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها في محافظة طول كرم ومخيميها وقراها في ظل عدوان متواصل للعام الثاني على التوالي، مخلفا أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة.
0: المتصاعد يتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها بالتزامن مع تجديد الاحتلال إجراءاته العسكرية وتكثيف حملات المداهمة والاعتقال في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تعيش المدينة وقراها حالة من التوتر المستمر نتيجة الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال وما يرافقها من عمليات تفتيش وتخريب للممتلكات.
2: يعني شيء أصبح مخالف للقانون الدولي والأخلاق والإنساني وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل. يعني بيكفي صمت، بيكفي يعني أن يبقى شاهدا على مجازر وجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعب الفلسطيني. ومخيمات طول كرم في نور شمس وطول كرم ما زالت تعيش ظروف النزوح القاهر والظالم.
0: وفي سياق التصعيد المستمر، يكثف الاحتلال مؤخرا من حملات الاعتقال التي تطال عشرات المواطنين عقب اقتحامه عدة قرى في المحافظة وما يرافق ذلك من انتشار عسكري مكثف وإغلاق للطرق، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويقيد حركة المواطنين.
3: ما زال هذا الاحتلال موجود في داخل مخيم نور شمس، ولكنه يزداد وحشية بوجوده في داخل المخيم، يطلق النار على أي شخص يقترب من المخيم. هناك العديد من قضايا الاعتقال بحق الناس الذين نزحوا من المخيم، مداهمات شبه يومية لأماكن تواجدهم بالقرى والبلدات. هذا الاحتلال يوميا يطلق النار على بيوت الأهالي في داخل المخيم، وهم علما أنهم خارجين من داخل هذا المخيم قهرا وجبرا.
0: يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان على طول كرم، مخلفا واقعا إنسانيا واقتصاديا صعبا، وسط مطالبات متواصلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. للعام الثاني تواليا يجدد الاحتلال ويصعد انتهاكاته المتواصلة بحق مختلف أنحاء محافظة طول كرم. هذا العدوان الذي انطلق من المخيمين اليوم يطال ويمتد ويتوسع ليشمل مختلف أرجاء المحافظة. من مقابل مخيم نور شمس، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
1: كما ويشهد مخيم جنين حملة عسكرية مشددة في ظل استمرار حالة النزوح للمواطنين واستمرار أعمال التجريف داخل عمق المخيم.
4: للعام الثاني على التوالي يتواصل عدوان الاحتلال مخلفا دمارا واسعا وأزمة إنسانية متفاقمة، فيما

0: ما زالت آلاف العائلات تعيش مرارة النزوح القسري بعيداً عن منازلها. أحياء سكنية أفرغت من سكانها، ومنازل تضررت أو دمرت، وشوارع وبنية تحتية طالتها أعمال التجريف والتخريب، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون منذ بدء العدوان.
1: عملية الاستئناف وتجديد التواجد الإسرائيلي داخل مخيم جنين، تواجد الاحتلال داخل مخيم جنين، هدفه كسر الإرادة لدى المواطنين الفلسطينيين وقتل الأمل داخلهم في العودة إلى هذا المخيم. ولكن أهلنا صامدين وثابتين، هناك حالة من الشعور في التحدي في هذا الأمر، ومهما كانت الظروف صعبة والاحتلال يحاول يفرضها علينا، هناك حالة تحدي يعيش المواطنين في الثبات على هذا الرأي وهذا الموقف في العودة إلى مخيم جنين إن شاء الله.
0: ومع استمرار إغلاق المخيم ومنع الأهالي من العودة إليه، تتفاقم التحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه العائلات النازحة التي وجدت نفسها مضطرة للتأقلم مع واقع جديد فرضته الظروف القاسية في ظل غياب أي أفق قريب للعودة إلى المنازل.
2: احنا ناس نازحين صرنا سنة ونص طبعا خارجين من بيوتنا ننتظر العودة إلى بيوتنا. وضع المأساوي لكل النازحين ماديا واجتماعيا وحتى نفسيا، لأنه الوضع طال. نحن بانتظار العودة إلى مخيم جنين، نأمل أن يكون الوقت قريب جدا عودتنا إلى مخيم جنين.
0: ولا تتوقف معاناة المواطنين عند حدود النزوح والدمار، إذ تشهد المناطق والأحياء المحيطة بالمخيم حالة من التوتر الدائم، حيث تطلق قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل متكرر خلال التدريبات والتحركات العسكرية باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما يثير الخوف في صفوف الأهالي ويهدد سلامتهم. عام ثاني من التهجير والغياب، وآلاف المواطنين ما زالوا بعيدين عن بيوتهم يواجهون قسوة النزوح وتبعاته، فيما تواصل الجرافات العسكرية تغيير ملامح المكان وحرمان أصحابه من العودة إليه. من المدخل الرئيسي لمخيم جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
3: اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط مداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع. واعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من قرية قبرة أو قيرة شمال محافظة سلفيت عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه، كما جرى اعتقال 3 مواطنين من قرية كفر مالك شرق رام الله وأكاديميا من مدينة الخليل. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين، وقاموا بإغلاق الشارع الرئيس. يشهد المجتمع العربي داخل الخط الأخضر حالة غير مسبوقة من تفشي العنف والجريمة المنظمة، والتي حصدت منذ مطلع العام الحالي 119 ضحية في ظل معطيات تشير إلى تضاعف منسوب الجريمة، وذلك منذ تولي المتطرف بن غفير منصبه كوزير للأمن القومي.
4: يستمر نزف الدماء في الشوارع العربية داخل أراضي العام 48 مع وصول الجريمة وأحداث العنف إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ مطلع العام الحالي سجل الداخل مقتل 119 ضحية في أحداث عنف امتدت من الشمال حتى الجنوب. فمنذ تولي المتطرف بن غفير منصبه كوزير للأمن القومي شهد الداخل ارتفاعا حادا في أحداث العنف وجرائم القتل التي باتت جزءا من المشهد اليومي في القرى والبلدات العربية إثر تبنيه سياسة تتعمد تفاقم الجريمة وتآكل المجتمع العربي من الداخل. فوفق آخر المعطيات، تضاعف منسوب الجريمة في الداخل منذ تولي بن غفير منصبه ليرتفع من نحو 116 جريمة في العام 2023 إلى أكثر من 250 جريمة في العام 2025. أما أحداث العنف عموما فقد تضاعفت من 6500 جريمة قبل تولي بن غفير منصبه إلى 10,000 جريمة في الأعوام التي تلت تنصيبه وزيرا للأمن القومي، هذا بالإضافة

0: بالإضافة إلى التهديدات التي تتلقاها المصالح التجارية، والتي وصلت في عدد من البلدات إلى أكثر من 90%، لتطال معظم المصالح التجارية، بما في ذلك إحراق بعضها وإطلاق النار على غالبيتها العظمى. ومقابل هذه المعطيات الكارثية، انخفضت نسبة الجرائم التي تقدم فيها لوائح اتهام ضد مرتكبيها إلى نحو 14% فقط من مجمل الجرائم التي ترتكب في البلدات العربية، ما يفسح المجال أمام الجريمة ويعطي الضوء الأخضر لمرتكبيها في ظل غياب منظومة رادعة تضع حدا لهذه الآفة التي حولت شوارع القرى والبلدات العربية إلى ساحة حرب تسفك فيها الدماء يوميا ويغيب عنها الأمان، ما جعل المواطن العربي في الداخل رهينة للإجرام المنظم الذي يهدد كافة البلدات دون رادع أو أفق لوضع حد لحالة أصبحت أشبه بالحرب الأهلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: في الشأن اللبناني، استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملياتها في موقع الاستهداف، كما واستشهد 8 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية. هذا ووجه جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور. وفي سياق متصل، تصاعدت الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة داخل لبنان، وذلك استنادا إلى مواد مصورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز. قالت صحيفة يدعو تحرنوت إن إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان. وأضافت الصحيفة عن وزراء إسرائيليين أن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوب لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأضافت أن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي لها لما وصفته بالعدوان الإيراني. سياسيا، التقى وزير الداخلية الإيراني نظيره الباكستاني في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر، حيث سلمه رسالة باكستانية إلى المرشد الإيراني. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا على مسافة قريبة من التوصل إلى اتفاق. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب شدد في الوقت نفسه على تمسكه بشروط إضافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وآليات تنفيذه، وأنه يمارس ضغوطا على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية بشكل كامل. هذا تكثف باكستان تحركاتها الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، وذلك عبر زيارة وزير داخليتها محسن نقوي إلى إيران وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك في مسعى لدعم جهود التهدئة الإقليمية وتقريب المواقف بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة تحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية. بالعودة إلى الشأن المحلي، حيث نظمت حركة الشبيبة الفتحوية حملة تطوعية في برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم، وذلك للحفاظ عليها في ظل محاولات الاحتلال الاستيلاء على الموقع التاريخي وطمس هويته.
2: في خطوة تعكس التمسك بالهوية الوطنية وحماية الإرث الفلسطيني، تتواصل الجهود الشعبية للحفاظ على برك سليمان في قرية إرطاس جنوب بيت لحم في ظل مخاوف متزايدة من محاولات الاحتلال الاستيلاء على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية ضمن سياسة تستهدف الاستيلاء على المعالم التراثية ونسبها إلى روايته الخاصة.
3: اليوم موجودين في نشاط التطوعي للحفاظ على عمق المكان وتاريخه وعلى الإرث الموجود من زمان، من سنوات عدة تم العمل بشكل جيد وللآن مستمرين حتى الناس تقدر تيجي وتلاقي المكان نظيف ويقوموا بالأنشطة والجمعات والفعاليات الموجودة هون.
4: طب باسم المؤسسة الأمنية لازم نعمل عدة مبادرات ونشاطات في المناطق اللي بتكون مهددة بالاستيطان، وهذا جزء من عملنا احنا المؤسسة الأمنية اننا نحض الناس ونساعدهم ونبادر ونكون احنا المبادرين للتواجد في هذه الأماكن والعمل فيها.
2: وبدعوة من الشبيبة الفتحاوية في محافظة بيت لحم نفذ يوم عمل تطوعي شارك فيه متطوعون ومؤسسات وطنية إلى جانب طواقم الدفاع المدني لتنظيف الموقع وصون مرافقه، تأكيدا على أن حماية المكان لا تقتصر على الحفاظ على نظافته فحسب، بل تمتد إلى الدفاع عن هويته وحق الفلسطينيين في إرثهم.
5: هذه المبادرة يعني تأتي في سياق الحفاظ على المكان بكل مسمياته بكل معاني، الحفاظ على المكان بالبعد الوطني كمكان مستهدف من غول الاستيطان اللي تكلل بوجود سموتريتش في المكان وأطماع المستوطنين، أيضا بالبعد البيئي للمكان وتنظيف المكان وجعله أكثر قابلية لزيارات اللي شفناها من خارج حتى محافظة بيت لحم، وهذا شيء مبشر.
6: هاي المنطقة لها ارتباط تاريخي في مدينة القدس، هاي منطقة كاملة السيادة الفلسطينية بحاجة نحافظ عليها من منطلق وطني وحمايتها. أنا بوجه رسالتي لكل الحاضرين، هاي المنطقة بحاجة لتواجد دائم، عائلاتنا لازم تتواجد في هاي المناطق ومتوفر كل الخدمات.
2: المشاركون أكدوا أن برك سليمان ستبقى معلما فلسطينيا ومتنفسا عاما لأبناء المحافظة في مواجهة أي محاولات للاستيلاء على الأرض والمكان أو تغيير هويتهما.
7: من برك سليمان حيث تتقاطع الطبيعة مع التاريخ والهوية، تتجدد الرسالة بأن حماية المكان ليست عملا تطوعيا فحسب، بل تمسكا بالرواية الفلسطينية وحفاظا على إرث يحاول الاحتلال الاستيلاء عليه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: أقامت جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة حفلا لكفالة أكثر من 1000 يتيم بتبرع من ولاية بسكرة الجزائرية.
8: لطالما مثلت جمهورية الجزائر حاضنة وطنية وإنسانية للشعب الفلسطيني في امتداد تاريخي نضالي للشعبين، ويتمثل كفالة أيتام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لوحة كريمة من الجزائريين رئيسا وشعبا، حيث نظمت جمعية البركة الجزائرية حفلا للإعلان عن كفالة 1001 يتيم.
9: نقوم من فضل الله تعالى كل أسبوع بكفالة ما يزيد عن 1000 يتيم، وهذا الحفل أكملنا به كفالة 7000 يتيم من دعم أو الولايات الجزائرية الأصيلة، وهذا لا ما ليس غريب على أخواننا في الشعب الجزائري. اليوم جئنا على مخيم النصيرات في هذا الحفل بكفالة 1001 يتيم بتبرع كريم من ولاية بسكرة الجزائرية، فكل الشكر والتقدير والاحترام لإخواننا في الشعب الجزائري الكريم الأصيل.
8: أقيم الحفل بحضور لافت من ممثلي أطياف المؤسسات الإنسانية والمجتمعية في نادي مخيم النصيرات، عبرت خلالها عائلات المكفولين عن امتنانهم العميق للجزائر ولكل من يساهم في كفالة أيتام غزة.
10: أتقدم بالشكر للشعب الجزائري وخاصة في ولاية بسكرة لكفالة أختي اليتيمة، وأتمنى من باقي الولايات كفالة باقي الأيتام، خصوصا في غزة لدينا 70000 يتيم، وشكرا لهم كثيرا على هذا العمل.
8: تجدر الإشارة إلى أن جمعية البركة تقدم خدماتها الإغاثية والإنسانية للنازحين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية، حيث بلغ عدد الأيتام الذين قدمت الكفالات لهم 7,000 يتيم.
1: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 13 شهيدا بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة، وإجلاء 97 مريضا ومرافقا عبر معبر رفح. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإيران ترد. جاء في نشرتنا أيضا: فرنسا تقود تحركا أوروبيا لفرض عقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

في نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

Thank you.

0: الضرار كبير جدا، يرفع الصوت، الخيام نزحت، الخيام اللواء يعني نزحونا من جباليا، نزحونا من الفلاح، من منطقة لمنطقة بننزح، وين ما بنروح بنلاقي خلاقه وبخطوه.
1: احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركة.

كل لقينا في عمان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا بأولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في أمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت وكل مكان بنروح، ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا ربي.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء بكل الخير والمحبة. صباح الخير، صباحكم فلسطيني بامتياز، صباح الأمل، صباح المواطنين الفلسطينيين الصامدين على أرضهم في غزة والقدس والضفة. صباحكم من فلسطين، هذا الصباح وحلقة جديدة وعدد جديد. يسعد صباحك إلهام.
1: صباح الخير فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأحد السابع من حزيران وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا. إذن سنكون في أبرز محطاتنا لليوم، سنتحدث عن آخر التطورات الميدانية في محافظة القدس، وأيضا سنكون في الحديث عن التحرك الفلسطيني والأوروبي لدعم الأونروا والمخيمات.
0: نعم إلهام، بالإضافة لمتابعة بطولة كمال الأجسام في شمال الضفة الغربية، نتحدث أيضا عن شابتين فلسطينيتين من طول كرم تعملان في تغليف الهدايا، ونطلع أيضا على سفارتنا وفعالياتها في القاهرة. إذن سنكون معكم على مدار ساعتين من الوقت، ولكن في البداية نتابع أسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ وإياك مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح بجولتنا الإخبارية المحلية مع فرح.

أهلا بكم مشاهدينا في أولى محطاتنا من فلسطين هذا الصباح، وقراءة ومتابعة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير. والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وفي أولى العناوين: الخارجية تدين الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت، حيث أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما فجر أمس السبت، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين وخروجا فاضحا عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتماديا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومساسا مباشرا بأمنها وسلامتها. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقين، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة هذه الاعتداءات. خبر آخر من وكالة وفا: سيدات فلسطين يحققن الفوز على ماليزيا بهدفين، حيث حقق منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم فوزا مقنعا على نظيره الماليزي بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت على استاد البتراء في العاصمة الأردنية عمان ضمن البطولة الودية الثلاثية للسيدات. وشهد الشوط الأول عدة محاولات هجومية من جانب منتخبنا الذي فرض أفضليته على مجريات اللعب وهدد المرمى الماليزي في أكثر من مناسبة، فيما سعى المنتخب الماليزي للوصول إلى الشباك عبر عدد من المحاولات الهجومية. وكادت نارين أبو أصفر أن تفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة قبل أن تهدد نور يوسف المرمى الماليزي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة مرت بجانب القائم، فيما تصدت الحارسة الماليزية لمحاولة أخرى في الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني نجح منتخبنا في ترجمة أفضليته إلى أهداف، حيث افتتحت فلورنسيا سابات التسجيل في الدقيقة 60 بعدما استغلت ركلة ركنية نفذتها نارين أبو أصفر وأسكنتها في الشباك. وعززت داليا الأحمد النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61 مستفيدة من تمريرة متقنة من نور يوسف. وحاول المنتخب الماليزي تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة من خلال عدة هجمات على مرمى منتخبنا، إلا أن الحارسة شارلوت فيليبس تألقت في التصدي للمحاولات الماليزية وحافظت على نظافة شباكها حتى صافرت النهاية. ويلعب منتخبنا المباراة الثانية في البطولة أمام المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك عبد الله الثاني. خبر آخر من وكالة وفا: رئيس الوزراء يهاتف والد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده، حيث هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى مساء أمس السبت والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي ارتقى أمس برصاص قوات الاحتلال، معزيا باستشهاده وناقلا تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته الكريمة، معبرا عن خالص المواساة لهم بهذا المصاب الأليم. وأكد رئيس الوزراء خلال الاتصال بوالد الشهيد الرضيع أبو هيكل أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة الطريق للحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف. من وكالة وفا إلى صحيفة الحياة الجديدة: الخارجية أيضا
تدين جريمة إعدام الرضيع سام أبو هيكل وتقول أنها تستدعي محاسبة دولية، حيث أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، والتي تمثلت في إطلاق النار المتعمد والمباشر على مركبة مدنية فلسطينية رغم توقفها بالكامل في منطقة وادي الهرية في الخليل، ما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر وإصابة والديه بجروح متفاوتة. وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تشكل إعداما ميدانيا وتعبيرا خطيرا عن استمرار سياسة استهداف المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والآمنين في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن إدراج الاحتلال وأدواته على قائمة العار الأممية للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة بحاجة إلى آليات لمحاسبة المجرمين. وشددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الجرائم يعكس نمطا ممنهجا في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا، الأمر الذي يشجع منظومة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة والتهجير في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وخبر آخر، مستوطنون يعتدون على مزارع في رابة والاحتلال يقتحم قلب جنين، حيث اعتدى مستوطنون ظهر أمس السبت على مزارع في قرية رابة شرق جنين، واقتحم الجيش سوق جنين وأطلقوا قنابل صوتية. وأكد رئيس مجلس قروي رابة غسان بزور إن مستوطنين هاجموا المزارع محمود بزور 67 عاما خلال عمله في أرضه بمنطقة يوباد شوباش في محيط القرية، وأشار للحياة الجديدة إن المزارع أصيب برضوض استدعت نقله إلى مستشفى جنين الحكومي. وبيّن بزور أن أثار الاعتداء كانت واضحة على وجه المزارع ويده. وتشهد رابع عدوانا منذ الصيف الفائت يستهدف قمة جبل السلمة ومنطقة متاخبة له، أصبحت تعيش على وقع تجريف يومي وسط عربدة المستوطنين على أهالي القرية. من صحيفة الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام، وفي أولى العناوين، في القطاع 9 شهداء وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال جراء قصف خيمتين ومارة، حيث استشهد أمس 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد من المواطنين بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خياما ومارة في محافظتي خان يونس وغزة. وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة غزة بعد أن قصفت مسيرات إسرائيلية بصاروخين على الأقل خيمة تؤوي نازحين قرب مصلحة الجوازات غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة 17 مواطنا بجروح متفاوتة. والشهداء هم نعيم السرساوي، محمد أبو عفش

عبد الله قدوم وابنته مريم وسوزان الحرازين وميرفت الحرازين وفرحات حرارة. ومساء أمس استشهد المواطن مهران فلفل جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين قرب مفترق دولة جنوب مدينة غزة. واستشهد المواطن مهند عثمان فروانة 26 عاما وأصيب 6 مواطنين بجروح متفاوتة جراء غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة خان يونس. إلى عنوان جديد من صحيفة الأيام، فرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن عنف المستوطنين، حيث قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل من خلال المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية. وأضاف الدبلوماسيون إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر لن تستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، تعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي توسعت في بناء المستوطنات. ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرض قيام دولة فلسطين. وقال الدبلوماسيون أيضا إنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن. آخر خبر في جولتنا المحلية الإخبارية مع صحيفة القدس، وجيش الاحتلال يقر باستهداف عائلة فلسطينية في الخليل واستشهاد الطفل سام أبو هيكل، حيث أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي صدر مساء يوم الجمعة الماضي بمسؤوليته عن إطلاق النار تجاه مركبة فلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح الاعتراف أن القوة العسكرية استهدفت عائلة فلسطينية كانت تستقل مركبتها، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف المدنيين الذين تبين لاحقا عدم صلتهم بأي أحداث أمنية. وأسفرت هذه الجريمة عن استشهاد الطفل سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء الرصاص الحي. لهنا مشاهدينا تكون قد انتهت جولتنا المحلية الإخبارية، ننتقل لمتابعة لأهم ما جاء في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتقارير وتحليلات مع الزميل الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وإلهام. عمليا يعني الصحف الإسرائيلية اليوم عناوينها الرئيسية ما يحدث في لبنان، ومن قتل 4 ضابط وجندي وإصابة آخرين الليلة. الإعلان يعني سمح بالنشر في ساعة متأخرة من الليل، وأيضا كشف النقاب في الولايات المتحدة عن التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، خاصة على الوفد المفاوض مع إيران. هذا الكشف الجديد، وأصدر البنتاغون تحذيرا شديد الخطورة كما جاء في البيان الذي نشر في صحيفة نيويورك تايمز ونقل في الإعلام الإسرائيلي، أن هذا التجسس أمر غاية في الخطورة، خاصة وأنه كان على ويتكوف، ستيف ويتكوف المعروف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إلى غزة أيضا ووقف إطلاق النار، وأيضا إلى المفاوضات مع إيران، وأيضا

تجسس على المسؤول عن الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية. وكشف أيضا أنه تم يعني ضبط عملاء للمخابرات الإسرائيلية الشباك، وهم يحاولون زرع آليات تنصت داخل سيارات يستعملها كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يصلون إلى إسرائيل. لكن يعني البيت الأبيض صار والحكومة الإسرائيلية إلى نفي هذه المعلومات، يعني البنتاغون بيصرح شيء، البيت الأبيض بنفي. طبعا حكومة إسرائيل هدفها نفي مثل هذه المعلومات التي تضر بها في الشارع الأمريكي على الأقل. ويعني وضع إسرائيل وصورة إسرائيل في الولايات المتحدة بالحضيض، هذا ما جاء سأتي على ذلك في استطلاع للرأي، استطلاع دولي للرأي نشر بالأمس. صحيفة إيديوت أخرونوت يعني سمح بالنشر في صورة للجنود الذين قتلوا في لبنان، وتحت عنوان يعني المنطقة مشتعلة، مواصلة الفقدان الكبير في حياة الجنود في جنوب لبنان. صافرات الإنذار لم تتوقف في بلدات الشمال، وقصف في لبنان يشير إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لا ينفذ ميدانيا. نهاية الأسبوع مقتل جنديين من جبعاتي من إطلاق رصاصة، يعني رصاصة من رصاصة صديقة كما يقولون، هي علامة سؤال على هذا الأمر. ومات بالأمس ضابط أصيب قبل 3 أيام بجروح خطيرة جراء مسيرة انفجرت في المنطقة التي تواجد بها في جنوب لبنان، ومن وحدة خاصة يعني هذا الضابط. وفي إسرائيل في الحكومة الإسرائيلية يضغطون على بنيامين نتنياهو لتوسيع الحرب على لبنان وتكثيف القصف للبنان، إلا أن نتنياهو منع التصويت على هذا المطلب لبعض الوزراء في الكابينيت، لأن طبعا هذا يتعارض مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب. لكن نتنياهو أعلن أن هناك انخفاض في عمليات إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية في الشمال. وأيضا يعني الفيديوهات تقول حالة من الحرج، أي حرج يعني وغضب في لبنان، إسرائيل حرج ولبنان غضب بعد مقتل ضابط وثلاثة جنود لبنانيين ومن قصف سيارة بالقرب من النبطية. الناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن هذه المنطقة هي منطقة حرب، والتحرك للجيش يتطلب تنسيقا مع الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش يحقق في هذا الحدث. يعني كل شيء الجيش يحقق، الجيش يحقق كما يحقق الجيش في قضية قتل الطفل سام هيكل يعني بالأمس، يعني في حوارة الجيش يحقق، يعني كله الجيش يحقق، لكن شو بيطلع من هاي التحقيقات يعني طبعا ولا شيء. وحالة من الهزة الأرضية داخل الموساد، رونين جوفمان الرئيس الموساد الجديد الذي عينه نتنياهو وكان هو السكرتير العسكري لنتنياهو أطاح بنائبه، طبعا إني ما بكتبوا أسماء يعني نائب رئيس الموساد وعملاء الموساد وإنما بالحرف ألف، وأطاح به
وعاد طبعا هناك انت

احتكاكات، يعني بيسموا الاعتداءات الإرهابيين اليهود على في الضفة احتكاكات، وحياة الطفل طبعا تكتب حياة الطفل التراجيديا لا تفهم، صح ما بفهموهاش يعني. الطفل سام أبو هيكل قتل برصاص قوة من الجيش خلال سفر عائلته في حي تل رميدا في الخليل. ادعاء الجيش أن السائق أسرع بالقرب من الحاجز وأحد الجنود أطلق الرصاص عليه. يعني طبعا يعني العائلة نفت هذه الرواية بشكل قاطع، كله كذب. و لو كان هذا صحيح يعني لماذا غادر الجنود فورا المنطقة؟ هم يدعوا بأنهم غادروا المنطقة فورا دون تقديم أو حتى يعني أي مساعدة لركاب السيارة، بادعاء أنهم خشيوا من الفوضى ومن الشغب في المنطقة، لذلك تركوا المنطقة. لكنهم أيضا يعني أخذوا معهم كاميرات المراقبة في هاي المنطقة. وبالطبع يعني الطفل قتل وأصيبت والدته ووالده، والدته بجروح يعني متوسطة والأب بجروح يعني خفيفة إلى حد ما. وتحدثت والدة الأب الجدة يعني والتي كانت متواجدة في السيارة في ريال، طبعا هي كانت مدرسة مع صحيفة دعوة طهرانوت، وأكدت أن رواية الجيش كاذبة لأن ابنها سافر بشكل بطيء وعندما أطلقت الرصاصة ووقف اعتقادا منهم أنهم يريدون منه أن يتوقف، لكن تبين أن هذه كانت الرصاصة القاتلة. وتتساءل الجدة لماذا ترك الجنود المنطقة ولم يحاولوا تقديم أي مساعدة، أو إذا كان ذلك صحيحا يعني على الأقل كان يمكن أن يعتقلوا من في السيارة، لكن يعني هذا الأمر كله كذب في كذب. والجيش أعلن أنه يمكن أن يفتح تحقيقا مع الجندي الذي قتل هذا الطفل بدم بارد. وفي حوارة قام عدد من اللي بكتبوا المستوطنين أنا أؤكد من الإرهابيين اليهود بالاعتداء على سكان القرية دون أي سبب، وشارك في عملية الاعتداء الجندي بلباسه العسكري، وقوة من الجيش وصلت إلى المكان لكنها لم تفعل شيئا ولم تعتقل أحدا من الإرهابيين اليهود. والجيش يدعي أنه سيتم التحقيق مع الجندي لكن لم يتم العثور عليه. شوف عند حدوان السخاف يعني. لكن الشيء الغريب يعني في هذه العملية أن الضابط في الشرطة الإسرائيلية، طبعا هذا مش بن غفير يعني ولا من جماعة بن غفير، هاجم الشباك والجيش لأنهم لا يملكون أي معلومات استخباراتية عن الإرهاب اليهودي، أن الإرهاب اليهودي يعمل بشكل واضح وصريح دون الخوف. وهنا أنا أريد أن أشير هنا إلى أن وزير الأمن هو إسرائيل كاتس، هو متطرف رئيس الشباك ومستوطن من عائلة مستوطنين متطرفين، قائد المنطقة الوسطى أيضا هو مستوطن ومعروف بآرائه السياسية. لذلك يعني من يعتقد أنه سيتم التحقيق في هذه القضية كما في قضايا كثيرة هو مجرد كلام فاضي. وأيضا يعني كان في تقرير آخر في الصحيفة دعوة طهرانوت عما يحدث في مسافر يطا من اعتداءات يومية على السكان الأصليين الفلسطينيين، حتى أنهم قالوا سكان المنطقة أن الأول

الأولاد يخافون من الخروج خارج البيت، و500 من أحفاد وأولاد أحفاد النازيين في ألمانيا جاءوا إلى إسرائيل في زيارة تضامنية ليقولوا كما جاء في تقرير يديعوت أحرونوت أنهم يدعمون إسرائيل ويتضامنون معها. 500 يعني ليش أبرزوا هذه الزيارة؟ بسأل لأن الموقف الشعبي في ألمانيا هو ضد إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية، لكنها أحفاد النازيين يعني بجوز بعد أن عندهم تأنيب ضمير لما فعلوا آبائهم وأجدادهم لليهود في ألمانيا النازية. وفي ألبانيا أيضا مظاهرات ضد مشروع السياحي الذي ينوي جيرالد كوشنر بناءه في ألبانيا، وقالت المظاهرة كانت أن ألبانيا ليست للبيع، ويقول الخبر كأنه كان هناك يعني شعارات معادية لليهود لا سامية كالعادة، يعني الكاريكاتير اليوم في صحيفة يديعوت أحرونوت أنا نتنياهو ورئيس الموساد برفع كاسك نتنياهو كل أنا أباركك على التصفية الأولى، صفة نائبه في الموساد اللي مبين من وراء ما أخذ أغراضه وطالب. انتقل إلى صحيفة معاريف، صحيفة معاريف يحاربون بحذر يعني بيمشوا بين النقاط. الجيش يواصل القصف في جنوب لبنان اسمه ردا على خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. لما انت ليل نهار تقصفوا يعني هذا مش خرق لوقف إطلاق النار، لكن في إسرائيل يحرصون على عدم إغضاب ترامب. وهناك يعني يقولون حدث سياسي دبلوماسي، مقتل 3 جنود لبنانيين في قصف سيارة بالنبطية بطريق الخطأ. دائما في إسرائيل طريق الخطأ، وطبعا يعني لأنهم لم يتعرفوا على هوية اللي كانوا في السيارة كما تقول صحيفة معاريف. ونهاية أسبوع في الشمال صافرات الإنذار لم تتوقف، وسكان المنطقة يشعرون باليأس بالكامل. وهذا يدعى معاريف تصف مع حالة التجسس، حالة عاصفة في حالة تجسس جديدة. إسرائيل تتنصت على ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الأمريكان الذين يشاركون بالمفاوضات مع إيران. والسبت يعني هو مفروض مقدس عند اليهود، لكن بالنسبة للإرهاب اليهودي يعني ما في مشكلة حتى يوم السبت، يعني خالفوا التعاليم التوراتية والتلمودية والربانية من أجل الاعتداء على الفلسطينيين. سبت العنف، مستوطنون هم يكتبون، أنا أكرر دائما إرهابيون اعتدوا على فلسطينيين في حوارة طبعا، وقاموا بالاعتداء عليهم تكسير سياراتهم وشبابيك المنازل وسرقوا أغنامهم، وطبعا جندي شارك في هذا الاعتداء. طفل ابنه 7 أشهر فقط قتل من إطلاق نار على سيارة عائلته في الخليل. بس هذا الخبر على الصفحة الأولى يعني تحت، يعني بصعوبة شفته أنا. ومظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة التي تحاول هدم المؤسسات القانونية في إسرائيل. أيزنكوت المرشح لرئاسة الحكومة على قناعة أن نتنياهو سيخسر الانتخابات القادمة. وعشرات الحاردين حاولوا اقتحام مركز للشرطة
لإطلاق سراح معتقلين.

0: يرفضون الخدمة في الجيش. مقتل ضابط وجندي نهاية الأسبوع في لبنان، وجنازة ضابط آخر كانت يعني يوم الجمعة نهاية الأسبوع في جنوب لبنان، قتل في جنوب لبنان. CNN تكشف النقاب عن شبكة تجسس سرية إسرائيلية ومواقع عسكرية أقامها الجيش الإسرائيلي والموساد في أذربيجان بالقرب للحدود مع إيران. وجزء هذه المعسكرات من مواقع أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل ضد الجمهورية الإسلامية، كما تقول معريف نقلا عن CNN. واستطلاع دولي أجري في 36 دولة في العالم، تقول العنوان انهيار صورة إسرائيل في العالم وتراجع مكانتها بشكل غير مسبوق. الاستطلاع أجري كما قلت في 36 دولة، ويشير إلى انخفاض في شكل وصورة إسرائيل أكثر من 67% عما كان عليه في السابق. 67% من المستطلعين آرائهم يرون في إسرائيل بأن آرائهم سلبية جدا عن إسرائيل، و 25% فقط آرائهم إيجابية. هاي في أوروبا وأمريكا، لكن في الدول الإسلامية 97% رأيهم سلبي كثيرا عن إسرائيل. وفي أوروبا 80% ممن ينتمون إلى اليسار الأوروبي هم رأيهم سلبي جدا عن إسرائيل، وفقط 20% يعني رأيهم إيجابي. وحتى داخل اليمين الأوروبي، طبعا يعني هذا الاستطلاع، حتى داخل اليمين الأوروبي وضد إسرائيل. وطبعا الاستطلاع يعني 60% من الأمريكيين يعني يرون أن هذا أن إسرائيل صورتها سيئة للغاية. الكاريكاتير في صحيفة معريف أنا يعني على الانتخابات، بصور الانتخابات، الانتخاب صندوق اقتراع، وهنا بتطلع حاطين كاميرات يشوفوا كل واحد شو بصوت. مكتوب هناك في عقاب النجاح بانتخاب مراقب الدولة، يعني بعد ما نتنياهو أمرهم بتصوير أنفسهم تراجعوا وصوتوا إلى مرشح نتنياهو. وهي أيضا يعني أي نوع من الاستفزاز رسام الكاريكاتير لنتنياهو. صحيفة عارس جمود دامي، مقتل 5 جنود في أسبوع واحد في معركة ما زالت أهدافها غامضة، كما يكتب المحلل الاستراتيجي في العنوان في الخط من فوق. لكن العنوان الكبير هو مقتل الطفل الفلسطيني جراء إطلاق النار عليه في الخليل من قبل الجنود. والد الطفل هاي اللي هو في الصورة كما تشاهدون، اللي حاطط صورة ابنه، طبعا كما قال أوقف السيارة ولكنهم أطلقوا الرصاص عليه وأصابوا زوجته أيضا بجروح. وطبعا هو القصة كاملة يعني تحدثت عنها، لكن هناك تفاصيل أكثر. واختارت عنوانا رئيسيا صحيفة هارتس، والافتتاحية الصحيفة طبعا هم يقتلون الأطفال، حول عملية قتل الطفل سام بالأمس يعني في الخليل. افتتاحية هم يقتلون الأطفال، أنا أكتفي بهذا العنوان. ومستوطنون يعتدون بالضرب على الفلسطينيين بعد اقتحام حوارة وسرقوا الأغنام في هارتس. لكن في ماريب اعتقادي كتبوا أن سكان حوارة اللي سرقوا الأغنام، لكن هذول اللي سرقوا الأغنام أن الإرهابيين اليهود. وهناك تقرير حول الغزيين الذين علقوا بعد 7 أكتوبر في الضفة، وإسرائيل لا تسمح لهم بالعودة إلى القطاع، ووزارة الصحة في فلسطين نقص في الأدوية تشكل خطرا على حياة 4000 من مرضى السرطان. واستطلاع رأي يقول في أمريكا أن 60% من الأمريكان رأيهم سلبي على إسرائيل، ونتنياهو وضعه كقول أرس بالحضيض، 59% لا يثقون ببنيامين نتنياهو، وهذا ارتفاع 7% عما كان في العام الماضي. وطبعا يعني أيضا في الدول الأوروبية مثل أسبانيا إيطاليا وهولندا ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير جدا، وصلت إلى 67%. 83% من الأمريكان الذين ينتمون إلى اليسار رأيهم سلبي جدا. في الكاريكاتير في صحيفة هارتس، كاريكاتير الأول يتحدث على الإنجاز بعد احتلال قلعة إشقيف، إسرائيل تقود إلى مصادة. مصادة معروفة بأن اليهود انتحروا فيها بشكل جماعي، مكتوب الشعب الأبدي لا يخشى من الانتحار الجماعي. الثاني اللي بحده صورة لترامب حاطط راس نتنياهو في الحمام، وهناك شو بقول يعني طيب نتنياهو أصدر بيان يعني قال فيه أن هناك يعني علاقة طيبة بين ترامب ونتنياهو، وهذه كان ردا على مكالمة الشتائم، وأن لدينا علاقات استعباد أو السادية من قبل الأمريكان. وبقول له لنتنياهو اللي راسك بالحمام. شكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم صباح الخير.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم مشوارنا الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح. نتحدث عن ذكرى النكسة، الذكرى 59 لنكسة حزيران، حيث تأتي النكسة هذا العام وفلسطين تعيش نكسات متتالية في قطاع غزة، الجوع والدمار والإبادة الجماعية، وفي الضفة الغربية الاقتحامات وعنف المستوطنين والقتل والإبادة لكافة أبناء شعبنا إلها.
1: نعم فرح، يعني في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه أيضا الشعب الفلسطيني وفي مجملها وفي صلبها أيضا قضية اللاجئين الفلسطينيين، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم الدولي خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تشكل شريان حياة الملايين للاجئين. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذة أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير لك ولكل المشاهدين.
0: نعم، حين نتحدث عن النكسة أستاذ أنور، يعني لا نتحدث عن تاريخ مضى، هي نكسة متواصلة، هي نكبات متتالية ومتواصلة واقع يعيشه الفلسطيني كل يوم. إذا ما وضع هذه الحالة المستمرة منذ 59 سنة حتى اليوم؟
2: نعم، التقسيم من الناحية المفاهيمية عندما نقول نكبة أو نكسة أو حرب إبادة كلها تعبر عن شيء واحد، وهو نكبة الشعب العربي الفلسطيني التي بدأت الحقيقة قبل 78 عام، بدأت مع وعد بالفور يعني، وهذا الوعد المشؤوم الذي أعطى من لا يستحق وعدا بأرض فلسطين، وما تلاها الحقيقة من إجراءات أدت إلى تحطيم المجتمع الفلسطيني وبناء مجتمع غريب. وهذا منذ ذلك اليوم إلى اليوم توالت هذه النكبات، فبالتالي نعتقد أن المصطلح هو النكبة المستمرة، ولكن جرى اصطلاحا تسمية نكسة وحرب إبادة إلى آخره من المفردات من أجل التدليل على المحطات التاريخية، ولكن هناك نكبة مستمرة منذ وعد بالفور إلى اليوم، وهدف هذه النكبة المستمرة هو منع قيام دولة فلسطينية على أرض فلسطين وإنجاز تهجير أبناء شعبنا إلى خارج فلسطين. هذا جوهر النكبة، وما زالت تداعيات هذه النكبة موجودة في معالمها الرئيسية، المخيم باعتباره شاهدا مستمرا، واللاجئ باعتبار اللاجئ هو جوهر كل هذه العملية واستهداف هذه العملية، والأونروا، والأونروا لما تمثله الحقيقة من اعتراف دولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين. فبالتالي شواهد النكبة المستمرة ثلاثية الأبعاد من خلال اللاجئ والأونروا والمخيم. يجري الآن المشروع الصهيوني يقوم بعملية تحطيم ممنهجة لكل هذه الشواهد، يريد ضرب تعريف اللاجئ، وهناك محاولة لإعادة تعريف اللاجئ من خلال منع مسألة أن اللجوء يورث إلى أبناء وأحفاد اللاجئين، يريدون الاقتصار تعريف اللاجئ على أن اللاجئ من طرد عن 48 فقط، وهذا الحقيقة تحايل على القانون الدولي وتحايل على التاريخ.
0: صحيح.
2: المسألة الأخرى هو تحطيم المخيمات، وشاهدنا هذا التدمير الذي يعيشه المخيمات سواء في قطاع غزة الذي شهد تسوية مخيمات كاملة في الأرض، تحديدا مخيم جباليا والشاطئ والمخيمات الوسطى، والآن يجري استكمال عملية التحطيم، يعني عملية الإبادة مستمرة. المستوى الثالث هو ضرب ولاية الأونروا وضرب تفويض الأونروا من خلال خطة ثلاثية تمر عبر التشويه وصولا إلى إصدار القوانين التي تعيق عمل الأونروا وتمنع عمل الأونروا، والمحطة الثالثة هي محاولة استبدال عمل الأونروا بوكالات دولية أخرى، وهذا كله فشل الحقيقة، فشلوا باستبدال الأونروا لأن الأونروا هي وكالة لديها تفويض أممي، وصدرت وبدأ عملها وفقا للتفويض الممنوح لها وفقا للقرار 302 عام 49، وأيضا لأن لديها موظفين مدربين طوال 78 عام، لديها خبرات واسعة، لديها كل قواعد البيانات.

0: ليس فقط في قطاع غزة بل بالأقاليم الخمسة. فبالتالي عمل الأونروا لا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال، لكن إسرائيل كما أسلفت تحاول تقويض كل هذه الأسس الثلاثية الأبعاد من أجل الإجهاز على قضية اللاجئين وصولا للإجهاز على القضية الفلسطينية.
1: نعم، يعني منذ كما تحدثنا نحن في نكبات مستمرة منذ بداية النكبة وحتى يومنا هذا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية والقدس وغيرها. دائما نشاهد إدانات لقرارات مصرية على أرض الواقع أو تطبيق هذه القانون الدولي على أرض الواقع. كيف يمكن العمل في التعامل مع القضية الفلسطينية عبر الانتقال الفوري من مربع الإدانات إلى حيز الإجراءات العقابية والخطوات التنفيذية الملزمة بحق مجرمي الحرب والاحتلال الذي مارسه بحق الشعب الفلسطيني؟ كيف يمكن العمل ذلك على أرض الواقع؟
0: هذا السؤال الكبير هو جوهر الدبلوماسية الآن الفلسطينية والعربية في الدول المضيفة، وتحديدا في ظل الاستهداف الكبير لقضية اللاجئين. يجب أن ندرك أن عملية إنجاز المتطلبات السياسة لا تتم بالضربة القاضية أو بضربة واحدة، وهذه خطوات متدحرجة والبناء عليها يتم عبر جهد دبلوماسي وجهد تنموي وجهد وتعزيز صمود على المدى البعيد. من الناحية السياسية نحن نحقق إنجازات كبيرة على المستوى العالم. انظري ماذا يحدث الآن في العالم، هناك حركة تضامن غير مسبوقة مع أبناء شعبنا، وهذا ما يشبه الفلسطين الآن. أصبحت قضية فلسطين أصبحت قضية كل صاحب حق حول العالم. فبالتالي إسرائيل فلسطين تجاوزت عملية أن نظل نقدم نفسنا كضحايا، الآن نقدم نفسنا في العالم كأصحاب حقوق، وكل صاحب حق يعتقد أنه فلسطيني. هناك مصطلح جديد بدأ يدخل في علم السياسة اسمه الفلسطينيزم أو الفلسطنة. فبالتالي هذا التطور غير مسبوق، ولكن كما أسلفتي يجب أن تترجم هذه المواقف الحقيقة الشعبية وحركة التضامن هذه الكبيرة إلى قرارات فاعلة على الأرض. هناك رزمة، الفلسطينيين أنجزوا رزمة كبيرة من القرارات التي تؤيد الحق الفلسطيني، سواء عبر قرارات الجمعية العامة أو عبر قرارات المجلس الأمن أو الآراء الاستشارية على أهميتها التي تخص الأرض المحتلة أو القدس أو اللاجئين أو المؤسسات الدولية، قرارات واسعة لمحكمة العدل أو ما يتم العمل عليه الآن في محكمة الجنايات الدولية، كلها بحاجة إلى متابعة وبحاجة إلى وضع خطط تنفيذية لتطبيقها. لدينا مجموعة واسعة من القرارات، على سبيل المثال فيما يخص الأونروا، لدينا مجموعة واسعة من القرارات التي تؤكد على أهميتها وأهمية دورها وأنها لا تعوض ولا يمكن استبدالها. مطلوب من المجتمع الدولي أن يضع خطط تنفيذية لجسر الفجوات التمويلية التي تعاني منها الأونروا، وهذا ينطبق على باقي القضايا فيما يخص القدس، فيما يخص الجدار، فيما يخص قضية اللاجئين. كل القضايا بحاجة إلى وضع خطط. هذا يحتاج إلى جهد دبلوماسي مستمر ومتواصل، والحقيقة هذا الفلسطيني نجح في هذه المسألة عبر إنجاز النجاحات الدبلوماسية المتراكمة. ويتم مراكمة هذه الإنجازات، لا تبدو للعيان بشكل واضح في هذه الأثناء في ظل حرب الإبادة. المطلوب لدى شعبنا ولدى الناس مطلوب وقف الإبادة ووقف المقتلة التي تعيشها فلسطين، وهذا يحتاج الحقيقة إلى جهود دولية أكبر، ويحتاج إلى تضافر مجموعة من الجهود سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي أو الدولي.
2: نعم، لابد أنه نرجع لموضوع الأونروا. يعني موضوع الأونروا هو ليس اختزال أو تقليص في موازنة دولية، هو تأثير على حياة اللاجئ الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس. كيف اليوم لسه انعكست ولسه بتنعكس الأزمة على اللاجئ الفلسطيني؟
0: نعم، قبل الحديث عن انعكاسات الأزمة يجب التأكيد أن استهداف الأونروا هو استهداف سياسي، يعني وهذا الاستهداف السياسي لتقويض وضعية اللجوء الفلسطيني كما أسلفنا في المقدمة أدى إلى إحداث فجوة تمويلية كبيرة في الأونروا. بدأت هذه الفجوة مع صعود ترامب لفترة ولايته الأولى ومنع التمويل عن الأونروا تقريبا 365 مليون سنويا تقدم الولايات المتحدة للأونروا، هذا قطع. ثم بعد 7 أكتوبر اتهمت الأونروا واتهم موظفي الأونروا من قبل إسرائيل بأنهم شاركوا بأحداث 7 أكتوبر، هذا أدى أيضا إلى أنه 16 دولة تقطع تمويلها على الأونروا، وشكلت لجان وعلى رأس هذه اللجان اللجنة التي عرفت بتقرير كولونا وهي وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، وكل التقارير والتحقيقات أثبتت أن الأونروا لديها من الحيادية ما يكفي عملها وأن الموظفين لم يشاركوا، ولا يوجد أي أدلة على أن الموظفين الأونروا شاركوا بأي عمل في 7 أكتوبر، بل كانت هذه مجرد معلومات أو ادعاءات مضللة لتضليل المجتمع الدولي لقطع التمويل. قطع التمويل هذا أدى إلى كوارث الحقيقة على المستوى الإنساني والمستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. يجب أن ندرك أن الأونروا ليست مؤسسة دولية عابرة، الأونروا هي المزود الأول والأكبر للخدمات في قطاع غزة والمزود الثاني للخدمات في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مؤسسة تقدم ما تقدمه الدول، موازنتها موازنة الدول، فبالتالي قطع التمويل وإحداث فجوات تمويلية عن هذه المؤسسة الدولية أضر شديد الضرر بالمجتمع الفلسطيني اللاجئ سواء في الأردن أو في الضفة الغربية بما فيها القدس أو قطاع غزة ولبنان وسوريا، وهذا أدى إلى أوضاع داخل المخيمات وخارج المخيمات. صحيح. أوضاع كارثية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. صحيح.
1: نعم. يعني رغم جميع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها، أيضا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية أينما تواجدوا يعانوا بسبب قطع تمويل عن الأونروا. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات والتفاصيل، شكرا لوجودك معنا.
2: شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، من هنا نذهب إلى محطة جديدة عن القدس. لا يكاد يوم في القدس يخلو من الأخبار المؤلمة، الأخبار التي تمس واقعنا الفلسطيني، تمس وجودنا، تمس هويتنا، وتمس مقدساتنا في المدينة المحتلة.
1: صحيح فرح، يعني نحن نتحدث دائما المسجد الأقصى المبارك يعني يعاني من انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، يعني أدى المقدسيون صلواتهم وسط إجراءات مشددة في وقت تواصل فيه الاقتحامات والاعتداءات في عدة بلدات في محافظة القدس، إلى جانب إصابات بالرصاص وقنابل الغاز ونصب حواجز عسكرية وبوابات على البلدات والقرى في جميع المحافظات وتحديدا في محافظة القدس. إذن للحديث عن آخر التطورات الميدانية في محافظة القدس ينضم إلينا عبر الزوم المعروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: صباح الخير لكم وصباح الخير لكل أبناء الشعب.
2: نعم يسعد صباحك أستاذ معروف، يعني إحنا بنتابع أخبار القدس يوما بيوم وساعة بساعة، نحن أمام مشهد واحد متكرر على مدار الأيام، اقتحامات عنف من المستوطنين وجيش الاحتلال، هدم للبيوت وتضييقات على حياة المقدسيين في مختلف مناحي حياتهم سواء داخل الجدار وخارج الجدار. إذن كيف تلخصون الواقع الميداني هذه الأيام في محافظة القدس؟
3: أنا صباح الخير مرة أخرى. حقيقة أنه ما يجري في مدينة القدس هو من أخطر المراحل التي مرت على مدينة القدس منذ احتلالها عام 67 وحتى الآن. في تقرير محافظة القدس الذي صدر قبل عدة أيام عن أبرز جرائم الاحتلال في شهر أيار مايو المنصرم، احتوى هذا التقرير على تصعيد يعني كبير وملحوظ جدا في جرائم الاحتلال في مدينة القدس. كان هناك 3 شهداء في مدينة القدس وما زال 53 جثمان شهداء مقدسيين محتجزة لدى الاحتلال، إما في ثلاجات الاحتلال أو في ما يعرف بمقابر الأرقام. كان هناك أكثر من 7250 مقتحم للمسجد الأقصى، علما أنه عدد المقتحمين للمسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية شهر 5 أكثر من 20,000 مقتحم، وهذا يدلل على ارتفاع كبير بأعداد المقتحمين إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه المسجد الأقصى كان مغلق لمدة 40 يوم، وإذا قارنا هذا العدد بالعدد الذي اقتحم المسجد

0: المسجد الأقصى في العام الماضي كان تقريبا 73,000. هذا يدلل على أن الجمعيات الاستعمارية تستهدف المسجد الأقصى بشكل كبير، ناهيك عن أكثر من 84 عملية هدم، أكثر من 67 حالة إبعاد. إذن كل المحاور التي يغطيها التقرير شهدت ارتفاع كبير وكبير جدا. والخطير الذي تتعرض له مدينة القدس هذه الأيام هو محاولة فرض السيطرة والسيادة على المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال، إذ أعلنت سلطات الاحتلال قبل عدة أيام عن فتح باب التطوع للانضمام من قبل المستوطنين المتدينين المتطرفين فيما يعرف بوحدة جبل الهيكل. شرطة الاحتلال لديها وحدة أمنية شرطية من أجل يعني السيطرة على المسجد الأقصى وتعرف باسم وحدة جبل الهيكل، وقبل عدة أيام فتحوا باب التطوع للمستوطنين من أجل الانضمام إلى هذه الوحدة. هذا يدلل على أن إسرائيل بدأت تأخذ صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وبدأت تقوض بشكل فعلي الوصاية الهاشمية. إذا أخذنا أيضا بعين الاعتبار ما جرى خلال الأشهر الماضية من إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، من محاولات يعني سحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى وخاصة في البلدة القديمة، الإبعادات التي تتم لحراس وموظفي المسجد الأقصى، حالات الاعتقال. قبل عدة أيام كان هناك اعتقال إداري لمدة 4 شهور، تجديد للاعتقال الإداري لموظفين 2 من حراس المسجد الأقصى. وبالتالي ننظر الآن بعين الخطورة إلى كل ما يجري داخل ساحات المسجد الأقصى، لأن إسرائيل إذا بدأت بفرض السيطرة والسيادة على المسجد الأقصى وأخذ زمام الأمور، هذا يدلل على أن هذه الوحدة بالذات التي سيكون من ضمنها مستوطنين سيسهلون عملية اقتحام المسجد الأقصى، وربما يسهلون أيضا إدخال القرابين الحيوانية التي حاول المستوطنون في الفترة الماضية 8 محاولات لإدخال القرابين الحيوانية داخل ساحات المسجد الأقصى. هذا باختصار يعني ملخص للوضع في مدينة القدس.
1: نعم أستاذ معروف، يعني في الحديث عن موضوع الهدم، يعني يقوم الاحتلال بتسليم اختارات دائما للمواطنين المقدسيين في سواء القرى في محافظة القدس أو في البلدات أو حتى في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يعني في الحديث عن الهدم الذاتي الذي أصبح مشهدا متكررا ودائما موجود، ماذا يعني إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم؟ ما يؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا؟
0: شوفي، هم الاحتلال يعني يلجأ لهذه العملية حتى أولا يتلافى إظهار آليات الاحتلال وجيش الاحتلال في الرأي العام الدولي، وهو يقوم بعملية هدم منازل العرب، وهذا طبعا يؤثر عليهم في الإعلام الغربي وفي الرأي العام الدولي، ما يضطر المواطن المقدسي إلى اللجوء إلى هدم منزله في يعني بإيده، كما حصل قبل عدة أيام في بيت حنينة وفي سلوان وفي بعض المناطق، بأنه سلطات الاحتلال إذا لم يقم صاحب المنزل بهدم منزله بيده ستقوم آليات جيش الاحتلال. وهذا أيضا فارق، قبل 7 أكتوبر كانت تقوم آليات بلدية الاحتلال بعملية الهدم بعد انقضاء كل السبل القانونية أمام القضاء الإسرائيلي، ولكن بعد 7 أكتوبر أصبحت يعني ملف الهدم بأيدي الوزير المتطرف بن غفير، وأصبح يعطي أوامر لآليات جيش الاحتلال وليس لبلدية الاحتلال أو لمقاول بلدية الاحتلال، وبالتالي تقوم آليات جيش الاحتلال بهدم المنزل ثم يرسل فاتورة الهدم لصاحب المنزل، وقد تبلغ هذه الفاتورة أكثر من 150,000 شيكل. وبالتالي صاحب المنزل الذي لا يملك هذا المبلغ والذي أصلا وضع كل ما يملك في بناء هذا المنزل أو هذا العقار يضطر أحيانا إلى هدم منزله بيديه حتى يتلاشى هذه الضريبة الكبيرة والفاتورة الباهظة. وإذا لم يدفع هذا المواطن قيمة هذه الفاتورة يتم حبسه أو يتم مصادرة بعض أملاكه الأخرى من أجل سداد هذا المبلغ، وبالتالي يضطر أحيانا بعض المواطنين إلى الذهاب إلى هدم منازلهم بأيديهم. طبعا هذا يؤثر بشكل كبير على نفسية صاحب المنزل وعلى نفسية عائلة المنزل وحتى أفراد وأبناء صاحب هذا العقار الذين كانوا يشاهدون والدهم وهو يبني هذا المنزل طوبة طوبة كما يقال، ثم يضطر إلى هدمه طوبة طوبة أيضا من أجل أن يتلافى هذه الغرامات الباهظة.
1: نعم أستاذ معروف.

0: بالفعل رغم كل ما يعانيه المقدسيين، لكن هذه الأرض تعرف أصحابها، وأصحابها هم المتمسكين فيها. كل ما يفعله الاحتلال والمستوطنين لن يثنينا عن التمسك بأرضنا والصمود على أرض القدس ومحافظة القدس جميعها، سواء داخل أو خارج الجدار. أستاذ معروف الرفاعي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا.
1: شكرا. إذا مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا أسبوعين فلسطين هذا الصباح، ووصلنا إلى محافظة طول الكرم، والحديث دائما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. دائما يعني نبحث عن فرص عمل جديدة ومشاريع صغيرة من أجل يعني خلينا نحكي فتح باب رزق جديد، وهذا هو كان مشروع جديد لي شابتين من مدينة طول الكرم الذين يقومون بتصميم وتغليف الهدايا في ألوان جديدة وأفكار جديدة، وأيضا من أجل بيعها وتسويقها.
0: بالفعل إلهام، يعني الخريجات وخريجين الجامعات اليوم أصبحوا لا ينتظروا الوظيفة، دائما بشغلوا الإبداع وقدراتهم في عمل هذه المشاريع الصغيرة اللي بتعيلهم بتعيل عائلاتهم، ببلشوا بإمكانيات بسيطة وبكبروا. إحنا في فلسطين هذا الصباح بنسلط الضوء عليهم، عشان هيك كانت معهم الزميلة بيان دياب وصورت لنا هذا التقرير عن تغليف الهدايا اللي خلقت فرصة عمل لشابتين من طول كرم.

0: الفكرة كانت عن طريق فيديو على الانستغرام انه شو رأيكم تبلشوا بهذا المشروع. هيك الفيديو فكرته انه هذا المشروع اذا مش موجود في بلدك افتحه، وهو فكرة كثير حلوة. فعرضتها على زميلتي او رفيقتي يعني في الشغل، حكت لي انه ماشي يلا. انا حكيت لها اياها مزحة يعني شو رأيك نبلش فيه، تحكي لي اه يلا خلينا نبلش. وفعلا ما كذبناش خبر زي ما بيحكوا، ونزلنا على السوق وبلشنا نخطط للمشروع وبلشنا نطبق مباشرة يعني فعلا. دورنا كتير احنا وتعبنا يعني. يمكن الناس تحكي اوه هدول مبلشين من شهر اثنين بس لهم اربع اشهر، بس احنا في ليالي كانت تنرق علينا ما ننامش فعليا، واحدها هاي الليل يعني بنصلي الفجر وبننام، واحنا طبعا يعني اميات فبنكون مع اولادنا الساعة 8 الصبح عادي، فاحنا تعبنا كتير لحتى نوصل ونحقق هذا اللي احنا الاشي اللي وصلنا له اليوم.
1: قدمت لوظائف التربية بس للأسف ما في وظائف، قدمت برضو بالمدارس الخاصة، بعدين شوي صار لما صار عندي اولاد وإيش صار الموضوع شوي صعب، بعد ابني الثاني رديت قدمت برضو ما في وظائف، فخلص انه شوي واحد بيفقد الامل يعني انه ما في انه بقدم ما في وظائف. فصرت خلص انه بعدين جبت ابني الثالث، فانه هيك ضلتني في البيت. صرت انه مثلا لو مشروع في البيت انه احسن، كنت اعطي دروس خصوصي في البيت، بس بعد اخر ابن الي البيبي صار الموضوع برضو صعب، لانه في النهار مثلا بيكون يعني زوجي بيكون بيروح على الساعه 4 من شغله، فانه صعب انه وقتها انه انا اعطي دروس وهو زوجي مش موجود، ما حدا فيه يساعدني بابني الصغير مثلا يعيط وقت الدروس هيك، فبرضو وقفت شغل الدروس الخصوصيه. فبعدين لما بعثت لي سندس عن المشروع وهيك تحكي لي انه شو رأيك، وكانت الفكرة عجبتني يعني كنت شايفة فيديو من قبل وانا حامل في فكرة البابو بالانز انه مثلا بيفقعوا بيعرفوا جنس البيبي، فكانت يعني شايفة الفكرة وعجبتني من قبل، بس انه ما في حد اصلا بيوفرها هون، فكرة جديدة ما حد بيوفرها انه مثلا عجنس البيبي في الكلاسيكية يا كيكة يا البالون المكتوب عليه جير اور بوي. فلما بعثت لي بحكي لها انه تمام، فهي انصدمت انه نوعا ما انه من ردة الفعل، وفعلا بلشنا فيه والحمد لله.
0: فعليا هو كان كثير بغلب انه احنا نجهز المستلزمات. اولا تول كرم مش فيها كثير مستلزمات، مش كل المستلزمات موجوده فيها، وان وجدت اسعارها كثير غاليه، فاذا كانت مكلفه علي انا كيف بدي اوفر سعر للزبون بطريقه طريه ويعني يلاقي اقبال عليها. الشغله الثانيه طلعنا برا البلد ومش على مكان، على اكثر مكان، خليل، نابلس، رام الله، في قلقيليه، ما خليناش فعليا المكان اللي رحنا عليه ودورنا فيه. كمان في بعض الاشياء بدها تطلب توصيل، يعني لما نجيبها توصيل بتاخذ وقت، فاحنا دائما يعني بنطلب كميات من بعض الاشياء وبنخليها عندنا احتياط يعني في حسب حدا طلبها يكون موجود للتسليم الفوري، لانه في كثير ناس بتبعت انه متوفر بدي اياه بكره، بدي اياه كمان يومين، طب اذا كان في توصيل ما راح اقدر اوفره انا بهاي السرعه. فمع انه يعني في بدايه لشخص في بدايه مشروعه بتكون مشكله انه يجيب مواد ويحط عنده، لانه ما بيكون في راس مال لسه كثير عالي.
1: يعني احنا ما وقفنا انه عندنا احنا على فكره البالون بنعمل

توزيعات، نعمل باقات ورد، نعمل باقة ورد جوا بالون، هالفكرة مش موجودة. كتير حلوة الإقبال عليها، إنه الناس لما شافتها كتير عجبتهم الفكرة، إنه فكرة جديدة بدل ما إحنا ناخد إشي كلاسيكي باقة ورد عادية. برضو فكرة البالون اللي جواه مثلا تبان دبدوب لعبة مثلا لبنت عيد ميلادها لهدية، إنه مثلا حدا ياخدها هدية، كانت الإقبال عليها كتير منيح. أولها كان الإقبال قليل طبعا، إنها فكرة جديدة والأقارب اللي كانوا ياخدوا بالأكتر. بعدين لا، الناس لما شافت إنه الصور والفيديوهات اللي على صفحة منعرضها كتير صارت الأفكار تعجبهم ويطلبوا. مثلا برضو ستاند البيبي، ما وفرنا مثلا شكل واحد لستاند البيبي، لا عملنا أشكال وعملنا أحجام تناسب إنه زبون. مثلا أنت، أنا مثلا بدي هذا السعر، بهذا السعر أنا بقدر أعمل لك ستاند حجمه مناسب وفي قطع مناسبة.

0: هو احنا فعليا بلشنا قبل الازمه بفتره قليله جدا جدا. الازمه كانت هي فعليا سبب ومشكله واجهتنا، ولكن احنا يعني المثل بيحكي مداح نفسه ذممها، بس احنا عن جد بنتعب وبنشتغل وبنطلع شغله مميزه، فيمكن هذا الاشي كان دافع لنا انه نكمل، انه اللي قاعدين بنقدمه مش اشي بسيط، مش ما بدي احكي انه مش اي حدا بيقدر يوفره، ولكن انه في شغف بالشغل، في شغف وواضح، واي حدا بيشوف واحنا نشتغل، حتى احنا بنعرض اوقات طريقه الشغل، واضح انه احنا تعبانين واحنا قاعدين بنزين، وحتى ادق التفاصيل ما عندنا مشكله بعد ما نجهز ونخلص نرجع نفك ونعمل من اول جديد على تك صغيره. زي ما حكيت لك شغله الحرب، انه يعني كانت ما في بالاول اصلا ما كناش هالانتشار، وما كان في لسه كثير ناس يعني مقبل على المشروع، وبسبب الحرب والناس بتحكي لك انا ما بقدر ادفع مثلا مبلغ زي هيك، او حتى على مستوى اشياء بسيطه يعني، فكانت هاي مشكله. المشكله الثانيه زي ما حكيت لك انه احنا اساسا يعني انه اميات، ففي عنا يعني الضغط علينا، ومع ذلك يعني احنا بنحاول قدر الامكان احنا ما ياثر هذا الاشي علينا. الاقبال في البدايه ناس معارفنا يشوفوا الفكره يمدحوا فيها، وفي ناس كانت تطلب. هسه في الاقبال كثير كبير، الناس كثير بتسال، الناس كثير بتحكي عن جد انها فكره حلوه، ضفنا طابع جديد عليها، ففي اقبال هسه عليها الحمد لله رب العالمين. يعني
1: في هو اكثر من طريقه، مثلا البالون احنا بنجيبه بنفتح البالون بندخل جواته مثلا الدبدوب الورده، بنكون مثبتينها بشيء لحتى انه احنا نقدر نمسكها، وفي عنا جهاز سيلار بنسكر برضه البالون بعدها وبننفخه بالجهاز النفخ، وبعدين بنبلش نجهز مثلا مع بوكس، مثلا بدنا نحطه على ستاند، بدنا نحطه مع شيء ثاني. بالاغلب هم الزباين مثلا بيحكوا لنا على ذوقكم انه انتم اختاروا، اذا مثلا اذا حدا بيطلب بنعمل مثل ما بده، اذا حدا بيحكي لنا مثلا على ذوقك بنعمل، يعني بنحاول قدر الامكان انه ننسق الوان انه تكون حلوه، وطبعا قبل لا نعمل انه بنبعث للزبون انه شو رايك، انه هيك تمام، اذا حكى تمام بنكمل يعني، واذا حكى انه مثلا مش تمام لا انه بنعدل عادي، يعني ما في عندنا مشكله.
0: من وين تيجي الافكار؟ بنجرب بالتجريب. يعني ممكن نكون نبلش بشغله واحنا مش عارفين كيف نفنشها اصلا، بعد مثلا بتيجي وحده بتطلب انا بدي تبان لبيبي، بوكس بيبي في تبان وبدي اشياء جوا الصندوق. طيب بنسالها شو القطعه اللي انت بدك اياها، ومنجيب القطع واحنا لسه مش عارفين شو الفكره اللي بدنا نعملها. بنبلش نجهز في التبان مثلا جوا البالون والصندوق، ومنزين كل شيء، بعدين بتصفي انه شو اللون الشبر اللي بدنا نحطه، شو كيف الكتابه بدنا نحطها، كيف بدنا نزينها التبان مثلا جوا البالون، حنضيف عليه شيء ولا حنخليه لحاله، وهكذا يعني تطلع معنا اثناء الشغل. فزي ما حكت زميلتي انه احنا يعني لما نيجي نعمل فعليا احنا من زمان عندنا حب التجهيز الهدايا وعندنا هذا الشغف، فيمكن هذا الشيء ساعدنا يعني عندنا هاي الهوايه. طبعا اكيد في طموح لهذا الشيء، واحنا اكيد ما بنسعى ان احنا نوقف لعند هاي النقطه، بدنا نتطور اكثر، واحنا في كمان بعض المواد جايبينها عشان نطبق هذا الشيء اللي حكيت عنه، بس انه بصراحه يعني حاليا شغالين على طلبيات وكذا، فمش كثير في وقت. فكره المشروع هو كثير واسعه وكثير بتقدر انك تطوريها، وإن شاء الله يعني بمساندة الناس إحنا رح نوصل لهاي النقطة.

0: مش قصة ان انا اغلط باي حدا، بس لازم يكون في عندك باليت، لازم يكون في عندك باليت الالوان وعندك معرفة فيها، لانه اذا انت عرفت كيف تنسق هذا اللون مع هذا اللون الشغل رح يطلع حلو. مش دائما انه في ناس مثلا بتلاقي اختيار من الالوان كله نفس اللون، طب ما هو بصير هيك كتير عجق على العين ومش مريح فعليا، انت طالع مش مريح. فلا، الاختيار الالوان والتنسيق فيما بينهم والتداخل، حتى لو انك تستخدم اشياء بزيادة مش مشكلة، بس طلع شغلي صح، طلع شغل حلوة.
1: ايه صراحة صعوبة بالتوصيل، لانه احنا اونلاين اساسا وشركات التوصيل، وانا حتى كنا نتعامل مع شركة التوصيل بعدين بطلوا يردوا على الاتصالات انه بدنا نطلع الطلب، اضطرينا انه نروح لشركة تانية انه مستعجلين على الطلب احنا بدنا نطلعه، ما بطلوا يردوا مرة واحدة، فاضطرينا نروح لشركة تانية انه نوصل معها الطرد. وبتعرفي لانه بالون مش سهل صراحة انك تطلعيه، لانه هذا يعني بده يكون حساس، فبده دايرة بالي كتير، فنحط مثلا بصناديق ونحاول نغلف من جوا ما يتزحزحش، كل إشي إنه نحاول قدر الإمكان يوصل للزبون مثل ما هو.
0: وفي مثال عليها يعني واقع وحي، بنتي كانت أول ما بلشنا في المشروع بتحكي لي ماما بدي هدية بدي هدية، فأنا كنت إنه مترددة ومش عارفة بالأحلى شو أعملها، فكانت تحفظ قرآن، ولما حفظت 10 صور حكت بدي أعملها هدية، وفعلا جبت لها لعبة وحطت لها إياها جوا الصندوق وضفت عليها موجودة على صفحتنا راسو جيفت وعملت لها إياها، ورد حتى ما نزلتها مع ردة فعلها، مع أنه أنا مش كثير بحب أنزل يعني صور وهيك، فكانت ردة فعلها عن جد بتحكي إنه الشغل مرتب، وبتحكي كمان إنه قداش هي انبسطت فيها. فهذا الإشي يعني كمان كان من احد الاشياء الحوافز اللي ساعدتنا ان احنا نكمل، ان شفنا قديش ردت فعل الناس على على مستوى ولد صغير ما بيجامل الولد الصغير، اذا عجبته الشغل او مش عجبته راح يحكي.
1: ان شاء الله نطمح انه يكون عندنا متجر، انه متجر خاص فينا، الناس تقدر تيجي تزورنا تشوف انه شغلنا احنا على الواقع، الافكار عندنا كثيره انه يعني نعمل افكار اكثر، نتوسع، الطلب يكون اكثر، يعني في افكار كثيره بس انه بدنا حدا يجي يطلب للافكار الجديده، الناس مش دائما بتتشجع على الافكار الجديده، بس ان شاء الله انه يا رب نكبر بتوفيق ربنا ونفتح متجر خاص.

0: مكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا أصبعين فلسطين هذا الصباح. وصلنا إلى محطة مهمة جدا، وهي دائما انقطاع المياه في فصل الصيف. يعني في هذا الإطار أعلنت مصلحة مياه القدس عن حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمة وانقطاع المياه، وخصوصا مع بداية فصل الصيف.
1: بالفعل إلهام، أعلنت مصلحة مياه القدس عن إجراءات استباقية ومشاريع ذاتية لتأهيل الخطوط وتقليل الفاقد وتحسين التوزيع. وعن جاهزية المصلحة وعدالة التوزيع وتحديات الأمن المائي، ينضم إلينا في الاستوديو السيد فارس المالكي، رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصلحة مياه القدس. يسعد صباحك.
2: صباح الورد، يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك كمان مرة، وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني في البداية ما نحكي عن هاي الإجراءات اللي اتخذتموها في بداية أو استباقية فصل الصيف، من أجل يعني حتى ما يكون في هناك انقطاع للمي في فترات طويلة، وكمان نحكي إيش الدروس المستفادة من السنوات السابقة اللي عملتوها لحتى ما تنعاد هاي السنة.
2: صباح الخير كمان مرة، شكرا لكم طبعا على هاي الاستضافة. بالتأكيد يعني التجارب دائما نستفيد منها، لأنه إحنا بنحكي عن قطاع حيوي وهو المياه. صحيح. واللي هو بمس كل أسرة فلسطينية، بخاصة إحنا بنحكي عن فصل الصيف اللي بيصير فيه استهلاك عالي للمياه، وكمان في كميات محدودة بالنسبة للمياه اللي توصلنا من الشركات المزودة الإسرائيلية لمنطقة الامتياز. إذا ما تحدثنا عن ما تم عمله في طيلة الأشهر الماضية تحضيرا لفصل الصيف، هناك سلسلة من المشاريع نفذتها المصلحة حقيقة مع شركاء أيضا لنا، إن كانت سلطة المياه الفلسطينية أو الهيئات المحلية أيضا في المناطق اللي دائما نعتبرها هي أكثر تضررا في فصل الصيف، بخاصة المناطق اللي تقع في شمال مدينة رام الله مثل القرى وبلدات بيرزيت وجفنة وعنسين يدورة كوبر. هاي المنطقة الشمالية اللي دائما بيكون فيها مدة انقطاع المياه أعلى مقارنة مع المناطق الأخرى. فيما يتعلق في بلدة بيرزيت على سبيل المثال، كان هناك تأهيل كبير لشبكة المياه في البلدة بالتعاون مع أيضا مع بلدية بيرزيت. تأهيل الشبكة شو بيعني؟ بيعني أنه إحنا بنقلل كمية الفاقد اللي كانت عم تفقدها المصلحة أثناء ضخ المياه لهذه البلدة، واللي هاد بيساعد في أنه هاي الكميات اللي بتوصل لهذه المناطق تبقى كما هي دون أي فقدان، أو على الأقل نسبة فقدان قليلة جدا مقارنة مع السنوات السابقة، وأيضا تحسين وصول المياه. بمعنى آخر بتضخ كمية كبيرة لهذه المنطقة، جزء منها كان يروح للفاقد، والجزء الثاني مع هلاك هاي الشبكات المي كمان مش عم توصل بسرعة في ظل المدة الزمنية بتكون مخصصة لضخ المياه. عملنا إعادة تأهيل كامل للشبكة. أيضا في منطقة كوبر هناك أيضا خطوط جديدة تم أيضا العمل عليها. في منطقة المصايف هون في منطقة رام الله تم تركيب مضخة للمياه في منطقة عين وصباح تحديدا. أهمية هاي المضخة بتساعد إنها المناطق المرتفعة اللي كانت توصلها المياه بأوقات بعيدة جدا، صار في تسريع لكمية المياه من خلال هاي المضخة. بتأخذ هاي المضخة من المحطة الرئيسية في رام الله وبتضخ للمناطق المرتفعة في منطقة المصايف، وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على الكميات الكبيرة اللي بتم ضخها في هاي المنطقة. جزء آخر له علاقة في القطر الناقل للمياه في منطقة مخيم الأمعري المصيون وصولا لمنطقة عين منجد وأيضا منطقة الطيرة. هذا الخط أيضا تم تغييره بشكل تام بقطر 24 إنش. هذا القطر ويسمى بناقل للمياه، بأخذ كميات كبيرة من المياه بوصلها لمناطق أخرى وتفرعات أخرى في منطقة الامتياز. هذا تم تغييره بشكل تام في الصيف الماضي.
1: نعم أستاذ فارس، لو تحدثنا عن آبار عين سامية، هي ليست مجرد مصدر مائي، هي شريان حياة لمنطقة رام الله والبيرة والمناطق المحيطة فيها. يعني كيف تأثر الاعتداءات المتكررة على هذه الآبار في حقنا في الحصول على المياه؟
2: آبار عين سامية ومثل ما حكيتي هي بالنسبة لنا مصدر سيادي وليس فقط ماء. نحن نتحدث عن 5 آبار رئيسية في هذه المنطقة، 19 تجمعا سكانيا فلسطينيا، يعني قرية وبلدة فلسطينية تعتمد بشكل تام على المياه التي يتم استخراجها من هذه الآبار. يعني ما في مصدر آخر للمياه لهذه القرى الفلسطينية اللي بتقع في المنطقة الشرقية والشمالية من مدينة رام الله، من قرى طيبة دير جرير كفر مالي سلواد وصولا إلى سنجل وترمس عية. كل هذه القرى بتعتمد على هذه المياه المستخرجة من الآبار. عندما يحدث أي اعتداء من قبل المستوطنين يتم وقف ضخ المياه. هان بيصير في إشكالية إنه في ناس مثلا بتكون تنتظر المي اليوم بدها تيجي عندها، وبالتالي بتكون مبرمجة حالها إنه اليوم بدها توصل لبيتها، بيصير اعتداء. لما بيصير اعتداء بيتم وقف ضخ المياه، وبالتالي بيصير إعادة جدولة البرنامج، برنامج التوزيع كمان مرة. الاعتداءات للأسف لم تتوقف، احنا بنحكي عن أكثر من 100 اعتداء نفذه المستوطنون فقط في العامين الماضيين. حاولنا بكل الطاقات مع كل الجهات الرسمية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات، ونعمل بكل جهد للحفاظ على هاي الأبار.
0: طيب احنا دائما بنحكي عن السلوكيات الخاطئة من قبل المواطنين ايضا اللي بتساهم في موضوع انه قلة المياه او قلة الوصول الى البيوت المواطنين الاخرين. لو نحكي عن كيف يعني ايش المطلوب من المواطنين للمساهمة من حد من هاي الأزمة، وكمان ايش السلوكيات الخاطئة اللي لازم يبعدوا عنها؟
2: في أكثر من جزئية ممكن نحكي فيها. الجزئية الأولى أولا تتعلق بكيفية استخدام المياه، وقديش احنا بنقدر نشتغل على موضوع ترشيد استهلاك المياه. للأسف احنا كفلسطينيين بشكل عام الاحتلال، وبديش أحط دائما الاحتلال شماعة على كل الأمور، لكن الاحتلال هو يتحكم بمصادر المياه الرئيسية وبعطيك كمية مياه محددة انت بدك تتعامل مع هاي الكمية. صحيح. وبالتالي المطلوب اولا فيما يتعلق في كثير امور، احنا مثلا لما بنجي نغسل السياره مش ضروري نفتح خرطوم المياه او البربيج على مدار غسيل السياره، بنقدر احنا بجالونات صغيره نغسل السياره. في مياه مثلا لها علاقه في مياه الجلي والغسيل ممكن اعاده تدويرها واستخدامها في ايضا الغسيل حول المنزل. اللي عنده حديقه باب البيت ايضا بيقدر يرشد من استهلاك المياه. في اجراءات احنا لازم نسويها كمان نتاكد انه ما يكونش في تسريب. على سبيل المثال تجينا كثير شكاوى وأنه المي ما وصلتني أو فاتورة المياه مرتفعة عندي، من المهم جدا نتأكد أنه هل الخزان عندنا ما بيسرب، نتأكد أنه العوام الموجودة داخل الخزان كمان مش عطلانة وما بكب ما بتكب المي خارج الخزان، نتأكد خطوط المياه داخل المنزل ما يكونش فيها تسريب أيضا، من خلال أيضا استحضار فنيين ممكن كمان يساعدونا في هذا المجال. الجزء الثاني له علاقة بعداد المياه. في جزء كبير من المشتركين أنه عداد مياه واحد بعطي لأكثر من شقة، وهان بصير في إشكالية لما بتيجي فترة ضخ المياه للمنطقة أو للحي، بتجينا شكاوى إنه المي ما وصلتنيش. ليش؟ لأنه المواطن بيكون مركب عداد وفي 5 شقق مستفيدة من هذا العداد. أولا في ارتفاع بالفاتورة، وهذا بنقل هذا المشترك من فئة معينة لفئة أخرى، وبالتالي بتزيد كمية أو سعر الفاتورة. والجزء الثاني الكمية المياه اللي بتوصل إله مش راح تكون كافية، لأنه العداد مش راح يقدر يلحق على 5 شقق. المطلوب إن نركب لكل شقة عداد بنساعد في ضبط الفاتورة، وبنساعد أيضا في كمية المياه اللي بتلزمنا لتوصلنا لمنزلنا.

0: سبت احد بتاكد من التطبيق امتى المي وامتى المي بتصلني في الحي وليس في في في, في, في
1: كله موجود هاي
0: كله الحاجة. موجود من خلال رقم الاشتراك، بتحطي رقم الاشتراك بتدخل على برنامج التوزيع بيعطيكي وين المي وصلت في منطقتك بالالوان بشكل سلس بسيط جدا، وهذا كمان بيساعدنا احنا كيف نرتب برنامجنا. ولكن زي ما حكيت الحمد لله لغايه الان المؤشرات ايجابيه وما في خوف ان شاء الله، ان لم يحدث طبعا اي اعتداء كبير او تقليص الكميات احنا لحد الان في السليم ان شاء الله.
1: ان شاء الله نامل ذلك، بدناش نحسد حالنا وان شاء الله نامل ذلك ان توصل المياه لجميع المواطنين. ودائما احنا كمان بنحب ناكد على المواطنين انه دائما انه لازم تكون انت تساعد في وصول المياه، ما تكون سبب في انه ناس تانية تخسر هاي المياه وما توصلها. شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل هذه التفاصيل.
0: شكرا جزيلا. شكرا
2: شكرا, شكرا جزيلا. هنا مشاهدينا نذهب إلى محطة جديدة وبالتحديد من جنين. تحت رعاية محافظة جنين اختتمت بلدية قباطية جنوب جنين بطولة الشمال لكمال الأجسام.
1: صحيح فرح، يعني نحن نتحدث عن هذه البطولة التي كانت بمشاركة من جميع محافظات الوطن. إذن نتابع في هذا التقرير مع الزميل محمود السمودي.

تم التعاون بيننا وبين نادي سهرة أخونا أبو أحمد والعاملين على إنجاح هذه البطولة العرس الفلسطيني لأول مرة بطولة تنهض بإزدهار في مدينة كباطيا لرواد كمال الأجسام على أعلى المستويات، وهناك مفاجأة للأبطال المحليين، وهناك بطولة على المحافل الدولية لكل من شارك في هذه البطولة لإنجاز رياضة كمال الأجسام، مع الحكام والإداريين اللي أشرفوا وكل من دعم هذه البطولة إحنا بنشكره لإنجاز هذا العرس الفلسطيني في مدينة كباطيا، بطولة فلسطين، بطولة الشمال لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

بطولة الشمال من أقوى وأنجح البطولات زي ما أنتم شايفين حضورا وأبطالا ومستويات والأمور الفنية. البطولة ثابتة في تاريخ 5/6 من كل شهر في مركز سهرة في قباطيا إن شاء الله تعالى ضمن أجندة بطولات فلسطين القادمة بإذن رب العالمين. مستويات أفضل من بطولات عالمية فعلا، وهسا هذا الحكي راح نشوفه في كمال الأجسام لحظات، وراح تشوف مستويات بالكلاسيك وبكمال الأجسام، مستويات نفخر بها إن شاء الله تعالى. اللي بأكد عليه إنه لجنة التحكيم من أنزه ما يكون، والكل بروح من هون ياخذ حقه بدون أي ظلم وبنزاهة مطلقة إن شاء الله تعالى. استمر استمر في تحقيق حلمك، قوي جسمك ونمي عقلك،

اليوم حصلت على المركز الأول في فئة الفيزيك من عمر 21 ل 23. الحمد لله بعد تعب وصبر والتزام بالأكل وبالتمارين الحمد لله حصلت على المركز الأول، وحاليا يعني بوصف الشعور بالفرحة والتعب اللي تعبته، يعني متعب كثير كثير كثير، وبهدي فوزي لأهلي لأمي خاصة اللي كانت تجهز معي الوجبات الأكل والتأتي فيه بكل إشي، وبهدي فوزي لأهل بلدي ولأهلي.

ولا مدربي صهيب سباني ولا يزن الحوشية وبهدي فوزي للنادي اللي طلعت منه باور هاوس فيتنس اللي هو نادي اخوي يزن الحوشية. والحمد لله على كل شيء. الاجواء ما شاء الله بتجنن والاجسام كانت قويه والحمد لله حصلنا على مركز اول ما شاء الله. لجنه التحكيم ما شاء الله عنها حقانيه ويعني بخافوا ربهم من التحكيم يعني ما ظلموا حدا الحمد لله.

نزلت فئة الفيزيك ناشئين من عمر 18 لعمر 21. الحمد لله رب العالمين أخذت المركز الأول. إلي 3 سنين بمارس هذه الرياضة. طبعا هذه الرياضة نزلناها عن حب وبإذن الله إننا مكملين. واللي جهزنا هاي البطولة الكوتش يوسف الخطيب، واللي تعبت معي طول فترة التجهيز اللي هي أمي. أنا بالنسبة إلي نصيحة لشباب مارس هذه الرياضة، العبها لو مش لهدف بطولات بس لهدف إنك تحسن صحتك، تحسن مزاجك، اللي تبعد عن الشغلات السيئة وتفرغ طاقة في الجيم، لأن الجيم هو المحل الوحيد اللي بفرغ لك طاقتك. صح، وهذه نصيحتي لجميع الشباب.

بمارس هاي اللعبه لي 3 سنين، سنتين ونص 3 سنين، وانا كل الحب لهي البطوله، وانا كثير حبيت هذا الاشي، وان شاء الله الله يدعمنا بالاستمرار. وانا بوجه تحيه للكوتش وبشكره لانه اجد اشي كان موقف معي، وبشكر الحاج لي امي على دعمها لي. انا برسات للشباب كل يدشر الدخان ويصير يلعب حديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا عن جديد، ونذهب إلى نافذة مباشرة من الخليل نتحدث فيها عن ليالي الخطيب، وهي الطالبة فلسطينية شغوفة بعلوم الفضاء حققت العديد من الإنجازات العلمية على المستويين المحلي والدولي، وتم اختيارها مؤخرا كمرشحة رائدة فضاء.
1: صحيح فرح، يعني للتعرف أكثر عن هذه الطالبة وأحلامها وطموحاتها معنا من هناك من محافظة الخليل مراسلنا ساري العويمي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير إلهام، صباح الخير فرح، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من مدينة الخليل، وتحديدا من أروقة جامعة البوليتكنيك، للحديث عن هذا الحلم الذي راود هذه الفتاة منذ سنوات حتى استطاعت أن تثبت يعني هذا الحلم لتحققه إلى إنجاز. من بين النجوم التي تلمع في سماء الطموح الفلسطيني رغم إجراءات الاحتلال، استطاعت الشابة ليالي الخطيب من خلال البحث والتطوير أن تستعد للمشاركة بدورة تدريبية مميزة عالمية لتكون أول رائدة فضاء فلسطينية من خلال هذه الدورة التي ستكون خلال الأيام أو السنوات القادمة. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفتي ليالي الخطيب وهي طالبة في جامعة البوليتكنيك. بداية ليالي صباح الخير، يعطيك العافية.
3: صباح النور، يزدكم عافية.
2: يعني بداية عرفينا عن حالك وعن تخصصك في الجامعة.
3: اسمي ليالي خطيب، طالبة هندسة ميكاترونكس في جامعة بوليتكنيك فلسطين في السنة الأولى، أول رائدة فضاء مرشحة من فلسطين.

0: الأصغر ابن العالم اللي حصلوا على هذا اللقب.
1: ليل، كيف يعني بداية نتحدث عن الشغف لهذا الموضوع، كيف بدأت منذ الصغر؟ حدثتينا قبل قليل بأن لديك شغف ولديك حلم ولديك إرادة، حدثينا عن يعني خطواتك منذ البداية.
0: هلأ الشغف الفضاء والحلم أن أكون رائدة فضاء، هذا بلش معي من أول ما بلشت أوعى وأشوف أنه السماء، الكواكب، النجوم. لما كنت طفلة كنت كتير أحب الفضاء، كنت كتير أحب علم الفلك والفيزياء الفلكية، كنت أضل أطلع على السماء، أطلع على النجوم. بعدها صار الشغف يكبر معي كل ما أكبر، والشغف صار يتحول لعلم. أنا بدي أعلم حالي الأسترونومي والأستروفيزيكس، بلشت أتعلم أسترونومي وأستروفيزيكس من ريسورسز مختلفة، معظمها كانت في اللغة الإنجليزية، أشوف فيديوز، أحاول أشوف free courses as much as I can لحتى أتعلم وأزيد خبرتي منها في هذا المجال. بعد صرت أشارك في مسابقات دولية في هذا المجال، العلم الفلك والفيزياء الفلكي، والحمد لله قدرت أجيب لفلسطين ميدالية برونزية وجائزة خاصة في مسابقة علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولية. بعدها الشغف هذا ضل لسه مكمل، وزي ما علمت حالي كنت كتير حابة أعلم ناس تانيين علم الفلك، خصوصا في مجتمعنا الفلسطيني، وإنه في كتير ناس عندها باشن وبدها تتعلم أسترونومي وأستروفيزيكس. لما كنت 16 سنة، قبل سنتين عملت بروجرام اسمه Space for Palestine، بلشت أدرب طلاب علم فلك فيزياء فلكية، وبعد سنة من التدريب تقريبا شاركوا في نفس المسابقة وجابوا 5 ميداليات لفلسطين، وكانت أول مرة فلسطين بيجيب هذا العدد من الميداليات. ظل الباشن عندي لسه مكمل، لسه بحب الفضاء، لسه بحب الأسترونومي، بس في حلم لسه ما تحقق إني أكون رائدة فضاء، بس كنت عم بعمل خطوات رح توصلني لهذا الإشي. بعدها بلشت أعمل أبحاث في مجال الفضاء، بتركز على الجاذبية في الفضاء والكواكب، صرت أشارك في مؤتمرات علمية عالمية في مجال الفضاء.
1: بهذا الموضوع، هناك جاذبية في الفضاء؟
0: هلأ الجاذبية موجود، جاذبية خفيف بنقدر نحكي في الفضاء، بتأثر على الكواكب وبتأثر على تطور الكواكب.
1: هذا أحد أبحاثك التي ذكرتي لنا قبل الخروج على الهواء؟
0: صحيح، هاي واحدة من الأبحاث اللي عم بشتغل عليها في مجال الجاذبية في الفضاء، الحمد لله. بعدها بلشت أطلع على المؤتمرات العلمية العالمية في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي. بعدين طلعت في برنامج تبادل ثقافي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، درست Electrical Engineering في جامعة فيرجينيا تك. في النهاية عملت يعني زي كأنه من الكورس أو مخرجات الكورس عملت روبوت، الهدف منه إنه يطلع على الفضاء. بعد ما خلصت دراستي في جامعة فيرجينيا اشتغلت في شركة أطلس إير، هي شركة متخصصة في مجال الطيران. بعدها رحنا ناسا لبروجرام اختارني لحتى أمثل البروجرام والكوميونتي تبعت البروجرام في ناسا، عملت سبيتش هناك وقلت لهم إنه في يوم من الأيام الكل رح يشجعني لأني رجعت من الفضاء كرائدة فضاء. صراحة الحمد لله بعد في 10 أشهر خلص رسمياً أنا صرت رائدة فضاء مرشحة. طبعاً لحد ما صرت رائدة فضاء مرشحة مرينا في عدة من الاختبارات لحتى أوصل لهذه المرحلة. بداية ببلش يعملوا لنا اختبارات نفسية، بتأكدوا من الصحة النفسية عند الشخص، بتأكدوا من الصحة العقلية، الصحة الجسدية، قدرة الشخص قديش ممكن يضلوا في الفضاء، وقديش ممكن يكون رائد فضاء يعيش في البيئات القاسية على الأرض اللي بتحاكي الفضاء. طبعاً كل ليفل لما تتخطاها بتصير الليفل اللي بعديها أصعب، بتصير شروط أكتر. كمان بركزوا على الاكسبيرينس والاشياء اللي عملتها من قبل، والحمد لله وجودي في المؤتمرات، الابحاث، المشاريع اللي كنت عم بعملها ساعدت كتير اني اوصل لهذا الحلم في هذا العمر. بعدها اخر ليفل كانت هي عباره عن انترفيو، بتدخل مقابله مع رواد فضاء، يعني انا احد الاشخاص اللي قابلوني رائد فضاء مخضرم من ناسا، كانوا كتير مبسوطين، كنت كتير انا يعني كان مبسوطه متحمسه انه الحلم صار كتير قريب، بس اكيد في الرهبه في الخوف، هذا قدامي ما شاء الله رواد فضاء كتير كبار. بعد في 15 دقيقة وصلني خلاص إنه أنا فعليا صرت
1: تم الاختيار. طيب متى ستكون عملية التدريب التي يعني اختاروك لتكون عملية تدريب مكثفة للحصول إلى رحلة فضائية؟
0: هلأ عملية التدريب بلشنا زي نحكي تدريب أو تهيئ نفسي للمرحلة المقبلة. التدريب إن شاء الله المكثف للمهمة الفضائية المقرر عقدها في شهر 6 2030 رح يبلش إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. رح نبلش الأوفيشال ترينينج لحتى نتحضر للمهمة المدارية المخططة لنا إن شاء الله.
1: طب يعني ليالي، شو الشغف اللي بلش معك بالبدايات وليش اخترتي هذا المجال تحديدا كليالي؟
0: هلأ الشغف بلش يمكن كتير أطفال إحنا بنشوفهم اليوم في مجتمعنا، لما نكون صغار بنحب الفضاء، بنطلع على النجوم، بنصير نعمل في الغيوم أشكال أو في النجوم أشكال، فيعني هذا الشغف موجود تقريبا عند كثير من الاطفال الفلسطينيين. بس اللي صار معي انه هذا الشغف كل ما انا كنت عم بكبر في العمر لسه الشغف عم يكبر اكثر وعم بيزيد اكثر، ولسه مصره اني بدي اكون استرونات وبدي اشوف ايش في وراء النجوم، ايش في وراء الشمس، كيف بيتحركوا وكيف موجودين. يعني كطفل كنت 7 سنين 8 سنين لسه ما بعرف إشي، إيش النجم، إيش الشمس، إيش الكواكب، لسه ما كنت عم بعرفهم. بس الباشن اللي ضل مكمل معي إني أنا بدي أكون واحدة من الأبطال اللي عم بيستكشفوا الكون، عم بيستكشفوا إيش في وراء هذا الكون، عظمة الخالق. خصوصا لما بلشت أقرأ أكتر إيش رواد الفضاء وإيش بيعمل رواد الفضاء، وإحنا كيف بنعرف كل هاي الانفورميشن عن السبيس، وكيف أنا طورت معرفتي بسبب إنه في رواد فضاء، في علماء علم فلك وفيزياء فلكية، فخلاص صرت مصرة أكتر إني بدي أكون واحدة منهم وبدي أعمل أشياء أكتر.
1: لما التقيتيهم في ناسا وتم الاختيار مع رائد الفضاء الذي يعني حدثتينا عنه وخبروك إنه تم اختيارك، شو كان شعورك؟
0: هلا لما قرأت الإيميل والخبر يمكن عدت 3-4 مرات، لسه يعني ما كنتش مصدقة إنه حلم صار له 17 سنة. أوكي خلاص هلا اتحقق. كانت مشاعر مخربطة، كنت مبسوطة متحمسة مش عم بقدر أصدق، بنفس الوقت أجاني شوي لحظة خوف، يعني 17 سنة كيف بدي أخوض هاي التدريبات، قد ايه حتكون صعبة علي. بس يعني الحمد لله انه متأكدة من قدرتي، ولما في فريق من الاشخاص المتخصصين اللي دائما موجودين حوالي في كل الاجراءات والفحوصات كل هاي عم بتصير، فارتحت من هذا الجانب. ويعني لسه ضليت يمكن اسبوع اسبوعين لسه كل يوم برجع بقرا الايميل، متحمسة مبسوطة انه خلص اخيرا بدنا نبلش تدريبات عشان الحلم.
1: من مين تلقيتي دعمك تحديدا في حلمك؟ ويعني هذا الحلم الذي راودك طويلا، مين اللي دعمك اكثر شيء في هذا المجال؟
0: هلا الحمد لله يعني الوصول لهي المرحله بفضل ربنا اكيد، ثم الحمد لله اهلي دائما جدا كانوا داعمين، يعني حتى دائما بحكيها ابوي كان اكبر داعم لي في كل مسيرتي، امي اخوتي كانوا الحلو كانوا مؤمنين فيي. يعني اخوتي الاصغر مني كلهم اصغر مني، لما كانوا مثلا في المدرسه يشوفوا شيء ريليتد على السبيس، يكونوا في مكان يشوفوا شيء ريليتد على السبيس يجيبوا لي اياه يقولوا لي شوفي هذا الشيء بيشبهك. كل الفاميلي حوالي كانت الحمد لله داعمه ومتقبله لهذا الشيء، فهذا كان إشي كتير حلو. كمان لما كنت في مرحلة المدرسة كانوا المعلمات حوالي إدارة المدرسة كانت سبورتيف لإلي، داعمي مآمني فيي. ويعني صح أنا كنت أسترونات كانديت قبل ما أدخل الجامعة، بس لما دائما بحكيها أنا بدرس في البوليتكنيك في فول سكولارشيب الحمد لله، سو أنا بعتت البوليتكنيك قلت لهم أنا ليالي وبعمل كذا وكذا وبدي أدرس عندكم وبدي هندسة ميكاترونكس. قبل ما أدخل الجامعة وقبل ما أكد دخولي على الجامعة كان في دعم جدا كبير من الحمد لله من رئيس الجامعة ومن كل حد موجود في الجامعة، كانوا متحمسين إني أكون جزء منهم، سهلوا لي كل الطرق لحتى أجي هن على البوليتكنيك، خصوصا أنا من جنين وعم أدرس في البوليتكنيك، فكان في سبورت من الجامعة من أول يوم دخلته. فالحمد لله يعني كل هذا الدعم من يعني حتى لو إجا يعني بأوقات مختلفة أو من أشخاص مختلفين في طرق متعددة، بس هذا لسه يعني الحمد لله كان في سبب إنه ليالي توصل هون ولسه إن شاء الله رح يكمل.
1: حكينا ليالي عن التدريبات التي ستقومون ب يعني تنفيذها خلال السنوات القادمة للخروج بأول رحلة فضاء لليالي، وشعورك؟
0: هلا التدريبات ان شاء الله راح تكون تدريبات مختلفه وتدريبات متنوعه. الهدف من هاي التدريبات هو ان يحاولوا يأهلوا اجسامنا والعقل تبعنا انه يعيشوا في بيئه الفضاء الصعبه والمعقده. التدريبات متعدده ومعقده، منها انه راح نخوض تدريبات في بيئات قاسيه انه بتحاكي الفضاء، منها ان الغابات في مناطق الصحراء، كمان راح نخوض تدريبات السباحه والغوص في اكثر من محيط واكثر من مسابح متخصصه لرواد الفضاء وتدريب رواد الفضاء. طبعا بيصير في عندنا كثير تدريبات في مجال السباحه وفي مجال الماء، لانه هاي التدريبات او في هاي المناطق بتكون الجاذبيه جدا قليله، والجاذبية في الفضاء جدا قليلة على خصوصا على رواد الفضاء، واحنا بنضل عايشين في بيئة ما فيها جاذبية، فعشان هيك بركزوا على التريننج اللي ما فيها جاذبية. كمان راح نخوض تدريبات ان شاء الله بيكون فيها زيرو جرافيتي من خلال طبعا الطيارات، وبتصير في طرق معينة في سرعة معينة لحتى احنا نكون موجودين في زيرو جرافيتي. كمان بنخوض تدريبات نفسية متخصصة و

0: كثيرة بقرروها الترينرز تبعونا. الهدف من هاي التدريبات خصوصا التدريبات النفسية أو حتى التدريبات العقلية هي إنه يتأكدوا من الصحة العقلية ومن الصحة النفسية وقديش إحنا بكواليفايد إنه نكون موجودين في الفضاء ويدربوا العقل وبنية الجسد لحتى نعيش في هاي في بيئة الفضاء. الشعور انبساط كتير الحمد لله وممنونة جدا يعني للحلم اللي تحقق في هذا العمر. أكيد يعني موجود في شوي الرهبة أو موجود في الخوف بس مسيطر عليها وتكاد تكون معدومة الحمد لله لأنه في ناس سبورتيف لإلي في ترينرز شركة الفضاء داعمة جدا خصوصا مراعي العمر الصغير اللي أنا عم بتدرب فيه وراح أكون موجودة فيه في الفضاء. فكل هذا مخلي إنه أنا مرتاحة في أيدي أميني كل إشي الحمد لله راح يكون.
1: في هناك شخصية ملهمة إليك رائد فضاء عالمي معروف أو مشهور كان إليك يعني بالتبعي يعني يشجعك أو حبيت الفكرة؟ شخصية معينة من تبعون الناس من الأشخاص اللي دائما بنشوفهم على يعني وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأخبار والعناوين الرئيسية اللي بتكون دائما بتخص الفضاء؟
0: أكيد أكيد يعني أنا في كل مجال إلي يعني قدوة أو شخص باخد منه باخد من الباشن تبعه يعني جد بدون ما أبالغ بس يمكن كل رواد الفضاء خاصة رواد الفضاء المخضرمين اللي عاشوا عنا أكتر من عصر وشاركوا في كتير من المهمات خصوصا رائدات الفضاء اللي يعني عملوا أرقام قياسية منهم اللي قعدوا أطول فترات في الفضاء أو عملوا أطول فترة سبيس ووك كل ييتهم بأثروا فيي في طريقة معينة في بيعطوني
1: ليالي سريعا عشان داهمنا الوقت. شعورك وانت فلسطينية راح توصلي للفضاء وهل سترفعين العلم الفلسطيني هناك؟
0: طبعا اكيد في كل فخر ان شاء الله بنرفع العلم الفلسطيني في الفضاء. اما الشعور فهو شعور الحمد لله مليء بالامتنان لرب العالمين اولا ولكل شخص دعمني ثانيا. مبسوطة متحمسة فخورة جدا في هذا الانجاز الفلسطيني وان شاء الله انا ما بكون بس اول رائدة فضاء فلسطيني والاخيرة ان شاء الله بكون في بعدي كتير من الاطفال وكتير من الاشخاص اللي بيحلموا في هذا الحلم ورح يحققوا ان شاء الله.
1: شكرا لك ملاك التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. يسعد صباحك. اذا مشاهدينا الكرام رغم كل اجراءات الاحتلال ومحاولة الاحتلال يعني التضييق على ابناء شعبنا الا ان الابداع يولد من هنا من هذا المكان من أبناء شعبنا يصلون إلى كل أرجاء العالم ويرفعون اسم فلسطين عاليا. هذه هي نموذج للعديد من النماذج التي سنسلط الضوء عليها. قصص نجاح كثيرة يجب أن تذكر هنا في هذا المكان في فلسطين وفي الجامعات الفلسطينية وهذا الإبداع الذي يبدأ بفكرة ويتحول إلى مشروع كبير. إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الإطلالة الصباحية من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: وصباح ضيفتك الكريمة نتمنى لها كل التوفيق في برنامجها التدريبي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
3: إذن مشاهدينا مكملين معكم لمحطتنا الأخيرة من مشوارنا أصبع عن فلسطين هذا الصباح ومن القاهرة والحديث عن مكتبة مصر الجديدة تستضيف أمسية فنية تراثية فلسطينية.
2: نعم نتابع هذا التقرير مع الزميلة نضال الناطور.
4: أطل عليكم اليوم من داخل مكتبة مصر الجديدة لتغطية العرض المسرحي عباب الذاكرة 48 بتنظيم من سفارة دولة فلسطين وبالتعاون مع المكتبة.
5: فلسطين دي على طول في قلبنا في قلب المصريين والوقائع بتتكلم. احنا مش بنتكلم اي كلام لكن الوقائع بتتكلم ان فلسطين دي في قلب العروبة كلها وفي قلب مصر بالذات لان هي جارة وشقيقة.
6: اهم في العرض اليوم انه جاء من اطفال جاءوا من نكبة عصرية حالية تمر بها القضية الفلسطينية وهم من جاءوا من قلب المعاناة ومن قلب حرب الإبادة الجماعية وأيضا أنهم استطاعوا تحويل كل هذا الألم الذي رأوه إلى هذه الحياة الملموسة أفكارا مجسدة تتحدث عن فلسطين التي كانت وفلسطين الآن وفلسطين التي يصبو إليها.
7: حبيت أركز على قصص 48 لحد 75 اللي هي مع قصص الحرب اللي صارت حاليا تقريبا انتست صار الناس كل الفوكس صار موجود على الحرب اللي بتصير في غزة. أوكي تمام، هذا شيء حلو، لكن ما بدنا ننسى ذكرياتنا وقصصنا القديمة. حبيت إنه أطلع في مسرحية تتكلم بطريقة كوميدية عشان نرجع نعيش الذكريات مع بعض في يوم زي هذا مميز.
8: المسرحية هي بتحكي عن قصة حب قديمة وكيف كانت بساطة الحياة في فلسطين زمان، هذا واحد. اثنين، بتحكي عن فرق بين أيام زمان وأيام اليوم. أما عن إيش دوري، فهو حيمثل كل أم مكلومة سواء زمان أو في غزة حاليا، حيشرح معاناتها وصدمتها وكيف إنه ممكن إميات يصبروا كتير على أطفالهم وبلحظة يروح منهم.
9: المسرح وكل أدوات الفن إحنا بنتعامل إنه هو رسالة للشعب، من الشعب الفلسطيني لكل أنحاء العالم، بإنه المسرح وباقي الفنون كالرسم والشعر والغناء والدبكة الشعبية الفلسطينية كلها وسائل من وسائل النضال الفلسطيني لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وبأن هذا الشعب قادر على صناعة مستقبله من خلال أدوات حديثة، من خلال الفن، من خلال التكنولوجيا، ومن خلال وسائل الإعلام، ومن خلال كل الأدوات التي يعني نستخدمها في كل الأوقات.
10: احنا اليوم جايين ندبك جوا المسرح للجمهور.

0: إذا مشاهدينا إلى هنا انتهى مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد. يعطيك ألف عافية فرح.
1: يعطيك ألف عافية إلهام. نعم يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد في أمان الله.
0: في أمان الله.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم، صباح يجدد الأمل في نفوسنا. معكم نلتقي من جديد وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين 8 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

والذي

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، تشاهدوننا الآن عبر قناة فلسطين مباشر.

0: وتستمعون إلينا عبر أثير صوت فلسطين. في قطاع غزة ومع تواصل هذه الاستهدافات، الاحتلال مؤخرا يقول بأنه سيحكم السيطرة على 70% من قطاع غزة. وآخر المتابعات عن خروج الجرحى والمرضى عبر معبر رفح ومرافقهم، وأيضا تواصل معاناة المرضى بالمجمل داخل قطاع غزة مع تواصل سياسة الاحتلال في التضييق أكثر عليهم، وأيضا عراقيل كبيرة توضع أمام إدخال المساعدات الطبية. وماذا عن التوقعات الاقتصادية بعد عودة الهجمات الإيرانية الإسرائيلية من جديد، وكيف سينعكس على المنطقة؟ متابعة أيضا وفيما يتعلق بهذه التحضيرات المتواصلة لامتحان الثانوية العامة التي ستكون نهاية هذا الشهر. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على 208 دونمات في طوباس. متابعة شاملة أيضا لآخر وأبرز استهدافات التي نفذتها عصابات المستوطنين في عدد من محافظات الضفة. سيكون لنا أيضا حديث مع مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة حول موضوع نقص الأدوية. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح يوم الخميس. أيضا اجتماع اليوم الأربعاء للوزراء في الخان الأحمر، ومؤتمر صحفي سيكون يوم الثلاثاء لوزيرة الخارجية. هذه العناوين والملفات الأبرز التي سنتابعها في نهار جديد، لكن البداية مع هذه النشرة الموجزة وزميل صقر دراغمي. صباح الخير صقر.
1: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح مساء أمس جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 13. في السياق، أعلنت قوة الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. في الضفة، أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة الشرقية نابلس. في القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال أمس شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، كما أجبرت سلطات الاحتلال أمس المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. فيما هاجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين على طريق رام الله نابلس دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس حاجز عطار العسكري شمال مدينة رام الله، واحتجزت عددا من المواطنين عنده، كما شددت إجراءاتها على حاجز عنسينيا ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. إلى ذلك، أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا القرار يرفع إجمالي المساحات التي استولى عليها الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1979 و 2026 إلى 1292 دنما. كما أخطرت قوات الاحتلال مساء أمس بالاستيلاء على أراض زراعية في بلدات عدة جنوب محافظة جنين. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بورديني إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقي المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بورديني أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها. وأشار أبو يوسف إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول

0: أوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بحق وزراء إسرائيليين متطرفين تعكس تحولات متزايدة في الموقف الدولي الرافض للسياسات الاحتلال والاستيطان. قال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على مستوطنين إسرائيليين في الأيام المقبلة احتجاجا على تصاعد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين. وأكد بارو في تصريح صحفي أمس أنه يضغط باتجاه فرض عقوبات على المسؤولين عن هذا العنف، إضافة إلى كيانات وشركات ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستوطنين المتطرفين الوسائل اللازمة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة. أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض صواريخ أطلقت من إيران الليلة الماضية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وذكرت تقارير إسرائيلية أن جميع الصواريخ جرى اعتراضها، بينما أفادت تقارير أخرى بسقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض. وكان صعد جيش الاحتلال من هجماته على لبنان أمس عبر غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وهجمات واسعة استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة منذ استئناف الحرب في 2 آذار الماضي إلى 3613 شهيدا و 11072 جريحا في ظل تصاعد العدوان. نقل الصحفي باراك رافيد عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني بهدف منح المفاوضات الجارية فرصة إضافية. وأوضح المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق داعيا إلى عدم تنفيذ هجوم إسرائيلي فوري. وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بالسماح بالرد العسكري لكنه تقبل في نهاية المطاف طلب التأجيل. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل إلى الختام. الآن عودة إليك أثار والبدء بأولى ملفات نهار جديدة.
1: شكرا لك صقر. إذا نبدأ معكم متابعينا ومشاهدينا من قطاع غزة، ونتابع هذه التحديثات من قطاع غزة ما يتعلق بسعي الاحتلال للسيطرة على 70% من القطاع، وأيضا كيف هي معاناة النازحين وآخر الأعداد التي جرى إجلاؤها عبر معبر رفح من المرضى والمرافقين. نتابع كل هذه الصور مع هذه الاستهدافات المتواصلة من هناك مع مراسلنا شادي الباز. صباح الخير شادي، تطلعنا على آخر وهذه التحديثات ما يتعلق بكل هذه التفاصيل.
2: نعم، صباح الخير لك يا طار والاستاذ المستمعين. بداية على الأوضاع الميدانية، بالأمس سجلنا 14 شهيدا في مناطق متخصصة في مدينة غزة في عدد كبير من الاستهدافات قام بها هذا الاحتلال. الساعات الماضية شهدت يعني تكثيف الاحتلال لقذائف المدفعية لإطلاق النار في منطقتين خاصة مناطق مدينة غزة وأيضا محافظة خان يونس. الاحتلال أطلقت قنابل إنارة، قنابل دخانية في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس مع ذوي انفجارات في تلك المناطق، وأيضا هذا حدث في مناطق شرق مدينة غزة. المناطق أيضا الشرقية لمحافظة شمال القطاع شهدت عدد من القذائف في مكانة زوارق الاحتلال، أطلقت عدد من القذائف على شواطئ مناطق شمال القطاع دون تسجيل أي إصابات أو شهداء في هذه المناطق، والتحليق المكثف الذي يعني لا يفارق الأجواء لطيران الاستطلاع. ويبدو أن المشهد في قطاع غزة بدأ يعني يرسم بأن هناك تصعيد مستمر وبأن الأوضاع الميدانية قابلة للانفجار في أي لحظة في القطاع في ظل هذه التداعيات الخطيرة التي ربما نشهدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. العدد من شهود العيان أبلغوا خلال الساعات الماضية أن هناك طائرات أيضا مسيرة حلقت يعني وأطلقت النيران فوق منازل المواطنين في منطقة بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة دون تسجيل أي إصابات أو شهداء. وبالتالي ربما الحديث أثار دائما بأن الساعات الأولى تشهد مثل هذه العمليات التي يقوم بها هذا الاحتلال، إن كانت عمليات نسف أو إطلاق قذائف أو حتى إطلاق نار. ويعني مع الساعات النهار يبدأ الاحتلال بعمليات القصف المركز من طيران الاستطلاع في عدد من المناطق التي يعني بدنا نسجل يوميا اعداد كبيره من الشهداء. وهذا الوضع الميداني كما تحدثت هو قابل لان يتصاعد بشكل اكبر مع يعني اعلان الاحتلاليه وتصعيد الامور في قطاع غزه وايضا ضم مزيد من اراضي قطاع غزه وتوسيع هذه المناطق الى اكثر من 70%، حيث مناطق شمال القطاع تشهد عمليات توسيع وتحريك للخط الاصفر. المناطق الشرقيه على امتداد قطاع غزه ايضا تشهد عمليات توسيع خاصه في مناطق وسط ما بين المحافظه الوسطى وما مدينة غزة، تشهد توسيع كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا المناطق الجنوبية لمحافظة خان يونس والاحتلال يضع المكعبات الصفراء بالقرب من تجمعات المواطنين، وهذا أمر خطير جدا وفيه الكثير من التداعيات. وربما الاحتلال بدأ منذ أشهر إطلاق النار على هؤلاء أو هذه التجمعات للمواطنين، وكنا قد تحدثنا في ذلك الوقت أن الاحتلال يعمد من خلال هذه الإطلاقات المركزة على محاولات تهجير المواطنين أو دفع المواطنين إلى قلب المدن. الاحتلال أيضا أعلن خلال الساعات الماضية أنه سوف يغلق معبر رفح وأيضا حاجز كرم أبو سالم، ويعني هذان هما شريان الحياة الوحيدان لقطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتصاعدة، حيث كان بالأمس قد خرج قرابة 90 مواطن بين مرافق وبين مريض لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. ولكن بعد التطورات الأخيرة التي حدثت خاصة خلال الساعات الماضية، الاحتلال أعلن إغلاق معبر رفح وإغلاق أيضا حاجز كرم أبو سالم، وهذا يعني زيادة في السوء بما يتعلق بالوضع الإنساني. ارتفاع الأسعار سوف يكون جنونيا هذا اليوم، هناك ربما تكون حالة يعني حالة للمواطنين في محاولة لشراء الاحتياجات، وبالتالي سوف تكون هناك اكتظاظات في الأسواق وتخوف من أن يبقى إغلاق هذا المعبر لعدة أيام. ولكن ربما الساعات القادمة تحمل في طياتها يعني أخبار عن حول هذا الموضوع، ونأمل أن تكون قد انتهت هذه الجولة من التصعيد حتى يعني يكون شريان الوحيد كما تحدثنا لقطاع غزة خاصة كرم أبو سالم الذي يدخل من خلاله أو تدخل من خلاله المساعدات وأيضا السلع والمواد الغذائية. ونتمنى أن نذهب مرة أخرى أثار للأوضاع التي كنا عليها ربما بشكل مقارب العام الفائت بما يتعلق بالمجاعة وأيضا ما يتعلق بالتصعيد الكبير الذي قام به هذا الاحتلال في هذه الأوقات وفي هذه يعني في هذا الزمن بالتحديد من العام الماضي. وبالتالي الأوضاع الإنسانية هي سيئة وقد تسوء في ظل ربما استمرار هذه السياسات التي يتبعها هذا الاحتلال والعقاب الذي يفرضه هذا الاحتلال واستمرار نهج الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به هذا الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ومحاولات ربما رسم خريطة وواقع جديد لهذا المكان من أرض فلسطين. وبالتالي هناك الحديث الذي يدور في الشارع بأن هناك الكثير من الأمور ربما تكون يعني خلال الفترة القادمة فيها الكثير من طبعا الحديث، خاصة كما تحدثت هناك المشكلة الحقيقية التي تكمن في أن الاحتلال يعني يعاقب قطاع غزة بشكل مباشر وأيضا يريد أن يستولي على قطاع غزة، وهذه نية يعني واضحة للاحتلال ليس فقط في محاولات تهجير المواطنين فقط، وإنما ضم هذه الأراضي إلى أراضي الاحتلال وتوسعة جغرافية وطبوغرافية، وهو ربما أمر يعني يكون في الفترة القادمة بشكل كبير جدا مع اقتراب موعد الانتخابات في الاحتلال. إذن أوضاع ميدانية خطيرة للغاية، وساعات ربما وأيام تكون يعني صعبة على شعبنا هنا في قطاع غزة، وأيضا على الجانب الإنساني لا جديد، وربما الأمور تسوء من سيء إلى أسوأ.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز، وضعتنا في كامل هذه التفاصيل والتحديثات من هناك، شكرا لك. إذن متابعينا نبقى في قطاع غزة ونبقى على متابعة لموضوع هذا الحصار والخنق الاقتصادي لقطاع غزة، ومع تواصل الاحتلال في وضع كافة العراقيل أمام إدخال أي مساعدات إغاثية طبية غذائية وكل هذه السلع الأساسية لداخل قطاع غزة، في حين المنظومة الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارا في منظومتها أمام هذه الاستهدافات المتواصلة.

0: في إطار المتابعة الميدانية حول هذه الهجمة الاستيطانية المتواصلة والمتصاعدة أيضا التي تلتهم أراضي المواطنين، حيث نشير إلى هذا الخبر، حيث أصدرت قوات الاحتلال بالأمس أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 208 دنومات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس لأغراض عسكرية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على أراض تقع ضمن الأحواض الطبيعية في المحافظة. ومن جهتها أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إضافة المساحة المستولى عليها اليوم البالغة 208 دنومات إلى مساحة الموقع العسكري القائم ترفع إجمالي المساحات التي استولى عليها الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1979 و 2026 إلى 1292 دنوما. الآن نعود ونتابع أيضا الوضع في قطاع غزة مع تصاعد هذه الأزمات الإنسانية. نتابع ذلك مع سيد بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني قطاع غزة كيف تتابعون هذا الموضوع تحديدا في المنطقة التي تعملون بها سيد بسام أمام هذا الانتشار الكبير للأمراض، عجز المنظومة الصحية وكافة المشافي وهذه النقاط الطبية في تقديم خدماتها الطبية لكل من يحتاج لها؟
1: يعني هو احنا دائما نتحدث ان هناك أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة، والعجز هو له سبب واضح، هو الاحتلال هو الذي يؤدي إلى هذا العجز بمقدار ما دمره من البنية التحتية للقطاع الصحي أو حتى لقطاع غزة ككل. لكن طبعا القطاع الصحي دمرت به مقومات تعادل 90% من إمكانياته خلال هذا العدوان، ولم ندخل في مرحلة استعادة هذه الإمكانيات لأن هناك بقيت القيود الإسرائيلية بأشكال مختلفة ووتيرة مختلفة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والقدرات التشخيصية. الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة لإجراء مثلا تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من القدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف المختلفة لازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدماتي الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50% وأحيانا إلى 70%. هناك أزمة في الكوادر الصحية بصراحة، لا توجد رفع قدرات كبيرة في عدد الكوادر الصحية، هناك اعتماد كبير على خريجين جدد أو على طلبة يدرسون يعني بورد يعملون البورد في قطاع غزة يحسب ثم بعد ذلك أنه أخصائي. بالتالي هناك أزمة خبرات في قطاع غزة لأنه عدد كبير من الأطباء في هذا العدوان إما كان قد استشهد إما كان تقاعد حتى الآن وإما كان قد هاجر أثناء فترة العدوان، وما بقي في قطاع غزة لا يسمح بإجراء تدخلات جراحية مهمة أحيانا، خصوصا بعض التخصصات صارت مفقودة، ولا يدخل ولا لا يزال إسرائيل هناك معيق دائم. إسرائيل تمنع دخول وفود طبية بشكل دائم، هناك آلاف الطلبات لدى منظمة الصحة العالمية حول أطباء يريدون القدوم إلى قطاع غزة. فهذه أزمة في القطاع الصحي، لكن في نهايتها كانت أزمة المعابر اللي هو خروج المرضى من قطاع غزة، وكان هذا ضغط الاتفاق أن يسمح بخروج 150 مريض يوميا من الحالات الطارئة والحرجة والتي تنتظر إما التشخيص وإما العلاج مثل مرضى السرطان وبعض المضاعفات الأمراض المزمنة. كنا بحاجة لعمليات قلب، عمليات في العيون، عمليات زراعة كلى، زراعة قوقعة، كل هؤلاء كانوا على قوائم الانتظار، وما يسمح به حتى الآن لا يزيد عن 35 مريض يوميا بالمعدل، وليس يوميا يعني أحيانا يعطل. واليوم كان في إغلاق بالأمس، يعني إسرائيل أعلنت إغلاق لكافة المعابر في قطاع غزة.
0: بالتالي هذا يعرض أصحاب الأمراض والحالات الخطيرة والمزمنة إلى الخطر الشديد نظرا لهذا التباطؤ المتعمد من قبل الاحتلال. الاحتلال أيضا يواصل استهدافاته داخل قطاع غزة ويوسع شيئا فشيئا يوما بعد الآخر من الخط من حدود الخط الأصفر. وبالأمس الاحتلال يسعى للسيطرة على 70% من مساحة القطاع. هذا التوغل المتصاعد الذي ينهش بالقطاع شيئا فشيئا كيف يؤثر بالشكل يعني تحديدا على المنظومة الصحية وعملكم على الأرض في غزة؟
1: يعني بكل صراحة هو الاحتلال لا يخفي أن نيته التوسعية إلى 70%، لكن هي مش احتلال إلى 70%، هي تهجير 70% من سكان إلى غرب غزة، لأنه المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي لا يوجد بها أحد سكان فلسطيني، فهذه عملية تهجير وليست احتلال فقط. الاحتلال يتم والسكان موجودين في المنطقة، هذه عملية تطهير عرقي واضحة والنية مبيتة لزيادتها من 60% إلى 70%، ثم ستفتح الشهية إلى 80 إلى 90 عبر وحالة مستمرة طالما لا يوجد هناك اتفاق وحالة يعني شيء ينهي هذا الاحتلال أو ويسمح بإعادة ترتيب الأوراق حسب الخطة الأمريكية التي وافق عليها الفلسطينيين بالدخول إلى المرحلة الثانية بالانسحاب التدريجي لإسرائيل بإعادة ترتيب الأوراق داخل الساحة الفلسطينية. لكن واضح أن إسرائيل تعيق هذه المنظومة، لا تريد إعادة ترتيب الأوراق. أنا أعتقد هي معنية بشكل تام أن يكون هناك عدم لحمة ووحدة فلسطينية واتفاق فلسطيني داخلي حول أي نوع من أنواع الإدارة لقطاع غزة أو الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني تعيد الوحدة وتعيد النسب الفلسطيني. وبالطريقة هذه على الأكيد إسرائيل ستبقى مستمرة. كلما ضاقت الأرض على السكان كلما زادت احتمالية الهجرة، لأن إسرائيل تسعى بكل جدية لأن تجعل غزة غير قابلة للحياة، لأنه لا يوجد تفسير لكثير من الموارد والمواد التي لا يسمح لها بدخول قطاع غزة. ليش هي مش ممنوعة من قطاع غزة؟ أدوات إشباكة بسيطة يعني على سبيل المثال بخلوهاش تدخل قطاع غزة. ليش؟ يعني بدهمش يخلوا أي حدا من السكان يوصل لقناعة أنه لا والله بدنا نضل هذه الأرض ممكن نعيش بدنا نحاول نصمد. ما بدهم يوصلوا كل سكان قطاع غزة إلى مرحلة من اليأس وأنهم يطلعوا من قطاع غزة ويفتحوا في الخطة. يعني هم لا يخفوا أنهم سيفتحوا مسارات للهجرة وهو جزء منها مفتوح حاليا، يعني بعض أنواع الهجرة والإجلاءات بتتم من قطاع غزة. وبدهم أعتقد حيسمحوا بعد ذلك للطلبة بعد ذلك مش عارف الجنسيات أخرى ويبدو يسمحوا بحيث أنه يفرغوا أكبر عدد ممكن. هذا أنا أتوقع أنه هذا أصبح غير خفي يعني على أي حدا في قطاع غزة، إحنا عم بنلاحظه بشكل كبير. وبالتالي إسرائيل لا تريد يعني الاحتلال عندما يدخل 10% زيادة أو 3% هو في نفس الوقت لا يريد لأي قطاع خدماتي أن يستعيد قدراته. يعني في قطاع غزة لا التعليم قادر يستعيد قدراته ولا الصحة قادرة تستعيد قدراتها، لأنه هذا ضمن الخطة اللي بدها تخلي أحد مفهومة مقومات الصمود في أي دولة، يعني أحد الركائز الأساسية اللي كانت طوال هذه العدوانية إنه النظام الصحي ما انكسرش. أكيد تدهور، أكيد تأثر، لكن لم يقف يوما عن تقديم الخدمات بأي شكل من الأشكال، سواء كانت حزمة الحد الأدنى، حزمة الطوارئ، حزمة ما متاح من خدمات، لكن ما انكسر. طول الوقت كان في خدمات صحية، افتتاح نقاط طبية، عيادات طبية متنقلة، فرق بتساعد الناس حسب الإمكانيات. لكن إسرائيل اليوم لما بتوسع بدها تحاول توصل هذا القطاع إلى مرحلة الوقوف، لأنه أنا أعتقد هو آخر حجر صمود في قطاع غزة للسكان.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. ننتقل الآن للحديث حول موضوع آخر وحول عودة الهجمات الإيرانية الإسرائيلية على الطاولة من جديد. فكيف هي انعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن؟ نتابع ذلك مع الخبير المالي السيد محمد سلامي. صباح الخير.
2: صباحك، صباح المستمعين وصباح هذا الوطن.
0: يعني عودة الهجمات الإيرانية الإسرائيلية، يعني كيف ترى انعكاساتها؟

0: لبعض الإعاقة، الحواجز قد تعود بين المدن. يعني من الواضح أنه هذا التطور سلبي نتأثر به بشكل قد يكون عميق هذه المرة، خاصة إذا ما توسع وطالما داخ والإشارات وصلت بأنه بدأ العدوان على غزة بوقف دخول المساعدات وتضييق الخناق على غزة والحصار الشديد على غزة. طبعا هذه بداية قد تنتقل إلى الضفة الغربية بالتدريج. واضح أننا سنتعرض إلى موجة من التصعيد حتى داخليا في داخل الضفة الغربية.
1: نعم، يعني في تفاصيل الحديث عن انعكاس هذا المشهد على الوضع الاقتصادي بشكل خاص أكثر، ماذا عن أسعار الدولار؟ كيف يعني هي التوقعات حول هذا الموضوع؟ هل سيشهد انخفاض جديد أم ماذا؟
0: يعني من واضح أن هناك استقرار في أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي، بما في ذلك الدولار الشيكل يستقر حاليا عند مستوى 2.96، لا يختلف عن إغلاق يوم الجمعة شيئا. يعني بمعنى أنه لم تفتتح الأسواق في إسرائيل بعد، يعني ما زال الوقت مبكرا في الصباح مبكر. سنشاهد ارتفاع طفيف في الدولار مقابل الشيكل، لأنه قطعا هذه الأحداث تؤثر سلبا على الشيكل الإسرائيلي، خاصة وأنه هذا التصعيد لم يكن بالحسبان حسب مرى المحللين في الأسواق. يعني لم نكن ننتظر عودة هذا الكم من الصواريخ. يعني قبل قليل سمعنا 4 أو 5 أصوات متتالية لانفجارات كبيرة قريبا من الضفة الغربية أو في مناطق في وسط دولة فيتيان. هذا يعني بأنه الدولار قد يرتفع مقابل الشيكل، الشيكل قد يتعرض لمشكلة، ارتفاع للدولار قد يتجاوز محاكلات الشيكل إذا ما تصعدت الأمور، خاصة إذا ما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل هذه المرة وتركت إسرائيل أمام إيران منفردة. هذا قد يؤدي إلى تصعيد أخطر واستخدام أسلحة أثقل، ربما قد يؤدي إلى مشكلة أكبر. دعينا ننتظر ونرى، لكن بشكل عام نحن في الضفة أو نحن في فلسطين، التأثر يكون في إمدادات المحروقات، في إمدادات المواد الغذائية، في يعني مشكلتنا قد تكون مختلفة هذه المرة.
1: نعم، بالتالي المرحلة القادمة ستحدد أكثر طبيعة وحجم هذه الانعكاسات على الواقع الفلسطيني تحديدا، ويعني حجم هذا التأثير كيف سيكون. شكرا لك.
0: شكرا لكم ويسعد صباحك.

0: نتواصل معكم في نهار جديد متابعينا، ونتابع هذا التقرير للزميل نديم عبدو الذي يتحدث عن خلال فعالية نظمت بالأمس، والتأكيد على أهمية وضرورة توسيع خطة وطنية لحماية برك سليمان من الهجمة الاستيطانية.
1: متحدثون أجمعوا على أهمية وضرورة ترسيخ خطة وطنية شاملة لحماية منطقة برك سليمان السياحية من الهجمة الاستيطانية. جاء هذا خلال فعالية نظمتها حركة الشبيبة الفتحوية فرع محافظة بيت لحم مع كافة القوى الوطنية والمجتمعية في برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية رطاس جنوب مدينة بيت لحم. وشملت الفعالية الشروع في تنظيف المكان والبرك الثلاثة. عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج قال إن هذه الفعالية جاءت بعد اجتماع موسع للقوى الوطنية والمؤسسات والوزارات والشبيبة، حيث ترسخ توجها بأهمية خلق خطة وطنية للحفاظ على منطقة برك سليمان من الهجمة الاستيطانية المستمرة. بالفعل باكورة الفعاليات كانت تنظيم يوم تطوعي والقيام بأعمال التنظيف.
2: هي رسالة تحدي وإصرار أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية وستبقى فلسطينية. اشتملت الفعالية على يعني عمل تطوعي لتنظيم أجزاء من هذا المكان للحفاظ على يعني نظافته لكي يرتاده أبناء شعبنا بشكل يومي ومعتاد في بيئة آمنة وفي بيئة تسمح لمن يستطيع أن يصل هذا المكان أن يأتي ويستمتع بجمال هذا المكان، باختصار لأن هذا المكان مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي، مستهدف من المستوطنين، وفي الآونة الأخيرة حصل أكثر من اقتحام لهذا المكان. فالشبيبة دعت لهذه الفعالية لتؤكد من جديد بأننا سنحافظ على يعني برك سليمان، سنحافظ على هذه المنطقة، وسنقف في وجه

0: كل محاولات يعني الاعتداءات أو الاقتحامات للأرض الفلسطينية في برق سليمان وغير برق سليمان.
1: بدوره قال رئيس شبيبة فتح في بيت لحم أحمد العمور إن تنظيم الفعالية يأتي كرد واضح وتحد لكل اعتداءات وهجمات المستوطنين على برك سليمان، مع التأكيد الواضح على أنها فلسطينية وستبقى كذلك.
2: متابعة أكثر لموضوع إصدار الاحتلال مؤخرا أمر عسكري بالاستيلاء على 208 دنومات من أراضي طوباس. نتابع هذا الملف مع مسؤول ملف الاستيطان في المحافظة سيد معتز بشارات. صباح الخير. متابعة يعني في البداية لهذا الموضوع، ونحن نعلم محافظة طوباس وحجم الهجمة الاستيطانية الاحتلالية عليها من كافة الجوانب، كيف سيكون وقع هذا الموضوع على المحافظة وكيف سيكون انعكاساته على الأرض؟
3: نعم، يعني أولا هذا الأمر العسكري الجديد وقرار وضع اليد على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هذا الأمر الرقم 14، هناك 14 أمر عسكري أصبحت خلال الثمان شهور الماضية أصدرها الاحتلال وما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية من أجل الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، و يعني ترك هذه الأراضي ممنوعة على المواطنين الفلسطينيين أصحابها الأصليين، وتركها مفتوحة أمام عصابات المستعمرين التي تسيطر عليها بعد إصدار هذه القرارات. يعني يوم أمس كان هناك قرارا في منطقة أراضي صمرة في الأغوار الشمالية، هذه الأراضي كافة هذه الأراضي هي أراضي مملوكة لعائلات فلسطينية من مدينة طوباس، و الأراضي يعني مساحة هذه الأراضي 1292 دلم، يعني ليس بالعدد وليس بالرقم البسيط، وعندما نقول عن 1292 دلم وكما كوننا نعلم طبيعة هذه المنطقة وتحديد الأحواض والقطع التي أصلا وضعت في هذا الأمر العسكري وقرار وضع اليد، نحن نعي تماما أن هذه عملية فصل ما بين الأجزاء كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين وعملية فصل ما بين المواطنين الفلسطينيين والأراضي أصلا التي تقع إلى الشرق من هذه الأراضي التي هي ضمن الأمر العسكري الأخير. هذا الأمر الذي يحمل الرقم 14، هذا بهذا الأمر يعني ما يزيد عن 3800 دلم الآن أصبحت هي تحت قبضة الاحتلال ومسيطر عليها بشكل كامل، والأخطر من ذلك الأراضي التي تقع إلى الشرق من هذه الأراضي التي يسيطر عليها بالأوامر العسكرية، هناك ما يزيد عن 185 ألف دلم اليوم هي أصبحت أراضي مقطوع التواصل ما بين المواطنين الفلسطينيين وما بين هذه الأراضي. أصحاب هذه الأراضي اليوم لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم، لا يتمكنوا من الوصول عبر حواجز الاحتلال إلى هذه الأراضي، لا يستطيعون استخدام أراضيهم، وأيضا العائلات الفلسطينية هناك الخطر الذي يداهم هذه العائلات التي تسكن ضمن التجمعات السكانية الفلسطينية التي يريد الاحتلال، وعلى مر السنوات السابقة كان يريد تهجير هذه العائلات بكل الطرق و الوسائل التي انتهجها من أجل تهجير هذه العائلات، ولكن لم يستطع القضاء على الوجود الفلسطيني. نعم هم قاموا بتهجير بعض العائلات ولكن لم يستطيعوا تهجير التجمعات السكانية الفلسطينية بشكل كامل، ولكن بهذه الأوامر العسكرية اليوم هم يقضون على التجمعات السكانية الفلسطينية ولا يستطيعون المواطنين الفلسطينيين البقاء ضمن هذه الأراضي التي أصلا اليوم أصبحت هي مناطق عسكرية مغلقة وتم وضع اليد عليها من قبل جيش الاحتلال، وتحت المسميات الواهية التي يريدها الاحتلال، أما هذا الاحتلال يريد هذه الأراضي من أجل الوضع العسكري والوضع الأمني ولصالح جيش الاحتلال، وهو هذا في الحقيقة ليس صحيحا. والاحتلال يريد هذه الأراضي بالأوامر العسكرية لصالح الاستيطان والاستعمار ولصالح تهجير العائلات الفلسطينية، وأيضا لصالح الاستيطان الذي يريد أن يقوم مقام العائلات الفلسطينية التي تهجر من مساكنها ومن تجمعات السكانية الفلسطينية.
2: لهذا يعني هذه العصابات من المستوطنين سيد معتز تواصل وبشكل يعني غير منقطع نظير عن بناء المزيد والمزيد من هذه البؤر الاستيطانية تحديدا في مناطق الأغوار وخاصة الشمالية. هنالك عدد من البؤر أقيمت حديثا، في إشارة إلى هذه الخطوة التي قامت بها المحافظة بالتنسيق ومع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بانتزاع أمر احترازي بوقف هدم عدد من المنشآت في هذه المنطقة.
3: نعم، يعني هذا بالجانب الآخر، يعني نحن لن نستسلم لهذا الاحتلال ولن نقبل أن نرفع الراية البيضاء أمام هذا الاحتلال هذه وأمام مخططات هذا الاحتلال ومخططات ما يسمى بمجلس المستوطنات وحكومة الاحتلال التي ترعى هذا المجلس الاستيطاني الذي يريد أن ينقض على كل شيء فلسطيني في منطقة الفارسية. يعني كان هناك أيضا إعلان للمنطقة الفارسية بأنها مناطق عسكرية مغلقة ويمنع على العائلات الفلسطينية التي كانت التي تتواجد في هذه المنطقة، يمنع عليها البقاء في هذه في هذا التجمع وفي على هذه الأراضي، ولكن استمرينا بعد توجيه إخطارات من قبل ما تسمى بالإدارة المدنية ومن قبل ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية وكافة مؤسسات الاحتلال بما فيها الطبيعة الإسرائيلية. هناك إخطارات وجهت للعائلات الفلسطينية تمهيدا لهدم منشآتها ومساكنها وحظائر أغنامها، ولكن استطعنا بعد عناء طويل أن نحصل وأن ننتزع قرارا مما تسمى بالمحكمة العليا لدى الاحتلال بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي ترعى كافة هذه القضايا بإعداد الملفات القانونية ومن خلال المحامين المكلفين من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ويوم أمس كان هناك يعني هذا القرار هو بمثابة صفعة لهذا الاحتلال، وكان هناك أيضا دلالات على أن الاستمرار في مواجهة هذا الاحتلال بكل الطرق والوسائل هو واجب على كل مؤسسة فلسطينية وعلى كل مواطن فلسطيني وعلى كل سياسي فلسطيني. يعني الاحتلال بكل مكوناته يقوم بحشد كل الطاقات من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني ومن أجل الانقضاض على الشعب الفلسطيني ومن أجل تهجير العائلات الفلسطينية قسريا والتجمعات السكانية الفلسطينية، ولكن يوم أمس كان هذا القرار الذي انتزع من المحكمة العليا الإسرائيلية كان هو قرار لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح التجمع السكاني في منطقة الفارسية حمير التي هي موجودة ما قبل وجود هذا الاحتلال والتي تعاني على مدار الساعة من قبل هجمات المستعمرين ومن قبل هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يوفر الحماية لهؤلاء لهذه العصابات التي تقوم بالتنكيل بالشعب الفلسطيني وتقوم بسرقة حتى ممتلكات الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة وسرقة خيام المواطنين الفلسطينيين. عندما تقوم هذه العصابات بسرقة حتى فراش العائلات الفلسطينية وممتلكات كافة ممتلكات العائلات الفلسطينية، هذا دليل على أن هذا الاحتلال هو ماضي في سياساته الإجرامية ضد أبناء شعبنا وماضي في سياساته الفاشية ضد أبناء شعبنا. هذا احتلال فاشي وعلى الكل الفلسطيني أن يقف عند مسؤولياته وأن نستمر في انتزاع مثل هذه القرارات رغم عدم إيماننا بهذه المحكمة محكمة الاحتلال ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن لا يوجد هناك ملاذ أمام الشعب الفلسطيني الآن إلا أن يتوجه إلى محاكم الاحتلال من أجل الدفاع عن ممتلكاته ومن أجل الدفاع عن مساكنه ومن أجل الدفاع عن كل شيء يخص هذا المواطن الفلسطيني الذي يعاني كما ذكرت على مدار الساعة جراء الإجرام والإرهاب المنظم من قبل ما تسمى دولة الاحتلال.
2: شكرا لك السيد معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. نحن نتواصل إذن في نهار جديد. الآن إلى موضوع وملف آخر وحول الحديث عن أزمة المياه الموجودة حاليا والمتفاقمة. نتابع ذلك مع السيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: يعني نبدأ الحديث حول أزمة المياه خاصة نحن يعني خلال فصل الصيف وهذا النقص المتزايد في المياه. نبدأ بمتابعة هذه المشكلة وهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة أولا. يعني ماذا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في البداية؟
4: بكل معنى الكلمة حيث أن معظم البنية التحتية أو 90% منها تم تدميرها خلال الحرب وأن كانت نوعية المياه غير ملائمة للاستخدام البشري وأيضا كان هناك كميات قليلة جدا جدا مقارنة مع الحد الأدنى المتطلب. ما بعد وقف إطلاق النار هناك تحسن لكن لا يوجد للتعافي بعد في هذه الأزمة فلا زال هناك أكثر من 80% من البنية التحتية لا زال غير فعال. تم تشكيل بعض الخطوط لمساعدة بعض المنظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف واليو ان دي بي وغيرها وبالتالي يعني هناك تحسن لكن لم نصل إلى مرحلة التعافي التي كنا ننشدها. هذا بسبب أول منع دخول بعض المواد وأيضا بسبب استمرار العدوان في بعض المناطق وحرية وتقييد حرية الطواقم في مناطق ما يسمى الخط الأصفر. لكن بشكل عام يعني مرحلة الانعدام انتهت اللي كانت معظم السكان كان يحصل على أقل من 3-4 اليوم. حاليا نعمل على توزيع الصهاريج على توزيع المياه المحلى. بشكل عام الوضع يتحسن لكن لم نصل إلى مرحلة التعافي بعد.
2: قبل أن ننتقل لمتابعة ذات المشكلة في الضفة، أي المناطق الأكثر تضررا يعني جراء نقص المياه في قطاع غزة؟
4: تعنينا في الضفة الغربية أم في قطاع غزة؟
2: في قطاع غزة
4: لا زال جميع المناطق هي بنفس ذات المستوى. المناطق التي أكثر تضرر هي المناطق التي لا تستطيع فيها الطواقم عملية إصلاح الخطوط أو تزويد الخدمة أو تشغيل مصادر المياه. لا يوجد منطقة جغرافية محددة لكن بشكل عام طواقمنا تعمل على مدار الساعة في كافة أنحاء قطاع غزة بما تسمح به الظروف لكن لا يوجد يعني عملية تحسن ملموس نقول لجميع السكان. هناك في مناطق أفضل مناطق في مناطق وسط غزة أفضل مناطق شمال غزة مناطق جنوب لا نستطيع العمل بها لكن التركيز التحسين تم في منطقة غزة ومنطقة دير البلح ومنطقة خان يونس هي أفضل إلى حد ما من منطقة بيت حانون وشمال غزة ومنطقة رفح.
2: ماذا هو الوضع الآن في الضفة مع التواصل وتفاقم هذه الأزمة أيضا؟
4: نحن في الضفة الوضع لا زال احنا قمنا خلال السنة الماضية بعملية مراقبة للخطوط المياه والحد من التحديات. الحمد لله هناك مؤشرات إيجابية جدا على نجاح العملية وتخفيف الفاقد خاصة في مناطق جنوب الضفة الغربية. نحن نعمل ضمن خطة حقيقة وضعناها منذ نهاية أو منذ الصيف الماضي وتركزت على التوزيع العادل للمياه ما بين السكان والحد من الفاقد والضغط لمنع التعديات. يعني لغاية اليوم احنا هناك في نقص لكن ليس بنفس الكمية مع العام الماضي. نحن ننظم ايضا عملية نقل الصهاريج اصبحت ضمن الحلول اللي لابد العمل بها لايصال المياه الى المناطق التي لا تصلها المياه والمناطق المرتفعة او حتى المناطق التجمعات غير المخدومة بالمياه. لغاية الان نحن الوضع المياه تحت السيطرة. هناك يعني ملامح لظهور الأزمة لكن لا زال يعني لم نواجه يعني اشتداد الأزمة اللي اعتدنا عليها في هذه المرحلة من السنة الماضية بسبب الإجراءات اللي قمنا فيها من تخفيف الفاقد خاصة في منطقة دير شعار ومنطقة تركوميا والمناطق جنوب الضفة الغربية. أيضا قمنا بإصلاح جميع آبار الجميع آبار المياه التابعة لدائرة مياه الضفة الغربية حاليا جماعة تحت الخدمة وهي زادت إلى حد ما من كمية المياه المتوفرة. إن شاء الله أنه تكون هذا الصيف ليس قاسي كما واجهناه الصيف الماضي.
2: نأمل ذلك مع كل هذه الجهود التي تفضلت بها في سلطة المياه. أيضا يعني اعتداءات متواصلة لا تنقطع من قبل عصابات المستوطنين، وبالتأكيد تبعتم سيد عادل كيف استهدفت بالدرجة الأولى خطوط المياه في عدد من المناطق في الضفة في سبيل التضييق على المواطنين والمزارعين، ويعني بالتالي كيف تتعاملون مع هذه الأزمة، وهل من عراقيل فعليا توضع أمامكم أمام إصلاح ما يدمره الاحتلال وقطاع عن المستوطنين؟
4: بلا شك أن هجمات المستوطنين هي تطال كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية بما فيها قطاع المياه. هم يعني يهاجمون ونحن نعمل بكل الإمكانيات المتاحة. لغاية الآن يعني لا يوجد عراقي في إصلاح الخطوط، لأنه كان غالبا التعدية تتم على مناطق بعيدة أو مناطق ليست مركزية، لأنه معظم الأبار التزويد أو محطات الضخ تقع داخل مدن الضفة الغربية أو قريب من المناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي هاي ما بصلهاش الاعتداءات يعني بشكل مباشر. ربما إذا كان هناك تلاعب من شركة ميكروت في كمية التزويد، لكن أكثر الهجوم على مصادر المياه هو في المناطق البعيدة مثل الأبار عين سامية أو الأبار الزراعية أو الينابيع، وهي تزود إلى حد ما كميات قليلة مقارنة مع المجموع العام للتزويد. لكن في أي حدث يحدث في نحن يعني قنوات، أول شيء الطاقم الفنية تحاول دائما أنه بتواصل مع الهيئات المحلية وتواصل مع مزودي الخدمات أنه نصلح أي أعطال خاصة بتمس أبار مزودة المياه. أيضا هناك بعض قنوات التواصل من خلال الارتباط المدني مع الجانب الإسرائيلي في حال أنه كان هناك خطر على مصدر مياه، بمعنى أنه يؤدي لانقطاع الخدمة عن عدد كبير من السكان.
2: شكرا لك سيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. نتابع موضوع الآن تحذيرات وزارة الصحة، ومن أبرز هذه التحذيرات ما يتعلق بجزئية نقص بعض الأدوية. نتابع هذا الموضوع مع الدكتور مصطفى القواسمي مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور.
5: صباح الخير لكل المستمعين.
2: نبدأ الحديث حول هذه الأزمة الراهنة فيما يتعلق بنقص بعض الأدوية في المشافي، ووزارة الصحة حذرت من تداعيات ذلك.
5: يعني بداية لم تمر على وزارة الصحة الفلسطينية وقطاع الصحة الفلسطيني أزمة مثل ما تمر في هذه الأيام من جميع النواحي، سواء كانت انعكاسات الأزمة المالية والتقليصات ونقص الكادر والإضرابات وضربت كل شيء بما فيها سلسلة التوريد، سلسلة الإعاشة، سلسلة الأدوية والمستهلكات، أدت إلى تكدس الكثير من الحالات في المستشفيات، عدم القدرة على التحويل بسبب ربط المستشفيات الخاصة بعضها الاستقبال بسبب الأزمة المالية. هذا كله أدى انعكاسه طبعا على القطاع الصحي بشكل سيء جدا، أدت أنه القطاع الصحي يعاني من أزمة لم تمر عليه في تاريخه وطبعه على شفير الانهيار. على سبيل المثال نلحظ بما أنك سألت عن الأدوية، يعني إحنا من ضمن الأدوية اللي نستهلكها في وزارة الصحة الفلسطينية مثل أدوية السرطان، في حوالي إنه ما يقارب من 50 صنف دوائي من السرطان، أدوية السرطان اللي هي أصلهم 97 صنف، يعني ما يقارب 50% هي أصبحت صفر في وزارة الصحة الفلسطينية. 180 صنف من أصل الأدوية الأساسية، أوكي، من مقدر 500 صنف تقريبا صفر، هو أكثر من 33%. عندك حوالي 726 صنف دوائي ومستهلك أصبح صفرية أيضا، إضافة إنه هذا ينعكس بشكل كبير على التخصصات، على الجراحات التخصصية، مثل حوالي 265 صنف ومستهلك في الجراحات التخصصية أصبح صفر في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية، وهذا أيضا ينعكس على عدد العمليات، فبالتالي أكيد عدد العمليات حوالي 11,000 عملية مؤجلة من مطلع هذا العام. الوضع سيء، الوضع نعم يحتاج لوقفة الجميع، أن الكل يقف عند مسؤولياته بحيث أنه نمر من هذه الأزمة التي تهدد فعلا حياة حوالي 4,000 مريض سرطان، لما نحكي 50% من أصناف السرطان غير موجودة فهي تهدد حياتهم. أكيد مرضى غسيل الكلى والأصناف التخصصية التي نسعى جاهدين في وزارة الصحة الفلسطينية على العمل على تأمينها طوال الوقت. وزارة الصحة الفلسطينية تعمل على مجدار الوقت على خلية أزمة من أجل تغطية هذه النواقص بأي طرق ممكنة الإمكانيات المتاحة لديها في ظل هذه الأزمة المالية.
2: يعني كما ذكرت هذا الموضوع بحاجة لوقفة جدية تتحدث عن أمراض في غاية الخطورة كالسرطان. نعم. يعني وغيرها ممن تحتاج إلى رعاية صحية مكثفة، ونتحدث عن مشكلة نقص الأدوية. يعني هل من جهود وطبيعتها وحجمها التي تبذل الآن من قبل وزارة الصحة مع عدد من الجهات ذات الصلة، نتحدث عن مؤسسات دولية ومجتمع دولي في هذا الإطار؟
5: كما أسلفت، يعني وزارة الصحة ودائما هي كخلية أزمة تعمل مع الجميع، سواء كانت من إطار الحكومة الفلسطيني والجهات الداعمة للعمل على المرور بهذا. ولكن أنت كما تعلمين أن هي أزمة تمر فيها الدولة الفلسطينية بشكل كامل، وهي أزمة من الذي أدى من انعكاساتها، وأكيد واحد من الانعكاسات كانت هي على وزارة الصحة الفلسطينية. وما يميز وزارة الصحة الفلسطينية عن غيرها إنها هي تمس حياة المواطن بشكل مباشر في خدماتها، فبالتالي أي انعكاس من خلال الأزمة المالية أو من خلال نظام التقليص أو حتى من خلال نظام الإضرابات الموجودة، نحن نعمل الآن بطاقة تشغيلية ما يقارب في ظل التقليص ب40%، ما بالك في ظل الإضرابات، يعني 20% من القوة التشغيلية لا تستطيع العمل بها. فوزارة الصحة توجهت إلى الجميع، سواء كانت لمؤسسات الدولة، وزارات الأخرى الداعمة، للجهيئات المحلية، للهيئات الدولية، للمجتمع المحلي، للأجل الجميع أن يقف عند مسؤولياته ويدعم هذا القطاع، خاصة أنه قطاع حساس يمس حياة المواطن الفلسطيني. ونحن نرى أن هذا ناقوس خطر، إذا استمر هذا الوضع فإن وزارة الصحة الفلسطينية ستكون عاجزة في بعض المرات عن تقديم الخدمات. نحن نسعى الآن كوزارة الصحة ومن خلال هذه الخلية، خلية الأزمة التي تعمل طوال الوقت في وزارة الصحة الفلسطينية، من خلال مدراء المستشفيات، من خلال المسؤولين في كل قطاع، وكلاء مساعدين الوزير الصحة، هي خلية أزمة دائمة للعمل على إيجاد حلول. ولكن طبعا نتمنى أن يكون هناك تجاوب، نتمنى أن يكون هناك دعم أكثر وإسناد لوزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة من المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي، بحيث أننا نستطيع أن نمر بهذه الأزمة. ونتمنى على المواطن الفلسطيني أن يفهم أن هذه الأزمة التي تعصف بهذه الوزارة وتعصف بالدولة الفلسطينية والسلطنة الفلسطينية من خلال الأزمة المالية التي فرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي، أن نتعاون جميعا للمرور معا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ونأمل ذلك. كل الشكر لكم دكتور مصطفى القواسمي، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة. الآن نتابع موضوع وهذا الاجتماع المرتقب للمجلس الثوري لحركة فتح الذي سيكون يوم الخميس برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. نتابع هذا الموضوع مع السيد أكرم رجوب، عضو المجلس الثوري للحركة. سيد أكرم، هل تسمعنا؟
6: نعم.
2: يعني في إطار الحديث حول هذا الاجتماع المرتقب للمجلس الثوري لحركة فتح الذي سيكون برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، ما الذي سيبحثه المجلس الثوري للحركة في هذا اليوم؟
6: يعني أولا هي ستكون الجلسة الأولى بعد انتهاء أعمال وانتخاب المجلس الثوري الجديد في المؤتمر الثامن للحركة. الجلسة الأولى كالعادي وكما جرت عليها العادي في الجلسة الأولى، يكون هناك فقط انتخاب أمانة السر، أمين السر ونائبين، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وانتخاب رئيس الرقابة المالية، وانتخاب رئيس الرقابة الحركية وحماية العضوية. هذا هو جدول الأعمال لهذه الجلسة الأولى، وبالتأكيد بعد إتمام هذه الإجراءات وهذه الانتخابات، بالتأكيد إذا كان هناك أي قضية يمكن تناولها أو تطرح من قبل أمانة السر المنتخبة أو الأعضاء، يعني ممكن يكون أي فكرة يتم تناولها لوضع جدول أعمال لجلسة أخرى إذا كان هناك ما يستدعي أن يكون هناك جلسة أخرى بعد الانتخاب. وبالتأكيد سيكون هناك استجابة لأي موضوع يطرح للنقاش، ولكن جرت العادي في اللقاء الأول هذا هو جدول الأعمال الذي يتم التركيز عليه ويتم الذهاب إليه.
2: إلى جانب هذا الموضوع، متابعة الحركة بكافة أطرها لهذه الهجمات الاستيطانية المتواصلة التي يعني باتت تهدد حياة وأمن أي مواطن حتى وهو داخل بيته، في سياق الحديث عن حملات شبابية، يعني حركة الشباب الفتحوية يعني في هذه المرحلة نظمت عديد الحملات ومن بينها حملة لحماية براك سليمان من الهجمات الاستيطانية، إلى أي مدى تؤثر بشكل إيجابي هذه الحملات وهذه المبادرات الشبابية ومتابعة الحركة بكافة أطرها لهذا الموضوع؟
6: يعني أي مبادرة لها علاقة بواقعنا الفلسطيني، لها علاقة بمواجهة هذا التغول على كرامة المواطن الفلسطيني من قبل المستوطنين، من قبل قوات الاحتلال، وهذه سياسة الحكومة الإسرائيلية بالتأكيد سيواجهها جملة من الإجراءات التي تنفذ في مواجهة هذه الإجراءات، ودور فتح واضح وصريح في هذا الاتجاه، وبالتأكيد دور فتح في قيادة كل الفعاليات في مواجهة هذه السياسات على الأرض وفي إطار قيادية لحركة فتح تتابع هذه الإجراءات وتتابع قيادة هذه الفعاليات. هذا ليس جديدا، ولكن الآن حقيقة في هذه المرحلة بالتأكيد سيكون لدى قيادة فتح العديد من الإجراءات، وأهمها صياغة جملة من الإجراءات في مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية، سواء ما له علاقة بسلوك المستوطنين أو بالسياسات العامة التي تتبناها حكومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية. أنا في تقديري بأنه إحنا بحاجة لصياغة سياسات، سواء كانت يعني ممكن أن يكون لدينا فرصة بإعادة النظر في كل المرحلة السابقة وما يجب أن نتبعه ونسلكه خلال المستقبل، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني على هذه الأرض، لأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين تجاوز كل المراحل التي يمكن أن يتم استيعابها، وأيضا تجاوز كل الخطوط الحمر التي تمارس على الأرض الفلسطينية، وهذا أمر في غاية الخطورة وبحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى إعادة نظر في كل السياسات للمرحلة السابقة.
2: كل الشكر لك السيد أكرم رجيب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. باقي الملفات في هذه الجولة الإخبارية الصباحية سنتابعها، ولكن بعد أن نتوقف مجددا مع موجز الأخبار وصقر دراغمي. صباح الخير من جديد.
7: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام. استشهدوا 14 مواطنا في قصف الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة منذ فجر أمس. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تؤكد أن المنظومة الصحية تعاني عجزا يتجاوز 70% ونقصا حادا في الأدوية والكوادر الطبية بسبب الاستهداف المستمر. سلطات الاحتلال تعلن الليلة الماضية إغلاق المعبر المؤدي إلى قطاع غزة، بل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح حتى إشعار آخر. في الضفة إصابة طفلين برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس. في القدس المحتلة سلطات الاحتلال تجبر شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من أراضي المواطنين في محافظة طباس. وفي جنين قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على أراضي زراعية في بلدات عدة جنوب المحافظة. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن مواجهة الاعتداءات المستوطنين تتطلب تعزيز الصمود والوحدة الوطنية وتفعيل الحماية الشعبية ومحاسبة الاحتلال دوليا. توالي سقوط صواريخ في عدة مواقع في إسرائيل جراء إطلاقها من إيران. وإذاعة جيش الاحتلال تفيد أن قرار الرد على إيران اتخذ بعد مشاورات أمنية الليلة الماضية

0: والكابينت يعقد اجتماعا ظهر اليوم لبحث التطورات. وكان قد صعد جيش الاحتلال من هجماته على لبنان أمس عبر غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهجمات واسعة استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع. وفي وقت سابق أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، وطلب الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني بهدف منح المفاوضات الجارية فرصة إضافية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل إلى الختام، عودة إليك أثار واستكمال باقي الملفات.
1: شكرا لك صقر، ونبقى على متابعة معكم ومواصلة الحديث حول كافة التطورات الميدانية. مساء أمس قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن هذه القوات دفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة بعد أن أغلقت الحاجز العسكري أمام المركبات. الآن إلى موضوع آخر، وحول الحديث عن اجتماع مرتقب لجولة للوزراء في الخان الأحمر، وأيضا في إطار الحديث عن مؤتمر صحفي سيعقد يوم الثلاثاء لوزيرة الخارجية والصحة. أيضا نتابع هذا الموضوع مع دكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: ماذا عن تفاصيل عقد المؤتمر الذي سيكون المفترض يوم الثلاثاء المقبل؟
2: يعني في ضوء الوضع الطبي اللي وصل لمستويات حساسة وخطيرة، أصدرت الحكومة بيانين للمجتمع الدولي. أولا المطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والثاني هو يعني الضغط والتحرك العاجل أيضا لتأمين دفعات إسعافية للقطاع الطبي، لأن الأموال موجودة ولكنها محتجزة، وهذا بعرض حياة الآلاف للخطر. طبعا تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية مع عدد من الشركاء الدوليين. يوم الثلاثاء سيكون مؤتمر صحفي وإحاطة بالدرجة الأولى للسلك الدبلوماسي الأجنبي، كل ممثلي الدول المعتمدين، ممثلي الدول الأجانب المعتمدين لدى فلسطين، إضافة للصحفيين الأجانب. سيكون مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية بهذا الخصوص. يوم الأربعاء أيضا سيتبع ضمن البرنامج الحكومي لتنشيط الحراك الدولي لموضوع وقف اعتداءات الاحتلال وجرائم المستوطنين. قبل أسابيع كان في أسابيع قليلة كان في زيارة لقرية المغير، وكان فيها كانت ناجحة من حيث مشاركة ممثلي الدول الأجنبية، جميعهم أصدر مواقف وتصريحات في حينه وصدرت بيانات جماعية من عدد من الدول. الآن فيما يخص الخان الأحمر أيضا الموقف الدولي واضح، ولكن لابد من تفعيله أكثر، وبالتالي سيكون جولة لعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بصحبة عدد من المسؤولين الفلسطينيين والوزراء الفلسطينيين للخان الأحمر لإطلاعهم على المخطط الاستيطاني في المنطقة ومحاولات اقتلاع السكان، وتحديدا مسعي تنفيذ مخطط إيوان. طبعا بهذا الخصوص احنا أصدرنا عدد من الأوراق تقدير الموقف باللغات المختلفة لمسؤولي دول العالم، تم توزيعها أيضا على أعضاء البرلمانات ووسائل الإعلام الأجنبية، تبين مخططات الاحتلال ومساعيه للضم وتهديد تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. طبعا الموقف الدولي كان مهم خلال الأسابيع الماضية، عديد من التصريحات والبيانات اللي صدرت من مسؤولي دول العالم، كان هنالك إجراءات أيضا باتجاه خطوات عقابية لدى ضد بعض الجماعات الاستيطانية، وحتى وصل بعضها إلى منع سموتريتش وبن غفير من دخول يعني عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى. بالتالي إن شاء الله أن الموقف الدولي يتصاعد، مطلوب منا أنه نضل نضغط باتجاه هذه المواقف الدولية وتصعيدها، وأيضا أن نبقى نزود العالم بقصصنا وقصص وانتهاكات الاحتلال وجرائم الاحتلال، خصوصا ما حصل خلال الأيام الماضية من قتل الطفل في سام في مدينة الخليل، وأيضا في مواقع أخرى من ضمنها سرقة المواشي والأغنام. طبعا لولا توثيق هذه الفيديوهات وترجمتها للغات

0: عالمية، وهذا جهد يعني نعمل عليه في مركز الاتصال الحكومي، في الخارجية الفلسطينية، وعديد من النشطاء أيضا نسعى بشكل متواصل لإيصالها للدول، لوسائل الإعلام الأجنبية. نقترح على الصحفيين الأجانب قصص لعملها، نضع لهم أرقام تليفونات لشهود عيان يتكلمون اللغة الإنجليزية من مواقع الاعتداءات، ونطالبهم بالاتصال بشهود العيان لعمل قصص صحفية. عديد من الخطوات التي يتم القيام بها لتكثيف هذا الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال،
1: وهذا كله يصب في صالح تعزيز يعني الحقيقة الفلسطينية أمام تزييفها ومحاولة الاحتلال في فرض روايته المزعومة. في إطار حديثك دكتور عن بعض المواقف الدولية التي وصلت لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين، فرنسا بالأمس أعلنت إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين، وأيضا في إطار الحديث عن التحركات الدولية هنالك عدد من القانونيين والخبراء في القانون الدولي تقدموا بالأمس إلى المحكمة الجنائية الدولية في مسألة بحث ملاحقة إسرائيل في محكمة لاهاي بفعل جرائمها المتواصلة. هذه المواقف الدولية كيف ترى وقعها على الأرض فعليا؟ كيف يمكن البناء عليها؟
0: يعني أي تحرك سياسي أو قانوني، وتحديدا قانوني أيضا، هو مهم لأنه يوسع دائرة الاتهام ويوسع يعني دائرة المهتمين بفضح جرائم الاحتلال، ويساهم أيضا يعني كل موقف دولي يصدر عن مؤسسة دولية أو مؤسسة قانونية، هذا يعطي مزيد من الزخم والمصداقية للموقف الداعم لشعبنا. لأنه حتى بعض الدول اللي كانت يعني صديقة لدى إسرائيل خلال الفترة الماضية، جزء منها تبنى مواقف خلينا نقول نسبيا مقبولة مقارنة بمواقفها السابقة، ولكن أنا كمان بعطي إشارة لصدمة بعض الدول الأوروبية من جرائم الاحتلال خصوصا ضد أسطول الحرية. يعني أحيانا يحاولوا أن يتلاعبوا بالحقيقة تجاه اعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا، يعني في مرة بأنه هذه السيارة لم تتوقف، شكلت تهديد، لهذا أطلقوا النار عليها، كل هذه الحجج وأمثلة مشابهة لها. ولكن في موضوع أسطول الحرية خرج العديد من الشبان والشابات المشاركين في الأسطول ووثقوا شهاداتهم بتعرضهم لاعتداءات جنسية وسوء معاملة، وهذا يعني بصراحة يخدم قضيتنا، لأنه إنه كمان إنه هذا يؤكد التقارير التي صدرت مثلا عن الأمم المتحدة قبل الأسبوع، والتي تؤكد بأن إسرائيل أصبحت اليوم مدرجة على قائمة الدول التي تنتهك اعتداءات جنسية، وجاء اعتداءهم على طواقم أسطول الحرية ليؤكد هذا الموقف. طبعا من جانبنا أنتجنا مواد باللغات المختلفة وتم تسويقها وتوزيعها عبر منصة تويتر وعبر يعني منصات الصحفيين الأجانب لتأكيد أيضا هذا الزخم وهذه الرواية الداعمة لشعبنا والناقمة أيضا على الاحتلال. لكن أنا باعتقادي أنه لازال يعني أمامنا الكثير، لأنه المواقف الشعبية المناصرة لشعبنا هي ممتازة، ولكن المواقف السياسية لعدد من الدول هي مرتبطة بصراحة بلغة المصالح وبجماعات المصالح التجارية والاقتصادية التي جزء منها يعني إسرائيلية أو صهيونية، وبالتالي يعني هذه المواقف السياسية أحيانا هي تعلم الحقيقة، ولكنها يعني تعزف عن تبني مواقف سياسية بسبب لغة المصالح. هذه المشكلة، يعني الحقيقة الفلسطينية اليوم منتشرة حول العالم، حتى لو حاولت في فترات سابقة بعض وسائل الإعلام الأجنبية تشويهها أو التعامل بنوع من الإخفاء أو التضليل، إلا أن الحقيقة الفلسطينية اليوم موجودة، الكل يسمعها، حتى الرئيس الأمريكي ترامب نفسه يعلق أحيانا على بعض الفيديوهات التي يشاهدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي الحقيقة اليوم موجودة. المشكلة الحقيقية هي في لغة المصالح، وهذه يعني لا تكفيها أن نتحدث سياسيا ودبلوماسيا مع الدول، لأنه هذه الدول جزء منها مواقفها تبنى على لغة المصالح، وهذا ما يستدعي مزيد من التدخل العربي والإسلامي باتجاه وقف هذه الجرائم والضغط على الاحتلال.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي على كل هذه التفاصيل. إذن نبقى على متابعة لهذا الموضوع وحول الحديث حول أهمية الإعلام وفي تعزيز الرواية بل الحقيقة الفلسطينية أمام كل العالم. نتابع هذا الموضوع ونتحدث بأهميته مع الدكتور توفيق أبو جراد أستاذ الإعلام في جامعة غزة. دكتور صباح الخير.
2: صباح الورد لكم ولكل المستمعين من غزة هاشم وغزة الحبيبة، إليكم كل التحية.
1: كل التحية لكم ولصمودكم. دكتور في البداية يعني دعني أشاركك بجزئية تحدث بها الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي قبل قليل، كان يتحدث حول أهمية الإعلام، تعزيز الرواية، ضرورة أن يتحدث كل العالم عن فلسطين، عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وحضرتك كأستاذ إعلام، كيف تعملون على توثيق كل هذه الجرائم، محاولة تمريرها إلى العالم بكافة اللغات؟
2: بداية أعتقد بأن الأحداث داخل فلسطين إن كان في غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس تفرض نفسها من قوة الأحداث الداخلية، حيث أن غالبية وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية تأخذ الأمر غاية من الخطورة لما يحدث في فلسطين وقامت بنقل التربية الفلسطينية على أكمل وجه. لذلك نرى بأن غالبية وسائل الإعلام الدولية تقوم بتغطية الأحداث وأن حجم الجريمة الكبيرة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المواطنين في كافة المناحي، من إبادة جماعية، من تجويع، من الحطام، من قتل لكل مناح الحياة، هذا فرض نفسه على كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية وحتى الفلسطينية بالتأكيد. ولكن نحن نرى في الآونة الأخيرة في ازدواجية في نقل الحقائق. أولا الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية تنبه لخطورة الإعلام ونقل الحقائق من داخل فلسطين، فمنع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة وهذا أثر نوعا ما. ثاني شيء قام بقتل وتدمير المؤسسات الصحفية وقتل الصحفيين عمدا. نحن نرى أكثر من 280 صحفي تم إعدامهم بشكل مباشر، إما بقصفهم أثناء تغطيتهم الإخبارية أو قصفهم في بيوتهم كما حدث مع كثير من الزملاء وتحديدا في إذاعة وتلفزيون فلسطين وغيرهم. لذلك نرى أن الاحتلال الإسرائيلي تنبه للرواية الفلسطينية، تنبه لنقل الأحداث الفلسطينية إلى الخارج، رغم أن كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من منع التربية الفلسطينية من الوصول إلى العالم باءت بالفشل، لأن الإعلام الآن أصبح متقدما وسائل الاتصال الحديثة أصبحت تصل بالمعلومة الفلسطينية إلى كافة العالم. نحن نرى الصورة الذهنية لدولة الاحتلال ما زالت سوداوية، أن هناك اللون الأسود القاتم للقيادة الإسرائيلية على مستوى العالم. نجد أن كثير من الدول في أوروبا وكل الدول تقريبا منعت دخول بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول أراضيها. أيضا محكمة العدل الدولية أقامت بالحكم على رئيس الوزراء لدولة الاحتلال ووزير جيشه من محاكمة دولية وقد بفرض عقوبات عليه. هذا يؤكد بأن الرواية الفلسطينية تصل وأن حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض كبير. وأيضا ناهيك عن اختراق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، كل ذلك كان كفيلا بأن تكون الرواية الفلسطينية قوية لتصل إلى كافة أرجاء العالم.
1: في موضوع يعني أيضا في ذات السياق دكتور، يعني وحضرتك يعني أشرت في حديثك إلى هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين داخل قطاع غزة، أيضا في السياق الاحتلال منع على مدار هذه الفترة من دخول الصحفيين الأجانب حتى لداخل قطاع غزة، وفي سياق منعهم من يعني رصد الحقائق والجرائم على أرض الواقع. نتنياهو أعلن بالأمس سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من قطاع غزة، كيف ترى يعني كيف سيكون تأثيره على الأرض وأمام كل هذه التطورات والانتهاكات؟
2: أعتقد بأن تهديدات نتنياهو هي بالفعل واقع على الأرض. لو نظرنا إلى ما يحدث على الأرض وأنا كابن أو مواطن من شمال قطاع غزة وأرى وأتابع الأحداث، لو تنبهنا إلى ما يحدث الآن، لو تسمح لي بالتفصيل أن ننقل إخوتنا المستمعين إلى الحقائق، هناك في منطقة شمال قطاع غزة تتقدم الدبابات الإسرائيلية ببطء وتقوم بتجريف مزيدا من الأراضي والبيوت في منطقة العطاطرة غرب أو شمال الغربي لمدينة بيت لاهيا، أيضا في شارع الشيماء وأواخر شارع الشيماء في مدينة بيت لاهيا تقوم بتجريف وتدمير ممنهج وعمل تجريفات خطيرة هناك، مما يزيد من المناطق التي تبتلعها قوات الاحتلال. أيضا لو نظرنا إلى المنطقة الشرقية الشمالية من ناحية بيت حانون نرى بأن بيت حانون كاملة قد تم تجريفها، ووصلت المجندرات إلى منطقة ما يسمى بدوار التعليم في بيت لاهيا، وأيضا في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا قام الاحتلال الإسرائيلي بنصب عدد من الكمان أو المواقع العسكرية في محاذاة مش الخط الأصفر فقط، تقدم عدد من مئات الأمتار إلى منطقة مشروع بيت لاهيا. أيضا لو انتقلنا إلى مخيم جباليا قام أول أمس بتهديد ونقل المواطنين النازحين في بلوك 2 في مخيم جباليا وأمرهم بإجلاء المكان، وأيضا على امتداد الخط العام موجود في منطقة صلاح الدين ودوار الكويت وشرق غزة قام بتحريك عدد من الدبابات، وهذا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لابتلاع عدد أكبر من الأراضي الفلسطينية، ناهيك أن جرائم الاحتلال القتل المتعمد الاغتيال قصف المدنيين قصف الشقق السكنية ما زال مستمر، بالأمس عدد كبير من الشهداء والجرحى، وأيضا على امتداد قطاع غزة نرى بأن هذا الفعل الخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الفاشية ينذر لنا بأن هناك مزيدا من التصعيد، لأن نتنياهو يريد الحفاظ على حكومته الحكومة الاحتلال النازية أو الفاشية. هذا الائتلاف الحكومي لن يكون متماسكا إلا على دماء أبناء شعبنا، لذلك نحن نتنبأ على الأرض بأن الاحتلال الإسرائيلي متواصل في جرائمه، وأيضا وهذا نذير لكل الأمة العربية والإسلامية بأن هناك الكثير ما يحدث على الأرض، ويجب التدخل الفوري بكل الهيئات الحكومية العربية والدولية والمؤسسات الدولية لمنع هذا المخطط، لأن هذا المخطط سيكون هناك بمثابة أن 2 مليون فلسطيني سيكون مزدحمين في منطقة كما نقول في عصر يعصر هؤلاء المواطنين في منطقة المواصي الممتدة من منطقة الميناء في غزة إلى حتى منطقة الشفريش في قليمونت، وهذا الأمر ينذر بكوارث حقيقية من ناحية المجاعة الحصار وأيضا انتشار الأوبئة والأمراض.
1: نعم بالتأكيد تابعنا كل هذه التفاصيل وفي خضم الحديث حول الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة. كل شكر لك دكتور توفيق أبو جراد أستاذ الإعلام في جامعة غزة، وعذرا على ضيق الوقت. إذن متابعينا نواصل الحديث ضمن ملفاتنا في نهار جديد، والآن في إطار الحديث حول هذا التصعيد الإيراني الإسرائيلي وعودة المشهد من جديد نتابع ذلك مع سيد منير الغول الصحفي المقدسي. أهلا بك معنا، صباح الخير.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: ما المتوقع بعد هذا التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتبادل الرشقات؟ كيف ترى ملامح هذه المرحلة وما تخبئه لنا الأيام القادمة؟
3: نعم، يعني واضح أن هذه المرحلة هي مرحلة تنفيذ التهديدات وفرض المعادلات الجديدة. إسرائيل أرادت يوم أمس أن تستهدف بشكل متعمد الضاحية الجنوبية، قالت أن التعامل مع كريات شمونة في الشمال مفروض أن نتعامل بنفس الطريقة مع بيروت. هذا الأمر الذي هددت من خلاله إيران بأنه يمكن اعتباره فسخ وإنهاء لرخص إطلاق النار، فعلا إيران ردت في الساعة العاشرة من مساء يوم أمس، وإسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي. في الساعة الخامسة من صباح هذا اليوم نفذت هجمات على مصانع للصواريخ البالستية وللطائرات المسيرة وبعض المطارات في العاصمة إيران. طبعا إيران مجددا ردت صباح اليوم بثلاث رشقات صاروخية نحو الوسط والجنوب، على ثلاث مراحل. وقعت طبعا هناك إصابات في صفوف الإسرائيليين في مستوطنة إيتمار قرب نابلس إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. أصوات خفيفة هزت سماء مدينة القدس ووسط الضفة الغربية. المعادلة الثالثة، السؤال المهم هو هل ستتحول هذه المواجهة السريعة وتتحول إلى حدوحة؟ هنا يأتي الدور على الجانب الأمريكي الذي تقول مصادر إسرائيلية أنه أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لتخطف إيران ردا على قصف المستوطنات الشمالية الليلة الماضية. ولكن البيت الأبيض يقول أن الولايات المتحدة لم تشارك بالهجمات، وبالتالي قد يتحول دور الولايات المتحدة في هذه المرحلة إلى دور وسيط مهم مع الباكستان ومع دول أخرى في محاولة لإعادة فرض المعادلة الدبلوماسية، وتبقى الساعات القليلة القادمة حرجة وصعبة، لا سيما مع بدء الإغلاق من خلال تعليمات الجهة الداخلية في إسرائيل لمعظم المرافق وخصوصا المدارس وأجهزة التعليم.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، الصحفي المقدسي السيد منير الغول. نتابع هذا الموضوع أيضا ما يتعلق بعودة التصعيد بين إسرائيل وإيران مع المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور سهيل دياب. أهلا بك معنا، صباح الخير.
4: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعة.
1: في يعني إطار الحديث والمتابعة للاتصال الأخير بين ترامب ونتنياهو وحديثه عن هذا الموضوع، هل بتقديرك دكتور سيمنع ترامب هذه المرة نتنياهو من التصعيد؟
4: برأيي الموقف الأمريكي علينا أن نفهمه من زاويتين. الزاوية الأولى أن الولايات المتحدة لا تريد الانخراط مرة أخرى بنفسها في بحرب كبيرة مع إيران، وهذا أصبح واضحا من عدة مؤشرات بما في ذلك هذا المؤشر الذي جرى أمس بالرد الإيراني على ما قامت به إسرائيل في الضاحية الجنوبية. وهذه الإرادة السياسية أصبحت واضحة بغض النظر عن الأسباب، هناك أسباب عديدة بما فيها أوضاع أمريكية داخلية وما إلى ذلك أوصلت إلى ذلك. المهم أن هذه الإرادة السياسية الأمريكية. ناحية ثانية، الولايات المتحدة أيضا بهذا الموقف لا تريد إقحام حلفائها بالشرق الأوسط ومصالحها في القواعد الأمريكية أو بالأصول الأمريكية في البحار القريبة بالشرق الأوسط إلى الاستهداف، لأن هذا سيؤجج العديد من الإشكالات الجديدة من أزمة الطاقة ومن صراخ الداخل الأمريكي في معارضة الحرب أكثر وأكثر. ولكن إذا أخذنا المقلب الثاني، هي أيضا تريد أن تستفيد من هذا الاحتكاك بين إسرائيل والولايات وإيران من أجل فرض بعض الشروط المتعلقة بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بما معناه ما تريده الولايات المتحدة الآن هو ضبط الإيقاع في الاحتكاك بين إسرائيل وإيران بحيث أن لا يصل إلى ذروة وينزل إلى أماكن لا تحمد عقبها. ومن ناحية ثانية هي تريد أن تكون هذه الجولة الاحتكاكية قصيرة، وإسرائيل تقول أنها تستعد لأيام، بحيث أن تستفيد الولايات المتحدة من هذا الاحتكاك لمحاولة تحسين بعض الشروط المتعلقة بالاتفاق مع إيران.
1: نعم. في موضوع آخر دكتور، من خلال متابعتك لهذه الاجتماعات في القاهرة حيث تتواصل يعني منذ يومين بمشاركة قطرية وتركية لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما المتوقع أيضا من هذه الاجتماعات؟
4: المتوقع من هذه الاجتماعات أن يشكل الجانب العربي والإسلامي والوسطاء بأطرافهم المختلفة من الباكستان إلى تركيا إلى قطر إلى مصر إلى العربية السعودية بإيجاد آلية الضغط على الجانب الأمريكي بأن لا يترك ملف قطاع غزة للتوحش الإسرائيلي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الأمر الثاني وهو برأيي يعني الأكثر أهمية بهذا بهذه التحركات، برأيي أن الجانب التركي والجانب الباكستاني على ما يظهر أنهما يستعدان بإمكانية أن يلعبا دورا إضافة إلى الجانب المصري والقطري

0: مهتمين في التدخل في اليوم الثاني في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل دكتور سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي.

0: حول متابعة المشهد في لبنان مع هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل، نتابع ذلك مع مراسلنا من هناك بلال حجازي. بلال، أهلا بك معنا، ضعنا في صورة الوضع الآن في الساحة اللبنانية. يبدو أننا فقدنا الاتصال وهنالك مشكلة في الصوت مع مراسلنا من لبنان بلال حجازي، وبالتأكيد سنبقى على متابعة لهذا الموضوع ومتابعة هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الساحة اللبنانية. نشير لحضراتكم بأن يوم الثلاثاء المقبل سيعقد مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية والمغتربين وأيضا لوزارة الصحة، بحسب ما أكده لنا الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. إلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 14 مواطنا في قصف للاحتلال استهدف عدة مواقع في قطاع غزة منذ فجر أمس. إصابة طفلين برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس. توالي الضربات والرشقات الصاروخية بين إسرائيل وإيران منذ الليلة الماضية. أهلا بحضراتكم، إلى التفاصيل معكم صقر الدراغمي، ونبدأها من تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون بجروح منذ فجر أمس جراء قصف للاحتلال استهدف عدة مواقع في قطاع غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,971 شهيدا والإصابات إلى 173,128 منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر 2023. إلى ذلك أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح حتى إشعار آخر بحجة الهجوم الإيراني الصاروخي، الأمر الذي يعني وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%، إضافة

0: إلى تراجع كبير في عدد الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف وفقدان العديد منهم، ما دفع إلى الاعتماد على خريجين جدد وطلبة غير مأهولين للتعامل بل مؤهلين للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة.
1: الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة لإجراء مسألة تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من القدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف المخفية اللازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدماتي الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50% وأحيانا إلى 70%.
0: في الضفة أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال أمس شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، كما أجبرت سلطات الاحتلال أمس المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم أرجوب إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر والنائبين، وإلى جانب انتخاب رؤساء المحكمة الحركة والرقابة المالية والحركية وحماية العضوية، إلى أن يصار لاحقا إلى بحث أي قضايا أو مقترحات جديدة من خلال جلسات لاحقة إذا استدعت الحاجة. أضاف أرجوب لإذاعتنا أن المبادرات المطروحة ترتبط بشكل مباشر بواقع شعبنا، ولا سيما في ظل ما وصفه بالاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدا أن حركة فتح ستواجه هذه السياسات عبر مجموعة من الإجراءات والفعاليات على الأرض وبما يعكس دورها القيادي في هذا السياق. وشدد على أن الحركة تتابع التطورات من خلال أطورها القيادية، وتعمل على تنظيم الفعاليات الميدانية والسياسية لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية، سواء ما يتعلق بسلوك المستوطنين أو السياسات العامة في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أرجوب أن المرحلة الحالية تتطلب برؤية بريئة إعادة صياغة السياسات الفلسطينية ومراجعة المرحلة السابقة في ظل ما وصفه بتصاعد الانتهاكات وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء، ما يستدعي وقفة جدية وإعادة تقييم شاملة للمسار السياسي والوطني. استمر تبادل الرشقات الصاروخية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم مع تفعيل متكرر لصفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما تعاملت منظومات الدفاع الجوي مع تهديدات ودعت الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بالملاجئ وتعليمات السلامة. وفي السياق ذاته أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الرد على الهجوم الإيراني لعدة أيام بهدف إتاحة المجال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن نتنياهو حاول الدفع نحو رد عسكري فوري قبل أن يقبل طلب التأجيل. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بتوجيه من الاستخبارات العسكرية نفذ هجوما استهدف مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في مدينة مهشهر جنوب غرب إيران، وذلك ضمن سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية. وفي لبنان شن جيش الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في إطار تصعيده العسكري المتواصل إلى جانب استهداف مناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا وسط استمرار للعمليات العسكرية واتساع رقعة القصف. كما أفادت مصادر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر الكابينت عند الساعة 11 صباحا لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

الحرارة والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد 14 مواطنا في قصف الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة منذ فجر أمس. إصابة طفلين برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس. توالي الضربات والرشقات الصاروخية بين إسرائيل وإيران منذ الليلة الماضية. ختام النشرة، دمتم دائما في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. تسمعونا على 90.7 فأما موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. أيضا بتتابعونا على السوشيال ميديا، على محطاتنا الرسمية وصفحاتنا الرسمية على تليجرام وواتساب، على إذاعة صوت فلسطين VOP. أيضا مستمعينا بإمكانكم مشاهدتنا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون تفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين. حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية وموضوعات منوعة لعند الساعة 11 لهذا اليوم الاثنين الموافق 8 من حزيران للعام 2026. إن شاء الله بداية يوم مليئة بالأمل والخيرات والنجاحات لكم جميعا. طبعا مستمعينا في هاي الفترات أيضا عم نشهد تخريج للمدارس المختلفة، نتمنى لجميع طلابنا التوفيق في جميع مراحل حياتهم، وإن شاء الله يعني بيكون مستقبل واعد أمام الخريجين 2026، وفعليا تكون الأمور إن شاء الله نحو الأفضل. وفي بداية هذه الفترة الصباحية أرفق لكم تحية فريق العمل، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، وفي الإخراج الإعلام الإلكتروني الزميل جهاد سليمان، بالإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروف، وأسعدتم صباحاً.

مجدد لكم تحية صباحية مستمعين أينما كنتم، ومتواصلين معكم بالفترة الصباحية من صوت فلسطين. اليوم رح نكون مع عدة موضوعات لعند الساعة 11 في أولى محطاتنا. كيف يؤثر الوضع الاقتصادي السيء على الصحة النفسية للفرد والأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بيمر فيها أبناء شعبنا؟ كيف هذا الإشي ممكن يترك أثار نفسية على صحتنا وصحة أسرنا؟ فعليا رح تكون معنا الأستاذة الدكتورة جولتان حجازي، أستاذة علم النفس ومدير جامعة فلسطين التقنية خضوري في رام الله، للحديث عن هذا الموضوع. يعني كمان إلنا فترة طويلة عم نسمع عن موضوع نظام الطيبات، واليوم رح نعود نحط هذا الموضوع على طاولة البرنامج. نظام الطيبات بين الفوائد والتحذيرات، رح تكون معنا زين جبرين أخصائية التغذية الحديث أكثر على تفاصيل هذا الموضوع، وكمان ليش عم بتم الحديث عن حظره في بعض الدول. طبعا رح نتناقش في هذا الموضوع في تاني محطاتنا. القصة التي أدمت القلوب، الرضيع سام، طفولة سلبت قبل أن تبدأ. رح يكون اليوم معنا السيد فهد أبو هيكل والد الرضيع الشهيد سام للحديث عن تفاصيل قصة استهدافهم في أثناء توجههم إلى الخليل، وأيضا سيكون معنا حول هذا الموضوع من الجانب القانوني والحقوقي الأستاذ عماد أبو هواش الباحث الحقوقي بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. الأثواب الفلسطينية رمز تاريخي وحضاري يزين احتفالاتنا الوطنية حتى هذا اليوم. سنناقش هذا الموضوع وعن جمالية الأثواب الفلسطينية والكنعانية مع امتياز أبو عواد مصممة الأزياء الفلسطينية. ومن ضمن اهتماماتها بالمجال التراثي، وبلدية البيرة تستضيف ندوة دولية حول حماية التراث الفلسطيني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية. اليوم راح يكون معنا عن هذا الموضوع الأستاذ منيف طريش رئيس بلدية البيرة. أيضا في قصص النجاحات لأبناء شعبنا، والدكتور سعيد صبري عضوا بلاتينيا في مينا للتكنولوجيا المالية. وأيضا في النجاحات المتتالية اختيار دكتورة منى ضميدي.

عضوا في شبكة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود. وسنختتم محطاتنا في موضوع من قطاع غزة وانقطاع الأدوية في غزة الذي يفاقم من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة.

ننتقل مباشرة إلى أولى محطاتنا في أحوال الطقس. مستمعينا، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع طوال هذا الأسبوع حتى يوم الأحد المقبل. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في مختلف محافظات الوطن: العظمى نهارا في العاصمة القدس تسجل 29، والصغرى ليلا 17، في رام الله 28-16، في نابلس 30-18، وفي جنين 34-21، في طوباس 35-21، في الخليل العظمى نهارا 18 والصغرى ليلا 16، وفي أريحة العظمى نهارا 39 والصغرى ليلا 25، في الأغوار الشمالية 37-23، بيت لحم 29-17، في طول كرم وقلقيلية 30-20، في سلفيت العظمى نهارا 29 والصغرى ليلا 17، في غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح 30-20. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا مع تحذيرات مستمعين من دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا و4 مساء. وأيضا بتحذر دائرة الأرصاد الجوية أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في أسعار صرف العملات مستمعين، حسب الأسعار العالمية الأخيرة يصرف الدولار ب2 شيكل و98 أجورة، الدينار الأردني ب4 شيكل و20 أجورة، واليورو الأوروبي ب3 شيكل و43 أجورة. أسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب ب4305 دولار، وجرام الذهب ب138 دولار.

وإلى أول تحديثات مستمعين على أحوال الطرق، البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، وبوابة طار القديمة كثافة سير، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، الطيبة تفتيش وأزمة خانقة للخارج، طريق المعرجات تواجد للمستوطنين فبرجاء الحذر، المدخل الجنوبي والغربي لأريحة تفتيش للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، راس الجورة مغلقة ومدخل إم سلمون مغلقة، مدخل جورة الشمعة تفتيش ونبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، ودير شرف تفتيش للخارج وسالك للداخل، وأخيرا عين شبلي مغلق. في تحديث على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. إذن كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق. مستمعينا دائما صوت فلسطين، نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة، وبرجاء الحذر في المناطق التي يوجد فيها مستوطنين تحديدا على الشوارع الخارجية، فبرجاء الحذر.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. وفي خبرنا المنوع لليوم، بطلة الكاراتيه مريم بشارات تتوج بجائزة أفضل لاعبة عربية. في التفاصيل، حصلت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات للمرة الثانية على جائزة مؤسسة جلوبال العالمية لفئة أفضل لاعبة عربية. هذا وتتربع بشارات حاليا على صدارة الترتيب العالمي لفئة وزن تحت 66 كيلوغرام، وذلك بعد تألقها في البطولات الدولية التي كان آخرها فوزها بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه بالفلبين، حيث حافظت على صدارة الترتيب عالميا بفئة وزنها. هذا ولد بشارات العديد من الميداليات التي حصدتها في جولات الدوري العالمي والبطولات القارية وذلك العربية، لتفرض حضورها بشكل مستمر على الساحة الدولية في ميادين لعبة الكاراتيه. إذن كل التوفيق لبطلتنا مريم بشارات، وألف مبارك على هذا التتويج.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا مباشرة في الصحة النفسية. سنتحدث عن تأثير الوضع الاقتصادي السيء على صحة الفرد والأسرة النفسية في ظل هاي الظروف الصعبة اللي بنعيشها. أكيد يعني الظروف الاقتصادية بتترك انطباعات مختلفة وخلينا نحكي جروح في نفسياتنا، خاصة عند الشعور بالعجز عن عدم يعني تلبية احتياجات أطفالنا أو حتى الاحتياجات الأساسية في بعض الأوقات. عن هذا الموضوع سنتحدث أكثر مع الأستاذة الدكتورة جولتان حجازي، أستاذة علم النفس ومديرة جامعة فلسطين التقنية خضوري في رام الله. دكتورة جولتان صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير، يسعد صباحك
0: وصباح
1: جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني بداية دكتورة، اليوم عم نحكي عن الوضع الاقتصادي السيء وكيف بيأثر على نفسية الفرد والأسرة، فكيف ممكن يأثر فقدان الاستقرار المالي على الصحة النفسية لنا كأفراد؟
1: حقيقة الأزمات المالية ليست هي أزمات

0: انعكاسات مالية بحتة، وإنما لها انعكاساتها النفسية والاجتماعية على سيكولوجية الإنسان، وبالتالي الإنسان الفرد، وبالتالي تمتد إلى يمتد تأثيرها إلى الأسرة والمجتمع.
1: نعم.
0: بما لا شك فيه أنه سوء الوضع الاقتصادي وانعدام توفر القدرة المالية التي تؤمن إشباع احتياجات الفرد واحتياجات أسرته، سواء زوجته أو أطفاله أو من يقدم لهم خدمات الرعاية والحماية، مما لا شك فيه أنه عدم توفر هذه القدرة المالية ينعكس سلبا على عدة مستويات. على مستوى الفرد نفسه، حيث يفقد الفرد فاعليته الذاتية، بمعنى قدرته على الإنجاز والشعور بالكفاءة والشعور بأنه قادر على أداء المهام المطلوبة منه. لماذا؟ لأنه يتكون لديه إحساس عميق بأن جهوده التي يبذلها لا تعطي نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياته.
1: نعم.
0: وهذا يعد كسرة لفاعليته الذاتية.
1: نعم. الشعور بالاستقرار الاقتصادي هي فعلا حاجة من الاحتياجات الأساسية للفرد، وهي من المقومات الأولية للحياة.
0: هي وسيلة لتلبية الاحتياجات البيولوجية وما يتبعها من حاجات ترتبط بالأمن والأمان والانتماء وتقدير الذات وتحقيق الذات وكافة الاحتياجات الإنسانية.
1: نعم. يعني خلينا نحكي كمان دكتورة جلتان عن العلاقة بين الاستقرار الوظيفي والشعور بالكرامة والثقة في النفس.
0: هناك يعني علاقة كبيرة جدا بين شعور الإنسان بأنه يملك زمام أموره الاقتصادية، وبالتالي يملك القدرة على تقديم أو على القيام بأدواره المطلوبة منه، سواء على صعيد عمله أو على صعيد أسرته كأب أو كأخ أو كابن. مطلوب منه أن يقدم الرعاية والحماية لجميع الأفراد الذي هو مسؤول عنهم. في حال فقدانه القدرة، هذه القدرة المادية، هو يفقد قدرته على الحماية والإعالة والدعم، ولا سيما في ثقافتنا الفلسطينية التي ترتبط فيها أيضا بالمكان الاجتماعي وبعوامل ضبط الدور الوالدي داخل الأسرة. وهذا يقود في النهاية إلى تفكيك منهجي للهوية المهنية للإنسان داخل عمله ولدوره الاجتماعي داخل أسرته، وهذا ما يهدف إليه الاحتلال. هو أن يصل بكل واحد فينا إلى تآكل تدريجي لإحساسه بكفاءته وبقدرته وبكرامته، وبالتالي يجد نفسه عاجزا أمام ابنه الصغير أو أمام زوجته عن القيام بدوره. صحيح. وهذا يؤدي إلى الهشاشة النفسية وإلى ضعف صلابته، وهذه كلها طبعا عوامل تضعف عملية الصمود النفسي.
1: نعم. كيف ممكن دكتورة جلتان تأثر الضغوط المالية على القدرة على التخطيط للمستقبل؟ يعني اليوم يعني أي أسرة جديدة قبل ما تبلش تفكر تنجب ولد على يعني مولود على هاي الحياة، ببلشوا يفكروا في التخطيط للمستقبل، تأمين دراسته المدرسية والجامعية والنفقات اللي ممكن أنه يتكلفوا فيها من أجل هذا المولود. فاليوم ما في عنا أي رؤية واضحة للمستقبل، أو ما فيش خلينا نحكي تخطيط واضح لمستقبل أبنائنا.
0: نحن الفلسطينيين دائما نستثمر في أبنائنا بسبب صعوبة الظروف التي نعيش فيها نتيجة لإجراءات الاحتلال. في ظل هذه الظروف القائمة للأسف الشديد، يصعب علينا التخطيط لاستثمار في هؤلاء الأبناء، لأن الاستثمار يتطلب استقرار، والاستقرار معدوم في هذه المرحلة للأسف الشديد. فلنا أن نتخيل أن هذا الإنسان لا يشعر بالأمن الاقتصادي الذي يؤمن له راتب شهري ضمن مبلغ معين يستطيع أن يخطط من خلاله. هذه رسوم مدارس، هذه مصروفات ترفيهية، هذه مصروفات أساسية. هذا الإنسان الذي يفقد هذه القدرة لن يستطيع التخطيط الجيد، وبالتالي لن يستطيع أيضا أن يزرع الأمل في نفوس أبنائه. حتى أبنائه بالمناسبة، الأبناء ليسوا متلقين سلبيين، الأبناء هم يشاهدون ويلاحظون ويفهمون كل ما يدور حولهم، وحينما يرون هذه القدوة التي يجب أن تكون قدوة في كل تصرفاتها، وأهم شيء أن تكون قادرة حينما يرون هذه القدرة تنهار أمامه ويرونها عاجزة عن
1: يصير مصدر ضعف لهم.
0: نعم، بإشباع حاجاتهم، سواء حاجاتهم البيولوجية أو حاجاتهم النفسية، في هذه اللحظة تتحطم كل الصورة وكل المنظومة أمام هذا الطفل وأمام هذا الوالد، وهذا كله يقود إلى الإحباط والتوتر والقلق، ويزيد من المشكلات والتوترات داخل الأسرة، وهذا تنعكس سلبا على الأبناء، وهذا كله طبعا يؤدي إلى عدم القدرة على التخطيط وعلى ضعف التوجه المستقبلي. وفي ظل هذا المستقبل المحاصر بالاحتلال والسياج والشك في القدرة غدا، هذا كله يقود للأسف الشديد إلى اضطرابات وتوتر وإحباط وضعف القدرة على التخطيط.
1: نعم دكتورة جولتان، يعني إذا ما تحدثنا عن عدم انتظام الرواتب بشكل شهري أو تقاضي نصف راتب أو نسب مئوية من الراتب، يعني هذا أكيد بنعكس على التزاماتنا فعليا المفروض علينا زي الشيكات وغيرها من الأمور والالتزامات البنكية اللي فعليا كثير من الناس اللي عندهم قروض اللي عندهم شيكات وما إلى ذلك. فكيف يعني قديش هون مهم كمان المسؤولية المجتمعية انه احنا كمان نراعي ظروف بعض، يعني بعيدا عن القوانين اللي ممكن تصدرها الجهات الرسمية زي سلطة النقد وغيرها، لكن اليوم المدين او يعني الشخص المدين مفروض انه يكون في هناك تهاون، لانه الوضع العام معروف ايش هو يعني، والكل بيعرف انه الوضع الاقتصادي مش باحسن حالاته.
0: أنا أتفق معك تماما، وأعتقد أننا جميعا نجمع يعني كون متخصصين قادرين على إصدار حكم عما يدور حولنا، بأنه المسؤولين الاجتماعيين في أضعف حالاتها للأسف الشديد في هذه المرحلة. في المراحل السابقة في الانتفاضة الأولى والثانية كان المجتمع الفلسطيني يتميز بقوة تكافله، والمسؤولين الاجتماعيين كانت عالية لدى الكل. للأسف الشديد اليوم المسؤولية الاجتماعية ضعيفة من كافة المؤسسات، خاصة بالنسبة للمؤسسات زي البنوك والمؤسسات الأخرى، والموظف هو الذي يدفع الثمن، ولا أحد يحمل هموم هذا الموظف للأسف الشديد. وهنا دعني يعني أعلي صوتي هنا وأطالب الجميع بأن يقف أمام مسؤولياته وأن يدعم هذا الموظف من الناحية النفسية ومن الناحية المادية. الموظف بحاجة إلى استقرار مادي بعد 5 سنوات من الحرمان من هذا الاستقرار. وعلى الجميع أن بصفة يعني متخصصة نفسيا أن يعرف كيف يخاطب هذا الموظف. إحنا مشكلتنا اليوم أنه لا يستطيع أحد أن يخاطب هذا الموظف باحترام، والكل يخاطب هذا الموظف للأسف الشديد بفوقية، دون مراعاة لظروف هذا الموظف، دون مراعاة لحالة الإحباط التي يعيشها هذا الموظف، أو للمشكلات والتحديات المفروضة عليه من قبل أفراد أسرته ومن قبل أطفاله ومن قبل الدائنين ومن قبل البنوك ومن قبل كل الجهات.
1: يعني أخيرا دكتورة جولتان، يعني أهمية الدعم الأسري والمجتمعي في هاي الحالة، ويعني أهمية أيضا وجود خطة حكومية فعليا لموضوع هذا الوضع الاقتصادي، يعني هي مسؤولية مشتركة وإحنا شركاء يعني في الحل لهذه المشكلة.
0: جميعنا شركاء، وأنا شخصيا كمدير مؤسسة أعمل جاهدة على أن يقوم كافة الموظفين لدي بكافة المهام التي تؤدي إلى يعني إلى طيروبة العمل داخل المؤسسة، بالعكس وجودة العمل داخل المؤسسة، لأننا مؤسسة تعليمية مؤتمنين على طلاب، وبالتالي نقوم بأدوارنا، لأنه المواطنة عالية عند الموظف الفلسطيني، ولكن ينبغي ألا تستغل هذه المواطنة، وأن يكون هناك خطة سريعة لإنقاذ هذا الموظف لأنه عانى الكثير. هذه الخطة يجب أن تشارك فيها كافة الجهات، سواء الجهات الحكومية أو الجهات غير الرسمية، أو وهنا دعني أطلق نداء يعني الجهات الدولية والجهات العربية أن يعني تنزل إلى الأرض وتشعر يعني تسعى جاهدة إلى المساهمة في وضع خطة لإنقاذ هذا الموظف، لأنه إنقاذ الموظف يعني إنقاذ المؤسسة، وإنقاذ المؤسسة يعني إنقاذ الكيان الفلسطيني والمحافظة على حيوية القضية الفلسطينية وعلى بقائها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات الأستاذة الدكتورة جولتان حجازي، أستاذة علم النفس ومدير جامعة فلسطين التقنية خضوري في رام الله. شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى ثاني محطاتنا لهذا الصباح. نظام الطيبات بين الفوائد والمخاطر، يمكن حكينا عن هذا الموضوع قبل في برنامجنا، لكن بسبب كثرة الحديث عن هذا النظام الغذائي صار ترند وفايرل على مواقع التواصل الاجتماعي. فإيش فعليا إيش التفاصيل حول هذا النظام؟ كل الأجوبة مع أخصائية التغذية زين جبارين اللي انضمت لنا عبر الخط الهاتفي. زين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم يا رب وصباح جميع اللي عم تسمعونا. وأنا خلص بدي شوي اليوم نهاجم نظام الطيبات وما نسمي نظام الطيبات على اللي عم بيعملوا على السوشيال ميديا للأسف.
0: يعني موضوع الطيبات صار فايرل وترند على السوشيال ميديا، تحديدا على انستغرام وعلى اليوتيوب، كتير في حلقات وعلى التيك توك كمان عم نشوف فيديوهات مستمرة. يعني في ناس بتعرف ايش يعني نظام الطيبات والناس ما بتعرف، فممكن هيك تحكي لنا لمحة سريعة أستاذ زين؟
1: هلا بداية هو نظام الطيبات يقال بانه هو دكتور اسمه العوضي قرر بانه احنا لازم نقطع عن حالنا البيض والدجاج لانه مهرمن، علما بانه اذا بنحكي في موضوع الهرمونات معظم الاكل اللي احنا عم ناكله هو فيه اسمدة وفيه هرمونز وفيه مضادات حيوية وفيه كتير اشياء، تمام؟ بس هو اقترح بانه الدجاج والبيض لانهم هم كانهم سموم، اللاكتوز لغاه من حياة الانسان، يعني اي اشي فيه مثلا حليب، اي اشي فيه لبن، بعض انواع الاجبان استثناها، بس سمح بالاجبان الصفراء، وللاسف الاجبان الصفراء هي اوريدي برضه مصنوعه من الحليب، فما بعرف كيف كان التناقض في المسموحات والممنوعات. اوكي. وكمان قال اي شيء بسبب مثلا غازات او تعب كمان هو لغاه، فكل شيء كان فيه مثلا من الخضار والفواكه حاول انه هو يتجنبهم، تمام؟ البصل، الثوم، وكل الامور اللي فيها نوعا ما الياف عاليه، قال انه هذا الاشي بيعمل تخمر في الامعاء. وانه
0: شو صفة مسموح ناكل اذا كل هاي الشغلات مش مسموحة؟
1: يعني فعشان هيك احنا ليش قلت لك في البداية بدي اهاجم، انا عفكرة ما هاجمت من يوم طلع النظام، بس لانه صار الاشي كتير، يعني ما توقعت بصراحة انا انه بالذات عندنا بفلسطين، لانه عندنا وعي وعندنا نسبة متعلمين جدا عالية، واحنا بنعرف انه المعلومة من وين نقدر نوصلها، فكتير استغربت بانه احنا عندنا ينتشر، تمام؟ يعني مع احترامي الشديد للشعب المصري، بس انا توقعت انهم ينتشر. ليه؟ لانه هم اصلا شعب، خليني احكي لك، يعاني نوعا ما من فقر عالي، في عندهم كمية الفول والطعمية، عرفت، دايما عندهم منتشرة، فلما اجى حدا قال لهم انه احنا بدنا نوقف الفول والفلافل والى اخره لانه هذا بيريح الامعاء والقولون، فطبيعي انه يرتاحوا، تمام؟ لكن احنا شعب بصراحة عايش اسم الله، يعني احنا الاكل عندنا متوفر دائما، عندنا الخضار، احنا من اكثر الشعوب اللي بتاكل خضار وفواكه على فكرة،
0: حلو،
1: ودائما متوفرة، واكلنا عن جد نظامنا الغذائي احنا اهل فلسطين بالذات، خليني احكي لك وبلاد الشام، بس انه فلسطين بالذات فيها من الخيرات الكثير، اوكي، وشعبها بيتناول كل شيء، يعني احنا حتى في اطباقنا الرئيسية متنوعة، يعني الخضرة دائما موجودة، يعني مثلا هو منع حتى الملوخية كانه اللي سنته منع معظم الأمور اللي فيها الخضار الورقية، أوكي؟ إحنا شعبنا دائما بيتناول هاي الخضار.
0: الملوخية هلأ موسمها تحديدا، الملوخية الخضراء يعني. فيش أذكى منها.
1: وليش بدنا نمنعها؟ عرفت؟ يعني أنا بعدين حتى عفوا لما أنا بدي أجي أطلع إيش وأعمم على 8 مليار بني آدم، أوكي؟ مش المفروض إني أنا أكون عامل على الأقل دراسة واحدة تثبت اللي أنا عم بحكيه؟ يعني أنا عشان أعمم، تمام، وعشان احكي ما الانسان كيف بده يحكي بدون دراسات؟ ما بيصير انا اجي اقول لك والله يا فلان انا مثلا ارتحت لما قطعت الخبز، فانت تعمم تجربتي على هاي تجربتي، هاي امعائي، هذا جسمي، هذا الجهاز الهضمي انا، تمام، ارتاح لما انا قطعت كذا، فهذا الاشي طبعا هو كمان قطع الخبز الابيض. هلا نوعا ما انا مش ضد انه مش نقطع الخبز الابيض، لكن نجي نوعا ما دائما للاسمر وللنخال الطبيعيه، وسمح بالسكر، تمام، يعني سمح بالسكريات، سمح بالنوتيلا، سمح بالبطاطا مش المسلوقة المقلية، فما بعرف يعني حتى لأي شخص إنه ممكن إنه يسمعه بدون ما إحنا، خليني أحكي لك كأخصائيين تغذية أو كدكاترة أو كأي شيء يطلعوا يهاجموا، أنا بفضل كان إنه الناس يعني المنطق بيحكي بإنه هل هذا معقول صحي؟ يعني أنا لو طفلي قدامي هلأ معقول أنا أعطيه مثلا بدل حبة التفاح أعطيه نوتيلا الصبح؟ يعني بس سؤال، عرفت كيف؟ فيعني مش منطقي، مش منطقي، يعني طيب انا مش فكرتي بصراحه بالممنوعات، خليني احكي لك ماشي اوكي، ما بدنا بيض ودجاج، ممكن ناخذ مثلا من منتجات اخرى مصادر البروتين اوكي.
0: بس في شغلات، في شغلات زين يعني تاريخيا متعارف عليها، يعني البيض والحليب لا غنى عنهم،
1: لا غنى عنهم. يعني حتى الغذاء الانسان الاول من لما من ولادته هو الحليب، تمام
0: بالضبط، بلشنا بهاي الشغلات الاساسيه، بعدين صرنا نضطر نتطور للصناعات.
1: بالضبط، هاي الصناعات هي الجديده، انا بلغي الموجود وبلغ للصناعات. طيب اوكي، ما دام النوتيلا شيء كثير اساسي في الحياه، والله في شركه نوتيلا سكرت، شو بنعمل؟ يعني الإشي غير منطقي. ولا مرة إنه البيض والدجاج والخضرة إنها تسكر، يعني إحنا دائما بالزراعة ودائما هاي أرضنا وهاي أكلنا، تمام، وهذا الطبيعي وهاي الألياف اللي إحنا بحاجتها يوميا. هلا الناس وين اللي صار، خليني أحكي بس برضو بشكل علمي، إنه فعلا اللي اتبعوا نظام الطيبات ارتاحوا بأول فترة أوكي. شو اللي صار؟ بإنه الأمعاء ارتاحت، وخليني أحكي لك إنه أي نظام شوي فيه عجز سعرات حرارية وإليمينيشن أو حذف لبعض المواد الغذائية صعبة الهضم إلا يريح الجهاز الهضمي، تمام،
0: بس لفترة محدودة بس، يعني بعدين يعني الجسم ببلش يفقد من الفيتامينات
1: فهذا اللي بدنا نحكي فيه، إنه على المدى البعيد إني أنا لما أحذف مصادر البروتين الجيدة، تمام، ولما بدي أحذف الألياف، قديش عدد ارتفاع السكر بده يصير في الجسم، وقديش الناس حتصير تعاني من التهابات مستمرة ومن دهون ثلاثية وكوليسترول عالي. إحنا إلى الآن مش عارفين نسيطر على كمية الشباب اللي هم بين عمر 30 للأربعين بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول، وإحنا عم نحكي إن تغذيتنا نوعاً ما فيها كمية ألياف جيدة. فإذا إحنا بدنا نقطع كل هاي الأمور الصحية والمفيدة وفجأة نقرر بإنه لا إحنا كمان بدنا نضيف على جسمنا مسببات التهاب ونقطع عن حالنا كل إشي يعيق الالتهاب، فإحنا شو بده يصير عنا بعد 3 شهور من استخدام هذا النظام؟
0: نعم. بعدين زين اسمحي لي هون كمان يعني كمان تحدث هذا النظام الطيبات عن موضوع تخفيف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، يعني معقول مريض سكري ما ياخدش أنسولين؟ يعني كيف؟
1: صحيح. هلا حتى لما الشخص بتحسن على أي نظام غذائي صحي، أنا ما بحكي عن نظام الطيبات، على أي نظام، يعني مثلا أجا عندك مريض سكري على العيادة وإنت بتشوف معه كثير صح وكل شيء تمام، ما بيصير انه انا اوقف له الدايت اوقف له الابر الانسولين او المتفورمين منظم السكري الا باستشاره الطبيب، تمام،
0: طبيب المشرف على الحاله، مش اخصائي تغذيه. هلا اوكي اخصائي تغذيه احنا ما من نقلل من شانه، ولكن هي ادوار تكميليه
1: لكل واحد شغله طبعاً. ما بيزبط اني انا اعمل مش شغلي، يعني عرفت كيف؟ يعني ما بيزبط اخصائي التغذيه يمنع عليه اعطاء دواء ويمنع عليه ايقاف اي دواء، تمام؟ يعني ما بيزبط انه اخصائي التغذيه لا يوصف ادويه ولا يقطعها، اوكي؟ وكذلك حتى اقول لك اذا انت بتتابع عند طبيب الفلاني ما بيصير تروح عند طبيب ثاني ويوصل لك عمر عنده ويقطع لك مثلا الدواء فجاه. انت لازم دائما مع طبيبك، لانه طبيبك هو اللي
0: فاهم، عارف التاريخ، التاريخ الصحي
1: طبعا. فانا ما بزبط اني انا اتبع مع اكثر من شخص، هاي دائما احنا بنحكيها للجميع، وبنفس الوقت ما بيزبط اني انا اعتمد على شيء منتشر على السوشيال ميديا عشان انا اقطع كل شيء مؤذي، تمام، بالذات الانسولين. يعني احنا لما نحكي عن الانسولين يعني في ناس ممكن تدخل في كوما، وفي ناس ممكن تدخل لدرجة إنها تموت، وفي ناس ممكن إنه يعني فعلا يسبب الوفاة لأنه ارتفاع جدا عالي. فما بضبط إنه إحنا نوقف فجأة الأنسولين أو نوقف منظم السكري. يعني في أشخاص كثير أنا عندي في العيادة للأسف، علما بإني دائما عم بحكي معهم بطريقة صحية وعلمية، أجت ماشية على نظام الطيبات، لما بحثت السكري لقينا إنه هو عندها 400 وهي موقفة الأدوية بدون ما تخبرني. فقلت لها طيب هل من المنطق، يعني حتى هي لحالها لأنها خافت لأنه ما شافت السكر 400، بس هل لازم أنا أستنى أن السكري يرجع 400 و500 بعد ما أنا صار لي فترة محافظ عليه ومنظمه مع دكتوري عشان أثبت بأنه نظام الطيبات سيء؟ تمام؟
0: فعلا يعني مش معقول كيف الناس كمان يعني أنه ممكن تتبع نظام غذائي بدون أي دراية أو بدون بحث زي ما أنت تفضلت في البداية.
1: تعرف كمان في شغلة أنا بدي أحكيها، هيك هي ما إلها علاقة بالتغذية بس هي علاقة في السوشيال ميديا إذا بتسمح لي.
0: تفضل.
1: يعني صوت الإنسان، وأنتم كإعلاميين أكيد عارفين صوت الإنسان هو رسالة وأمانة، تمام، فما بزبط أني أنا يعني اطلع على السوشيال ميديا واحكي اي شيء، لانه في ناس عم جد بتاخذ من تجارب الثانيين. فحتى الناس اللي بتعلق، انا دائما بقول انه عن جد صوتك امان، ما بيصير تعلق لانه انت ممكن تضر بتعليقك حدا ثاني. يعني انا كانسان سليم،
0: وفي ناس كثير بتصدق السوشيال ميديا للاسف،
1: وفي ناس كثير بتنجرور السوشيال ميديا
0: وللاسف تركب الموجه زي ما بنحكي،
1: تركب الموجه بالضبط. فانا دائما بقول لهم الكومنت لازم يكون عزيز. تعرف شو يعني عزيز؟ يعني ما ينكتب الا اذا في فعلا إشي جدا مهم وراقي وصحيح وعلمي، وانا قاعد اكتب مثلا انه والله صار كذا، او عرفت، وتطلع التجربه بانها هي تجربه شخصيه. ما بيصير اني انا اروح يعني هلا في ما بعرف من وين هدول اجوا الجيوش العوضي، كل ما انت بتنزل بوست على الفيسبوك عن إشي بيجوا بيهجموا عليك، لا انا تجربتي كانت جيده، انا مش عارف. انت عم بتضر ناس كثير هم مش
0: ملتزمين
1: صح.
0: أو عشان هيك تم حظره بالعديد من الدول العربية، حضر تداول موضوع هذا النظام. بعدين يعني ما بعرف، يعني ربما في أسئلة تانية بعيدا عن موضوع التغذية، يعني نظام قاعد بيكون الترند بهاي الطريقة، وحتى خوارزميات مواقع التواصل قاعدة بتضلها، حتى الناس اللي بيحطوا not interested أو غير معنيين إنه يشوفوا هذا المحتوى بيعود بيطلع لهم.
1: صحيح. فعشان هيك بقول لك من وين اجوا هذول اللي هم، يعني هل هو مدفوع لهم؟ يعني هو لازم الواحد يفكر هل هي في شيء ثاني اكبر من نظام الطيبات؟ يعني هل هو فعلا، ما بعرف، يعني ما بعرف، لان انا مستغربه. يعني الكيتو طلع فتره يعني، وكنا كمان نهاجمه كاخصائيين تغذيه ونقول انه هو مش مناسب للجميع، وانه في حالات طبيه معينه لازم تستخدم الكيتو دايت، اما بقيه الاشخاص مش مضطرين عليه. وراح يعني كان، بس كانت موجته شوي خفيفه وما ادى الى خسائر او مشاكل. لكن احنا عم نسمع هلا بخسائر، عشان هيك بقول لك الكومنت لازم يكون عزيز. لانه فعلا هلا في مزارعين عم بيشكوا، وهذا الحكي حرام. يعني احنا دخلنا كمان في باب ثاني، وهو باب يعني خليني احكي لك قطع رزقه الناس. يعني انا لما بطلع بقول انه طيب هل معقول ان اطلع انا اناقش موضوع الدجاج والبيض واللحمه والخضار، واترك كل ما هو مصنع الان بين ايدي اطفالنا وكل ما هو مسرطن؟ يعني هل معقول انه احنا خلصت كل مشاكل العالم التغذويه وبس انتهينا في موضوع انه البيض هل هو بلدي او معطى هرمون؟ بالنهايه انت حتى عشان نكون عارفين بطريقه علميه، الجسم قادر، في عندنا الكبد والحمد لله رب العالمين، ربنا نكرمنا بالكبد. الكبد هو المسؤول الاساسي عن تنظيف الجسم، فهو بينظف كل سمومك. اذا انت ماشي صحي وماشي تمام ووضعك كل شيء كويس عندك، وعم تاخذ حتى لو اشياء نوعا ما فيها هرمونز او فيها اي شيء، بس بكميات المعتدله البسيطه اللي ما تتعب جسمك، جسمك ان شاء الله قادر على انه يتخلص من هاي السموم وعوضها بامور ثانيه صحيه. تمام.
0: نعم زين، أنا بدي أشكرك، يعني فعلا الموضوع مشوق جدا، وأنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل. وبس بدي أكد مع حضرتك كمان إنه كل إنسان عنده بصمة غذائية، وهاي البصمة مختلفة، يعني كيف في بصمة أصبع وبصمة عين، في كل واحد إله كمان بصمة غذائية، مش شرط الإشي اللي بيناسبني يكون يناسب الجميع.
1: صحيح صحيح 100%. يعني ما بينفع انه انا اعمم. انا اذا بتسمح ما بدي اطول عليكم، انا لما بيجي عندي شخص على العياده بنكرر وجبه لشخصين بعض، بيجي بقول لك ايه طب كيف تعطيني انا وفلان نفس الوجبه؟ ما بيزبط. اما هل يعقل بانه في نظام غذائي كامل صالح لكل الناس؟
0: لا طبعا، كل حالة إلها، كل كيس إلها طريقة تعامل أكيد ونظام معين. بدي أشكرك جزيل الشكر زين جبرين، أخصائية التغذية، على كل هذه التفاصيل والمعلومات. فاصل قصير مستمعينا وسمعونا.

0: إذا مستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. أما الآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى موجز العاشرة، وبعد هذا الموجز سنكون مع بقية محطاتنا في الساعة الثانية. مباشرة إلى استوديو الأخبار ومع زميل صقر دراغمة. إليك صقر.
1: شكرا لك وليد، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين بجروح منذ فجر أمس جراء قصف للاحتلال استهدف مواقع عدة في قطاع غزة. سلطات الاحتلال تغلق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبر رفح وأيضا كرم أبو سالم، حتى إشعار آخر بحجة الهجوم الإيراني الصاروخي، الأمر الذي يعني وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وزير الغاثة الطبية في غزة بسام زقوت يؤكد أن المنظومة الصحية تعاني من عجز حاد في الموارد يتجاوز 70%. المتحدث باسم سلطة المياه عادل ياسين يقول إن قطاع غزة شهد خلال الحرب تدميرا واسعا في البنية التحتية للمياه، ما أدى إلى تضرر نحو 50% منها، إضافة إلى تراجع كبير في جودة وكميات المياه. إلى الضفة، في رام الله والبير مستوطنون يقتحمون التجمع البدوي في قرية في الطيبة صباح الطيب صباح اليوم. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في قرية مجد البني فاضل جنوب شرق مدينة نابلس صباح اليوم. مستوطنون يدمرون شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل الوز جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الضفة فجر اليوم. عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم رجوب يقول إن الاجتماع الأول للمجلس للخميس المقبل سيعقد على انتخاب بل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين، إلى جانب انتخاب رؤساء المحكمة الحركية والرقابية المالية والرقابة المالية والحركية وحماية العضوية، إلى أن يصار لاحقا إلى بحث أي قضايا أو مقترحات جديدة من خلال جلسات لاحقة إذا استدعت الحاجة. مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب يقول إن الحكومة تكثف تحركاتها الدبلوماسية في ظل الأزمة الصحية والإنسانية، مشيرا إلى مطالبات دولية بالإفراج عن أموال المقاصة. مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي يقول إن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مع تبادل الجانبين القصف الصاروخي والجوي للمرة الأولى منذ دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في نيسان الماضي. والجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران ردا على إطلاق صواريخ إيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في عدد من المناطق داخل البلاد. الرئيس الأمريكي ونقلا عن وسائل إعلام أخرى قال بأنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الرد على الهجوم الإيراني لعدة أيام بهدف إتاحة المجال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز الآن، عودة إليك وليد واستكمال باقي ملفات الفترة الصباحية.
0: شكرا صقر، ومستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. نرحب بكم مجددا على موجاتنا 90.701 FM. وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، الطيبة تفتيش وأزمة خانقة للخارج، المدخل الجنوبي لأريحة تفتيش للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، راس الجرة مغلقة، زيفة مغلقة، مدخل أم سلمون مغلق، المنشية مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفرديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وسالك للداخل، دير شرف تفتيش للخارج وسالك للداخل، وأخيرا عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. فاصل قصير مستمعينا، وبعد هذا الفاصل سنتابع محطاتنا لهذا الصباح.

0: نجدد التحية مستمعينا عبر صوت فلسطين، وأهلا ومرحبا بكم مجددا ومكملين معكم بالفترة الصباحية. الرضيع سام طفولة سلبت قبل أن تبدأ، هذه هي القصة التي شاهدناها وكانت أمام مرأى العالم، وتظهر مدى وحشية الاحتلال باغتيال طفل رضيع يبلغ من العمر أشهر قليلة فقط. هذه القصة يعني فعلا، وهذه هذا الحدث المؤلم الذي حصل قبل أيام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر فعلا وحشية الاحتلال لاستهداف للطفل سام وإصابة والديه بجروح مختلفة. ينضم إلينا مباشرة السيد فهد أبو هيكل والد الرضيع الشهيد سام. أستاذ فهد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين، تعزينا الحارة والحمد لله على سلامتكم.
1: أهلا وسهلا بك، يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني تم استهدافكم وانتم مروحين من مسافة قريبة يعني من قبل جيش الاحتلال، احكي لنا اكثر تفصيل عن الحادثة، تفضل.
1: كنا طبعا حسب تم نشر من طرفنا والحديث عنه اللي هو حصل في عين عرض الواقع، انه كنت متوجه من مدينة بيت لحم عشان متوجه للخليل لمنزل العائلة اللي كان في تل رميدة. طبعا وصلت منطقة قريبة من منطقة الحاجز القريب من منطقة تل رميدة اللي هي منطقة واد هريفة اللي هي نهاية واد هرية لمنطقة في الخليل. طبعا لاحظت وجود جنود مشاة على الجهة اليسرى من الشارع، أنا كنت متواجد على الجهة اليمين في المسرب اليمين، فتوقفت المركبة مع مصادفة أحد الجنود في المقابل رافع السلاح على المركبة. طبعا رفعت إيدي أنا على مقود السيارة أساس إنه أبين خلاص أنا موقف السيارة هون، رفع إيدي تنتين. طبعا الرصاصة التي أطلقت توجهت من الجهة الأمامي إلى المركبة، اخترقت إيدي اللي كنت رافعها على مقبر السيارة وتوجهت مباشرة نفس الرصاصة إلى رأس الطفل ووجه أمه.
0: نعم.
1: ولحظتها واضح الإصابة على الطفل كانت كتير حرجة، إصابة أمه إلى حد ما تعتبر خطرة، أنا إصابة تعتبر متوسطة طفيفة.
0: نعم.
1: طبعا ما كان في أي إشارات تحذيرية، ما كان في أي مسوغ أصلا إطلاق النار، كانت المركبة واضحة، الجندي كان على بعد 10 متر لا أكثر. طبعا اللي صار إنه سهل جدا أي حدا على بعد 10 متر يشوف مين راكب، إذا كانت عائلة كان فيها أطفال.
0: يعني أنتوا كنتم مبينين، أنتوا كنتم مبينين للجنود إنه في عائلة جوا السيارة،
1: في عائلة بنهار الدنيا ضو واضح، كل شيء واضح كل شيء، وعلى 10 متر أنت سهل تلاحظ من في السيارة كمان.
0: طبعا هلا انت هل شعرت فعلا انه الاحتلال كان قاصد يستهدفكم مباشره مبين انه انتوا عائله في السياره؟
1: صحيح صحيح. نعم. انا اللي شفته انه كان فعل مقصود. لما تشوف انت سياره بعيده عنك فعليا، انت في مكان وهي في مكان متوجهه وتوقفت تطلق عليها النار، هذا فعل مقصود.
0: طبعا
1: هذا استهتار في حياه الناس، استهتار في حياة أطفال، استهتار في حياة العائلات المدنيين. هذا الحكي اللي صار فعليا ما في أي مبرر له أو أي مسوغ فعليا.
0: نعم.
1: لا يصير بأي حال من الأحوال.
0: نعم.
1: أو أي شكل من الأشكال.
0: نعم. بس خليك معنا أستاذ

0: فهد بنضم لنا الأستاذ عماد أبو هواش الباحث والحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. أستاذ عماد صباح الخير، يعني كنت معنا على السمع في سماع هذه القصة المؤلمة. فعلا كان استهداف واضح وصريح لهذه العائلة داخل السيارة على بعد على مسافة 10 أمتار، كان واضح مين فيه بالسيارة وواضح إنه عيلة. يعني التعدي على حرية الحركة واستهدافها بشكل مباشر أمام العدسات، ما الأبعاد القانونية لذلك؟
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، وتعازينا الحارة للأستاذ فهد ولعائلة أبو هيكل وللمناضل الفلسطينية في ريال أبو هيكل، هذه العائلة التي تواجه خطر المستوطنين منذ سنوات طويلة في حي تل أرميديا. المستهدف هو المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل من أجل ترحيلهم من قبل الاحتلال.
0: نعم،
1: يعني هذا هو الأساس في ما حدث في قبل أن تحدث موضوع القانون مع عائلة أبو هيكل. هؤلاء القوات الراجلة من الجيش المتواجدة في المنطقة الجنوبية، نتحدث منذ إعلان الحرب وما قبلها حتى هناك تواجد هذه الفرق بشكل يومي في الطرق، وهي تحاول بكل يعني السبل وضع أسس جديدة للتعامل مع السكان من أجل الضغط عليهم وتفريغ المنطقة من ساكنيها. استهداف العائلة كان يبدو أنه ضمن السياسة المتبعة حاليا من قبل الجيش، وهي أنهم حاصلين على الضوء الأخضر بإطلاق النار على الفلسطينيين كأنهم عبارة عن دمى بلاستيكية يتحركون في الطرق. الحادثة في البداية يجب أن نشير إلى أن مركبة الأستاذ فهد أبو هيكل كانت مرئية للجنود بشكل كامل، والمسافة كانت على بعد حوالي 10 أمتار، وكانت الجنود المتواجدين في الطريق هم يرون من يتواجد داخل المركبة، حتى أن المواطن فهد الذي يتحدث الآن اتخذ كل إجراءات السلام وتوقف في مكانه ورفع يديه على المقود من أجل أن يرى الجنود ماذا يجد داخل المركبة. لكن إطلاق النار وهروب الجنود وعدم تقديم الإسعافات أو تفقد المركبة من فيها يدلل على أن هؤلاء الجنود أصبحوا يتمتعون بالخبرة في القتل وفي الإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين.
0: نعم.
1: هؤلاء الأطفال الفلسطينيين هم في منطقة النزاع، هم محميين بموجب القانون الدولي وبموجب اتفاقيات الطفل وبموجب اتفاقية جنيف، ويجب تحييدهم من أي حالة نزاع. أما على الأساس بشكل عام فهو متواجد الطفل سام من مجموعة من المدنيين الفلسطينيين داخل هذه المركبة، وكان على قوات الجيش تحري الدقة قبل أن يتم إطلاق النار. لكن هذه الحادثة ليست الأولى. عندما يستخدم الجنود الحواجز هم يحاولون إثارة الوضع بشكل عام من أجل تبرير حوادث إطلاق النار، وهذا ما شاهدناه ضمن التقييم الأول لقوات جيش الاحتلال في البيان الذي قالوا فيه أنهم متأسفون عما حدث وأن هناك تحقيق، لكن للأسف هذه التحقيقات غير نزيهة وغير جدية. ويعني المنظمات الحقوقية منذ عام 2006 رفعت أيديها بالكامل عن موضوع التحقيقات مع الشرطة العسكرية الإسرائيلية، والتي يعني وصلنا نتيجة حتمية أن ما تقوم به الشرطة العسكرية داخل إسرائيل هي فقط أداة لتجبيل الاحتلال وليس أداة لإدارة هذه القوات التي تطلق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين بدون حسيب أو رقيب.
0: نعم، بالعودة إليك سيد فهد، يعني لو طمن على صحة أم الشهيد سام، يعني في هناك رصاصة مستقرة بمنطقة قريبة من القلب، كيف صحتها اليوم؟
2: صحيح طبعا أحد الشظايا اللي اخترقت اللي صدرت من الرصاصة اللي تم إطلاقها على المركبة اخترقت صدرها واستقرت بجانب شريان رئيسي في القلب. حاليا الوضع مستقر مع وجوب عدم ضغط في الحركة أو أي إجهاد لتجنب أي مضاعفات. حاليا بنتابع الموضوع، أساس ممكن اليوم نأخذ تقرير بالنسبة للموضوع ونشوف شو نتائج نصل لها. طبعا ممكن يكون بحاجة لعملية الاستئصال اللي هو الاستخراج الشظية، وإن شاء الله ما بيكون في غيركم خير.
0: بالسلامة إن شاء الله. أنا بدي أشكرك سيد فهد أبو هيكل والد الرضيع الشهيد سام. أما أستاذ عماد بالعودة مجددا لحضرتك، يعني انتهاك جديد صارخ بحق الطفولة الفلسطينية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، القضاء على أحلام ومستقبل طفل يبلغ من العمر أشهر قليلة فقط.
1: يعني في الحقيقة الأرقام التي يعني شيدها العالم في الحرب الإبادة في قطاع غزة كانت صادمة لهذه المنظومة الدولية بشكل كامل، وهذه القوات التي يعني شاهدت ما يعني يفعله زملائهم في قطاع غزة من قتل وإرهاق للأرواح البريئة لا يعني لا يمكن أن يكونوا بعيدين عما يحصل في مدينة الخليل أو في جنين أو في وسط الضفة الغربية. الحادثة لوحدها كانت تبرر أن الجيش فعلا كان هناك نية ليقتل من هم بداخل المركبة. هذه الرصاصة لن تخطئ 5 أشخاص كانوا متواجدين على شكل مرأة طبيعي. بالنسبة لتواجد المركبة هناك فعلا كما تحدثنا الهدف الأساسي هو لم يكن سام أبو هيكل بل كان كل سكان المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل. هذه القوة الراجلة المتواجدة في المنطقة تحاول بأي وسيلة تفريغ حالة من الإرهاب المنظم ضد السكان الفلسطينيين وبالتحديد في المنطقة الواقعة في منطقة شارع وادي الهرية دوار الكارانتينا مفرق حارة أبو رزق حيث تم إطلاق النار على المركب الفلسطيني. هناك حالة من الإرهاب اليوم الذي يواجهه السكان من قبل الجنود من أجل الضغط على السكان وما فيهم أساسا الفئة الصغيرة الأطفال الذين يواجهون خطر الاحتجاز والاعتداء بالضرب من قبل الجنود. يعني القانون الجريمة فعلا ارتقت لجريمة حرب. هذا قتل يعني في وضح النهار لا يوجد له أي مبرر، لكن للأسف كما تحدثنا يبدو أن الموضوع وصل إلى المستوى السياسي بشكل كامل. وننوه بشكل دقيق أن هذه القوات التي تتبع لوزير الأمن القومي إيتمار بن كفير، هذا الشخص بالتحديد هو من كان يهاجم منزل جد الطفل سام أبو هيكل لسنوات في تل أرميدي. ونحن كمنظمات حقوقية وثقنا هذه الأحداث عندما كان هذا التحالف الهجوم يتمثل من إيتمار بن كفير وباروخ مارزل وغيرهم من المستوطنين. هذا يدلل على سوء النوايا التي تبتعد قليلا عن موضوع القانون وعدم جمع هؤلاء الأشخاص حتى من قبل من يدعون القانون داخل سلطات الاحتلال.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات الأستاذ عماد أبو هواش الباحث الحقوقي بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM وأيضا بتشوفونا وبتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. الأثواب الفلسطينية رمز تاريخي وحضاري يزين احتفالاتنا الوطنية حتى يومنا هذا. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة مصممة الأزياء الفلسطينية امتياز أبو عواد. صباح الخير وصباح التراث وثوبنا الفلسطيني الملون بألوانه الزاهية أستاذ امتياز.
1: صباح الورد، يسعد صباحكم، يسعد صباح شعبنا الفلسطيني في البلد وخارج البلد، وإن شاء الله صباحا تكون مكلل بالفرح لكل أبناء الشعب الفلسطيني
0: إن شاء الله. يعني رغم الألم دائما هناك في مساحات للفرح عند أبناء شعبنا، يعني كل جنازة مقابلها عرس أو مقابلها مناسبة وطنية، وهذا فعليا بأكد قديش مدى حبنا وتمسكنا وصمودنا على هاي الأرض. أستاذ امتياز، رمزية الثوب الفلسطيني وحضوره في مناسباتنا حتى في يومنا هذا.
1: أنا بأكد على كلامك إنه إحنا الفلسطينية فعلا إحنا كطائر العنقاء، كل يوم بنعيش جديد، بنعيش بأمل وإحنا بنبني هاي البلد، ورغم الجراح ورغم الحروب المستمرة عليها إحنا استمرينا. وأكبر دليل هو الثوب الفلسطيني اللي عمره ما يقارب 7000 عام استمر برغم الاحتلالات المتعددة على فلسطين، وهو بمثل هويتنا في كل منطقة فلسطين سواء كانت جبل أو بادية أو سهل أو مدن أو قرى، هو هويتنا. وعدا عن ذلك هو بحمل رموز، فكانت الستات الكنعانيات لما يطرزوا الثوب ما كانوا بس يطرزوا أشياء عشان يلبسوها، هن كانوا يغطوا الحياة وما يدور حولهن من خلال الثوب. احنا اليوم بندون في كتبهن، دونوا على الثوب، فاحنا كيف بنعرف شو كان في قبل 2000 او 3000 او 4000 سنة حتى 5000 سنة من الرموز اللي بيحملها الثوب، وكيف كانوا يميزوا الست انها هاي من يافا او هاي من النقب، هاي من راس النقورة او هاي من طبرية، من خلال الزي ومن خلال النقوش اللي موجود على الزي. لذلك الزي الفلسطيني والأثواب الفلسطينية موجودة في معظم مناسباتنا سواء أفراحنا، مناسبات وطنية. يعني زي ما صار معنا بير زيت من يومين، كان حفل تكريم للأب منويل المسلم.
0: حابين أن نتعرف على أنواع الأثواب الكنعانية اللي تم عرضها في حفل تكريم الأب منويل المسلم بتكريمه بجائزة الشجاعة في بير زيت. ألف مبارك. وقديش كان حلو أستاذ امتياز حضور الأثواب في هكذا حفل فعليا؟
1: طبعا هو كان اقتراح الأب منويل أنه وساد الشجاعة، فهي الشجاعة المرأة الفلسطينية اللي صمدت على هاي الأرض وخلت أبنائها يصمدوا على هاي الأرض، فكان اقتراحه أن نوري العالم أبيائنا وجودنا على هاي الأرض. إحنا عرضنا 16 منطقة بفلسطين، كان من أهمها صفد، يافا طبعا، رام الله، بير زيت لأن إحنا كنا بير زيت، بتعرف أنت كل منطقة إلها زي خاص. عرضنا قطعة كانت مميزة، الشال مترز، هو قصة حيد عن الجيش يا غبيشي، وهي القصة موجودة كتير بأهازيجنا. هي بتحكي عن قصة بطل شجاع حاولت محبوبته تمنعه يشترك بالثورة أيام الثورة الفلسطينية الكبرى، فهو ما رد والتحق مع الثورة وراح وما رجعش، فغنوها وجسدوها على الزي، عبارة عن فرسين عليهم خيان وطائر التنيق طبعا، والفرسين دايرات ظهرهن لبعض انه راح وما رجع. طائر التنيق موجود في معظم اثوابنا الفلسطينية بكثرة، من بيت لحم للقدس انه على رمزيته انه بيعيش الثاني مرة من الرماد وبلملم حاله، وهيك هو الإنسان الفلسطيني.
0: حلو.
1: في هنا كمان رموز مثلا الطيور برضو إلها رمزية، مثلا الديك، صياح الديك بالأسواب، هذا بعلن عن فجر جديد. لما بصيح الديك بطلع النهار الجديد، فجر جديد.
0: نعم.
1: عندنا كمان بالأسواب موجودة، هي في فترة الربيع بتكون في حشرة بالأرض اسمها عصاص موسى.
0: عصا موسى، صحيح،
1: موجودة برضو بالأسواب الفلسطينية، لأنها بترمز للربيع، إنها هاي بس بتطلع في الربيع تتنفس في الأرض. في كمان من الرموز الموجودة عندنا اللي هي رمز النخيل، هلا بنشوفها في معظم فلسطين التاريخية، ولكن بتختلف من منطقة لمنطقة. مثلا أكثر إشي بتكون غزيرة فياسة،
0: أسوأ
1: فياسة. ليه؟ هاي بترمز للخصاب، لخصاب الأرض،
0: الخصوبة. نعم،
1: الخصوبة. فياسة أرض خصبة جدا، ومعروف فياسة في بياراتها وبساتينها،
0: برتقال يافا.
1: البرتقال بالضبط، يعني يافا كانت في عصر من العصور زينة موائد ملوك أوروبا، برتقال يافا.
0: نعم، يعني هذا الثوب الجميل اللي فعلا بلخص لنا كل فصول السنة، بلخص لنا حياتنا الفلسطينية البرية والطبيعية فعليا اللي بجسد طبيعة فلسطين،
1: وأيضا الحياة السياسية. يعني مثلا كاد إنه يندثر التطريز عن الثوب الفلسطيني في وقت التتار والمغول والحملات الصليبية، لأنه كان

0: واجبنا انه في كل مناسباتنا الوطنيه انه نرتدي هاي الثياب، الثوب الفلسطيني الاصيل، لحتى فعلا نحافظ عليه وننقله من جيل الى جيل.
1: هلا مضبوط 100%، ولكن انا بنوح لشغله دائما، احنا اذا بدنا نحط الثوب بمتحف او بخزانه ونستنى تصير مناسبه، مع العلم احنا فلسطين كل يوم عندنا مناسبه. احنا هيك بنساعد على ضياعه. الثوب ما استمر 7000 عام ووصل لنا اليوم الا بفضل الناس الحرفيين والناس اللي اشتغلوا. ترى هو جزء مهم باقتصاد فلسطين، التطريز والثوب. فلذلك من واجبنا نحافظ عليه من خلال تعليم الاجيال وتدريبهم على حرفه التطريز. ومش بس يتعلموا حرفة التطريز، أكيد أنت بتعرف أنه كثير دول في العالم بطرزوا، ولكن بميزنا الزخارف تبعتنا أنها هي عبارة عن شفرات وإلها قراءات. فلذلك واجب علينا أنه نعلم الأجيال ونحفظهم هاي الرموز.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذة امتياز أبو عواد مصممة الأزياء الفلسطينية. وننتقل مباشرة مستمعينا إلى بلدية البيرة والحديث أيضا عن أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي. فبلدية البيرة تستضيف ندوة دولية حول حماية التراث الفلسطيني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ منيف طريش رئيس بلدية البيرة. أستاذ منيف صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير وصباح لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أهمية حماية التراث الفلسطيني والحفاظ على تاريخ الأباء والأجداد، وأيضا البلديات هي شريكة بالحفاظ على التراث المعماري والطابع الأصيل للمدينة وتاريخها.
2: يعني هو الحقيقة هذا المؤتمر الذي عقد في بلدية البير والندوة التي عقدت لحماية التراث الفلسطيني، هي كانت عملية مشاركة ما بين البلدية، ما بين التجمع الأرشيف الفلسطيني والجمعية الفلسطينية للمعالم والمواقع التاريخية، جمعية المتاحف الفلسطينية، وكان في طبعا شبكة توثيق ومتاحف والمجموعات الفنلندية تاكو. فكان المفروض أن هذه الندوة حقيقة تتناول العديد من المواضيع الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي الفلسطيني والمتاحف والأرشيفات والتحديات التي نواجهها في تنفيذ هذا المشروع. وكان هناك مبادرات وحلول هادفة إلى حماية الهوية الوطنية وصون الذاكرة الثقافية الفلسطينية. وقد تم خلال هذه الندوة الخروج بالعديد من التوصيات، كان جزء منها بختص في مدينة البيرة، وكان جزء منها بختص في مواضيع يعني لهذا التجمع. فأول توصية كانت حقيقة هو استكمال العمل في إنشاء الأرشيف الخاص بمدينة البيرة اللي يوثق تاريخ المدينة، مراحل تطورها العمراني الاجتماعي الثقافي اللي كان عمليا بدأ في هذا المشروع المجلس السابق. وإن شاء الله إحنا بدنا نكمل هذا الموضوع من خلال سواء البلدية أو من خلال المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اللي موجودة في المدينة، وكذلك أيضا بعض الأفراد حقيقة اللي يعني بادروا بتوثيق ذاكرة المدينة من خلال كتاب صدر الجزء الأول منه من خلال إحدى عضوات المجلس البلدي الأخت سلوى قرعان، ومن خلال الكاتبة إيمان الجريدي اللي وثقت جزء من تاريخ المدينة، من خلال حديثا مع بعض الشخصيات الفاعلة في المدينة. كمان إحدى التوصية الثانية حقيقة كان تشكيل لجنة استشارية للبلدية تكون مختصة بالتوثيق والتراث، تضم البلدية والمؤسسات الثقافية اللي موجودة. بدنا نجمع احنا كل هذه الطاقات وكل هذه المؤسسات اللي تعنى بهذا الموضوع حتى يكون الجهد جهد واحد وما يكون في عملية شرد.

0: على هذه الأمور. كمان يعني خرجت الندوة بتوصية لتعزيز التعاون ما بين المؤسسات الدولية المختصة بالتراث والمتاحف والأرشفة للاستفادة من الخبرات وبرامج التدريب وإمكانية الحصول على تمويل منها، أهمها كانت هي مؤسسة تاكل الفنلندية. بالنسبة لنا كبلدية تم تخصيص ركن داخل مركز البيرة الثقافي وأيضا داخل الخان اللي موجود في مدينة البيرة لعرض تاريخ مدينة البيرة وتطور المدينة عبر العقود. هذا كله كانت التوصيات حقيقة اللي خرجت فيها هذه الندوة. احنا كبلدية البيرة وانطلاقا من رؤيتنا في حماية الهوية الوطنية وصون الذاكرة التاريخية أولينا هذا الموضوع اهتمام خاص حقيقة. وبدأنا زي ما حكينا بالمشاركة مع المؤسسات الفاعلة الموجودة ونعمل على تطوير وتوثيق أرشيف البلدية والمدينة باعتباره أحد أهم الركائز للذاكرة المحلية. ونتابع ونتواصل ما بين البلدية وما بين المؤسسات والشبكات الوطنية والدولية المعنية بحماية التراث الثقافي والحضاري.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ منيف طريش رئيس بلدية البيرة على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين بعد هذا الفاصل.

0: إذا إلى موضوع آخر، والدكتور سعيد صبري عضوا بلاتينيا في مينا للتكنولوجيا العالمية في هذا الإنجاز الاقتصادي الجديد، ينضم إلينا مباشرة دكتور سعيد صبري، مستشار وخبير اقتصادي دولي وعضو هيئة التحول الرقمي العالمية. دكتور سعيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين. يسعد صباحك بكل الخير، يعني ألف مبارك على العضوية. فعليا ما هي مينا للتكنولوجيا العالمية وأهمية هذه العضوية لفلسطين؟ تفضل.
1: يعني جمعية هي مؤسسة، مينا ترمز إلى مؤسسة الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية، وهي منصة تعاونية تأسست بعام 2018 ومقرها في دبي، وهي مؤسسة تضم في عضويتها 30,000 عضو من المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الكبرى، منها ليس لسبيل الحصر سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي الدي اي اف سي بسموه وماستر كارد سيتي بانك وبرايس ووترهاوس وكل التفاصيل هذه. الهدف من هذه المؤسسة، أهميتها هي مؤسسة تعمل، هي رابع أكبر مؤسسة عالمية على مستوى العالم، وهي تهتم في منطقة الشرق الأوسط في تطوير الخدمات التكنولوجية في مجال التكنولوجيا المالية ونقل المرحلة إلى منظومة مالية رقمية أكثر شمولة وابتكارا.
0: نعم.
1: وهي تتميز في العناصر، اولا يعني الجهات الموجوده هي جهات منظمه على المستوى الدولي وجهات تطبيقيه تستطيع ان تنقل الحاله العاديه الورقيه الى حاله رقميه.
0: نعم دكتور سعيد، يعني كنا بالفقرة الأولى قد تحدثنا في الشأن الاقتصادي عن تأثير الوضع الاقتصادي السيء على الصحة النفسية للفرد والأسرة. يعني طرحت حضرتك يعني في إحدى مقالاتك بالنسبة للتحول الرقمي الذي قد يكون الحل الأخير للأزمة المالية الحالية التي تشهدها البلاد.
1: نعم، يعني أنا تقديري هي فرصتنا الأخيرة اليوم لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني هو موضوع التحول الرقمي. طبعا يعني الأرقام يعني تتحدث بحد ذاتها في وضع الأزمة الاقتصادية الفلسطينية الحالية، اللي هي أنا باعتقادي أنه وصلنا إلى يعني نوع من يعني النزيف النهائي في الاقتصاد الفلسطيني. فطالة تتجاوز 40%، دين عام يعني 46 مليار شيكل، عندنا تراكم شيكل في البنوك وصلت إلى 16 مليار شيكل، في عندنا يعني الناتج المحلي الإجمالي صافي عندنا وصل إلى 16 مليار دولار. في كل المعطيات هاي يجب إنه نطلع على مخرج، يعني كفانا تشخيصا ويجب إنه نطلع على المخرج. المخرج أنا بتقديري هو يعني التحول الرقمي، والمفهوم فيه يعني مش الموضوع هو موضوع ننقل الأرقام أو الأوراق إلى تكنولوجيا، هي أوسع من يعني من هذا الإطار، اللي هي إحنا نحكي عمالنا عن تقليل التكلفة، تقليل التكلفة التشغيلية العالية اللي موجودة فيها الحكومة إلى أقل درجة وأعلى مستوى من الخدمات والمواطنين.
0: نعم.
1: وليس بالتطبيقات، يعني احنا نجتهد كثيرا في موضوع اضافه تطبيقات جديده، ولا تقاس الدول والعالم في موضوع التحول الرقمي في قديش عندها تطبيقات ابدا.
0: قديش هاي التطبيقات فاعله وقديش بتفيد المجتمع فعليا يعني، وقديش عليها نسبه اقبال وتنزيل داونلود، مش والله بس اثبت هالتطبيق على جوالي وما استعملوش في المره
1: 100%. نعم. التطبيق هو يقاس بقدر اهتمام او احتياج او تلبية احتياج المواطن الفلسطيني اللي وفر كثير من الوقت لتنقله نتيجة الاوضاع الموجودة عندنا في فلسطين والصعوبات في عملية التنقل من الشمال الى الجنوب الى الوسط، وطبعا الظروف العامة في جزء منها نتحكم فيها وجزء منها لا نتحكم فيها والكثير منها لا نتحكم فيها. يجب العمل بشكل سريع لخدمة المواطنين، بالتالي أنا بقيس الوزارات المختلفة. كم وزارة من الوزارات اللي فكرت في عملية نقل كثير من الخدمات اللي مطلوب وجود المواطن في الوزارة إلى خدمات تطبيقية، تطبيق بمعنى
0: هذا بوفر موظفين وبوفر كثير أمور.
1: نعم.
0: يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم، وألف مبارك كمان مرة عضويتك في مينا للتكنولوجيا المالية. دكتور سعيد صبري، مستشار وخبير اقتصادي دولي وعضو هيئة التحول الرقمي العالمية، شكرا جزيلا لك.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. واليوم يعني فعليا فخورين في كمية الإنجازات اللي عم نشوفها من أبناء شعبنا في شتى المجالات، في مجال التكنولوجيا المالية. أما الآن يعني ننتقل إلى موضوع آخر وإنجاز جديد في شبكة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود، واختيار دكتورة منى ضميدي عضوا في هذه الشبكة. للمزيد عن هذا الموضوع نرحب بالدكتورة منى ضميدي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية بشؤون الذكاء الاصطناعي. دكتورة منى صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين، وألف ألف مبارك.
1: يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المستمعين. شكرا على المبارك. شكرا
0: أهلا وسهلا فيك، يعني فعلا فخورين في هاي الإنجازات. دكتورة منى، يعني أهمية هاي العضوية خاصة في الزمن المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي.
1: جدا مهم، يعني احنا فلسطين من 2021 خلينا نقول نشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن عده استراتيجيات سياسات، لكن لم نكن جزء خلينا نحكي من الحوار العالمي لحكم الذكاء الاصطناعي. اللي صار بانضمام هاي الشبكه انه الامم المتحده 2021 بدوا يشتغلوا على شيء بسموها تقييم جاهزيه الذكاء الاصطناعي للدول، لحتى يعرفوا الدول وين رايحه، سواء الدول اللي هي بالوطن العربي او كمان العالمي. اللي صار من 2021 لهلا انه اليونسكو أدركت إنه التسارع بتطوير الذكاء الاصطناعي عم بيكون كتير أسرع من ما إحنا عم نقدر نعمل سياسات وقوانين تحكم منظومة الذكاء الاصطناعي. فاللي صار حاليا إن اليونسكو أطلقت خلينا نحكي أول شبكة عالمية ضم خبراء من كافة دول العالم، ونفتخر نكون فلسطين ضمن هاي الشبكة. هدف الشبكة ثلاث أمور أساسية. الأولى إنه إحنا نتأكد إنها الدول عند عامل التقييم خلينا نحكي لجاهزية تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل هذه الدول. اثنين، دراسة منظومة القوانين والبيئة القانونية والتشريعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. الثالث اللي هي الأهم اللي تبادل الخبرات، يعني إحنا ضمن هذه الشبكة وجودنا فلسطينيا كمنى وكجامعة العربية الأمريكية وكفلسطين جدا مهم. ليه؟ لأن إحنا عم ننقل خلينا نحكي الواقع الفلسطيني على طاولة الحوار العالمي اللي رح كمان تاخد رح تكون إن شاء الله الشهر الجاي بجنيف. فوجودنا ضمن هذا الحوار جدا مهم لحتى نقدر نسلط الضوء على احتياجاتنا احنا كمجتمع فلسطيني وين رايحين.
0: نعم دكتورة منى، يعني أهمية الجانب الأخلاقي لاستخدام هاي الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في محاولات تزوير الحقائق أو تعديل الصور والفيديوهات والأصوات. يعني اليوم صار في عنا كم هائل من هاي الأدوات وبتم استخدامها استخدامات خاطئة، وقد تكون مبني عليها جرائم معينة، سواء كانت جرائم إلكترونية أو حتى جرائم على أرض الواقع، تبديل الصور وتعديل الصور ونشر يعني محتوى يعني بناء على مدخلات المستخدم. هذا أكيد له أبعاد كبيرة وخطيرة.
1: 100% الأبعاد جدا خطيرة وجدا مخيفة. وشفنا إحنا تقريبا قبل 3 أيام أشهر شركة اللي هي هلأ عم تطلق نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي أنثروبيك، عم بتطالب مجتمع تطوير الذكاء الاصطناعي إنه نوقف شوي ونشوف إحنا وين رايحين، لأنه بتقولك العالم لم يعد مستعد. فيعني بطريقة أخرى إنه إحنا حتى الآن لا يوجد حوكمة خلينا نحكي كاملة وشاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي. عم نشوف أمريكا عم تطلق القوانين والسياسات الخاصة فيها. الاتحاد الأوروبي اللي أنا بعتبره هم الرائدين بهذا المجال أطلقوا إشي اسمه الـ EU AI Act، إنه أنا كيف أعمل تصنيف لأدوات الذكاء الاصطناعي بناء خلينا نحكي على الريسكس المخاطر اللي بتكون موجودة بهاي الأدوات. يعني أنت قلتها قبل شوي، تبديل الصورة اللي هي ديب فيك، هاي شو القوانين اللي لازم تحد منها؟ مثلا فرنسا حاليا الديب فيك أنت تسجن وتدفع غرامة. يعني فعم نشوف إنه في دول بدت تأخذ خلينا نحكي مناحي قانونية صارمة، بس لما نجي نطلع على ما زلنا يعني عم نطلق قوانين وسياسات، بس السياسات والقوانين هاي غير خلينا نحكي يعني مش عم تكون دافع انها تقول للاشخاص اللي عم بيسيئوا استخدام الذكاء الاصطناعي انه وقفوا، انه اللي عم تعملوه
0: يعني
1: غير قانوني.
0: مزبوط. يعني كمان دكتورة منى، موضوع يعني تعديل الصور وكل هاي الامور اللي احنا عم نشوفها اليوم، قديش ممكن تسوي مشاكل بين الناس وتسوي حتى تصل إلى جرائم في بعض الأوقات، إنه إحنا كمان مش مستعدين، يعني لسه مش مستعدين، يعني ما عندنا هاي البيئة أو القاعدة أو حتى الأدوات لكشف المواد المزورة بواسطة الذكاء الاصطناعي. يعني لسه ما عندناش طريقة كيف نكتشف إيش المزور ومش المزور، وهذا بطبيعة الحال راح يدخل الناس في كتير مشاكل.
1: صحيح، وعم نشوف تجارب عالمية جدا سيئة حتى بالوطن العربي. يعني كان عندنا تقريبا قبل سنة إحدى دورات تدريبية مع الأمم المتحدة للنساء الناشطات في اليمن. تتخيلش قديه عم بتصير جرائم قتل بالمجتمع اليمني من تحت راس اللي هي تزوير الصور وإساءة استخدامها وكل هاي الأمور. فهي من ناحية موجودة ويجب أنه يتم العمل على منحد منها. بس حاليا يعني النظرة الإيجابية للموضوع، عم نشوف الشركات عم بتطور هلأ ذكاء اصطناعي وأدوات ذكاء اصطناعي لتكشف خلينا نقول الصور اللي هي غير حقيقية. يعني بتطلعوا على أشياء اسمها الميتا داتا اللي هي المعلومات المفصلة الموجودة بتكون داخل الصور، بيحللوها بقدر يكتشفوا أنها مزيفة. بس مشكلتنا حتى لو كشفنا أنها مزيفة، طريقة نشر الصور عم بتتم بطريقة كتير سريعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فكمان هذا أعتقد من الأمور للأسف اللي مش سهل إنه إحنا نواكبها. بس برضو بدي أرجع أقول يعني في ناس عم تشتغل هذا الموضوع
0: ونسيطر عليها كمان، مش بس نواكبها
1: للأسف طبعا.
0: نعم، بدي أشكرك كتير دكتورة منى، وألف مبروك كمان مرة دكتورة منى ضميدي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية بشؤون الذكاء الاصطناعي، واختيارها عضوا في شبكة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود. شكرا جزيلا. ننتقل مستمعينا مباشرة

0: إلى آخر محطاتنا لهذا الصباح لنتابع ملف جديد من قطاع غزة والذي يتمحور حول انقطاع الأدوية في غزة والذي يفاقم من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد وللزملاء ولكافة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني انقطاع الأدوية في قطاع غزة يفاقم المعاناة لأصحاب الأمراض المزمنة بالتحديد.
1: نعم زميلي وليد، يعني في ظل التحديات الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة يواجه المرضى المصابون بالأمراض المزمنة واقعا بالغ الصعوبة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الأساسية وتراجع قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات اللازمة لهم. يعني تحذر مصادر طبية من أن آلاف المرضى وخاصة المصابين بالسكري وأمراض القلب والجلدية والفشل الكلوي والسرطان باتوا مهددين بتدهور أوضاعهم الصحية بسبب انقطاع الأدوية وعدم انتظام العلاج ونقص الأنسولين، يؤثر على نحو 11 ألف مريض بالسكري، فيما يواجه مرضى غسيل الكلى زميلي وليد والسرطان مخاطر متزايدة نتيجة شح الأدوية والمستهلكات الطبية والأماكن الآمنة للعلاج. يعني يؤكد العاملون في القطاع الصحي أن استمرار الأزمة يضاعف من معاناة المرضى وعائلاتهم أيضا في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص كبير في الإمكانيات الطبية، كما يعني حذر الأطباء من أن حياة أكثر من 4000 مريض بالسرطان أصبحت مهددة بسبب إنفاذ العديد من الأدوية الأساسية لهم. أحد المرضى المزمنين يقول إن الحصول على العلاج أصبح رحلة يومية شاقة، ويعني وسط ظروف النزوح وصعوبة التنقل وارتفاع تكاليف المعيشة، يعني مضيفا في حديثه أن الخوف من نفاذ الدواء لا يفارقه في أي وقت وفي أي حين. مختصون وأصحاب مؤسسات صحية يعني يطالبون بضرورة التدخل العاجل لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استمرار الخدمات العلاجية للمرضى المزمنين حفاظا على حياتهم ومنع تفاقم الأزمة زميلي وليد الصحية في القطاع. يعني صورة من صور المعاناة الذي يعانيها أصحاب الأمراض المزمنة. لك أن تتخيل أن مستشفى شهداء الأقصى يعني يغسل كلى في هذا المستشفى حوالي من 50 إلى 60 وأحيانا 70 مريض من أمراض الكلى على 4 أو 5 أجهزة، وأحيانا تتعطل ويتم تأجيل موعدهم إلى مكان أو إلى موعد
0: آخر. صحيح، عداش بدهم ينتظروا. وأيضا يعني كمان يعني كما سمعنا من قبل حتى في هناك تحديدا لمرضى الكلى أجهزة متعطلة ولا يمكن صيانتها في الوقت الحالي، بحاجة إلى قطع وبحاجة إلى يعني فعليا إصلاحات متتالية أو صيانة، عمل صيانة دورية لهذه الأجهزة.
1: نعم زميل والدي، يعني ذهبنا إلى هناك وشاهدنا هذا المنظر، أن كما تحدثت أن الأجهزة متهالكة وقديمة وبالية ولا تستخدم للعلاج لأصحاب الكلى هذا المرض الخطير، ويتم تأجيل المريض إلى موعد آخر، وأحيانا موعد آخر يأتي إلى المستشفى ويجد الجهاز معطل أيضا، وإن كان الجهاز عامل يعمل لا يجد العلاج والمستلزمات الطبية أو المختص في موضوع الغسيل أو الأجهزة. صورة أخرى لمريض سرطان، وهو بالأمس القريب توفى زميلنا مهر العفيفي بعد صراع مع المرض من السرطان، ولا يوجد في غزة أي مقومات العلاج، الأدوية البسيطة وجرعات الكيماوي، حول إلى مستشفى إلى جمهورية مصر العربية وهو جسمه منهك ومتعب والمناعة منهارة، توفى بالأمس القريب نظرا لعدم توفير الإمكانيات الطبية اللازمة لجميع الأمراض في قطاع غزة. حتى مكان غير آمن في مراكز الصحية ومكان غير آمن في مراكز الإيواء، لك أن تتخيل أن البيئة غير موائمة وغير صحيحة في في مراكز الإيواء لا توائم المرضى المزمنين، نقص في الطعام والشراب والغذاء والبنية التحتية لهذه المراكز تضاعف وتفاقم من أزمة الأمراض المزمنة. جميعهم يطالبون بفتح المعابر من أجل

0: العلاج بالخارج أو دخول الوافدين والأطباء المهرة والمختصين إلى غزة من أجل علاج هذه الفئة ودخول العلاج بكل أنواعه، وليس البديل الذي لا يستفيد منه المريض وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الكلى والسرطان والأمراض الجلدية تعاني، وحدث بلا حرج، هذه جميعها تعاني زميل وليد من قلة الإمكانيات ووفرت وقلة إمكانيات المراكز الطبية والمراكز الصحية الآمنة لجميع هذه الفئة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. ومستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. سلام قرقطي وسماح البابا في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة أنا وليد خروفة. بدي أتمنى لكم نهار إن شاء الله مليء بالطاقات الإيجابية والرزق والمحبة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها، أسعدتم صباحا سيداتي سادتي، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون بجروح منذ فجر أمس جراء قصف للاحتلال استهدف عدة مواقع في قطاع غزة. إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح حتى إشعار آخر بحجة الهجوم الإيراني الصاروخي، الأمر الذي يعني وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%، إضافة إلى تراجع كبير في عدد الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف وفقدان العديد منهم، ما دفع إلى الاعتماد على خريجين جدد وطلب غير مؤهلين للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة. قال المتحدث باسم سلطة المياه عادل ياسين إن قطاع غزة شهد خلال الحرب تدميرا واسعا في البنية التحتية للمياه، ما أدى إلى تضرر نحو 50% منها، إضافة إلى تراجع كبير في جودة وكميات المياه. وأوضح ياسين لإذاعتنا أن الوضع تحسن بعد وقف إطلاق النار، لكنه لم يصل إلى التعافي، إذ لا تزال أكثر من 80% من المنظومة المائية غير فعالة بشكل كامل، رغم بعض التحسينات بدعم من منظمات دولية وإصلاحات جزئية. في الضفة، أجبر جيش الاحتلال أصحاب 15 منزلا على إخلائها تمهيدا لهدمها في قرية برطعة جنوب غرب جنين اليوم. في رام الله والبيرة، اقتحم مستوطنون التجمع البدوي قرب قرية الطيبة صباح اليوم. في نابلس، هجم مستوطنون مركبات المواطنين في قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق المدينة اليوم. وفي بيت لحم، دمر مستوطنون صباح اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الضفة فجر اليوم. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم رجوب إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين، إلى جانب انتخاب رؤساء المحكمة الحركية والرقابة المالية والحركية وحماية العضوية، على أن يصار لاحقا إلى بحث أي قضايا أو مقترحات جديدة من خلال جلسات لاحقة إذا استدعت الحاجة. وأضاف رجوب لإذاعتنا أن المبادرات المطروحة ترتبط بشكل مباشر بواقع شعبنا، لا سيما في ظل ما وصفه بالاعتداءات والانتهاكات.

الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدا أن حركة فتح ستواجه هذه السياسات عبر مجموعة من الإجراءات والفعاليات على الأرض. قال مدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو الرب إن الحكومة تكثف تحركاتها الدبلوماسية في ظل الأزمة الصحية والإنسانية، مشيرا إلى مطالبات دولية بالإفراج عن أموال المقاصة وتقديم دعم عاجل للقطاع الصحي. وأضاف أبو الرب لإذاعتنا أن الحكومة تواصل تنسيقها مع شركاء دوليين لحشد الدعم ومنع تفاقم الأزمة، لافتا إلى عقد جلسة إحاطة دبلوماسية ومؤتمر صحفي غدا الثلاثاء في وزارة الخارجية لعرض تداعيات الأزمة الصحية وانتهاكات الاحتلال، إلى جانب جولة ميدانية إلى الخان الأحمر لبحث مخططات الاستيطان بما فيها مشروع إيوان الاستيطانية. قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي إن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. وأوضح القواسمي لإذاعتنا أن هذه الظروف أدت إلى تكدس المرضى وتأجيل آلاف الإجراءات الطبية، مشيرا إلى نقص كبير في الأدوية بينها أدوية السرطان والأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، ما تسبب بتأجيل نحو 11,000 عملية جراحية وتهديد حياة آلاف المرضى. تجددت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مع تبادل الجانبين القصف الصاروخي والجوي للمرة الأولى منذ دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في نيسان الماضي. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران ردا على إطلاق صواريخ إيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في عدد من المناطق داخل البلاد. في السياق ذاته أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الرد على الهجوم الإيراني لأيام عدة بهدف إتاحة المجال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن نتنياهو حاول الدفع نحو رد عسكري فوري قبل أن يتقبل طلب التأجيل. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بتوجيه من الاستخبارات العسكرية نفذ هجوما استهدف مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في مدينة مهشر جنوب غربي إيران، وذلك ضمن سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية. وفي لبنان شن جيش الاحتلال غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في إطار تصعيده العسكري المتواصل، إلى جانب استهداف مناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن المزيد من الضحايا وسط استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة القصف. كما أفادت مصادر بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر الكابينيت بعد قليل لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وإطراء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا سيدتي سادتي انتهت نشرة الأخبار الموجزة، قدمناها من صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أبا حمودي، أبا العبيد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ إيه بدك تسوي؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت
2: السجون. هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد، نتابع وإياكم آخر المستجدات لأوضاع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف القاسية والقتل الممنهج بحقهم، وأيضا في ظل استهداف واضح للطالبات والطلاب الأكاديميين، في ظل استهداف فعليا نشطاء الحركة الطلابية، وفي ظل استهداف الصحفيين وتحديدا المقدسيين في القدس العاصمة المحتلة. للمزيد في الحديث في آخر التطورات وفي ظل ما يحدث فعليا، ينضم لنا مباشرة الزميل بلال غيث الكسواني، رئيس لجنة القدس في نقابة الصحفيين الفلسطينيين. تحياتي لك زميلنا بلال.
4: تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
2: أريد أن أبدأ معك بداية حول ما يحدث من استهداف واضح للصحفيين وتحديدا صحفيي القدس والملاحقة التي حتى ما بعد الإبعاد. لنتحدث بداية عن هذا الاستهداف للصحفي المقدسي في القدس العاصمة والإبعاد القسري عن القدس.
4: يعني الاحتلال الإسرائيلي نقض قرابة 20 عملية إبعاد منذ مطلع العام الجاري بحق صحفيين فلسطينيين كانوا يقومون بأعمالهم الصحفية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس أو داخل المسجد الأقصى المبارك أو في محيطهما. عمليات الإبعاد هذه كانت تتم بهدف إبعاد الصحفي عن الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أو البلدة القديمة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. هذا يتزامن مع عمليات حبس منزلي أيضا نفذت بحق صحفيين ومنعهم من التواصل مع أعمالهم عبر الإنترنت ومنعهم من التواصل باستخدام شبكات الانترنت. إضافة إلى بالأمس سجل حكم وهو الحكم الأعلى بحق صحفي داخل مدينة القدس على الصحفية بيان الجعبة، حيث حكم جيش الاحتلال عليها بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بذريعة عملها الصحفي في مدينة القدس، على أن ينفذ هذا على أن تبدأ فترة سجنها في شهر أيلول المقبل. وهذا أعلى حكم يسجل بتاريخ الاستهداف الصحفيين الفلسطينيين داخل مدينة القدس. أيضا أبعد الناشط الصحفي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع ثم قام بإعطائه قرار بالإبعاد لمدة 6 أشهر المسجد الأقصى، وهذه آخر عمليتين سجلتا بحق الصحفيين في مدينة القدس. يعني نتحدث عن اعتداءات متواصلة أيضا على الصحفيين أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين ومن قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تمنعهم من حرية العمل داخل مدينة القدس. هذه الاستهدافات لها وجوه متعددة، يعني كما ذكرنا يضاف إليها الاستهدافات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على أي صحفي يحمل كاميرا أو مايك أو يقوم بالتصوير داخل أحياء مدينة القدس التي ينتشر فيها المستوطنين هناك.
2: أيضا أريد أن أتحدث بلال حول الملاحقة الإسرائيلية الجديدة للمحامي المقدسي المبعد صلاح الحموري المقيم بفرنسا بزعم تجنيد المقدسيين كما تزعم دائما إسرائيل. حموري قد تم تهجيره وترحيله قسرا، وقبل أشهر رفع دعوى ضد إسرائيل بسبب هذا الترحيل. سياسيا فعليا ما كيف يمكن قراءة هذا الترحيل كما تحدثت، وهذه الملاحقة لنقول التي تتزامن مع الدعوة التي رفعها؟
4: ربما هذا خطير جدا ويفتح الباب للاحتلال للقيام بترحيل مواطنين مقدسيين آخرين وسحب إقاماتهم من داخل مدينة القدس. أنا أعتقد أنه يجب التعامل بحذر شديد مع ما تم بحق المحامي صلاح الحموري، بغض النظر عن القضية التي كانت توجه إليه، مهما كان الأمر الموجه إليه من قبل سلطات الاحتلال، هذا لا يعني الإبعاد عن مدينته والإبعاد عن إلى خارج فلسطين. يجب رفض كل هذه الأعمال والأعمال الدولية على وضع حد لهذه الأعمال التي تتم بحق الناشطين والمحامين والصحفيين داخل مدينة القدس. هناك حملات دولية تطلقها نقابة الصحفيين في أوروبا من أجل لفت النظر لما يجري بحق الصحفيين المقدسيين، ومن أجل لفت النظر لما يجري بحق النشطاء داخل مدينة القدس. وهناك تعاطف أوروبي وتفاهم أوروبي، وهناك أيضا محامين أوروبيون يقومون بالدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات ويخاطبون سلطات الاحتلال. ولكن أنت تعلمين أن الاحتلال لا يأبه بأي من القوانين الدولية ويقوم بجرائمه بحق كافة أبناء شعبنا وليس بحق الصحفيين فقط.
2: ولكن كما تحدثت بلال بأن هذا بشيء الخطير ويعتبر كأداة ترهيب فعليا وعقاب قادر على تجاوز الحدود الجغرافية بملاحقة صحفيين وحقيقيين، وهذا لمنع تدويل قضاياهم دوليا، وهي محاولة لتأكيد الرواية الإسرائيلية للعالم وللمجتمع الدولي في ظل ما تريد إيصاله للمجتمع الدولي للمتضامنين كما تحدث أيضا. وشاهدنا المتضامنين الأجانب ماذا قام فعليا الاحتلال بالتنكيل بهم والاعتداء عليهم جسديا أيضا، وهذا ما يجب فعليا محاسبته. هنا لابد أن نتساءل عن دور الاتحاد الدولي للصحفيين، هل هناك خطوات فعليا لمحاسبة دولة الاحتلال حول هذه الجرائم التي والانتهاكات الغير قانونية فعليا؟
4: الاتحاد الدولي للصحفيين يعمل مع نقابة الصحفيين بشكل وثيق جدا، ويقوم بالتعاون معها بالحصول على الوثائق والمعلومات والشهادات التي تجمع من قبل الصحفيين، وقام بتقديم مجموعة من الملفات إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة الاحتلال بجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهي جرائم مثبتة. تم جمع هذه البيانات من أجلها، وأنا أعتقد أن هذه القضايا تسير بشكل جيد داخل تلك المحاكم الأوروبية. أيضا توجه الاتحاد الدولي للصحفيين في الست أشهر الأخيرة إلى رفع قضايا منفردة بحق جنود إسرائيليين اعتدوا على صحفيين في المحاكم الوطنية الأوروبية، أي في المحاكم الوطنية لكل دولة أوروبية، بهدف ملاحقتهم ومنعهم من حرية التنقل، وأيضا محاسبتهم وصولا إلى إدانتهم بالجرائم التي ارتكبوها. لذلك أعتقد أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في التخفيف من الجرائم التي تعرض لها الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسهم في وضع حد لجرائم الاحتلال ومستوطنيها المرتكبة بحق أبناء شعبنا وعلى رأسهم الصحفيين الفلسطينيين. ولكن نقابة الصحفيين لن تألو جهدا في طرق جميع الأبواب من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
2: نشكركم جزيل الشكر على كافة هذه الجهود وهذه الإيضاحات، رئيس لجنة القدس في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بلال غيث الكسواني، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في برنامج لابد للقيد أن ينكسر لنتابع أوضاع أسرانا داخل السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والاعتداء وفي ظل سياسات وقرارات عقابية إسرائيلية هدفها قتل أبنائنا وأسرانا وأسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية. للحديث أكثر في هذه التفاصيل الخبير في شؤون الأسرى والمحررين الأخ حسن عبد ربه معنا مباشرة، تحياتي لك.
1: يسعد أوقاتكم فلسطين والحرية للأسرى والرحمة للشهداء.
0: تحياتنا لك. أريد أن أبدأ معك حول فعليا ما يحدث لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وهناك عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يواجهون اليوم أوضاع صحية وإنسانية صعبة في ظل استمرار الإهمال الطبي وتردي ظروف الاعتقال.
1: يعني الحالة الصحية للأسرى بالمجمل العام في ظل الظروف والبيئة الاعتقالية هي مثلت الغالبية العظمى من الحركة الأسيرة، سواء الأطفال أو الأسيرات أو قدامى الأسرى، نتيجة البيئة الاعتقالية السيئة من حيث الرطوبة، حيث انعدام مواد التنظيف الجسمانية، حيث انعدام الغيارات والملابس بشكل يعني بشكل يتلائم الاحتياجات اليومية. عدا عن كل ذلك سوء التغذية نتيجة نقص كميات الطعام ورداء ما يقدم وعدم احتوائه للفيتامينات والبروتينات والقيمة الغذائية الحقيقية التي تتلائم مع احتياجات الجسم. عدا عن عدم القيام بإجراء الفحوصات الطبية والصور الإشعاعية والتحاليل المخبرية للأسرى الذين يحتاجون إلى ذلك، وهذا كله أيضا شكل بيئة صعبة لانتشار المرض سكابيوس، مرض الجرب المعدي الذي يتسبب بأذى نفسي وجسدي للأسرى الذين يصابون بذلك وتنتقل لهم العدوى، حيث يعني أصيب أكثر من 3000 أسير ومعتقل فلسطيني خلال الأشهر الماضية بهذا المرض المعدي، بما يتركه من نجوف ومن حبيبات وتقرحات ودمامل وحكة شديدة مؤلمة ومؤذية في ظل عدم وجود العلاجات اللازمة لعلاج هذا المرض. عدا عن ذلك بطبيعة الحال هناك عشرات الحالات التي تعاني من أمراض خطرة، أمراض مزمنة كالفشل الكلوي أو مشاكل الربو وضيق التنفس أو مشاكل لها علاقة بالقلب، وأيضا تلك هؤلاء الذين يعانون من الإصابة بأورام سرطانية في أجسادهم دون أن يحظوا بالعلاج أو العناية الطبية اللازمة، وهذا كله يتم بمنأى وبمعزل تام عن أي دور لبعثات طبية محايدة أو لجان تقصي حقائق أو حتى مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذا يفاقم من الحالة المرضية ويجعل حياة الأسرى عرضة لمخاطر حقيقية. عدا عن ذلك هناك العديد من الأسرى الذين اعتقلوا وهم ينزفون دما نتيجة الاعتداء عليهم ونتيجة إصاباتهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضا يرفع من مستوى المخاطر المحدقة، وهذا قاد إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشهداء الأسرى خلال العامين الماضيين، حيث وثق نحو 100 حالة استشهاد في داخل السجون والمعتقلات، جزء كبير من هؤلاء نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي باتت أحد العناوين الثابتة في منهجية الاحتلال والتعامل مع الأسرى.
0: يعني أريد أيضا أن أتحدث في ظل ما تحدثت به، في ظل ما يعني أيضا أسيراتنا وهذا الاستهداف الذي شاهدناه مؤخرا للطالبات في الجامعات وآخرها 4 طالبات من جامعة برزيت ولنشطاء في الحركة الطلابية، والذي هناك يعني لم يكن فعليا سابقا هذا الاستهداف بهذا القدر وبهذا التوقيت. ما الذي يريد تحقيقه هذا الاحتلال من ذلك؟
1: نعم، يعني الاحتلال هو لم يستهدف يوما، كانت الحركة الطلابية في عين الاستهداف في المراهقة والاعتقال والاحتجاز الإداري والتحقيق وفرض القيود ومداهمة مقار مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية، عملية اعتقال 4 طالبات من جامعة بيرزيت مؤخرا لم تكن الحالة الوحيدة، هي كانت هي امتداد لحالات سابقة، كما أيضا بالأمس كان هناك اعتقال واعتداء على الأكاديمي والمحاضر في جامعة الخليل أيضا دكتور بلال الشوبكي، وقبل ذلك كان هناك اعتقال لأحد الأكاديميين خلال مغادرته لقطاع غزة وتم احتجازه أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الملاحقة هي مستمرة، هم يريدون كسر أي دور للأكاديميين وأيضا للطلبة الجامعيين بما في ذلك.

0: لا بالتأكيد ما أعلن عنه من قبل مكتب أمين عام الأمم المتحدة والمقرر الخاص لفرايا حقوق الإنسان والاعتداءات الجنسية في زمن النزاعات هو مؤشر واضح على تطور إيجابي وإن أتى متأخرا اتجاه تصنيف إجراءات الاحتلال ودولة الاحتلال بأنها تضع وضعها على لائحة العار لأنهم مارسوا العنف الجنسي ومارسوا الاعتداءات الجنسية والتحرش بما فيها الاغتصاب وهذه موثقة يعني ما نشر فيه تقارير هي تناولت نحو 30 حالة من الأسرى والأسيرات بما فيهم الأطفال والقاصرين الذين تعرضوا إلى الاعتداءات الجنسية على أيدي السجنين ولم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراءات قانونية لمحاصرة ذلك أو لمساءلة ومحاسبة من مارسوا هذه الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال وبالتالي هذا الموضوع بات مقلقا للأمم المتحدة ولكن نحن نتطلع إلى أن يكون في قوات فعلية في هذا الموضوع وليس فقط عبارات التنديد أو الشجب أو الإجانة على الإطلاق لأن هذا هو نهج دائم وهناك أيضا الخطورات الأخرى اللي هي سياسة التعذيب في داخل السجون وعقلية التحقيق التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء أيضا.
1: يعني تحت هذه المقصلة فعليا التي تحدث لأسرانا وبعد دخول قرار إعدام الأسرى حيز التنفيذ أخي حسن يعني بما أنك أيضا في الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبارتايد نتحدث عن منظومة ليس منظومة عذاب بل هي أبارتايد قضائي فعلي فذ حيث يساق الفلسطيني إلى حبل المشنقة بأمر عسكري بينما يتمتع المستوطن بحصانة كاملة من الحكومة العسكرية وهنا نسأل أين دور القانون الدولي اليوم وهذه المؤسسات التي أوجعت رؤوسنا في سن هذه القوانين؟
0: نعم يعني هذه القوانين هي الأساس فيها هو موقع سياسي وقرار سياسي قبل أن يكون قرارا قانونيا وتم تشريعه من الكنيسة على خلفية عنصرية لأنه فقط يقتصر في كل جهده وفي كل أبعاده على مواجهة الأسير الفلسطيني فقط على خلفية عنصرية وهذا شكل آخر من أشكال التمييز العنصري في التعامل واستهداف الإنسان الفلسطيني على هذه الخلفية إجراميا وعنصريا هم يريدون تجريم النضال الوطني الفلسطيني والتعامل معه كإرهاب من خلال هذه القوانين بعد كل ذلك هذه القوانين الآن هي أخرجت من مجرد تشريعات من الكنيست إلى خطوات عملية عبر الصلاحيات التي منحت لقائد المنطقة الوسطى عبر وزير جيش الاحتلال على شكل تعليمات صدرت إلى المحاكم العسكرية ومنحها صلاحية إصدار الأحكام بالأعدام على الأسرى الفلسطينيين هذا كله يعني ليس بمنأى أو بمعزل عن الموقف السياسي للأحزاب والمتطرفين الذين يقودهم ثمار بن كثير في هذه العقلية الإجرامية والإرهابية ضد الأسرى الفلسطينيين.
1: يعني بالحديث أيضا حول الملاحقة الإسرائيلية الجديدة للمحامي المقدسي المبعد صلاح الحموري المقيم بفرنسا وتم ترحيله قسرا وقبل أشهر رفع دعوة ضد إسرائيل بسبب هذا الترحيل وتم ملاحقته قانونيا من قبل دولة الاحتلال وهنا نتحدث عن محاولة للترهيب محاولة لفرض رواية كاذبة من قبل هذا الاحتلال وشهدنا فعليا مؤخرا حملات الاعتقال الشرسة للصحفيين وتهجيرهم تحديدا المقدسيين
0: يعني بالتأكيد هناك أولا عشرات الصحفيين قرابة 40 صحفي فلسطيني وإعلامي رهن على اعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي البعض منهم رهن الاعتقال الإداري عدا عن ذلك الاستهداف ليس بالاعتقال الاستهداف أيضا أدى إلى اعتقال أكثر من 260 إعلامي وإعلامية من أبناء الشعب من الذين يعملون في محنة البحث عن المساعد خلال الجماعية على قطاع غزة العموري الحموري هو نموذج في القمع والملاحقة وهو يعني أسير سابق وأبعد من السجن مباشرة تحت ذريعة أنه يحمل اتفاق يعني الجنسية الفرنسية ولكن مع الأسف الشديد تعرض

0: ضيقات وتعرض إلى قمع ومصادرة حقه في أن يعود من السجن إلى منزله في القدس. هذا الشكل الآخر من شكل الاستخفاف والترحيل والتهجير القسري لأبناء شعبنا في محاولة إبرار القدس وفرض المزيد من القيود والمعوقات والعقبات أمام ممارسة أبناء شعبنا المقدسيين لحقوقهم كمواطنين في مدينته.
1: قبل أن أختم معك أريد أن أتسأل عن دور الصليب الأحمر فعليا الذي من مسؤولياته هي متابعة الأسرى، وفي ظل ما تحدث به نادي الأسير عن قرار العليا الإسرائيلي بشأن زيارات الصليب الأحمر يبقى فاقدا لأثره.
0: بالتأكيد يعني هذا أولا هو ليس قرار لازم أو قرار حقيقي، هو فقط وجه لأنه لا يوجد، لم تقدم سلطات مصلحة السجون مصورات قانونية أو مرتكزات قانونية تبرر الموقف من بحضر دور لدى دورية للصليب الأحمر والاقتناع بمسؤوليات زيارة الأسرى والسجون والمعتقلات. وهذا بطبيعة الحال شكل من الأشكال التماهي ومع موقف والقرار السياسي للاحتلال الإسرائيلي بحضر وتجميد أي دور من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنعها من الاطلاع بمسؤولياتها بشكل مباشر اتجاه حركة الأسيرة والسجون والمعتقلات بشكل تام. وبالتالي لا يوجد قرار حقيقي في هذا الموضوع، وقد أعبر الصليب الأحمر أيضا عن هذا الوضع بأنه لا يوجد تطور واضح وحقيقي باتجاه تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاطلاع بمسؤولياتها، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي أو الدول المتعاقدة الشاملة الموقعة على اتفاقية جنيف أن تتحمل مسؤولياتها وتقف أمامها باتجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاطلاع بمسؤولياتها وأداء واجبها وفق المعايير الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر لك حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى والمحررين وعضو الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا على الهواء مباشرة، وأسرانا المحررين يعودون حاملين معهم بعد الحرية حكايات من الصبر والصمود وذكريات محفورة في وجدان كل من عرف معنى فعليا الحرمان والاعتقال. الأسير أمين زياد 24 عاما من الصبر والوفاء داخل السجون، عاد إلى أحضان عائلته بعد هذه السنوات التي لم تكن مجرد أرقام تعد على صفحات التقويم، بل كانت عمرا كاملا من الصبر والثبات والتحدي. سيحدثنا أكثر عنها رفيقي دربه الأسير المحرر وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخ لؤي المنسي، تحياتي لك.
1: أختي فلسطين، أنت وجميع المستمعين.
0: أريد أن أبدأ معك أخي لؤي، لو تحدثنا عن اللقاء الأول للأسير أمين زياد لعائلته ولرفاقي دربه بعد قضاء 24 عاما في السجون الإسرائيلية.
1: طبعا اللقاء كان صعب، يعني أمين من عدد أصدقائي خارج السجون وداخل السجون، طبعا جميع الأسرى أصدقائي وأخوتي. طبعا اللقاء كان صعب، ليش؟ بصفة أمه توفيت وهو داخل السجون، وأبوه كان من الموجودين في خارج فلسطين، ويوم ما رجع على فلسطين طبعا الاحتلال منعه من دخوله لفلسطين، عوق زيارته أكثر من يوم دخوله على فلسطين. يعني كانت الأمور مختصرة، عائلية صغيرة عند أخوته وخواته. طبعا الأمور كانت صعبة كثير، والأمور يعني الله يكون في عونهم. إحنا يعني بنطلع على وجوههم، بنطلع على الوضع اللي بيطلعوا فيه وضع مأساوي. وللأسف إنه تاني يوم اللي روح فيه تعرض أمين للضرب من الاحتلال. حتى فرحتهم بدهم شيئهم يفرحوا، لا هم ولا أهليهم. طبعا اختصرت كل الاحتفالات وكل الفرحة عكم من كرسي باب دارهم، وأجل للأسف تاني يوم كسروا الكراسي وضربوا الأسير وهددوا الأسير. وطبعا قبل ترويحته في شهر طلبوا ضابط المخابرات وهددوا في الاحتفال، هددوا في كل أي إشي بيسووه، هددوا في أهله وهددوا في جميع قرايبه. وللأسف طبق الأمور هاي جميعها، ويوم تحريره تاني يوم اقتحموا دار الاحتلال، وتعرض الأسير للضرب، وتعرضوا أهله للإهانات وتطبيش الكراسي. وللأسف اعتقلوا أخرى، شاب كان عنده شاب صاحبه جاي يزوره تم اعتقاله وكان تعرض للضرب. هاي الرسالة الاحتلال بده يوصل لنا إياها،
0: إنه حتى بعد الحرية تنغيص على هذه الفرحة التي ينتظرها الأهل وينتظرها الأسير أيضا الفلسطيني.
1: طبعا للأسف، للأسف، وكل العالم بتطلع، وكل العالم بتطلع معناتها الشعب الفلسطيني، ولا حدا قادر يحكي أو يساوي أي شيء. يعني وحتى بن غفير بيهددوا علنا، صار يهددوا في الموضوع. يعني في موافقة من المحاكم الإسرائيلية، للأسف نحكي عنها، محاكم إسرائيلية بدخل الصهيب على داخل السجون، وزير الأمن الداخلي مش شايف حدا، حتى محاكمهم مش شايفه، بحيث فيش صهيب يدخل على السجون. ليش؟ بدوش يشوف الكارثة، بدوش يشوف الكوارث اللي بتصير داخل السجون، الاعدامات اللي بتصير داخل السجون. بدهم مش يخلوا حتى الصهيب ممنوع، بدهم مش يشوف الكوارث اللي بتصير، عشان بن غفير بيعرف شو بصير داخل السجون، والأسران اللي بيطلعوا قاعدين بيحكوا عن الوضع داخل السجون. وللأسف مهددينهم على الإعلام ممنوع تطلع، وأي إشي أي رسالة ممنوع توصلها. للأسف ولازم اليوم يكون عندكم ضيف على البرنامج.
0: صحيح.
1: من التهديد الإسرائيلي إنه راح نرجعك على السجن وراح نساوي فيك وأهلك، هاي حتى من هاي حرمينهم، حتى رسالتهم معاناتهم داخل السجون ممنوع يوصلوها.
0: إذن يا ريت أخي لؤي تحكي لنا الشهادات الحية اللي أنت استمعت لها من الأسير المحرر أمين زياد في ظل ما يعيشه أسرانا ما بعد 7 أكتوبر من التنكيل ومن الاعتداء الجسدي والنفسي والتجويع أيضا.
1: طبعا من بعد 7 أكتوبر لليوم، يعني إحنا هنا بسنة 3 سنين، الأسرى اللي تعرضوا له من أبشع أي الأبشع اللي بتعرضوا له الشعوب في العالم، من الضرب، من التنكير، من الإهانات، من الجوع، من الملابس، من المي، من أي إشي، أسرار محرومين منه. وللأسف هيهم قاعدين بروحوا، وإحنا شايفين كيف بروحوا فيها، بس الحمد لله معنوياتهم عالية، معنوياتهم حتى بعد 3 سنين عالية، وبيعرفوا إنه لا السجان ولا بن أي واحد من دول إسرائيل بيقدر يكسر معناه أي بيكسر أي واحد من الأسرى، معناتهم عالية. الشباب يعني بروحوا يعني وضعهم نفسي مضبوط، وضع النفسي تعبانين، بس واللي تعرضوا له في 3 سنين الأخيرة يعني احنا شايفين موقف يا اختي فلسطين فوق 100 شهيد داخل السجون، هدول اللي اعلن عنهم اسرائيل.
0: صحيح، وهناك
1: ما العادات اكبر من هيك.
0: صحيح، في ظل الاخفاء القسري
1: وقوتنا بغزه، اسرانا بتعون غزه يوم يوم بتعرضوا للضرب، يوم يوم بتعرضوا للاستشهاد. ليش منعين الاسير يطلع على التلفزيونات او على الاعلام او اي شيء يحكي معاناتهم داخل السجون؟
0: حتى لا يفضح فعليا هذه السياسات التي تمارس بحق أسرانا، وهي القتل الممنهج، وفي ظل أيضا قرارهم الأخير بدخول حيز التنفيذ قرار إعدام الأسرى لشرعنته رسميا. أريد قبل أن أختم معك أخي لؤي أن أتحدث عن استهداف، وهذا الاستهداف لاعتقال الطالبات، وكان مؤخرا طالبات من جامعة بيرزيت، وأيضا استهداف لناشطين في الكتل الطلابية، وكانت السجون لطالما تمتلئ بالشباب، ولكن استهداف الطالبات تحديدا وتكثيفها هذه الفترة، برأيك ما هي الغاية السياسية لذلك، وهل هي محاولة لضرب الوعي والنخب الأكاديمية الطلابية الشابة؟
1: طبعا هي إسرائيل دائما هجمتها بتيجي على الشباب وعلى الصبايا، عشان حتى بدهمش البنات تحكي يعني شو بيحكي، يعني بيحكوا اللي داخلهم حتى عن الفيسبوك، ما بتروح تحكي على اللي داخلك او اي او وين ما بتتواجد، في جامعتك في كليتك في مدرستك ممنوع تحكي اللي جواك. بدهمش حدا منش حتى الشباب الفلسطينيين وحتى الصبايا الفلسطينيات بدهمش يحكوا المعاناه اللي بتعرضوا لها ولا ال- ال- ال- ال-

0: يعني اللي بيصير في هالجامعات. يعني اول قبل كم يوم اعتقلوا 4 صبايا من جامعه الزيت، وثاني يوم الصبح اقتحموا جامعه ابو ديس والطلاب مداخلها، ويوم يوم جامعات تتعرض للاقتحامات، ويوم يوم شباب
1: تم اعتقال لاعبه في منتخب الوطني للسيدات، تم انتخاب طبعا اعتقالها هذه اللاعبه المقدسية رندا الحلواني من مدينة القدس. هذا الاستهداف واضح، ولكن في ظل هذه الاستهدافات، في ظل ما يحدث لأبناء شعبنا سواء في قطاع غزة في الضفة الغربية وحملات هذه الاعتقال وهذه السياسات التي هدفها التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، ما المطلوب أخي لؤي فعليا اليوم فلسطينيا؟
0: فلسطينيا يعني حكينا كثير، وش كل الشعب الفلسطيني شايف، ما توقفش الفعاليات للأسرى على عتم من واحد، لازم جميع الشعب الفلسطيني مؤسساته وتنظيماته وأي واحد بيحكي عن حاله فلسطيني لازم كلنا نتحرك على موضوع أسرانا. أسرانا قاعدين بتعرضوا للموت البطيء، وإذا إحنا ضلينا بعد 3 سنين نضلنا قاعدين، أنا بحكي لك كلياتنا راح نستقبلهم يا وضعهم على شو اسمه، أو راح نستقبلهم شهداء. عشان هيك لازم كل مؤسسات، كل جمعيات وكل الحركات وكل التنظيمات الفلسطينية لازم كلهم يحطوا في الشارع عشان قضية أسرانا، من الشبل للخطيار، من الصبية للبنت، كل الشعب الفلسطيني متعرض للاعتقال. عشان هيك لازم جميعنا موضوع الأسرة نفعله، موضوع الأسرة يقطع على سلم الأولويات عشان
1: وتدويله أيضا دوليا ليصبح قضية رأي عام دوليا.
0: دوليا كتنا بيشوفه وكتنا بيسمعه، للأسف للأسف للأسف ولا حدا حاكي في الموضوع. هاي أنا بحكي لك موضوع المستوطن تاع عطارة الأسبوع مسجون، ليش؟ ويوم يوم بنكتف في الناس، ويوم يوم نضرب في الناس، ويوم يوم بطخ على الناس، ويوم يوم معرض الناس كل المنطقة للخطر، وألوف الناس اللي غاد للأسف حطينا في السجن عشان تسرب فيديو بيعتدي على كلب، على كلب بيعتدي، سجنوه دولة إسرائيل. بس يوم ما يعتدي على الشعب الفلسطيني جميعه بيحموه قاعدين، بس سجنوه عشان يتعرض لكلب ضرب كلب. بس يوم ما يتعرض للبني أدمين ويتعرض لشعب كامل غاد،
1: للأسف هذه سياسات عنصرية.
0: كل الدول العالم تحركت على موضوع الكلب بس ما تحركتش على موضوع الشعب الفلسطيني
1: للأسف. ألوف الأطفال وما زال حتى هذه اللحظة يتم قتلهم واستهدافهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولكن لا شيء على أرض الواقع فعلي غير التنديد والشجب من هذا المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك الأخ لؤي المنسي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل لنهاية مشوار اليوم، أشكركم جزيلا الشكر، كنت معكم فلسطين حجة، أشكر زملائي سماح العرجة هيام قاسم وجهاد سليمان، دمتم بكل خير.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. شهيدان في قصف مسيرة للاحتلال استهدف مواطنين في مواسي خان يونس. الاحتلال يجبر أصحاب 15 منزلا على إخلائها تمهيدا لهدمها في قرية برطع جنوب غرب جنين. رئيس الوزراء يلتقي وفدا أوروبيا رفيع المستوى ودعاه لمزيد من الضغط لوقف انتهاكات الاحتلال والمستوطنين. أهلنا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من مستجدات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنا في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في محيط منطقة العطار بمواسي خان يونس اليوم. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,971 شهيدا، والإصابات إلى 173,128 منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 من تشرين الأول 2023. إلى ذلك أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح حتى إشعار آخر، بحجة الهجوم الإيراني الصاروخي، الأمر الذي يعني وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%، إضافة إلى تراجع كبير في عدد الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف وفقدان العديد منهم، ما دفع إلى الاعتماد على خريجين جدد وطلبة غير مؤهلين للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة.
1: الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة لإجراء مثلا تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من قدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف اللازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدمات الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50% وأحيانا إلى 70%.
0: قال المتحدث باسم سلطة المياه عادل ياسين إن قطاع غزة شهد خلال الحرب تدميرا واسعا في البنية التحتية للمياه، ما أدى إلى تضرر نحو 50% منها، إضافة إلى تراجع كبير في جودة وكمية المياه. وأوضح ياسين لإذاعتنا أن الوضع تحسن بعد وقف إطلاق النار، لكنه لم يصل إلى التعافي، إذ لا تزال أكثر من 80% من المنظومة المائية غير فعالة بشكل كامل، رغم بعض التحسينات بدعم من منظمات دولية وإصلاحات جزئية. وأشار إلى أن توزيع الأضرار يختلف حسب قدرة الطواقم على الوصول والإصلاح، ما يجعل بعض المناطق أكثر تضررا من غيرها دون وجود منطقة مستقرة بشكل كامل. وفيما يتعلق بالضفة، أكد ياسين أن الوضع المائي تحت السيطرة نسبيا مع استمرار إجراءات المراقبة وتقليل الفاقد وتحسين التوزيع، مشيرا إلى تحسن مقارنة بالعام الماضي رغم وجود بعض النقص. ولفت إلى أن سلطة المياه تعمل ضمن خطة لإدارة الموارد وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع وضمان إيصال المياه للمناطق غير المخدومة عبر حلول بديلة مثل

0: الصهاريج وإصلاح الشبكات بشكل مستمر. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية شملت الانبطاح الجماعي بحماية مشددة من قوات الاحتلال. في جنين أجبر جيش الاحتلال أصحاب 15 منزلا على إخلائها تمهيدا لهدمها في قرية برطع جنوب غرب المدينة اليوم. وفي رام الله اقتحم مستوطنون التجمع البدوي قرب قرية الطيبة صباح اليوم. في نابلس هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق المدينة صباح اليوم. في الخليل هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا ومنجرة في خربة قلقس جنوب المدينة. في بيت لحم دمر مستوطنون صباح اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الضفة فجر اليوم. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى وفدا أوروبيا رفيع المستوى في رام الله، حيث استعرض تصاعد اعتداءات المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى تسجيل 1659 اعتداء خلال الشهر الماضي في إطار محاولات السيطرة على الأراضي وتهجير السكان. كما تطرق مصطفى إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها فلسطين نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها وتعزيز الدعم لجهود الإغاثة والتعافي المبكر خاصة في قطاع غزة. من جانبه أكد مايكل كارنيشينغ التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه السياسي والاقتصادي لدعم فلسطين، مجددا رفض الاتحاد لعنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، والتأكيد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مرجعية النظام السياسي الفلسطيني. بدورها أكدت جولسمينا استمرار دعم البنك الأوروبي للاستثمار الاقتصادي الفلسطيني من خلال تمويل مشاريع نوعية في البنية التحتية ودعم القطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم أرجوب إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين، إلى جانب انتخاب رؤساء المحكمة الحركية والرقابة المالية والحركية وحماية العضوية، على أن يصار لاحقا إلى بحث أي قضايا أو مقترحات جديدة من خلال جلسات لاحقة إذا استدعت الحاجة. أضاف أرجوب لإذاعتنا أن المبادرات المطروحة ترتبط بشكل مباشر بواقع شعبنا، ولا سيما في ظل ما وصفه بالاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدا أن حركة فتح ستواجه هذه السياسات عبر مجموعة من الإجراءات والفعاليات على الأرض.
1: دور فتح واضح وصريح في هذا الاتجاه، وبالتأكيد دور فتح في قيادة كل الفعاليات في مواجهة هذه السياسات على الأرض وفي إطار قيادية لحركة فتح تتابع هذه الإجراءات وتتابع قيادة هذه الفعاليات. هذا ليس جديدا، ولكن الآن حقيقة في هذه المرحلة بالتأكيد سيكون لدى قيادة فتح العديد من الإجراءات، وأهمها صياغة جملة من الإجراءات في مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية، سواء ما له علاقة بسلوك المستوطنين أو بالسياسات العامة التي تتبناها حكومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
0: وأوضح الأرجوب أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة السياسات الفلسطينية ومراجعة المرحلة السابقة في ظل تصاعد الانتهاكات وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء، ما يستدعي وقفة جدية وإعادة تقييم شامل للمسار السياسي والوطني. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب إن الحكومة تكثف تحركاتها الدبلوماسية في ظل الأزمة الصحية والإنسانية، مشيرا إلى مطالبات دولية بالإفراج عن أموال المقاصة وتقديم دعم عاجل للقطاع الصحي. وأضاف أبو الرب لإذاعتنا أن الحكومة

0: تواصل تنسيقها مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم ومنع تفاقم الأزمة، لافتا إلى عقد جلسة إحاطة دبلوماسية ومؤتمر صحفي غدا الثلاثاء في وزارة الخارجية لعرض تداعيات الأزمة الصحية وانتهاكات الاحتلال، إلى جانب جولة ميدانية على إلى الخان الأحمر لبحث مخططات الاستيطان بما فيها مشروع إيوان. وأكد أن تصاعد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان يوعز فرض بل يعزز فرض الضغط فرص الضغط على الاحتلال، مشيرا إلى استمرار جهود توثيق الانتهاكات وتقديمها للمؤسسات الدولية والإعلام الأجنبي. قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي إن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية والسير العمل داخل المستشفيات. وأوضح القواسمي لإذاعتنا أن هذه الظروف أدت إلى تكدس المرضى وتأجيل آلاف الإجراءات الطبية، مشيرا إلى نقص كبير في الأدوية بينها أدوية السرطان والأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، ما تسبب بتأجيل نحو 11,000 عملية جراحية وتهديد حياة آلاف المرضى.
1: على سبيل المثال الحصر، بما أنك سألت عن الأدوية، يعني إحنا من ضمن الأدوية اللي مستهلكة في وزارة الصحة الفلسطينية مثل أدوية السرطان، في حوالي عندنا ما يقارب من 50 صنف دوائي من السرطان، أدوية السرطان اللي هم أصلا 97 صنف، يعني ما يقارب 50% هي أصبحت صفر في وزارة الصحة الفلسطينية. 180 صنف من أصل الأدوية الأساسية، أوكي، من مقدر 500 صنف تقريبا صفر، هو أكثر من 33%. عندك حوالي 726 صنف دوائي ومستهلك أصبح صفرية أيضا، إضافة إنه هذا ينعكس بشكل كبير على التخصصات، على الجراحات التخصصية، مثل حوالي 265 صنف ومستهلك في الجراحات التخصصية أصبح صفر في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية. وهذا أيضا انعكس على عدد العمليات، فبالتالي أكيد عدد العمليات حوالي 11,000 عملية مؤجلة منذ مطلع هذا العام.
0: وأكد أن الوزارة تدير خلية أزمة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتأمين الاحتياجات، محذرا من خطورة استمرار الأزمة على قدرة القطاع الصحي في تقديم خدماته الأساسية. تجددت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مع تبادل الجانبين القصف الصاروخي والجوي للمرة الأولى منذ دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في نيسان الماضي. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران ردا على إطلاق صواريخ إيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في عدد من المناطق داخل البلاد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بتوجيه من الاستخبارات العسكرية نفذ هجوما استهدف مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في مدينة مها شهر جنوب غرب إيران، ذلك ضمن سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية. وفي سياق ذاته أفاد مصدر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الرد على الهجوم الإيراني لأيام عدة بهدف إتاحة المجال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن نتنياهو حاول الدفع نحو رد عسكري فوري قبل أن يتقبل طلب التأجيل. إلى التطورات في لبنان، حيث شن جيش الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في إطار تصعيده العسكري المتواصل إلى جانب استهداف مناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا وسط استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة القصف. كما أفادت مصادر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر الكابينيت ظهر اليوم لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهيدان في قصف مسيرة للاحتلال استهدفت مواطنين في مواصي خان يونس. الاحتلال يجبر أصحاب 15 منزلا على إخلائها تمهيدا لهدمها في قرية برطع جنوب غرب جنين. رئيس الوزراء يلتقي وفدا أوروبيا رفيع المستوى ودعاه لمزيد من الضغط لوقف انتهاكات الاحتلال والمستوطنين. هذه تحية الختام، تحية صقر الدراغم، دمتم دائما في حفظ الله، وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين وصوتها. أهلا بكم سيداتي سادتي إلى موجز بأهم الأخبار. استشهاد مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة مواطنين في مواصي خان يونس اليوم. مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت يؤكد أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%. قوات الاحتلال تشرع بهدم 20 منزلا في قرية برطعة جنوب غرب جنين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل. في بيت لحم مستوطنون يدمرون شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة. عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم رجوب يقول إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين. مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إسرائيل وإيران بالوقف الفوري لتبادل القصف بينهما والذي بدأ الليلة الماضية. الجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ اليوم ضربة واسعة النطاق على أنظمة الدفاع الاستراتيجية الإيرانية لتفكيك قدرات الدفاع الجوية. إلى ذلك إيران تطلق نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية بعد تجدد المواجهة بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. طهران تحمل واشنطن جانبا من المسؤولية عن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها معتبرة أن واشنطن شريك في التصعيد القائم. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. انتهى موجز الأخبار، قدمناه من صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. أصحابنا من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، من التنفيذ هيام قاسم. أبدأ بالعناوين. الفداء يفتتح وديتي قرغستان بالتعادل دون أهداف. منتخبنا الوطني للسيدات يتجاوز ماليزيا بثنائية نظيفة. تواصل اللقاءات الدولية الودية تحضيرا لكأس العالم التي تبدأ الخميس المقبل. إلى التفاصيل، حيث استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالتعادل السلبي أمام منتخب قرغستان في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد دولين عمر زاكوف في العاصمة القرغيسية بشكيك. وتأتي المباراة ضمن برنامج إعدادي للفداء للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر، خاصة الوجوه الجديدة المنضمة للمنتخب. كان أبو جزر قد أكد أهمية مواجهتي قرغستان في تقييم مستوى اللاعبين واختبار الخيارات الفنية المتاحة ضمن خطط إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا في المباراة الودية الثانية غدا على الملعب ذاته في إطار استكمال التحضيرات الفنية والبدنية للفداء قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة. أيضا في أخبار كرة القدم، استهل المنتخب الوطني الفلسطيني للسيدات مشاركته في البطولة الودية الثلاثية للسيدات بتحقيق الفوز على نظيره الماليزي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد البتراء بالعاصمة الأردنية عمان. وقدم منتخبنا أداء مميزا في أولى مبارياته بالبطولة بفضل هدفي فلورينسا سابات وداليا الأحمد ليحصد أول 3 نقاط له في المنافسات. عن نتائج منتخب السيدات في البطولة الودية وكذلك اللقاءين الوديين أمام قرغستان على مستوى كرة منتخب كرة القدم الأول للرجال، ينضم إلينا الدكتور جمال أبو بشارة المحاضر في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. دكتور، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
2: أبدأ من العاصمة القرغيسية بشكيك واللقاء الذي جمع المنتخبين، اللقاء الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي. تقييمك بداية لأداء المنتخب بعد غياب عن نسق المباريات منذ كأس العرب الماضية؟
3: يعني أكيد كانت التوقع أن تكون المباراة خاصة من طرف فلسطين تكون بمستوى أعلى، طبعا هذا مقارنة بالأداء الرائع في بطولة العرب وفي بطولة آسيا، فكان المتوقع أن يكون الأداء أفضل صراحة، وكان متوقع أن تكون حتى على مستوى النواحي الفنية يكون مستوى أفضل، لكن أكيد هناك مجموعة من العوامل أثرت على أداء منتخبنا. وأعتقد أنه كانت المباراة فرصة للجهاز الفني للتعرف على مستوى بعض اللاعبين، وكانت هناك أهداف يسعى الجهاز الفني لتحقيقها من خلال هذه المباراة، وأعتقد أنه بعض هذه الأهداف تحقق، لكن كمستوى فني أكيد الشارع الفلسطيني ومحبي الفداء في كل مكان كانوا بتوقعوا أداء أقوى من المنتخب الفلسطيني، خاصة يعني انه المنتخب الكرغستاني كمان هو من الفرق اللي ليست بمستوى اعلى من منتخب فلسطين، وتصنيفها في الفيفا حتى هو تصنيف اعلى، بحيث يعني المقصود مستوى فوق 100 اعتقد 107، فبالتالي المنتخب الفلسطيني 95. فمقارنة مع هذا التصنيف المنتخب الفلسطيني يقع في تصنيف افضل. وطبعا احنا تجربتنا مع المنتخب الكرغيزستاني مش تجربة كثير جيدة.
2: صحيح
3: ان تلقينا اكثر من لعبنا مع مباريات عدة، تلقينا 3 هزائم وفزنا مرة واحدة، لكن بعتقد ان الشارع الفلسطيني كان يتوقع اداء قوي خاصة انه نمتلك بعض اللاعبين. لكن زي ما اشرت هناك مجموعة من العوامل اللي اثرت على اداء منتخبنا الفلسطيني، ومن أبرزها أكيد الغيابات للاعبين مهمين جدا في المنتخب الفلسطيني، وأكيد على رأسهم وسام أبو علي اللي غاب للإصابة، وأيضا
2: أسد حملاوي كذلك.
3: صحيح. وعدد كبير من اللاعبين، عطاء جابر نحكي كمان
2: عميد
3: مؤثر في منتصف الملعب، و استدعى المدرب لاعبين تجربتهم للمرة الأولى وشارك بعضهم. وأعتقد أنه أبو الهيجة من اللاعبين اللي في المستقبل يمكن الاعتماد عليهم بدرجة كبيرة، وأعتقد أنه سيكون من محاور دفاع فلسطين في المستقبل. وهو اكتشاف أكيد أبو الهيجة لعب مع المنتخب الأولمبي وشفناه مع المنتخبات الأولمبية أو المنتخب الأولمبي، لكن المباراة السابقة مع المنتخب الكرغستاني هي اختبار حقيقي لهذا اللاعب، وأعتقد أنه أظهر مستوى جيد. نأمل أنه يستمر في العطاء وأنه ينال ثقة الجهاز الفني. هذا من جانب. الجانب الآخر الغياب الطويل، بتعرف أنه إحنا نتيجة الظروف اللي مرينا فيها في الفترة السابقة غبنا عن المباريات الودية وفي أيام الفيفا، وبالتالي ما شفنا هذاك الانسجام والتناسق في أداء منتخبنا، وخاصة ظهر بشكل واضح في تباعد الخطوط بين اللاعبين. شفنا مش هالانسجام القوي باللاعبين، وانت لما بتضخ أيضا أسماء جديدة لأول مرة بتلعب في توليفة معينة، هذا أكيد ينعكس على الأداء. أيضا العامل الثالث، وأعتقد أنه دخلنا المباراة في عدد كبير من اللاعبين دافعيتهم كانت أو ظهرت بأنه ما عندهم الدافع القوي لإعطاء كل ما عندهم، خاصة أنه إحنا بنلعب في نهاية موسم رياضي. معظم اللاعبين هم أنهوا موسمهم مع أنديتهم، تعرف جل منتخبنا الفلسطيني الآن هو من اللاعبين المحترفين.
2: صحيح.
3: وبالتالي إحنا في نهاية موسم، اللاعبين معظمهم في نهاية الموسم، فأكيد هم مش في الفورما أو مش الأداء الأمثل لكل لاعب. هذا كله لا يعفي المنتخب الفلسطيني أنه يقدم كرة قدم جيدة، عطفا على المباريات السابقة اللي عهدناها في الفترة الأخيرة من منتخبنا. نأمل في المباراة القادمة إن شاء الله أنه يتحسن الأداء، والجهاز الفني يحاول قدر الإمكان أن يجد توليفة جيدة ومناسبة. أكيد التجريب مهم، وأكيد إشراك لاعبين جدد مهم، لكن كمان من المهم جدا أن نحافظ على شكل منتخبنا بالشكل اللي ظهر عليه في الفترة الأخيرة، وهذا مهم جدا حتى نعطي استمرارية وديمومة لأدائنا ونبني عليه.
2: يعني أيضا دكتور جمال، يعني ذكرت بأنه المنتخب القرقيزي ليس بذاك المنتخب صاحب الباع الطويل، ولكن هذه المباريات تقام في أيام الفيفا، وبالتالي النتائج الإيجابية تحسن من تصنيفك في الفيفا، لما لا يتم استثمار ذلك؟
3: 100%، وهذا ما قصدته أنا بأنه لا يعفي كل الأسباب اللي حكيتها أنه نقدم أداء جيد، لأنها مباراة رسمية، مباراة ضمن أجندة الفيفا أو في أيام الفيفا، ومهمة جدا في التصنيف. وتعرف أنت كل ما كان تصنيفنا أفضل كل ما حسن في كثير من الاستحقاقات القادمة، يعني سواء لما بنيجي بنعمل أو بندخل أي استحقاق، تعرف دائما القرعة تقام حسب تصنيف المستويات الفرق، فبالتالي دائما يجب أن نكون في مستوى ونحسن من تصنيفنا، لأنه التحسين من التصنيف يساعدنا كثيرا ويخدع يقدمنا في أي قرعة تقام لأي بطولة أو مناسبة، سواء كانت مناسبة عربية أو قارية أو حتى آسيوية، وهذا مهم جدا. الإشي الأهم كمان أنه أنت لما بتعطي شكل وصورة للمنتخب واستمرارية في الأداء، هذا بيعطي رسالة لكل منتخبات العربية أو الآسيوية أنه المنتخب الفلسطيني هو ما حدث له ليس طفرة، وإنما هو عبارة عن أداء ثابت مستقر، ونملك لاعبين على مستوى عالي جدا. وبصراحة أعتقد أنه إحنا في الفترة السابقة لم نستغل هؤلاء اللاعبين بالشكل الأمثل، وربما الحظ لم يحالفنا، ولولا ذلك لكنا بصراحة في، أعتقد أنه كان لنا فرصة للتأهل في تصفيات كأس العالم. والفرق اللي تأهلت معظمها كان بيننا وبينهم لقاءات، وكان في ندية كبيرة. بنحكي عن المنتخب السعودي، المنتخب الأردني، المنتخب العراقي. إحنا تفوقنا على المنتخب العراقي اللي صعد لكأس العالم.
2: صحيح.
3: إحنا

0: قمنا بصعوبة مع المنتخب السعودي.
1: وكان هناك أيضا منافسة شرسة في كأس آسيا الماضي مع منتخب قطر.
0: مع السعودية.
1: مع صحيح. قطر أيضا.
0: ومع قطر صحيح 100%. فأنت بتحكي عن فرق تأهلت لكأس العالم وكانت في ندية كبيرة جدا مع هاي المنتخبات، وإحنا كسبنا قطر وكسبنا العراق، فبالتالي هذا الجيل يستحق أن يكون في المناسبات الكبرى. وإن شاء الله أنه إحنا لاعبين معظمهم أو جلهم من الشباب اللي يمكن يستمر لفترة طويلة ويمكن البناء عليهم، وهذا ما نعمله في المستقبل أن نستثمر هذا الأداء وهؤلاء اللاعبين للوصول إلى إن شاء الله كأس العالم القادم، اللي بيحتاج أكيد لخطط وبيحتاج ل جهود كبيرة وجبارة، ويحتاج إلى المال أكيد من أجل الإعداد للمستقبل.
1: نعم. في موضوع أيضا ما يتعلق بمعسكر الحالي في قرغستان، بعض الأخبار التي وردت من داخل المعسكر تتحدث عن موضوع اللاعب سلطان أبو ذقن الذي تم استدعائه للمرة الأولى وتم مغادرته، أيضا مغادرة آدم كايد لأسباب خاصة، عدم مجيء حبوس وفق ما تم ذكره لأسباب خاصة. يعني هذا ربما يثير التساؤل حول مدى التنسيق ما بين الاتحاد واللاعبين عندما يأتي سلطان أبو ذقن إلى المعسكر ويغادر، والحديث يدور عن أنه يريد الحفاظ على وضعه كلاعب محلي في الدوري الإماراتي، هل هذا صحيح؟
0: يعني هذا ما نشر، وأكيد الجهاز الفني على دراية تامة، والاتحاد الفلسطيني بظرف هذا اللاعب حسب ما نشر أنه هو الآن يلعب بالدوري الإماراتي، واللاعب الفلسطيني يعتبر لاعب محترف، واللاعب إذا لعب مع المنتخب الفلسطيني طبعا وبالتالي سيحصل على أنه سيصبح لاعب فلسطيني، سيفقد جنسيته أو سيفقد الفرصة اللي له باللعب في الدوري الإماراتي كلاعب محلي. فأعتقد أنه صار نوع من التنسيق حول الموضوع، لا أملك معلومات دقيقة، لكن أنا متأكد أنه مغادرته أكيد بموافقة الجهاز الفني ومتابعة فريق الاتحاد الفلسطيني. على كل ننتظر، هي بالأول وبالأخير مباراة ودية، وأعتقد أنه ملف هذا اللاعب سيتم تسويته بالشكل الأمثل والمناسب. صحيح إحنا خسرنا بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين اختاروا يلعبون مع دول اللي ولدوا فيها أو نشأوا فيها، وهنا أقصد اللي كان من أصول فلسطينية وعايش بالدنمارك أو بأي دولة أوروبية، في منهم التحقوا بمنتخبات هذه الدول، لكن أكيد الشعب الفلسطيني منتشر في كل مكان. صحيح. والمواهب منتشرة في كل مكان، وأكيد في لاعبين مميزين وعندهم رغبة جامحة وشديدة في أنه يمثل فلسطين في كل المحافل وفي لعبة كرة القدم بالذات، لأنه الأكثر شعبية. بالنسبة لباقي اللاعبين اللي أشرت إلهم، هو ما كتب وما نشر بأنه لأسباب عائلية، وأعتقد أن الجهاز
1: يعني كان الأولى أنه يكون في تنسيق قبل اختيارهم، حتى يتم اختيار لاعبين آخرين يكونوا ربما جاهزين، أو يتم تجربتهم بصراحة، حتى لا نخسر في المعسكر ثلاثة لاعبين في معسكر الفداء الآن، ممكن أن يكون مكانهم آخرون قادرون على ربما إثبات وجودهم.
0: أكيد هذا لازم يكون درس لإداري المنتخب، ودرس كبير أنه ما أشرت إليه صحيح، ويجب أنه نستفيد من هذه، صحيح أنه أخطاء لكن نستفيد منها، وبحاجة إلى حوكمة أكثر وبحاجة إلى تخطيط دقيق. اللاعبين اللي تم استدعاهم بعضهم أظهر مستوى جيد، لأنه إحنا بنحكي عن 8 أو 9 لاعبين تم استدعاهم للمنتخب وللتجربة. بعض اللاعبين هناك نوع من الانتقاد لاختيارهم، وتعرف دائما الجهاز الفني لما بيختار من رؤية فنية معينة. أنا شخصيا دائما ما بحب نهائيا أني أتدخل في اختيارات الجهاز الفني، لأنه المسؤول الأول والأخير عن هذا الاختيار هو الجهاز الفني، وهو من يتحمل المسؤولية. إحنا بمقدورنا أن نطلق أو ننتقد، لكن هذا الاختيار

0: الاختيار هو فقط من صلاحية الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني عندما يصيب نمدح ونقدر وعندما يخطئ ننتقد ومن الواجب أن ننتقد. أعتقد أنه أصاب الجهاز الفني في جوانب وأخطأ في جوانب وخاصة الجوانب اللي أشرت إليها. اللاعب حبوس يعني تعرف صار في حديث في الشارع الفلسطيني حوله لأنه مش المرة الأولى اللي يتم استدعائه ويعتذر عن المشاركة أو الحضور للمعسكر أو المشاركة في المباريات الودية. وكان الكابتن إيهاب صريح في تصريحاته الأخيرة في لقائه مع أجهزة الإعلام والإعلام الفلسطيني أنه سيعطى الفرصة الأخيرة في الحضور للمعسكر قبل الأخير للمشاركة في بطولة آسيا. إذا لم يحضر فيتم استبعاده. هذا الإنذار أعتقد أنه في حكمة كبيرة جدا. أبقى الباب مفتوح لمن يرغب وفي نفس الوقت بعث رسالة صريحة أنه من يريد المنتخب يجب أن يقدم وأن يلتزم وأن يكون قدوة لغيره من اللاعبين. فأعتقد أنه الرسالة واضحة وأعتقد كمان أنه هاي التجربة لازم نستفيد منها زي ما أشرت أنه التخطيط السليم دائما والمقدمات الجيدة بتكون لنهايات جيدة. فأعتقد يجب التخطيط بشكل أفضل مما كان خاصة بالنسبة للثلاث لاعبين اللي أشرت حضرتك.
1: أخيرا دكتور جمال، منتخب السيدات يعني بالرغم من الظروف والتجمع وغير ذلك إلا أنه وبالرغم من أنها بطولة ودية ولكن حقق فوز على منتخب ماليزيا، أهمية ذلك في تطوير أداء منتخب السيدات وأيضا تحضيره للاستحقاقات المقبلة؟
0: أكيد كلنا يعني ملاحظين سواء كانوا متابعين أو مشجعين أو محللين متابعين تطور كرة القدم النسوية ومنتخب فلسطين للسيدات نموذج لهذا التطور. وتعرف انه عاداتنا وتقاليدنا شوي بتحد من مشاركة الفتيات والسيدات في لعبة مثل لعبة كرة القدم، لكن ومع ذلك احنا من الدول اللي شقت طريقها بسرعة السهم وعملنا دوري للكرة النسوية ونجح هذا الدوري بدرجة كبيرة جدا. توقف هو فقط نتيجة نشاط الرياضة بشكل عام في فلسطين نتيجة الظروف اللي مر فيها الشعب الفلسطيني سواء في الغربية أو في غزة، لكن ومع ذلك اليوم بنشارك في بطولة ودية، منتخبنا بيفوز على منتخب باليزيا بنتيجة جيدة 2-0، مباراتنا مع الأردن القادمة إن شاء الله الودية الثانية انه بيقدم او باستمرار للاداء الجيد وبيعكس تطور كرة القدم النسوية الفلسطينية. وان شاء الله بنشوف منتخب السيدات كمان ليه لا ما نشوفه في البطولات القارية والعربية
1: إن شاء الله.
0: اكيد في القارة في القارة الاسيوية احنا من الدول اللي ليست بالمستوى العالي جدا ولكننا بنفس الوقت من الدول اللي تقع في منتصف خلينا نسمي في المنتصف. وبعد ما لم يكن عندنا منتخب نسوي نهائيا وبنحكي عن فترة من 2012 أو 13 هي بداية الاهتمام الحقيقي بالكرة النسوية، بنحكي عن 10-12 سنة ويكون عندك منتخبات نسوية وكرة نسوية لكل الفئات السنية ومنتخب السيدات. هذا شيء ممتاز ورائع ويبنى عليه. ونأمل أنه يستمر تطور الكرة النسوية وأن نشوف كمان كرتنا النسوية في المحافل القارية والدولية إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة دكتور جمال أبو بشارة محاضر في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. أجريت السبت قرعة النسخة الأولى من بطولة مونديال أكاديميات فلسطين 2026 بمشاركة ممثلي 48 أكاديمية من مختلف المحافظات وتنطلق

0: فريق جبير وجوب بدراسة الوضع من أجل العمل على استئناف النشاط الرياضي. وبالتالي هاي مقدمة لما يعني مخرجات هذه البطولة مقدمة لما سيحدث ما لاحقا.
1: توج نادي جنين بلقب بطولة القدس لكرة القدم المصغرة تحت 18 عاما بمشاركة سبعة فرق رياضية من محافظة جنين. ونظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة هذه البطولة بهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم المصغرة بين فئة الناشئين. وحل نادي يعبد في المركز الثاني، وجاء فريق سيلة الحارثية في المركز الثالث، وسط إشادة بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق المشاركة والروح الرياضية التي سادت أجواء المنافسات. شهدت البطولة أجواء تنافسية وحضورا رياضيا لافتا، حيث خاضت الفرق المشاركة سلسلة من المباريات وسط اهتمام متزايد بهذه اللعبة التي تشهد انتشارا متسارعا في فلسطين خلال السنوات الأخيرة. تأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى نشر ثقافة كرة القدم المصغرة وتنظيم ممارستها بين فئة الشبان والناشئين من خلال إقامة بطولات رسمية تسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين وتعزيز قيم المنافسة والعمل الجماعي، إلى جانب استثمار العطلة الصيفية في أنشطة رياضية تنمي مهارات الطلبة وتوسع قاعدة المشاركين في اللعبة، حسبما أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة حسام لحسين.
2: انطلقت اليوم المحطة الأولى بطولة جنين. اعتمد الاتحاد في هذه البطولة نظام التصفيات المناطقية، حيث تنطلق في كل محافظة تصفيات ويتأهل كل فريقين من كل محافظة إلى الالتحاق بالبطولة المركزية التي تقام على مستوى الوطن. خطوة جديدة للاتحاد لرعاية الشباب وتنمية المواهب، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح يتم اعتماد نظام دوري رسمي يرعى هاي الفئة الشابة ويكون العمل منظم إن شاء الله.
1: توج فريق كيف الحارس بلقب بطولة الشهداء 16 دور الشهداء التي أقيمت الجمعة على أرض ملعب نادي بتسيرة الرياضي. شهدت البطولة مشاركة 25 فريقا رياضيا من مختلف أندية الشمال، وجرى تنظيمها وفاء لروح الشهيد إبراهيم أبو صفية. عن ذلك تحدث أحمد الحاج عضو نادي بتسيرة الرياضي وإياد أبو غرقود لاعب نادي الأمعري حاليا والمنتخب الفلسطيني سابقا.
3: نحن في نادي بيسيرة قمنا بتنظيم هذه البطولة التي تحمل اسم كبير وعظيم، بطولة الشهداء 16، بطولة المرحوم إبراهيم أبو صفية لاعب السابق نادي بيسيرة. وفاء منا وإخلاصا لروحه الطاهرة قمنا بتنظيم هذه البطولة، وكما عهدتمونا أوفياء مخلصين لما رحلوا عنا من شهداء فلسطين. اليوم استقبلنا في ملعب نادي بيسيرة 25 نادي من مختلف المناطق الفلسطينية، لبوا النداء وفاء أرواح الشهداء. قسمنا هذه البطولة بطريقة تليق بالفرق المشاركة معنا طبعا. وكرة القدم اليوم أصبحت رسالة، ورسالة كبيرة للشعب الفلسطيني، وما شاهدناه في الفترة الأخيرة وما قدمه المنتخب الفلسطيني والرياضيين خارج فلسطين يعكس صورة طيبة وجميلة عن الكرة في فلسطين. واليوم كرة القدم والرياضة بشكل عام أصبحت هي حمامة السلام للشعب الفلسطيني إلى العالم.
4: طبعا الكل بيعرف يعني من بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة تقريبا من 3 سنوات، الكل بيعرف أن الرياضة الفلسطينية متوقفة حاليا ما عدا مشاركات المنتخب. طبعا بنضطر احنا كلاعبين طبعا ان نمارس نشاطات محلية، سواء في بطولات شهداء، في بطولات أسرى، في مؤسسات. طبعا حاليا احنا بنشارك في بطولة الشهداء 16 في بيت سيرة. النشاط الرياضي متوقف، احنا كلاعبين بهمنا انه احنا نشارك في هاي البطولات، يعني على الاقل انه اللاعب يكون محافظ على حاله حتى فيما بعد، يعني لو رجعت البطولات اقل ما فيها يكون اللاعب يعني محافظ على شكله، على جسمه، على لياقته. في هاي الشغلات، فهي الشغلات احنا كلاعبين كرة قدم كثير بتفيدنا هاي الشغلات.
1: عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو اجتماعها السنوي في مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية. رئيس الاتحاد الدكتور بشار عبد الجواد استعرض التقريرين الإداري والمالي والتقرير الفني للاتحاد، وأعلن رسميا عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري والإعلامي وتعزيز التواصل مع الأندية واللاعبين والمدربين والحكام وتوسيع الحضور الرقمي للاتحاد.
5: الجمعية العمومية تجتمع من جميع أنحاء الوطن في الداخل في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبالإضافة إلى الشتات الفلسطيني.

0: من أجل اعتماد جميع التقارير للعام 25 وبداية العام 26، وبالإضافة لإعطاء الصبغة الرسمية لاستكمال مهام المجلس الإدارة الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، بالإضافة لأنه كان في عنا حدث كثير كبير اليوم، نطلق من خلال اللجنة الأولمبية الفلسطينية وبوجود سيادة الفريق منصة العمل الإلكترونية الرقمية، منصة الزوهو، اللي راح تنظم عمل الاتحاد وترقمنه وتجعله أو تنظم العلاقة ما بين الهيئة العامة وبين مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو.
1: أبقى في الأخبار الرياضية المحلية، حيث حصلت مريم بشارات لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه للمرة الثانية على جائزة مؤسسة جلوبال العالمية لفئة أفضل لاعبة عربية. وتتربع بشارات حاليا على صدارة الترتيب العالمي لفئة وزن تحت 66 كيلوغرام، وذلك بعد تألقها في البطولات الدولية التي كان آخرها فوزها بالميدالية الذهبية في الدور العالمي للكاراتيه بالفلبين، حيث حافظت لاعبة منتخبنا الوطني على صدارة الترتيب عالميا بفئة وزنها. إلى الأخبار الرياضية الدولية، وبالتأكيد التركيز سيكون على كأس العالم، حيث دخلت المنتخبات 48 المتأهلة لكأس العالم 2026 مراحل الجاهزية القصوى مع بدء العد التنازلي للمونديال الاستثنائي الذي تستضيفه الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. يشهد هذا التوقيت استقرار كافة البعثات في معسكراتها التدريبية النهائية وخوض سلسلة من الوديات رفيعة المستوى لضبط التشكيلات قبل انطلاق المنافسات رسميا الخميس المقبل، حيث ستكون مواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا. وهذا رصد لأبرز ملامح استعدادات المنتخبات مقسمة حسب القارات والمدارس الكروية. المنتخبات العربية، معسكرات أمريكا الشمالية ومواجهات لاتينية. المنتخبات العربية الثمانية المتأهلة كثفت حضورها في بلدان الاستضافة، حيث استقر المنتخب السعودي في مدينة أوستن بولاية تكساس وبدأ تطبيق برامج توعوية وفنية إلزامية بالتعاون مع الفيفا، حيث نجح في تحقيق انتصار معنوي مريح على بورتاريكو بثلاثية نظيفة. من جانبه خاض المنتخب المصري مواجهة ودية قوية خسرها بصعوبة أمام البرازيل بنتيجة هدفين لهدف. فيما يسعى المنتخب التونسي لتدارك أخطائه الدفاعية بعد تعثره وديا أمام بلجيكا بنتيجة 5-0. ويواصل المنتخب المغربي رابع العالم في النسخة الماضية تدريباته وسط طموحات كبيرة للذهاب بعيدا، حيث تعادل الليلة الماضية وديا بهدف لمثله أمام النرويج. فذا يتأهب المنتخب الأردني لظهوره المونديالي الأول تاريخيا وسط معنويات مرتفعة رغم خسارته أمام كولومبيا بهدفين دون رد وأمام سويسرا برباعية مقابل هدف، بينما اكتفى المنتخب القطري بالتعادل السلبي أمام السلبادور، وتعادل المنتخب العراقي أمام إسبانيا بنتيجة هدف لمثله، فيما حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا وتاريخيا على نظيره الهولندي بنتيجة هدف دون مقابل. أيضا المنتخبات الأوروبية 16 تصل إلى المونديال بجاهزية فنية وبدنية عالية، إذ يدخل المنتخب الإسباني البطولة كأبرز المرشحين لحصد اللقب مدفوعا ببرنامج تحضيري صارم. من جهته يدخل المنتخب البرتغالي في مشاركته السادسة تاريخيا القياسية مدعوما بتشكيلة مدججة بنجوم الأندية الكبرى كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. أما المنتخب الفرنسي فيستهدف بلوغ النهائي الثالث له على التوالي عبر معسكر مغلق يركز على رفع اللياقة البدنية والانسجام التكتيكي رغم خسارته بهدفين لواحد أمام كوت ديفوار. أيضا عمالقة أمريكا الجنوبية، إذ استعادت البرازيل توازنها الفني تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وظهر ذلك جليا في تفوقها الودي على الأخير على مصر لتؤكد جاهزيتها لمنافسيها في المجموعة القوية التي تضم أيضا المغرب. وعلى الجانب الآخر يخوض حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني معسكره الأخير بهدوء وبجاهزية كاملة لجميع عناصره وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسط تطلعات قوية للحفاظ على الكأس العالمية في مشاركته السادسة قياسيا هو الآخر. قارة آسيا وإفريقيا طموح الساموراي وقوة كوت ديفوار والسنغال، حيث يسعى المنتخب الياباني الذي كان أول المتأهلين عن جدار عبر التصفيات إلى استغلال نتائجه الإيجابية الأخيرة لتأكيد قوته في مجموعته الصعبة التي تضم هولندا والسويد وتونس. وعلى الصعيد الإفريقي يتسلح منتخب كوديفوار بكونه الأصغر معدلا الأعمار في البطولة لتقديم كرة قدم سريعة تعتمد على اللياقة البدنية، بينما يركز المنتخب السنغالي على الجوانب التكتيكية الصارمة لفرض نفسه كأحد أصعب المنافسين في القارة السمراء. الوافدون الجدد أحلام تاريخية لرباعي المونديال الأول، حيث تتحضر 4 منتخبات تكتب التاريخ بظهورها المونديالي الأول، وهي الأردن، أوزبكستان، الرأس الأخضر وكوراساو، وتخوض هذه الفرق ومعسكرات حماسية بهدف إثبات الذات ومفاجأة الكبار، مستفيدا من نظام البطولة الجديد المكون من 48 منتخبا. إذن نحن بهذا نأتي إلى ختام نبض الملاعب لهذا الأسبوع. كل الشكر للزميلات أو الزميلتين سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم من التنفيذ. نلقاكم بحول تعالى الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. ضمن هذه الجولة الإخبارية متابعة ميدانية شاملة خاصة من قطاع غزة حيث تتواصل استهدافات الاحتلال. في محافظات الضفة أيضا آخر المتابعات والتحديثات فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال وهذه الهجمات المنظمة من قبل قطعان المستوطنين، عمليات هدم واستهدافات متواصلة تطال المواطنين وممتلكاتهم. ملف الأسرى أيضا سيكون حاضرا على أجندة أحداث اليوم وما جرى مؤخرا من إلغاء زيارة الطواقم القانونية المقررة لليوم للأسرى. وآخر المتابعات حول آخر التحضيرات لامتحانات الثانوية العامة التي ستكون نهاية الشهر الجاري. بالإضافة إلى ذلك آخر المتابعات بشأن الملف الإسرائيلي وهذه هذا التصعيد الذي عاد على الطاولة من جديد بين إسرائيل وإيران. هذه الموضوعات بالإضافة لمتابعة التطورات الميدانية وآخر المستجدات أولا بأول سنتابعها معكم، ولكن البداية مع هذه النشرة الموجزة والزميل محمد أبو الرب. مساء الخير.
3: مساء الخير أثار، مساء الخير مستمعينا الكرام. هذه نشرة موجزة لأهم الأنباء. استشهد مواطنان في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة العطار بمواصي خان يونس اليوم. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. أكد مدير عام الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوط أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70% إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%. شرعت قوات الاحتلال بهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين تؤوي نحو 100 شخص. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم أرجوب أن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين. أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور مصطفى القواسمي أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقات المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. استشهد 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان اليوم. حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران بالوقف الفوري لتبادل القصف بينهما الذي بدأ الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ اليوم ضربة واسعة النطاق على أنظمة الدفاع الاستراتيجية الإيرانية لتفكيك قدرات الدفاع الجوي. إلى ذلك أطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية بعد تجدد المواجهة بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 من نيسان الماضي. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي أن الحوثيين في اليمن أطلقوا بشكل منفصل صاروخين تجاه إسرائيل. تعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد بقوة أكبر على أي اعتداء جديد تتعرض له البلاد، وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك حملت طهران واشنطن جانبا من المسؤولية عن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها، معتبرة أن واشنطن شريك في التصعيد القائم. إلى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران خلال الأيام المقبلة. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. هذه النشرة انتهت، عودة الآن إلى زميلة أثار الدبيح وأحداث اليوم.
2: شكرا لك محمد. نبدأ وإياكم متابعينا في هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم، ونتابع معكم الآن هذه التحديثات وفيما يتعلق في قطاع غزة ومع تواصل هذه الاستهدافات، حيث استشهد عدد من المواطنين بقصف الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرين جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية تنفيذ تدخلاتها الميدانية في قطاع غزة، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية المتواصلة للأوضاع الراهنة. ووزير الأشغال العامة والإسكان قال إن تدخلات الوزارة تأتي في إطار الخطة الحكومية للتعافي وإعادة الإعمار ضمن مسؤوليتها في برنامج

0: برنامج الإيواء المؤقت وإدارة الركام وحصر الأضرار وفتح الطرق والإسكان. نبقى في قطاع غزة ونتابع آخر التطورات من هناك مع مراسلنا سمير خليفة. مساء الخير لك سمير، آخر التحديثات لديكم في قطاع غزة حيث تتواصل هذه الاستهدافات؟
1: مساء الخير الآخر، مساء الخير لجميع المستمعين وجميع المشاهدين. يعني آخر التحديثات هو 6 شهداء هذا اليوم، منذ فجر هذا اليوم وحتى اللحظة 6 شهداء، أحدهم هي عملية انتشال لأحد الشهداء الذين كانوا قد استشهدوا قبل عدة أيام. ما حدث هذا اليوم؟ أولا نبدأ من شمال قطاع غزة، تحديدا مخيم جباليا. 3 شهداء بينهم طفل كان عائدا من النقطة التعليمية التابعة له في مخيم جباليا، بعد أن قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في ساحة أنور عزيز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. هذا القصف أيضا أدى إلى إصابة حوالي 10 مواطنين بجروح، أحدهم بحالة حرجة، نقلوا إلى المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا مستشفى الشفاء في مدينة غزة. بالانتقال إلى جنوب قطاع غزة، جنوب قطاع غزة تحديدا في مدينة خان يونس، شهيدين وعدد من الإصابات جراء قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة العطار في غرب مدينة خان يونس في منطقة مواصي خان يونس، وأيضا إصابات نتجت عن هذا القصف الإسرائيلي، 6 إصابات أيضا عن هذا القصف الإسرائيلي. أيضا في جنوب قطاع غزة وتحديدا أيضا في مدينة خان يونس، عدد من الإصابات جراء قيام سيارة إسرائيلية بقصف سيارة مدنية في منطقة في شمال غرب مدينة خان يونس. إصابات وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس، أحدهم أيضا بحالة حرجة. أيضا في وسط قطاع غزة وتحديدا في مدينة البلح شرق المستشفى الشهداء الأقصى، استهداف مجموعة من المواطنين في تلك المنطقة أدى إلى إصابة 10 مواطنين بجروح مختلفة. إذن استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار عمليات إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية ورافعات الموت الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية. إذن حصيلتنا اليوم منذ ساعات الصباح 6 شهداء، أحدهم من عملية انتشال، و5 تم استهدافهم هذا اليوم. أخر
0: شكرا لك مراسلنا من غزة سمير خليفة. نبقى الآن معكم متابعينا في قطاع غزة ونتابع صورة الأوضاع من هناك، حيث لا تزال المنظومة الصحية منهارة أمام هذا المشهد وإمعان الاحتلال في منع إدخال أي مستلزمات طبية في استهداف متواصل لكافة هذه المنظومة. في هذا الموضوع تحدثنا في هذا الشأن مع المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة السيد رائد النمس، نتابع ما وأبرز ما أكده لإذاعتنا في هذا السياق، نتابع.
2: في الحقيقة تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جهودها في عمليات إجلاء المرضى والمصابين ذوي الحالات الخطرة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، ويجري العمل على شقين. الشق الأول عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، حيث يتم إجلاء عدد من المرضى إلى المشافي العاملة في جمهورية مصر العربية، فيما يتم عبر الشق الثاني إجلاء عدد من المرضى عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأردن الشقيق وعدد من الدول الخليجية والأوروبية. ولكن حتى هذه اللحظة للأسف الأعداد القليلة التي يتم إجلاءها لا تتناسب مع قوائم الانتظار الطويلة التي تقدر بنحو 18,000 مريض وجريح حسب وزارة الصحة الفلسطينية، هم على قوائم الانتظار وبحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع بسبب عدم توفر خدمات إنقاذ الحياة لهم في غزة. ما يتم خروجه في كل عملية إجلاء لا يتجاوز 50 مريض، وهذا عدد قليل جدا مقارنة بنحو 18,000 مريض على قوائم الانتظار كما أسلفنا، وحالتهم الصحية خطيرة للغاية، وهناك جزء منهم فقد حياته دون التمكن من الحصول على فرصة للسفر وتلقي العلاج. تجري جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العديد من الاتصالات مع الشركاء والأصدقاء والمنظمات الدولية ذات الصلة بهدف الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بزيادة أعداد المرضى والمصابين

0: يتم إجلاؤهم، ونأمل أن تثمر الجهود المبذولة في هذا الضبط بأن تلزم إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حرية السفر والعلاج، وألا تستخدم يعني العلاج والغذاء والمياه ضمن أسلحة هذه الحرب، لأنها جميعها مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. يعني حقيقة المساعدات التي يتم إدخالها أيضا للأسف دون يعني المستوى المطلوب، نحن نتحدث عن بضع شاحنات يتم إدخالها بشكل يومي. في السابق كان يدخل قطاع غزة نحو 600 شاحنة يوميا قبل الحرب وقبل ما حل بقطاع غزة من دمار هائل لجميع مناحي الحياة، ولكن الأعداد التي يتم إدخالها حتى هذه اللحظة لا تتناسب مع حجم الاحتياج الكبير سواء على القطاع الصحي أو الإنساني أو الإغاثي. نحن نتحدث على سبيل المثال عن 1.5 مليون شخص يعيشون في ظروف حياتية بالغة الصعوبة في مراكز ومخيمات نزوح ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة. نتحدث عن آلاف العائلات ممن لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكثف من إجراءاته، وخاصة على صعيد المساعدات التي تتضمن الإمكانيات والموارد الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي، خاصة عندما يعني يكون هناك مولدي الطاقة بحاجة إلى وقود وإلى قطع غيار لضمان استمرار تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة.
1: الآن نتابع الوضع من محافظة جنين التي تشهد منذ فترة طويلة عدوانا متواصلا من قبل الاحتلال، واليوم هذا المشهد عنوانه ما يحدث تحديدا في قرية برطعة ومواصلة الاحتلال تضييقاته على المواطنين فيما يتعلق بإخلاء منازلهم تمهيدا لعملية الهدم. متابعة أفى لهذه التفاصيل لنتابعها مع مراسلنا نزار سمودي. مساء الخير نزار، دعنا في صورة آخر الأوضاع خاصة من برطعة.
2: مساء الخير لك ولكافة السادة المستمعين. نعم، كما أسلفت، جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي منفك جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة على وجه الخصوص، وبضوء أخضر ومن أعلى المستويات السياسية في دولة الاحتلال. هذه الجريمة تمثلت بطلب جيش الاحتلال من عشرات المواطنين لإخلاء منازلهم ومحلهم التجارية والمباني التجارية لتمهيدا لهدمها، والحجة دائما هي عدم الحصول على التراخيص اللازمة حسب زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجريمة كما أسلفت تضاف إلى سجل الإجرام والاعتداءات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين وممتلكاتهم. أيضا في إطار استمرار العدوان العسكري الاحتلالي في محافظة جنين للعام الثاني على التوالي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. داهم خلال هذا العدوان العديد من منازل المواطنين، احتجز عشرات المواطنين من أبناء البلدة لعدة ساعات قام بالتحقيق معهم من قبل مخابرات الاحتلال، تم التحقيق مع هؤلاء المواطنين قبل إخلاء سبيلهم. أيضا جيش الاحتلال اعتقل الشاب علاء أبو حطب من حي وادي عز الدين في مدينة جنين، واقتاده إلى جهة غير معلومة بحجة أنه مطلوب لدى جيش الاحتلال، وذلك عقب مداهمة منزل ذوي المواطن علاء أبو حطب. أيضا لا بد من الإشارة هنا إلى أن جيش الاحتلال أيضا اقتحم فجر هذا اليوم بلدة عرابي جنوب غرب جنين وداهم العديد من منازل المواطنين. هذه البلدة كما تعلمين تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين قاموا بنهب وسرقة مزيد من الأراضي الزراعية لحساب ولأغراض استيطانية. هذه صورة الأوضاع في محافظة جنين حتى اللحظة في ظل استمرار العدوان العسكري الاحتلالي على المحافظة للعام الثاني على التوالي.
1: لك مراسلنا نزار سمودي، كنت معنا من جنين. نبقى في متابعة الوضع الراهن في جنين وتحديدا ما تشهده بلدة برطعة. نتابع ذلك مع سيد غسان قبه رئيس بلدية برطعة الشرقية. أهلا ومرحبا بك معنا، مساء الخير.
3: أهلا بك أختي أثار.
1: تفاصيل هذه الهجمة الاستيطانية في المنطقة ويعني تهديد الأهالي وعدد من المواطنين حول مسألة إخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها؟ ضعنا في تفاصيل ما يجري في البلدة.
3: أولا نسعد مساكي ومسا كل الإخوة والمستمعين. يعني في الأمس القريب كان هناك يعني عقدت محكمة لهدم 20 منزل في بلدة برطعة، إلا أن المحكمة يعني في مساء هذا اليوم ردت الاعتراض وردت الحكم وأمرت بهدم 20 منزل داخل البلدة. في ساعة الصباح الباكر الساعة 5 صباحا استيقظ المواطنون على 6 دراسات احتلالية مصحوبة بعشرات السيارات الجيش والحرس الحدود، يعني تمركزوا على مدخل القرية لغاية الساعة 10 صباحا، وفي الساعة 11 دخلوا إلى البلدة وبدأوا بهدم 6 منازل مع بعض، يعني مجتمعة. المنازل المهدد بالهدم هي عبارة عن 14 منزل مسكوني مأهول بالسكان، قام أصحاب هذه المنازل بتفريغ منازل من الأثاث الموجود داخل المنازل، علما بأن هذه المنازل يكتن فيها أكثر من 20 عائلة يبلغ السكان 120 نسمة. جرافات الاحتلال الآن تقوم بهدم 6 منازل قيد التشطيب، هذه المنازل قيد التشطيب وهي عبارة عن منازل كبيرة جدا، يعني مساحة كل منزل تفوق ال 250 متر مربع. ما زالت عمليات الهدم مستمرة لغاية هذه اللحظة. أنا باعتقادي هذه الهدمة على بلدة برطعة تندرج في سياسة الاحتلال في تضييق الخناق على المواطنين وفي يعني مصارعة هذه الحكومة الفاشية من أجل فرض وقائع على الأرض وإثبات جدارتها يعني على المواطنين.
1: يعني هذه المنازل المهددة جميعها، يعني بعض منها الاحتلال شرع بهدم جزء منها، لكن يعني هل قام الاحتلال قبل ذلك بإخطار المواطنين أنه سيقوم حول ذلك؟ وما الذريعة التي يتذرع بها الاحتلال جراء يعني هذه العمليات؟
3: أختي العزيزة، هناك أكثر من 120 منزل في بلدة برطعة مهدد بالهدم، وقد تسلمت إخطارات هدم ووقف بناء، يعني هناك إخطارات متنوعة منها الهدم ومنها وقف البناء، وهناك يعني وقد قمنا في بلدية برطعة بتوكيل محامين على حساب البلدية من أجل الترافع لدى الجهات الإسرائيلية من أجل وقف عملية البناء، وقف عملية الهدم. يعني الحجج الواهية التي يعني تدعيها دائما سلطات الاحتلال بأن هذه المنازل موجودة في منطقة سي وبحجة عدم الترخيص وبأن هذه الأراضي لا تعد ملكية لأحد، علما بأن كل المواطنين أصحاب هذه المنازل لديهم طابو يعني يسمى بالطابو الأردني الذي لا يعترف به الاحتلال لغاية الآن، ويعتبر بأن كل مواطن يمتلك طابو أردني في منطقة سي تعود ملكية الأرض للدولة المحتلة. هذه هي الحجج الواهية. بس أنا باعتقادي يعني هذه يعني عمليات الهدم تأتي في إطار تضييق الخناق على المواطنين وفي إطار سياسة الحكومة المسعورة من أجل فرض وقائع على الأرض ومسابقة الزمن من أجل هدم المزيد من الأبنية وزعزعة صمود الناس الموجودين داخل هذه المنطقة، التي أعتقد أنا جازما بأن هذه يعني منطقة برطعة من المناطق المهمة جدا يعني في يعني ربوع وطننا الحبيب. بلدة برطعة تقع داخل منطقة الجدار يحدها الخط الأخضر من الغرب والجدار من الشرق، هذه المنازل تبعد عن الجدار أكثر من 4 كيلومتر. بلدة برطعة يعمل داخلها يعني تعتبر مشغل آخر بعد السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني بعد ما قامت قوات الاحتلال بمنع العمال من الدخول إلى داخل الخط الأخضر، هناك يعني أكثر من 20,000 عامل يدخلون إلى بلدة برطعة يوميا يعني لجلب لقمة العيش لأبنائهم والعمل داخل البلدة والعودة إلى منازلهم في كل محافظات الوطن. بلدة برطعة تعتبر من مصادر الرزق الثابتة في ظل يعني قطع مصادر رزق كل العمال الفلسطينيين وفي ظل يعني وقف توريد المقاصر للسلطة الفلسطينية ويعني وفي ظل شح الرواتب عند الموظفين تعتبر بلدة برطعة متنفس. أنا باعتقادي هذه الأجمع على بلدة برطعة تأتي في إطار تضييق الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى العمال الفلسطينيين وعلى المواطنين الفلسطينيين في كل الوطن.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا في أحداث اليوم، رئيس بلدية برطعة سيد غسان قبها. وحدة هندسة المتفجرات بالتعاون مع الدفاع المدني والشرطة تعاملوا هذا اليوم مع شظايا صاروخية سقطت داخل فناء أحد المنازل في بلدة صريف غرب محافظة الخليل، وأوضحت الشرطة أن الجهات المختصة تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم تأمين المكان واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين، فيما فحصت وحدة هندسة المتفجرات الشظايا وتعاملت معها وفق الأصول الفنية ونقلتها من الموقع بشكل آمن.

0: إلى موضوع وملف آخر وحول موضوع عقد مؤتمر صحفي غدا لوزيرة الخارجية وكذلك لوزير الصحة والحديث عن آخر المستجدات، بالإضافة لموضوع الذي سيكون يوم الأربعاء القادم حيث ستكون جولة وزارية للخان الأحمر في القدس. تحدثنا في هذا الموضوع مع الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، نتابع ما أكد.
1: يوم الثلاثاء سيكون مؤتمر صحفي وإحاطة بالدرجة الأولى للسلك الدبلوماسي الأجنبي، كل ممثلي الدول المعتمدين، ممثلي الدول الأجانب المعتمدين لدى فلسطين إضافة للصحفيين الأجانب. سيكون مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية بهذا الخصوص. يوم الأربعاء أيضا سيتبع ضمن البرنامج الحكومي لتنشيط الحراك الدولي لموضوع وقف اعتداءات الاحتلال وجرائم المستوطنين. قبل أسابيع كان في أسابيع قليلة كان في زيارة لقرية المغير وكانت ناجحة من حيث مشاركة ممثلي الدول الأجنبية، جميعهم أصدر مواقف وتصريحات في حينه وصدرت بيانات جماعية من عدد من الدول. الآن فيما يخص الخان الأحمر أيضا الموقف الدولي واضح ولكن لابد من تفعيله أكثر، وبالتالي سيكون جولة لعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بصحبة عدد من المسؤولين الفلسطينيين والوزراء الفلسطينيين للخان الأحمر لإطلاعهم على المخطط الاستيطاني في المنطقة ومحاولات اقتلاع السكان وتحديدا مسعي تنفيذ مخطط إيوان. طبعا بهذا الخصوص احنا أصدرنا عدد من الأوراق تقدير الموقف باللغات المختلفة لمسؤولي دول العالم، تم توزيعها أيضا على أعضاء البرلمانات ووسائل الإعلام الأجنبية تبين مخططات الاحتلال ومساعيه للضم وتهديد تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. طبعا الموقف الدولي كان مهم خلال الأسابيع الماضية، عديد من التصريحات والبيانات اللي صدرت من مسؤولي دول العالم، كان هنالك إجراءات أيضا باتجاه خطوات عقابية ضد بعض الجماعات الاستيطانية وحتى وصل بعضها إلى منع سموت شوبين غفير من دخول يعني عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى. بالتالي إن شاء الله أن الموقف الدولي يتصاعد، مطلوب منا أنه نضل نضغط باتجاه هذه المواقف الدولية وتصعيدها، وأيضا أن نبقى نزود العالم بقصصنا وقصص وانتهاكات الاحتلال وجرائم الاحتلال، خصوصا ما حصل خلال الأيام الماضية من قتل الطفل في سام في مدينة الخليل وأيضا في مواقع أخرى من ضمنها سرقة المواشي والأغنام. طبعا لولا توثيق هذه الفيديوهات وترجمتها للغات العالمية، وهذا جهد يعني نعمل عليه في مركز الاتصال الحكومي في الخارجية الفلسطينية وعديد من النشطاء أيضا نسعى بشكل متواصل لإيصالها للدول لوسائل الإعلام الأجنبية، نقترح على الصحفيين الأجانب قصص لعملها، نضع لهم أرقام تليفونات لشهود عيان يتكلمون اللغة الإنجليزية من مواقع الاعتداءات ونطالبهم بالاتصال بشهود العيان لعمل قصص صحفية. عديد من الخطوات التي يتم القيام بها لتكثيف هذا الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال.
0: نحن وإياكم نتواصل في أحداث اليوم إلى ملف آخر وحول متابعة اعتداءات المستوطنين في عدد من محافظات الضفة. نتحدث الآن إلى السيد عبدالله أبو رحمي القائم بأعمال نائب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للحديث عن تفاصيل هذه الهجمات. سيد عبدالله،

0: الخير.
1: مساء النور.
0: يعني أبرز هذه الهجمات الاستيطانية التي تابعتها الهيئة ووثقتها والتي تهدد بطبيعة الحال حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم وكافة ممتلكاتهم كذلك.
1: نعم، يعني هي هجمة شرسة وشاملة في كافة مناطق الضفة الغربية، سواء كان فيما يتعلق على الشوارع أو في القرى التي تقع أو القريبة من البؤر الاستيطانية. نتحدث عن قرى شرق رام الله وشمال شرق رام الله وقرى جنوب نابلس. لمسنا في الأيام الأخيرة الهجمة الشرسة التي وثقت بالكاميرات والتي تعرضت إليها بلدة حوارة، ولمسنا أيضا مشاركة جنود الاحتلال في هذه الهجمة. كنا دائما نتحدث على أن المستوطنين يقومون بالاعتداء على المواطنين بحماية الجيش. الآن الجيش هو شريك فعلي ويقوم بالضرب والاعتداء ويقوم بمشاركة المستوطنين في هذه العمليات الإجرامية. لمسنا أيضا أنه في الفترة الأخيرة هناك عمليات حرق للمحاصيل الزراعية. كان في موسم قصف الزيتون عملية تقطيع وعملية قلع لأشجار الزيتون وسرقة الثمار وعملية حرق لأشجار الزيتون. في هذه الفترة وفترة موسم حصاد الحبوب سواء فيما يتعلق الأعلاف أو القمح والشعير، نلمس بأن المستوطنين يقومون برعي هذه المحاصيل، وضع مواشيهم وأبكارهم فيها، وجزء آخر يقوموا بحرقه أو يقوموا بإتلافه كما حصل في منطقة المسافر، مسافر يطا، حيث يتعب المزارع في عملية جني وحصاد المحصول ويأتي المستوطن ويدوسه بمركبته ويقوم بالتخريب والتنغيص على المواطنين. وبالتالي لمسنا أنه أيضا أنه خلال شهر أيار الماضي بأنه هناك ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين. نتحدث عن 551 اعتداء ما تم تسجيله من اعتداءات المستوطنين، وهذا أيضا رقم هائل بالمقارنة مع المعدل اللي كان في السنوات السابقة لا يتجاوز 100-150 اعتداء، وهي بالتالي تضاعفت حوالي 4 أضعاف من بهذا الموضوع بخصوص الاعتداءات. وبالتالي أصبحت هذه السياسة ممنهجة، واللي نابعة بالتأكيد من عدم وجود حساب أو عقاب أو أي إجراء قانوني ضد هؤلاء المجرمين، اللي كما ذكرنا تقوم الجيش بالمشاركة والحماية ولا تقوم أو الشرطة بالدور المنوط فيها فيما يتعلق بالاعتقال أو الجانب القانوني على المحاكمة لردع هؤلاء المجرمين.
0: وهذا ما شاهدناه بشكل واضح ما حدث في حوار قبل يومين. سيد عبد الله، في موضوع تنسيق ومتابعات الوزارة مع عديد الجهات والمؤسسات الأخرى، أيضا على صعيد التنسيق والتعاون مع المجالس القروية، يعني كان بالأمس لقاء يعني عقدته الهيئة مع عدد من رؤساء المجالس القروية في رام الله تحديدا، وتحدث عن أكثر الأماكن التي تتعرض لهذه الاستهدافات. أبرز مخرجات هذه اللقاءات وهذه الجهود؟
1: نعم، هناك لقاءات حثيثة على عدة مستويات. على الصعيد الوزاري كما ذكر الدكتور محمد أبو الرب، نعم نحن جزء أساسي بالمشاركة بالوفود الوزارية للمجال المناطق والكرة كما ذكر الدكتور في منطقة المغير وسنجل وتلمسعية وخدمة أبو فلاح، وأيضا بتحضيراتنا ليوم الأربعاء القادم بالتواجد في منطقة بادية شرقي القدس وأبو ديس وقرية الخان الأحمر مع القناصل والدبلوماسيين والوفد الوزاري. هذا من جهة تنسيق عالي، وهناك متابعة حثيثة من كافة الوزراء للتكاملية في دعم صمود المواطنين. والشق الآخر يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية اللي عاملة في هذا المجال، في المعاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ومساعدة المواطنين. أيضا هناك مجهود يبذل في هذا المجال ومتابعة حثيثة ولقاءات مشتركة. والجزء المهم أيضا فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين والمجالس المحلية والأطر التنظيمية. كان لنا لقاء بالأمس مع قرى شرق رام الله، دير دبوان وبرقة وبتين وعين يبرود، أيضا لتنسيق الجهود ولتفعيل لجان حماية مشتركة وأيضا لإنشاء ورشات توعية قانونية. اليوم أيضا كان لنا لقاء مع مجلس مع بلدية سنجل بحضور طاقم الأعضاء البلدية، واللي تناولت نفس المواضيع أيضا.

0: توفير ما يمكن توفيره من دعم مادي لأهلنا ومواطنينا في تلك المناطق اللي فيها اعتداءات وفيها حصار وفيها يعني انتهاكات واضحة للمواطنين وممتلكاتهم.
1: شكرا لك جزيلا السيد عبد الله ابو رحمه القائم بعمل نائب رئيس هيئه مقاومه الجدار والاستيطان. الى موضوع الاسرى والحديث عن اخر الانتهاكات والتضييقات وفرض العقوبات على اسرنا البواسل داخل السجون, ونتحدث في هذا الموضوع مع الناطق باسم نادي الاسير السيد امجد النجار. اهلا بك معنا, مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: لا تزال تتواصل سياسة الإهمال الطبي بل الجرائم الطبية الممنهجة ضد الأسرى, لكن هنالك عدد من الأسرى يعانون من أوضاع صحية خطيرة نتيجة لهذه السياسة. ما التفاصيل لديكم حول هذا الموضوع؟
2: يعني أولا سابقا دائما كنا نتحدث عن الحالات الطبية الموجودة داخل سجون الاحتلال التي تتراوح ما بين 600 إلى 700 حالة مرضية معروفة لدينا بالاسم وبالتفاصيل المرض وسبب المرض وما يتعرض له من إهمال طبي. ولكن بعد 7 أكتوبر نستطيع أن نقول كل من يدخل أي مكان من مراكز الاعتقال لدى دولة الاحتلال هو يصبح في عداد الأسرى المرضى, لأن الأوضاع داخل السجون وداخل الأقسام هي عبارة عن بيئة مرضية كاملة, نظرا لعدم أولا وجود أي عيادات طبية. حتى العيادات الطبية قبل 7 أكتوبر كانت قد وجدت لإشهاد المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي أن هناك علاجا طبيا يقدم للأسرى, ولكن الآن في ظل إجراءات تمر بن جبير والتي فرضت بعد 7 أكتوبر لا يزال الوضع الطبي داخل السجون صعب جدا, والدليل على ذلك ارتقاء ما يقارب 89 شهيد المعروف هوياتهم لدينا داخل سجون الاحتلال. هذا يعطيك صورة عن الوضع الطبي داخل السجون, إضافة أنه تم حرمان الأسرى من إجراء عمليات جراحية بالمطلق داخل السجون, بعضهم تفاقم وضعه إلى شكل كبير جدا. إضافة أنه حتى يعني سابقا كان مثلا هناك ممكن الأسير أن يحصل على صورة إشعاعية, ممكن يحصل على فحوصات مخبرية بين الفينة والأخرى ضمن ضغوطات من المحامين أو ما إلى ذلك, ولكن الآن كل شيء ممنوع, وهناك قانون الحرمان الطبي الذي أقر في أرخى الأروقة الكنيست بحيث يمنع تقديم أي علاج طبي للأسرى. أيضا في موضوع دائما يعني حتى أنا مرات نحن نغفل عنه أن الأجهزة الطبية المساعدة للأسرى داخل السجون ممنوعة كليا, سواء الأطراف سواء النظارات سواء السماعات للأسرى الذين يعانون من مشكلة السمع, يعني هذه ممنوعة كليا بعد 7 أكتوبر, بحيث أن كثير من الأسرى تحديدا اللي عندهم مشكلة في السمع تعرضوا للضرب والتنكيل لأنهم لم يستمعوا إلى صفارة العدد وما إلى ذلك. فالوضع الطبي كارثي, وكل يوم يعني تصلنا معلومات عن أسرى تفاقم وضعهم الطبي وفي مراحل صعبة جدا.
1: يعني نبقى في متابعة هذا الموضوع, ويعني هذا الموضوع القديم الجديد, يعني ربما يتهيأ للبعض بأن الحديث عن مرض الجرب ربما يكون من الشيء العادي, لكن انتشاره بهذا الشكل ونتائجه الكارثية على الأسرى وعلى أجسادهم بتزامن مع غياب كل أساليب النظافة داخل هذه السجون, إلى أي حد باتت كل هذه الأساليب أداة للتعذيب التنكيل بالأسرى والانتقام منهم فعليا؟
2: يعني أولا تاريخ مرض الجرب داخل السجون تاريخ صعب جدا, يعني بعد انتفاضة عام 87 وتحديدا في سجن النقب, ونظرا لعدم توفر أي أدوات التنظيف أصيب المئات من الأسرى بمرض الجرب, والآن ها قد عاد المرض من جديد, ولكن هذه المرة بتعليمات وبترتيبات من قبل إدارة سجون الاحتلال, بحيث أن بعض الأقسام لم يكن بها أي أسير مصاب بمرض الجرب أو بعض الغرف, قامت إدارة السجون بإصدار بعض الأسرى المرضى المصابين بهذا المرض وإدخالهم إلى تلك الغرف ولا تلك الأقسام, بحيث الآن يعني مع بداية هذا الصيف انتشر بشكل كبير جدا, لأنه أولا لا يوجد مواد تنظيف كافية, لا يوجد أدوية ودهونات وعلاجات ممكن أن تمنع انتشار هذا المرض, إضافة أنه سابقا يعني معروف كان هناك يعني بين الفينة والأخرى يقوم الأسرى بغسل ملابسهم ووضعها في الشمس وما إلى ذلك, الآن الأسير يقوم بغسل ملابسه في داخل الغرفة ويضطر إلى لبسها وهي مبللة نتيجة لأنه ممنوع الخروج إلى الفورة, لا يوجد نشر للغسيل على مساحات الفورة, هذا أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير جدا, هو أداة عقاب. الاحتلال دائما يستخدم أي شيء داخل السجون ممكن أن يؤدي أسرانا إلى أداة عقاب, الآن مرض الجرب هو عقاب, يعني من يشاهد الأسرى المحررين الذين نستقبلهم على الحواجز و

0: والندوب على أجسادهم والتقرحات أمر صعب جدا. فكيف يعيش الأسرى في غرفة واحدة ويكون هناك 10 إلى 12 أسير مصابون بهذا المرض، مرض الجرب؟ طبعا وضع صعب جدا. حتى طريقة العلاج التي تقدم من قبل إدارة السجون طريقة سيئة جدا. يأتي السجان كما تحدثنا سابقا على باب الزنزانة، يطلب من الأسير أن يفتح كف يده ويتم وضع قليل من الدهون ويطلب منه دهن جسده. طبعا هذا لا يجوز طبيا. يجوز أولا أن يستحم بالمياه الساخنة وبالشامبو وبالصابون، ومن ثم يستخدم هذا الدهون حتى يشفى. الآن حتى الدهون الذي يقدم اشتكى بعض الأسرى أنه أدى إلى حكة شديدة وانتشار المرض بشكل كبير جدا. إذن هو أداة عقاب حقيقية تنفذ بحق المئات من أسرانا داخل السجون.
1: الطواقم القانونية وفرق المحامين هل تستطيع فعليا زيارة السجون؟ ما هي المعيقات التي تقف أمام يعني تحقيق هذا الموضوع؟
0: يعني أولا بالنسبة للمحامين هناك عوائق أمنية، يعني كثير من الزيارات تؤجل أو تلغى بتعليمات من ضباط استخبارات السجون أو في عملية النقل التي تنفذ بشكل يومي بحق المئات من أسرانا. ونحن اليوم كمان يعني نتيجة الحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها، تم إلغاء جميع المحاكم باستثناء محكمة الإدارة ومحاكم التمديد. طبعا هذا أيضا إجراء غير قانوني بطريقة أو بأخرى، لأنه لا يوجد حلول بعد ذلك. يعني هناك الآن 10,000 معتقل داخل السجون تقريبا، هؤلاء معظمهم يعني من تحديدا من أصحاب الملفات اللي فيها قضايا، تعدادهم أكثر من 3,000 معتقل. هؤلاء عندما يأتي كل مرة حالة طوارئ وتؤجل ملفاتهم ويتم الجلوس مع النيابة، يعني هناك بعض الأسرى أصبحوا محكومين لحالة الطوارئ. كان المفترض هؤلاء أن لو عرضت ملفاتهم على النيابة العسكرية أو ما تسمى النيابة العسكرية كان قد تم أخذ قرار بالحكم أو ما إلى ذلك وتم الإفراج عنهم. ولكن كل مرة تأتي حالة الطوارئ طبعا هي أيضا أداة عقاب جديدة تستخدم بحق الأسرى داخل السجون. يعني هناك يكون اقتحامات وقمع وتنكيل والمحاكم تؤجل ولا يعرف الأسير متى موعد محكمته القادم. طبعا هي حالة نفسية يعيشها أي أسير في داخل السجون. يعني في بعض الأسرى قد نزل محاكم منذ 7 أكتوبر حتى الآن أكثر من 40 محكمة، وعندما تأتي حالة الطوارئ لا يعرف موعد محكمته القادمة. طبعا ممكن أي إنسان يسمع الموضوع بهيك طريقة شرح أنه موضوع طبيعي، لا، هو موضوع يشكل ضائقة نفسية وصعبة على الأسير جوا الاعتقال وكذلك على عائلته التي تنتظر أن يكون هناك قرارا بالجلوس لدى النيابة والوصول إلى حكم حتى يكون هناك تاريخ إفراج محدد من خلاله ينتظر الأسرى الحرية وتنتظر عائلات ابنهم. هذا يحدث يوميا مع أسرانا، واليوم تأجلت معظم الجلسات ومعظم المحاكم ولا يعرف الأسرى إلى أي يوم ممكن أن تكون قد تأجلت أيضا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. ننتقل الآن إلى موضوع وملف آخر في إطار الحديث حول تواصل هذه التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة. كل هذه التفاصيل والتحديثات نتابعها مع السيد محمد مسالمي مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ الله مسالمي.
1: يعني آخر التحضيرات والمتابعات بشأن انعقاد امتحانات الثانوية العامة ومتى ستكون؟
2: يعني احنا في وزارة التربية والتعليم في إطار التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في كافة أنحاء فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، التحضيرات تقريبا جاهزة والامتحان سينطلق إن شاء الله بالتوازي في 20 من الشهر الجاري في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، وأيضا في 46 سفارة منتشرة حول العالم لطلبة قطاع غزة الذين خرجوا نتيجة العدوان، ويتركز معظمهم في جمهورية مصر العربية. التحضيرات الحمد لله بتضافر كافة الجهود جاهزة، ووزارة التربية والتعليم على أتم الاستعدادات لعقد هذا الامتحان وانطلاقه في 20 من الشهر الجاري.
1: يعني هذا الامتحان سيعقد في 20 من الشهر الجاري بالتزامن ما بين يعني الضفة وغزة، لكن يعني نظرا لصعوبة وخطورة الأوضاع في قطاع غزة، هل تتوقعون أن تكون هنالك بعض المعيقات التي تحول دون تقديم بعض الطلبة، يعني إن تعذر لديهم من تقديم هذه الامتحانات داخل قطاع غزة؟
2: نعم، الامتحان في قطاع غزة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل يومين، الامتحان سيعقد بشكل إلكتروني حيثما توفر الإنترنت للطالب. وبالمناسبة اليوم بدأ الطلبة بإنشاء حساباتهم على تطبيق الوايز سكول، وخلال الساعات الأولى تم إنشاء حوالي 12 ألف حساب ل 12 ألف طالب. ونحن في وزارة التربية والتعليم على أتم الاستعداد، أي طالب لم يتمكن من عقد الامتحان في عنا في شهر آب راح يكون في دورة ثانية بإمكان أي طالب لم يستطيع التقدم للامتحان في الدورة الأولى بشهر حزيران التقدم في الدورة الثانية في شهر آب بإذن الله.
1: بإذن الله، ونتمنى يعني كل التوفيق لطلبتنا الأعزاء. شكرا لك سيد محمد مسلمي، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

0: إلى ملف آخر وحول اجتماع مرتقب للمجلس الثوري لحركة فتح، سيكون يوم الخميس القادم برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. ما سيتم بحثه خلال هذا الاجتماع؟ نتابع ما قاله لإذاعتنا السيد أكرم رجوب عضو المجلس الثوري للحركة.
1: ستكون الجلسة الأولى بعد انتهاء أعمال وانتخاب المجلس الجديد في المؤتمر الثامن للحركة. الجلسة الأولى كالعادي وكما جرت عليه العادي في الجلسة الأولى يكون هناك فقط انتخاب أمانة السر، أمين السر ونائبين، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وانتخاب رئيس الرقابة المالية، وانتخاب رئيس الرقابة الحركية وحماية العضوية. هذا هو جدول الأعمال لهذه الجلسة الأولى، وبالتأكيد بعد إتمام هذه الإجراءات وهذه الانتخابات بالتأكيد إذا كان هناك أي قضية يمكن تناولها أو تطرح من قبل أمانة السر المنتخب أو الأعضاء، يعني ممكن يكون أي فكرة يتم تناولها لوضع جدول أعمال لجلسة أخرى إذا كان هناك ما يستدعي أن يكون هناك جلسة أخرى بعد الانتخاب. وبالتأكيد سيكون هناك استجابة لأي موضوع يطرح للنقاش، ولكن جرت العادي في اللقاء الأول هذا هو جدول الأعمال الذي يتم التركيز عليه ويتم الذهاب إليه.
0: إذن نتواصل معكم مشاهدينا ضمن هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. نشير إلى تصاعد جرائم القتل داخل أراضي عام 48، نتحدث عن ما لا يقل عن 119 جريمة قتل نفذت منذ مطلع العام الجاري. ومتابعة نتائج وانعكاسات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استشهد 4 مواطنين لبنانيين هذا اليوم ضمن سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال في جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن طيران الاحتلال قصف عديد البلدات، واستهدف طائرات الاحتلال يعني من خلال غاراتها المكثفة مراكز الإيواء، فيما استهدفت البقية محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية وكذلك في وسط البلدة. متابعة أكثر للملف الإسرائيلي وكل ما هو متعلق بهذا التصعيد سواء في الساحة اللبنانية أو مع إيران، نتابع ذلك مع دكتور سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي. مساء الخير.
2: مساء الخير لكل المجتمعات
0: والمجتمعين. كيف يتجه هذا التصعيد خاصة فيما يتعلق في الساحة اللبنانية، وأيضا ماذا عن التوقعات بشأن يعني هذا التصعيد بين إسرائيل وإيران مرة أخرى؟
2: يعني بالنسبة للتصعيد مع لبنان، هناك وقف إطلاق نار، دعينا نسميه وقف إطلاق نار مع أنه ليس حقيقة وقف إطلاق نار. وعندما قام حزب الله بقصف شمال إسرائيل، إسرائيل قصفت الضاحية، وبهذا وصلنا إلى المكان الذي نحن فيه، أي أن الجبهة اللبنانية ما زالت مشتعلة وباعتقادي ستبقى مشتعلة، وقد تعيدنا مرة أخرى إلى الجبهة الإيرانية، لأنه إيران تهدد من جديد، لأن أي قصف للبنان سيؤدي لقصف من قبل إيران. الآن بالنسبة لإيران نحن نرى بداية خفض التصعيد، خصوصا بعد أن كانت تغريدتين للرئيس ترامب، التغريدة الأولى طلب فيها وقف إطلاق النار، والثانية عمليا استعمل مصطلح الأغبياء، إذا لم يتدخلوا فممكن العودة للمفاوضات، وهذا يقول بأن ترامب يعني يريد وبشدة وقف الحرب مع إيران. إيران طبعا أعلنت بأنها وقفت العمليات العسكرية ضد إسرائيل، ولكن إسرائيل طبعا عندها مشكلة الردع، يعني هي لا تستطيع أن تقبل وضع فيه إيران تهددها طول الوقت، ولذلك كان رد قوي من ناحية إسرائيل. باعتقادي حاليا نحن بصدد خفض هذا التصعيد، وعلى ما يبدو أنه قد ينتهي اليوم في هذا الموضوع و تعود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
0: نعم، في نهاية الحديث دكتور، يعني كيف يبدو الآن في هذه المرحلة الموقف الأمريكي، وخاصة في إطار متابعة يعني المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو؟ إلى أين يتجه أيضا يعني هذا الموضوع؟ هل نحن أمام تصعيد جديد بين الطرفين أم إلى التهدئة؟
2: أنا شخصيا أعتقد بأن ترامب ونتنياهو منسقين، وحتى عندما تصدر بعض التسريبات هنا وهناك بأن ترامب تحدث إلى نتنياهو بشدة أو شيء من هذا القبيل، في نهاية المطاف هم خرجوا إلى هذه الحرب بشكل مشترك والتنسيق عالي المستوى. نحن نعرف مثلا أن رئيس الأفغان يتحدث يوميا أحيانا مرتين في اليوم مع قائد سنتكوم أو مع قائد القوات الأمريكية، يعني التنسيق عالي المستوى. ولكن طبعا هنا كان استعمال لإسرائيل كذراع قوية أمريكية في المنطقة لضرب إيران لكي تتحرك إيران بكل ما يتعلق بالمفاوضات، لأن فترة طويلة إيران تتشدد في هذه المفاوضات. الآن ترامب يريد ويعمل بشكل علني لوقف إطلاق النار وبسرعة بين إسرائيل وإيران، وكانه يريد أن يقول أنا أقرر في هذه المنطقة ماذا يحدث، ولذلك يجب على إيران أن تعود بالمفاوضات وبشكل جدي. وسمعنا أن ترامب يقول بأن هذه المفاوضات أصبحت قريبة جدا من التوصل لاتفاق، وهذا الهدف الحقيقي لترامب، بأنه أعطى إسرائيل الفرصة لقصف الضاحية، والآن أعطى إسرائيل الفرصة أيضا لقصف إيران، والآن هو يوقفها لأنه يعتقد أنه حال الوقت لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور سليم بريكي المختص بالشأن الإسرائيلي. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا من أحداث اليوم، بأمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عنسينية سالك، الجلزون سالك، إشارات عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، ترمس عية سالك، بوابة النبي صالح سالكة، المهلل سالك، عبود سالك، كفر عقب كثافة سير، قلندي أزمة الخارج، جبع سالك، حزمة البلد سالك، عناتة كثافة سير للداخل، عزرية سالكة، طيبة سالكة، تفتيش على حاجز البنانة في أريحة، وتفتيش على المدخل الجنوبي لمدينة أريحة للخارجين. أما باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، حاجز النشاش سالك، فرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة، زيف سالك، المنشية مغلقة، مرح رباح سالك، بن نعيم سالك، الفحص سالك، النبيون السالكة، سعير مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، تحت جسر أودلا سالك، مدخل نبي الياس سالك، مفترق جيد سالك، بيت فوريك سالك، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، حاجة السرة سالك، عورتة سالك، المربع سالك، دير شرف سالك، سيلة الظهر تفتيش عشوائي للخارج، مدخل قلقيليا سالك، جبارة سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة باتجاه أريحة وباتجاه النصرية سالك. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

موجز الأخبار من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. زرافات الاحتلال تشع بهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين تؤوي نحو 100 شخص. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقز جنوبي مدينة الخليل. في بيت لحم المستوطنون يدمرون شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة. قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الوطن. عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم رجوب يقول إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين. مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة مصطفى القواسمي يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية. وقعت على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. استشهاد 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، نقدم لكم اليوم فقرة إذاعية تتناول واحدة من أقسى المعاناة الإنسانية، وهي معاناة مصابي الحرب في تلقي العلاج في ظل انهيار المنظومة الصحية. فقد أصبح الجرح لا يؤلم وحده، بل يضاف إليه ألم انتظار الدواء ونقص المعدات الطبية وعجز المستشفيات عن تلبية احتياجات المصابين. وبين أصوات الحروب وصرخات المرضى، تبقى الحاجة ملحة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الإنساني لكل من يعاني نتيجة الحرب.
2: الحق أخوك مصاب، طلعنا من منطقة لمنطقة اللي هو مصاب فيها، كانت منطقة بعيدة يعني.

0: احنا في بلدنا صرنا متغلبين من شغلات كتير. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ناس مظلومة، احنا شعب مظلوم.
1: حديث اكثر وتفاصيل اكثر معنا المصاب محمد جمال قنديل. اهلا وسهلا بك محمد، وحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلم قلبك يا الله. الله
1: محمد، بداية حدثنا اين وكيف تمت اصابتك؟
0: اول حاجة الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، احنا في نعمة من رب العالمين الحمد لله. تم اصابتي على في منطقة زكيم، لما كنت رايح اجيب اخويا اصغر مني ما يقارب 9 سنوات، رجعنا اتصال من شاب صديق لي كان مرافق معاه، الحق اخوك مصاب. طلعنا من منطقة لمنطقة اللي هو مصاب فيها، كانت منطقة بعيدة يعني مسافة بعيدة كثير، ما لحقناش يعني انه نلحقه يعني. فوصلنا المكان اللي هو فيه لقيناه مستشهد يعني فارق الحياة الحمد لله، يعني ما لحقناش حتى نتطلع. فتلقينا قذيفة تانية احنا التانيين انا واخويا التاني، والحمد لله يعني شباب تانيين من المنطقة هناك سحبونا وودونا على الشفا والحمد لله يعني. وحالتنا لليوم انا من 10 شهور وإشي قاعد يعني على الفرشة ومش قادر الحمد لله يعني.
1: منطقة زكيم محمد، هذه للعلم ولكل مستمع يسمعنا الآن، هذه المنطقة في فترة التجويع عندما منع الاحتلال الخبز ومنع الطحين ومنع الطعام، كان يقنن دخول المساعدات، ما يلجأ ما اضطر الناس إلى اللجوء إلى هذه المنطقة، منطقة الموت سميت في ذلك الوقت. كانت الناس تذهب إلى هناك لكي يحصلوا على فتات من الطعام، فتات من الغذاء لكي يسدوا رمق أبنائهم. كان الاحتلال يطلق النار والقذائف العشوائية على الناس هناك الذين كانوا يريدون الحصول على الطعام والغذاء نتيجة سياسة التجويع التي كانت متبعة، وكانت أو كان هناك عشرات الشهداء الذين ارتقوا ومئات المصابين في ذلك الوقت، الذين كانوا يصابوا في مناطق حساسة أيضا كانت إلى الآن يعانوا، ومحمد واحد منهم. محمد، طيب ما هي نوع الإصابة التي تعرضت لها؟
0: احنا تعرضنا إصابتين بجسدي يعني، مش بس لإصابة واحدة. إصابة في الرجل اليمين، وكان مقرر يعني بتر، لكن الحمد لله ربنا أكرمنا في طبيب الأردني ما رضيش لبكر الرجل اليمين، وقال إن شاء الله بتكون في عمل وشي زي كده. وتم إصابته برضه في العمود الفقري، في الفقرة 10 و11، وضرر يعني في النخاع الشوكي، لكن برضه الأطباء الحمد لله طمنوني إنه لو أخرج للخارج في إنه علاج موجود، علاج لإلك، وفي حالات كثير من اللي زيك في علاج.
1: نعم.
0: واحنا برضو يعني عشان يكون عندك علم، احنا مش حابين ان احنا نخرج يعني عادي، لو احنا علاجنا موجود في البلد هان في غزة او في الضفة ما فيش عندنا مشاكل، بنتلقى العلاج هان، احنا مش معترضين يعني، مش محبين ان احنا نطلع بس يعني سياحة وترفيه وبيضة. شفنا العالم الخارجي، انا عن نفسي كمحمد شفت العالم الخارجي، الناس مش هتستقبلنا في الورود، مش الواو يعني.
1: نعم.
0: لا احنا يعني بس بدنا نتعالج يعني، اذا يعني افتحوا لنا هالمعبر بس مش اكثر، خلينا نتعالج ونرجع على بلدنا ثاني.
1: اكيد. طيب محمد، ما هو اصعب شيء بتواجهه بعد الاصابه؟
0: جماد من انسان مفعم بالحيويه وكل النشاط، انسان بسعى صلاه الفجر، اصلي الفجر واطلع على عملي وشغلي، حتى في ظل الحرب، في ظل الحرب زرعت ارض ما يقارب من 500 متر بحالي براسي يعني، عشان بس استغني عن حاجة اسمها الجوع والقصص السادس، نجر وراء المساعدات، زرعنا البتنجان والفلفل والروكة والفجل والبقدونس، الحاجة اللي تقضي حاجاتنا يعني مش أكثر من

0: كده. أما اليوم أنا متحول لجماد، الله أكبر، بدل اليمين شمال وغير هالكسرة، والله عافينا وعافيك يا حجة، تعال بدنا ننظف حالنا، بدنا نغير، بدي أدعك حالي، هات شوية هالمية السخنة. أي محمد يعني، وفي زي محمد كتير يعني، مش على قد الشغلة.
1: بالتأكيد أكثر من 170 ألف مصاب وجريح في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب، حرب الإبادة. طيب محمد، على ذكرك للوالدة، يعني من الذي يقوم بدعمك؟ من الذي يقوم برعايتك؟ كيف تصف الدعم المعنوي لكل من يحتاط بك؟
0: والله أنا يعني لي كذا صديق والإخوة، مين أخوي المصاب اللي كان معايا، وفي أخوي الأكبر مني، والله للصراحة يعني مش مقصرين الحمد لله، والحجة يعني الله يديمها ويعطيها الصحة وتضل على راس مع بعض، مش مقصرة يعني. أنا الحمد لله أنا ملاقي ناس تساعدني، في أشخاص زي حالتي وفي أشخاص أكثر من حالتي يعني، كمان مش ملاقيين حد يساعدهم ولا يكون معاهم. أنا الحمد لله ربنا ممكن أكرمني في هيك، إنه أنا ألاقي حد يساعدني ويقف معايا، يعلم المعنوياتي، يغير لي، يساعدني، يقلبني يمين، يقلبني شمال. أنا حتى ما بقدرش أتقلب يعني يمين شمال إلا بمساعدة شخص، الحمد لله يعني.
1: طيب في ظل هذه الظروف الصعبة وتدمير المنظومة الصحية محمد في من خلال حرب الإبادة، كيف تصف وضع المستشفيات أو المراكز الطبية التي تلقيت فيها العلاج؟
0: ما فيش علاج، احنا بس مسكنات بناخذ، ما فيش علاج يعني. احنا عدت كل غزة في كل المستشفيات، انا رحت على مستشفى الشفا قعدت فيها ما يقارب 60 يوم من اول اصابتي لحد ما جيش الجيش الاحتلال قرب لحد مستشفى العيون، سحبنا حالنا وروحنا، وانا لسه مش مخلص يعني، حتى المسكنات والعلاجات والشغل اللي في رجلي والقصص هذه، لحد ما رحت على مستشفى الوفا المتخصص في حالتنا، ما فيش حاجة اسمها علاج، مسكنات بس، مسكن.
1: شو ما تتفجعش محمد اللي بتواجهك اليوم في استكمال علاجك وإعادة تأهيلك؟
0: هو هل ما فيش علاج في غزة لحالتنا ولحالات كتير يعني، مش بس عقد حالتي يعني، لحالات كتير ما فيش علاج، لا ما فيش علاج، مسكن انت بتاخد بس، مسكن يعني سكن الألم في الليل. طب انا اليوم باخد 30 حبة، طب انا بقول له طب هات لي تقريبا 30، طب في عمل النهار كمان يعني، لا ما بقدرش. هاي المسكن بتاخده بس لليل عشان تقدر تنام.
1: يعني هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في التعامل مع أعداد الجرحى، حتى أن هناك خلال الحرب أصبحت نظام مفاضلة، كثير من الجرحى تم المفاضلة بينهم لتكدس عدد الجرحى.
0: صحيح. حتى شاش انك تغير على الجروح اللي عندك، والله ما في يعني، في العيادات القريبة للبيت بنبعت الحجة بعت والدتي انها تجيب يعني الملف يعني، وحق ان انا اخذ الشغلات هذه، ما فيش، وسابق يعني ما بكذبش علي، لانه الحجة بتشوف يعني الطبيب الدكتور لما بيتكلم معاك ويقول لك والله ما في. طب انت يعني قلت له احلف لي، قلت له يعني اصدق معايا، لا وصادق ما فيش، طب من وين تجيب لي يعني؟ في مجهودات شخصيه، انا بتيجي علي جمعيه، والله مجهود شخصي يعني، بيقول يا محمد احنا بنشتري شريه من الصيدليات، طب انا برضه كمحمد بدي اشتري من الصيدليه، طب انا مش حلاحق برضه، انا عندي بدي اكل، بدنا نشرب، عندنا معاناة كبيرة في شغلات كثير في البلد، احنا في بلدنا صرنا متغلبين من شغلات كثير.
1: طيب محمد، كيف تغير روتين حياتك اليومية بعد هذه الإصابة؟
0: ما قلت لك جماد، تحولنا من إنسان لجماد، خشب قاعد بتقلب يمين شمال، قلب يمين شمال، ومش عقد، أنا بتشكل بس عن نفسي، في حالات كثير زي أنا قابلت شباب كتير بجيب يعني، أنا الحمد لله ممكن أكون مش متزوج، ها بتخفف علي شوية، لكن أنا قابلت حالات كتير في مستشفى الوفا متزوجين ومعهم أطفال، حالتهم النفسية الله أكبر، تعبانين مجديين يا سيدي، شوف صلى على النبي، كنا بلا أقول ما بديش أتعالج، لكن في شباب برضو بدها تتعالج، أحد أقول لها أحد مني يا سيدي.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: لأن عنده أطفال بدي يعيلهم، كيف بدي يطلع فيهم، طب المستقبل تبعهم، طب مين بدي يوفر لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا ناس مظلومة، إحنا شعب مظلوم، إحنا بدنا ناس تنصرنا، بدنا ناس تقف معانا. يعني افتحوا لنا هالباب، أنا تعال شو نرجع تاني، يعني بدناش نلزق عندكم في بلادكم.
1: أكيد. طيب أخيرا محمد، ما هي الرسالة التي تود إرسالها عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لكل من يسمعه؟
0: وإحنا على إذاعة فلسطين، يعني أنا بتكلم بسمع أن أنا فلسطيني وعندي رئيس وعندي منظمة وعندي دولة، وإن شاء الله بتصير لنا دولة، وإحنا حقنا يصير لنا دولة. أنا طلعت وشوفت إيش حاجة اسمها دولة، وشوفت إيش يعني الشباب لما يكون لهم دولة. أنا نفسي يكون لنا دولة، أنا كلنا حقوق وكلنا يعني حاجات كتير.
1: أكيد.
0: أنا بطالب الرئيس محمود عباس،
1: نعم،
0: بطالب النائب حسين الشيخ، بطالب المنظمة، منظمة التحرير فلسطيني، بطالب أي إنسان، أي إنسان عنده ضمير حي يقف مع الشعب، يقف مع المظلوم، يقف مع المرضى. حسبي الله ونعم الوكيل. افتحوا لنا الباب، افتحوا لنا معبر رفح، الإنسان يطلع، احنا نطلع نتعالج نرجع تاني.
1: أكيد. ونحن من خلالك ومن خلال
0: نطالب منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، يعني كل هالعالم الواسع والكبير وهالأعداد الغفيرة بالمليارات العالم، احنا 2 مليون، كلنا 2 مليون، فيهم بال2 مليون أكم من 1000 تعبانين ومصابين. عندكم في العالم مليون مستشفى، ملايين المستشفيات، حطوا كل مستشفى 2
1: حتى. ومن خلالك محمد أيضا، ومن خلال الحديث معك، نطالب بفتح المعابر على مسرعيها. كيف
0: وحق غيري، بدنا ناكل، بدنا نشرب، بدنا نعيش، بدنا تغيرون هالحياة. يعني تعبنا صار لنا 3 سنين ما مكبوتين، ما بكفي، والله بكفي.
1: نعم محمد، نتمنى السلامة لك ولكل أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي كل فلسطين. أشكرك جزيل الشكر محمد، ونتمنى السلامة الدائمة لك دائما. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول أيضا للزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر الزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، أستهلها بأبرز العناوين. استشهاد 5 مواطنين في جباليا ومواصي خان يونس في تواصل لعدوان الاحتلال على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشرع بهدم 20 منزلا في برتع غرب جنين وتهدم منزلا في جنوبي الخليل. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين مساء اليوم بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوط أن المنظمة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%.
1: الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة إجراء مثلا تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من القدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف المخفية اللازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدمات الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50% وأحيانا إلى 70%.
0: شرعت قوات الاحتلال بهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين تؤوي نحو 100 شخص بحسب ما أفاد رئيس بلدية برطع غسان قبها لإذاعتنا. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل. في بيت لحم دمر مستوطنون صباح اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خليل اللوز جنوب شرق المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الضفة فجر اليوم. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح كرم رجوب إن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين. أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي بأن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات.
2: على سبيل المثال نحصر بما انك سالتي عن الادويه، يعني احنا من ضمن الادويه اللي نستهلكها في وزاره الصحه الفلسطينيه مثل ادويه السرطان، في حوالي عندنا ما يقارب من 50 صنف دوائي من السرطان، ادويه السرطان اللي هم اصلهم 97 صنف، يعني ما يقارب 50% هي اصبحت صفر في وزاره الصحه الفلسطينيه. 180 صنف من اصل من الادويه الاساسيه، اوكي، من مقدر 500 صنف تقريبا صفر، هو اكثر من 33%. عندك حوالي 726 صنف دوائي ومستهلك أصبح صفرية أيضا، إضافة إنه هذا ينعكس بشكل كبير على التخصصات، على الجراحات التخصصية، مثل حوالي 265 صنف ومستهلك في الجراحات التخصصية أصبح صفر في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية، وهذا أيضا انعكس على عدد العمليات، فبالتالي أكيد عدد العمليات حوالي 11,000 عملية مؤجلة منذ مطلع هذا العام.
0: وقعت على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. وأكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية تمثل بارقة أمل للاقتصاد الوطني، ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات المالية وزيادة شمولية المستفيدين من البرامج التمويلية. استشهد 4 لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. وقال بزكشيان إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية، ونحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات. وكانت إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية بعد تجدد المواجهة بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا بشكل منفصل صاروخين تجاه إسرائيل. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إليكم تذكير بأبرز عناوين النشرة. استشهاد 5 مواطنين في جباليا ومواصي خان يونس في تواصل لعدوان الاحتلال على قطاع غزة. قوات الاحتلال تبدأ بهدم 20 منزلا في برطعة غرب جنين، وتهدم منزلا في جنوبي الخليل. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها. في رعاية الله.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: صورة التقطت بهاتف شخصي لرقيب في جيش الاحتلال، نشرها على حسابه عبر منصة إنستغرام قبل أن تنتشر لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي. كشفت بعد مرور أكثر من عامين مصير سيدتين غابتا عن عائلتهما منذ كانون الأول 2023 خلال الاجتياح البري لمدينة خان يونس، لتعيد الصورة ومن فيها إحياء الألم العميق والمستمر لملف المفقودين أو مجهولي المصير من أبناء شعبنا في غزة نتيجة سنوات حرب الإبادة. يظهر في الصورة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال مبتسمين متفاخرين، في حين تجلس أمامهم امرأتان إحداهما مسنة لم يشفع لها كبر سنها أن تعتقل وتكبل بهذه الطريقة المؤلمة، وهما معصوبتا الأعين ومكبلتا الأيدي داخل المركبة العسكرية، لتشير التحقيقات الصحفية البريطانية لاحقا إلى أن الإمرأتين هما عائشة أحمد بكر العقاد وابنتها هدى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
2: والله بتروح عن بالي أبدا، أختي يعني إيش بدها تكون مسلسل، مرة كبيرة كده وكانت يعني ما تحبش لا تطلع عند الناس ولا تحب يعني على صلاتها على قرآنها ما تحبش يعني حرام. وهذه البنت مسكينة يا ولي، والله ظلموهم، أشهد لله إنهم ظلموهم.
3: طبعا الصورة الموجودة لحماته وبنت عمي اللي هو أخت زوجي هدى، محمد عسل العقاد وعيشة العقاد، هذول الجيش الإسرائيلي كانوا مصورين سيلفي معاهم.
1: لم تكن الصورة مجرد توثيق عابر، بل كشفت حقيقة غياب المرأتين عن عائلتيهما منذ ديسمبر كان

0: لأخبار العائلة، كما فقدت الأسرة التواصل مع أبنائها ومن بينهم إياد وزكريا دون توفر أي معلومات مؤكدة بشأن مصيرهم حتى الآن.
1: الاحتلال الإسرائيلي تنكر ورفض إعطاء إجابات واضحة وحقيقية عن أماكن تواجد وأماكن اعتقال المواطنين والمعتقلين في قطاع غزة، ولا زال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين.
0: آلاف العائلات في القطاع ما زالت تجهل مصير أبنائها، حيث يقدر عدد المفقودين في غزة بنحو 14,000 شخص، بينهم نحو 2,000 إلى 3,000 محتجزين قسرا داخل سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال التعتيم على مصيرهم ويرفض تقديم أي معلومات عنهم. أما باقي المفقودين فترجح وفاة العديد منهم تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة أو في مناطق خطيرة تمنع قوات الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليها. كما يقدر أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من الأطفال والنساء، مما يعكس خطورة الاستهداف العشوائي للمدنيين سواء بالقتل أو الاعتقال. تباين كبير بين الأرقام الرسمية والتقديرات الحقوقية نظرا لصعوبة توثيق جميع الحالات في ظل القيود الميدانية، مما يستدعي إنشاء آلية شفافة للتحقق من الأعداد الحقيقية في ظل امتناع سلطات الاحتلال عن كشف قوائم المعتقلين أو السماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم، حيث لا يمكن اعتبار ذلك خللا إداريا بل تكتيكا عسكريا متعمدا لإطالة معاناة العائلات عبر سياسة التعتيم الشامل. فيما أكدت الشهادات الصادمة والمروعة التي سجلت بعد الحرب حول تعمد الاحتلال تجريف المباني والجثامين داخلها أثناء العدوان وسحقها بجنازير الدبابات لمنع أي أثر للمفقودين، إضافة إلى استهداف المدنيين في مناطق خالية وإطلاق النار عليهم دون السماح بانتشال جثامينهم، وبالتالي تركهم فريسة للحيوانات الضالة. كما تفيد الشهادات بأن الاحتلال اقتحم مراكز الإيواء والمستشفيات مثل مستشفى ناصر ومستشفى الشفاء واعتقل العديد من الفلسطينيين، حيث تفيد شهادات بعض المعتقلين بأنهم احتجزوا مع أشخاص أصبحوا الآن في عداد المفقودين، مما يعزز الشكوك حول إعدام بعض المعتقلين ميدانيا أثناء نقلهم من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة. وتشير إحصائيات إلى أن هناك 4,000 جثمان على الأقل تم نقلها من غزة إلى مناطق داخل الأراضي المحتلة، حيث وضعت داخل حاويات في معسكر سيدي تيمان قرب مدينة بئر السبع. آلاف العائلات في قطاع غزة لا تزال تعيش بين الانتظار والشك، بلا إجابات وبلا يقين، يبحثون عن أحبائهم آملاً بالحصول على معلومات حول مصير أبنائهم المفقودين أو المخفيين قسراً، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته لإنهاء هذه المأساة. مأساة المفقودين والمخفيين قسراً، ملف ألقى بظلاله الثقيلة على مشهد ما بعد حرب الإبادة، حيث تشير المعطيات إلى وجود ما لا يقل عن 8,000 مفقود حتى اليوم، رقم لا يعكس فقط حجم الكارثة بل يكشف عمقها الإنساني والقانوني والاجتماعي، حيث يشكل الغياب تعذيبا نفسيا جماعيا للأسر وانتهاكا صارخا لحقها في المعرفة والكرامة والعدالة. وفي البعد النفسي أيضا يتحدث مختصون عن حالة تعرف بالحزن المعلم.

0: المعلق أو الفقد الغامض، إذ تبقى العائلات في دائرة انتظار مفتوحة لا تنتهي بإعلان وفاة ولا تؤكد بحياة، حيث أن دفن الموتى يمنح نوعا من الإغلاق النفسي، وأن غياب الجثمان أو المعلومة يترك العائلات في حالة دوران مستمر بين الأمل واليأس. قانونياً وبحسب مختصين بملف المفقودين والمخفيين قسراً، تعيش بعض النساء حالة قانونية معلقة، إذ لا يعرفن إن كنا أرامل أم ما زلنا مرتبطات بجيزات قائمة، مما ينعكس سلباً على قضايا الإرث والزواج والهوية القانونية للأسرة. كما أن فقدان المعيل مع ظروف النزوح يضاعف الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تواجه أصلاً انهياراً في مقومات الحياة الأساسية. وما بين صورة السيلفي التي كشفت بداية خيط التحقيق وملفات آلاف العائلات التي تنتظر خبراً واحداً، يتسع ملف الإخفاء القسري في غزة ليصبح أكثر من مجرد أرقام، بل هو بحسب حقوقيين مساحة مفتوحة من الغياب الإنساني، إذ يتقاطع القانوني بالإنساني وتبقى الحقيقة معلقة بين الركام والسجون والصمت. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف من القطاع الأخ نشأت الوحيدي، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. أخ نشأت، بداية الصورة لم تكن مجرد توثيق عابر من قبل ضابط في جيش الاحتلال، بل كشفت حقيقة غياب امرأتين من عائلة العقاد لطالما كانتا مجهولتي المصير. هذه يعني القضية أعادت ملف المفقودين على الساحة بقوة. إلى أين وصل هذا الملف؟
1: ملف المفقودين بصراحة ولا يوجد حتى هذه اللحظة رقم يعني ثابت حول المفقودين الفلسطينيين، سواء كانوا في ظل الحرب العدوانية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أو قبل الحرب العدوانية على قطاع غزة، بسبب طبعا السياسات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ومنها قضية المفقودين، وهي القضية التي جاءت يعني نتيجة لهذه الممارسات والسياسات والجرائم الإسرائيلية وإخفائهم في مقابر الأرقام الإسرائيلية التي تضم المئات من الجثامين الشهداء الفلسطينيين، منهم المعلن عن هويتهم ومنهم يعني من لم يتم الكشف عن مصيره بعد. كما نعلم بأن هناك 257 جثمان من المعلومة هوياتهم أنا أقول في مقابر الأرقام، وهناك 531 جثمان محتجزة في الثلاجات، وهناك شهداء يعني لم يتم الكشف عن مصيرهم بعد، لأنهم إما بقوا تحت الركام والأنقاض في الحرب العدوانية أو تم إخفائهم في السجون السرية الإسرائيلية. وهناك يعني اعترافات بوجود إسرائيلية بوجود السجن السري 391 إلى جانب السجون التي أقامها الاحتلال حديث الاحتجاز مواطنين فلسطينيين، وأيضا عملية يعني اختفاء المواطنين بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى الجثامين التي تحللت بفعل بقائها لمدة طويلة في أماكن يمنع الاحتلال الوصول عليها، سواء من الإسعاف أو الدفاع المدني أو بسبب احتجاز هذه الجثامين. وهناك يعني روايات تقول بأنه تم إعدام يعني مجموعة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين بدأ من بارد بعد اعتقالهم مباشرة واستخدامهم كدروع بشرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك لدينا حتى الآن معلومة هوياتهم. أختي الكريمة، أذكر بأننا قدمنا مذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. قدمنا مذكرة تضم 68 اسم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مفقودين فلسطينيين علمت هوياتهم. حتى هذه اللحظة ما تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترد على الحملة الوطنية التي انطلقت في 26 آب من العام 2008 حول 68 مفقود. أنا أقول بأن هناك تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية والإنسانية في هذه القضية. حتى هذه اللحظة يعني إذا ما تحدثنا على ملف المفقودين فإننا نتحدث عن يعني المفقود العربي اللبناني يحيى الإسكاف.
0: نعم.
1: فقدت أثاره منذ 11 آذار من العام 78. هناك روايات تقول بأن أسرى وإفادات بطبيعة الحال من أسرى محررين سواء كانوا عرب أو فلسطينيين تقول بأنهم بأن يحيى الإسكاف رأوه في العام 85 في باحات أحد السجون مع معصب الأعداء العينين والمقيد اليدين. آلاف من المفقودين الفلسطينيين إما في هذه الحرب العدوانية أو قبل حتى الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الضفة. آلاف من المفقودين الفلسطينيين، يعني هناك عائلة أحد الأسرى يعني تحدثت إلي بشكل شخصي، تابعنا قضية هذا المعتقل في الحرب على قطاع غزة. كانت إفادة إدارة مصلحة السجون لمحامين لمؤسسات إلى آخره بأنه تم الإفراج عنه، يعني هو اعتقل في العام 24 وتم الإفراج عنه بعد 5 شهور بعد المتابعة. طيب ماشي، تم الإفراج عنه، أين هو؟ هذا السؤال الذي
0: يعني حتى اللحظة لا زال مجهول المصير.
1: بالضبط، يعني أين هو؟ يعني المعابر مسكرة أو مغلقة، كل الطرق مغلقة إلى آخره، يعني أين ذهب؟
0: ولكن نعم. يعني نسبة كبيرة من المفقودين هم من الأطفال والنساء.
1: نعم.
0: هذا على ماذا يدل يعني في رأيك؟
1: يعني على جرائم متعددة ومختلفة الأركان، يعني هذه قضية خطيرة جدا. وأنا هذا ما قلت بأنني أطالب المؤسسات الدولية والإنسانية للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شيوخا. هناك جرائم يعني ترتكب بحق الفلسطينيين، منها جريمة الإخفاء القسري، وهذا منافي لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي،
0: الصليب الأحمر
1: بالحقوق المدنية والسياسية.
0: نعم.
1: قانون روما الأساسي إلى
0: صحيح.
1: اتفاقية سيداو الخاصة بالمرأة.
0: ولكن أليس الصليب الأحمر أيضا جهة من هذه الجهات التي يعني
1: أنا أتحدث هنا يعني هنا عن المواثيق والأعراف الدولية التي تنتهكها دولة الاحتلال على مدار 24 ساعة. إذا ما تحدثنا عن دور المنظمات الدولية والإنسانية أيضا فهو دور باهت لا أكثر، مجرد دور مخطوط على ورق، حبر على ورق، ليس لها دور في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني على الأقل. إلزام الاحتلال بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين، إلزام الاحتلال بالكشف عن أماكن السجون السرية، إلزام الاحتلال بالكشف عن أماكن وعدد مقابر الأرقام التي يتم فيها دفن الشهداء فيها إلى آخره. جرائم يعني وروايات تتحدث عن سرقة أعضاء، روايات تتحدث عن تهريب الأطفال إلى آخره. بالتالي جرائم متعددة مختلفة ومركبة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على هذه المنظمات الدولية والإنسانية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ العام 2015 يعني لم ترد حول أثناء قدمتها الحملة الوطنية.

0: يعني حول 68 مفقود فلسطيني. لماذا؟ لماذا؟ يعني لو المنظمات الدولية والإنسانية تعنى بحقوق الإنسان، أنا أرى بأن حقوق الإنسان تداس يوميا في ظل صمت المنظمات الدولية التي تفوق على صمت القبور.
1: من هذا المنبر وعبر برنامجنا يعني أخ نشأت، ما المطلوب وبماذا تناشد؟
0: يعني المطلوب بأن تظل هذه القضية على سلم أولويات قضيتنا فلسطينية والمسؤولين كافة، لأنها قضية تخص كل بيت فلسطيني، لا تخص بيت أو عائلة بحد يعني ذاتها، وإنما تخص الشعب الفلسطيني وتخص كل بيت. أطلب العمل على تعزيز الرواية الفلسطينية في المنابر الدولية وتطهير المنابر الدولية من الرواية المعادية الكاذبة. المطلوب من أجل أن تبقى هذه القضية وكل القضايا الوطنية الفلسطينية حاضرة، العمل على تطوير الخطاب الوطني الفلسطيني لاستقطاب يعني رأي عام دولي وإنساني وعالمي إلى جانب القضية الفلسطينية.
1: نعم، ورفع الصوت عاليا بالتأكيد للكشف عن مصير المفقودين. نعم
0: نعم،
1: واسترداد أيضا جثامين شهدائنا. نعم.
0: يعني أنا أريد أن أضيف نقطة مهمة جدا، العمل على صياغة قاعدة بيانات دقيقة حول ملف المفقودين الفلسطينيين والأسرى والجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
1: بالتأكيد نضم صوتنا إلى صوتك الأخ نشأت الوحيدي، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية، ومن طاقم العمل كان معنا في الهندسة الإذاعية مهند قعدان. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى

عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت فلسطين. استشهاد 5 مواطنين في جباليا ومواصي خان يونس في تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. جرافات الاحتلال تشع بهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين تؤوي نحو 100 شخص. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقص جنوبي مدينة الخليل. عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم رجوب يقول أن الاجتماع الأول للمجلس الخميس المقبل سيركز على انتخاب أمانة السر ونائبين. مدير عام مستشفيات وزارة الصحة الدكتور مصطفى القواسمي يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية منعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. توقيع اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد و5 بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. استشهدوا 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار أبريل الماضي. وكانت إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية بعد تجدد المواجهة بين الجانبين. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. انتهى الموجز، في أمان الله.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.
1: الماء يبكي والحصى والزعفران،
0: الماء يبكي والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان.
0: قيطارتان.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي أرض زرع. في هذه الحلقة نتنقل بين المناحل وحقول الخضار والبساتين وحظائر الأغنام وأشجار الزيتون، لننقل الخبرة والمعرفة الزراعية من أهل الاختصاص إلى كل مزارع ومهتم بالشأن الزراعي، ونستمع إلى تجارب ميدانية تؤكد أن التخطيط السليم والعمل الدؤوب هما مفتاح النجاح في القطاع الزراعي. لكل قطاع رزنامته وعملياته التي تسهم في الحفاظ على الإنتاج وتحسين جودته، ويحمل شهر حزيران العديد من الأعمال والمهام الزراعية التي تتطلب المتابعة والاهتمام. في حلقتنا لهذا اليوم أهم التوصيات والعمليات الزراعية التي ينصح بها النحالون خلال شهر حزيران للحفاظ على قوة الطوائف وتحسين الإنتاج. الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار وأبرز الأعمال الزراعية الواجب متابعتها خلال هذا الشهر. تجربة ميدانية في استثمار المساحات الزراعية وتنظيم الإنتاج وفق احتياجات السوق. أهم العمليات الزراعية الموصى بها في البستنة الشجرية خلال شهر حزيران. وأيضاً أبرز الممارسات والإرشادات المتعلقة بتربية الأغنام والعناية بها خلال هذه الفترة. وأيضاً سنكون مع الرزنامة الزراعية لبساتين الزيتون وأهم التوصيات الفنية الخاصة بهذا القطاع الحيوي. مستمعينا الكرام، نبدأ أولى محطاتنا الزراعية من بين خلايا النحل، حيث نتعرف إلى أهم العمليات والتوصيات التي يقدمها النحال الريادي أسامة نعيرات من بلدة ميثلون بمحافظة جنين للنحالين خلال شهر حزيران.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في أولى فقرات برنامج أرض وزرع. نستمع وإياكم إلى النحال الريادي أسامة نعيرات ليتحدث عن أهم العمليات الزراعية التي ينفذها في مناحله خلال شهر حزيران وأبرز التوصيات التي يوجهها إلى النحالين خلال هذه الفترة لضمان استمرار قوة الطوائف وجودة الإنتاج.
1: هون احنا في شهر 6 اخت ضحى هو شهر ذروة نشاط النحل في معظم مناطق فلسطين، لهيك تتمركز الاعمال على ادارة القوة والانتاجية للطائفة مثل انتاج العسل ومحافظة على صحة النحل في هذه الفترة الحرجة. هذه الفترة اللي ممكن انها تكون هي بمثابة مفترق طرق ما بين النجاح والفشل في الانتاج او في عدم الإنتاج، لهيك هذه الفترة هي تعتبر من الفترات الحرجة اللي لازم يكون النحال فيها جاهز وعلى دراية تامة وعلى معرفة وقدرة على التنفيذ وإدارة المخاطر وإدارة المرحلة حتى يكون قادر على التعامل مع نحله ومنحله وإنتاجيته وموسمه. لهيك من أهم الأعمال النحلية اللي لازم يكون فيها النحال هذه الفترة أهم شيء توفير التظليل وتوفير مياه الشرب النظيفة للنحل اللي ممكن تكون هي عامل جذب وعامل طرد للنحل، توفيرها وعدم توفيرها في هذه الفترة ممكن برضو يكون في لها تأثير على المحيط وعلى الجيران ربما في بعض المناطق. ممكن انه يستخدم التضليل في اما يحط في ظل بنسبة 70% 90% او في بعض الاعمال اللي بنكون فيها في اغلب السنوات هو دهان غطاء الخلايا بالشيد او الدهان الابيض لعكس اشعة الشمس وعدم المساعدة على امتصاصها علشان نبرد على الخلية. وكان هناك عندنا دراسات على موضوع انه كيف الفرق بين الخلايا المدهونة في الابيض غطيها والخلايا الغير مدهونة. ومن اهم الاعمال برضو خلينا نكون شوي دقيقين اللي هو فحص دوري لخلايا النحل ما بين 7 إلى 10-12 يوم والتأكد من وجود الملكات ودلالات وجودها ووجود البيض والفحص الحضري ومكتافتها مع مراقبة كميات توفر حبوب اللقاح وكميات تدفق حور الرحيق. وتحديدا انه هذا شهر 6 هو من الشهور المميزة عندنا في فلسطين هو شهر العسل تحديدا لانه هذه الفترة هي شهر انتاج العسل الصيفي او خلينا نقول العسل الشعبي المعروف عندنا في فلسطين الطبيعي عسل الرباط او الفكوع. ولا ننسى انه احنا في هذه الفترة بما انها فترة جمع العسل التركيز على ضغط قش الحضني وضغط الخلايا من الاسفل لانتاج اكبر كمية من العسل وتعويضها تعويض التوسع في الحضني لانتاج كميات اكبر من العسل. هذه الطريقة بنلجأ لها في حال كان هناك تأخر في الجمع وكان هناك توسع في كبير في عش الحضني. لذلك احنا ما بدنا حاليا كثير حضني لفصل الصيف الا في حال كان هناك توجه من النحال للتوجه في نحله الى الاغوار لانتاج عسل الصدر الصيف. ولا ننسى اهمية مراقبة الفاروة المدمرة واختيار اقل ما فيها دورات قياس الإصابة أقل تعديل وفحص حظنة الذكور واستخدام المصائد الحيوية أو مكافحة الفاروة بطريقة طبيعية وتسجيل مستويات الإصابة فيها للاستعداد لعلاجها بعد القطاف. طبعا هذا

هذه الفترة هي فترة ذهبية وفترة مناسبة لموضوع اللي هو إنتاج تسجيل وتدوين إنتاجيات الخلية أو خلايا النحل وتقييم أداء الملكات وتوثيق الحالات اللي صارت عندنا خلال الفترة الماضية. هذه الفترة هي اللي بنحدد فيها قديش كان إنتاجية كل خلية، وممكن إنه يكون في عندنا عملية الانتخاب من ضمن هذه الفترة، لأنه ما يهم النحال الفلسطيني أو أي نحال في العالم هو كميات الإنتاج اللي بتنتجها الخلية أو السلالة حتى يعتمدها كسلالة قياسية وممكن يعتمد عليها في الإنتاج مستقبلا. هذه الفترة من الفترات المهمة، لا ننسى مراقبة النحل بشكل مستمر، عدم الغياب عن النحل لفترات طويلة وأيام طويلة. كان هذا الموسم عندنا حالة تسمم ل35 خلية في الأغوار نتيجة غياب عنهم لمدة أسبوع، فلو كان في عندنا زيارة دورية لهذا المنحل ما كان تعرضنا لهذه الحالة من التسمم. كان عندما أنه كان في بداياته لكنا أقل ما فيها احتوينا الموقف ونقلنا النحل. التركيز على سلامة النحل وصحة النحل شيء ضروري جدا. بالإضافة أختنا أنه لازم إحنا كنحالين لما يكون عندنا طرود مش متوفر فيها يعني صفات الطرود الجامعة للعسل، خلينا نقول طرود ضعيفة، في هذه الفترة التوجه على تقسيمها إما في ملكات ملقحة أو ما زال عندنا هناك فرصة ذهبية للتلقيح الطبيعي. فالتلقيح الطبيعي هذه الفترة ما زال مستمر، والآن إحنا نقوم مثلا في مناحلنا في إنتاج الملكات ضمن نوويات معينة. فبالحالة هذه إحنا قمنا على توفير كميات أكبر من الطرود والتعويض من الفاقد خلال الفترة الماضية والتجهيز للتعويض للفاقد خلال فترة الصيف، لأنه لابد أن يكون عندنا فاقد خلال فترة الصيف، وتحديدا أنه في عندنا هذه الفترة انتشار لكثير من الأمراض مثل الفاروة ومشاكل الحضني. في بعض المناطق انتشرت هذه الآفات، فلذلك التركيز على علاجها والتعويض بطرود جديدة شيء مهم جدا، بالإضافة إلى إنتاج الملكات. إنتاج الملكات الآن فرصة ذهبية للنحال اللي عنده قدرة على الإنتاج طبعا، بالإضافة إنه في عنا إحنا تنوع للمصادر الرحيق في فلسطين. فالآن بعد انتهاء موسم الجبل الصيفي أو الرباط في فلسطين هناك توجه من كثير من النحالين لإنتاج عسل الزحيف من مناطق رام الله أو مناطق الجنوب، مناطق الخليل وبيت لحم وسعير. لذلك تجهيز الخلايا بطريقة صحيحة وتغذيتها وتقديم العجائن لها قبل توجيهها إلى المراعي الجديدة، لأن المراعي الصيفية بتكون قاسية على النحل في الإنتاج. إحنا بنأخذ عسل لكن في المقابل بنخسر كميات كبيرة من النحل، لذلك إحنا لازم نهتم فيها بشكل كبير أو إنه نقسم النحل حسب اتجاه النحال أو حسب توجهه. وأهم شيء بنيجي لموضوع قطاف العسل، بعد ملاحظاتنا ومراقباتنا للموسم وللمرحة وللظهور في المنطقة ولفحص يدوي للخلايا وللعسل ولمجموع العسل داخل الخلايا مباشرة بعد التأكد من انتهاء موسم الفيض، التوجه لقطاف العسل وتخزينه والتأكد من نضوجه وأنها تكون نسبة الرطوبة فيه مناسبة للتخزين التي تقل عن 18% حسب نظام ومقاييس العمل المعمول فيها في فلسطين. طبعا بعد عملية القطاف في عنا إحنا بعض المتبقيات اللي لازم إحنا نستغلها ونستثمرها، مثل متبقيات الشمعية اللي بتكون نتيجة عمليات الفرز والبراويز التالف شمعها، لازم نقوم على تدويرها والاهتمام فيها والاهتمام بمخلفاتها وعدم رميها، ربما تشكل في لحظة من اللحظات عامل من عوامل أمراض النحل أو مسبب لأمراض النحل، بالإضافة يمكن أن استغلالها واستغلال شمعها واستغلال الصافي من شمعها وبيعه للكريمات والصوابين واستخدامه لكثير من المنتجات أو المستحضرات الطبية والتجميلية. طبعا والأهم من ذلك بعد القطاف مباشرة تقديم التغذية كما ذكرنا مسبقا، تقديم التغذية التعويضية للنحل بكميات منتظمة وبكميات غير مركزة عالية جدا، لأنه في حالة صيف والصيف بحاجة لرطوبة النحل داخل خلاياه، لو كانت بفارق واحد لواحد لواحد كويس خلينا نقول حسب النظام المعمول فيه عالميا، هناك بعض الاجتهادات في نسب مختلفة، لكن احنا في واحد لواحد بنقدم التغذية السكرية للنحل. وأهم من شيء أهم شيء التوجه لوزارة الزراعة قبل القطاف وتقدير كميات الإنتاج في المنحل وبعد القطاف مباشرة، وبعد أن يكون العسل قد ارتاح خلينا نسميها بالعامية في المناضج، دعوة وزارة الزراعة ومندوبي الزراعة في المنطقة لأخذ عينات وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة والمختبرات المتفق عليها مع الوزارة، عشان إحنا بالحالة هذه نأخذ عسل درجة إكسترا كما تعودنا أو نأخذ عسل درجة أولى
ونقدمه للمستهلك مختوم وموثق من وزارة الزراعة.

0: اثرت السرعه.
1: اخوان المزارعين، هالفترة من السنة بتكون درجات الحرارة ترتفع بشكل واضح، وعشان هيك اهم نقطة لازم ننتبه لها هي الري. النبات بهالجو بصير يستهلك مياه اكثر، والتبخر بكون اعلى، وعملية النتح بتكون اعلى، فضروري جدا نراقب رطوبة التربة بشكل مستمر وما نخلي النبات يعطش، وبنفس الوقت نتجنب زيادة الري لانه ممكن تسبب مشاكل بالجذور وبتزيد من انتشار الامراض، خاصة امراض التربة. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها هي التسميد. محاصيل الخيار والبندورة والفلفل بتحتاج متابعة جيدة للتسميد. أهم الأسمدة اللي بنركز عليها بهالفترة هي البوتاسيوم والكالسيوم، لأنها بتزيد من صلابة الثمار، بتزيد من جودة الثمار، وبالتالي رح تقلل عنا الإصابة بالأمراض الفسيولوجية، خاصة اللي هو مرض العفن الزهري. الموضوع الثالث نحكي عنه الآفات الزراعية. مع ارتفاع الحرارة بنشوف زيادة من نشاطة الذباب البيضاء والتريبس، وهم حشرتين هم العناكب والتوتا ابسوليوتا. لذلك احنا لازم ننصح المزارعين بالكشف الدوري داخل الحقل والتدخل المبكر عند ظهور الإصابة حتى ما تنتشر وتسبب خسائر أكبر. بالإضافة لذلك نستخدم المصائد الملونة أو المصائد الفرمانية، زل جميع الأعشاب حول البيت البلاستيكي. نحكي عن التهوية في البيوت البلاستيكية. التهوية خاصة أنه تكون درجة الرطوبة عالية جدا في هذا الوقت من السنة، عشان هيك لازم نفتح الجوانب، نفتح الشبابيك، نقلم النباتات ونتخلص من الأوراق المصابة لحتى تزيد التهوية داخل البيت. بالنسبة للزراعة المكشوفة، من المهم متابعة الأعشاب أول بأول، لأنها هي اللي بتنافس المحصول على الماء والغذاء. وبالنهاية دائما نأكد أنه مرور المزارع اليومي على أرضه هو أفضل وسيلة لاكتشاف أي مشكلة ببدايتها. يعني حتى لو المزارع ما عنده أي شغل، مروره على أرضه بخليه يكتشف المشكلة قبل بدايتها، سواء كانت آفة أو مرضها أو نقص عنصر أو أي مشكلة بالري. نتمنى السلام لمحاصيلكم وموسما زراعيا ناجحا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. بينما تشكل التوصيات الفنية أساس النجاح الزراعي، تبقى التجارب الميدانية خير دليل على أهمية التخطيط وحسن الإدارة. ومن هذا المنطلق نتوقف عند تجربة المزارعة النشيطة سحر كعابنة، التي نجحت في تنظيم عملها الزراعي واستثمار أرضها بما يتناسب مع احتياجات السوق. فلنستمع وإياكم.
2: أنا المزارعة سحر كعبنة من بلدة العوجة. بحييك أخت ضحى على استضافتي في برنامج أرض وزرع، وبحيي جميع مستمعينا. أنا أملك بيت بلاستيكي بقوم زراعته في فصل الشتاء بموسم الخيار، وبعد انتهاء الموسم طبعا بستبدله بزراعة الملوخية. فباستثناء هاي السنة حبيت أريح الأرض، فعملت على تنظيفها وحرثها والتسميد الحيواني، وبهيئها للتعقيم الحراري خلال الشهر القادم لتهيئتها في فصل الشتاء لزراعة طبعا موسم الخيار. فهي في هذه الفترة إنه ما فيش زراعة بالبيت البلاستيكي، فاستغليت الأرض المكشوفة لزراعة الملوخية. طبعا بالنسبة لتريح أرض البيت البلاستيكي بتختلف من مزارع لمزارع. في مزارعين بزرعوا دورة واحدة، في دورتين، في منهم ثلاث دورات. أنا بالنسبة إلي كانت دورة واحدة اكتفيت فيها. كان انتهاء الموسم بشهر ثلاث، يعني تقريبا مدة تريح الأرض بتكون من خلصنا الإنتاج لنظفنا الأرض وريحناها للتعقيم الحراري لوقت الزراعة بفصل الشتاء، بتكون المدة تقريبا خمس شهور. بوجه رسالة للسيدات المزارعات إنه مش شرط يكون عندك أرض واسعة مكشوفة، ممكن تستغلي دائرة البيت البلاستيكي، ممكن تستغلي حديقة البيت تزرعيها، حتى لو تستغلي الإطارات إحواض تزرعي فيهم، دائرة الشجر المثمر، يعني استفيدي قدر المستطاع من الأراضي المكشوفة إنك تزرعيها. في حال إنه مش موجود زراعة راح تزرعي بالبيت البلاستيكي. بشكركم جميعا على استضافتي، وبشكرك أخت ضحى وجميع مستمعينا، وبوجه برضو تحية لجميع السيدات المزارعات.

0: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. تؤكد هذه التجارب أن استثمار الأرض بالشكل الأمثل يحتاج إلى معرفة دقيقة بمواعيد العمليات الزراعية ومتطلباتها، سواء في المحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة. لهذا ننتقل الآن إلى البستنة الشجرية مع المهندس خلدون غضبان من دائرة البستنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، والحديث عن الرزنامة الزراعية وأهمية العمليات الزراعية في بساتين البستنة الشجرية. فلنستمع وإياكم.
1: من خلال برنامج أرض وزرع بدنا نقدم بعض الإرشادات والعمليات الزراعية الضرورية في هاي الفترة المهمة في قطاع البستنة الشجرية. هذا الوقت من السنة هي تعتبر بداية موسم وبداية العمليات، خلينا نقول، لأنه إحنا كنا في فترة الشتاء أو ما بعد الشتاء هي بتكون فترة سكون للأشجار بشكل عام. إحنا هسا بنكون ببداية الموسم وبكون بداية الإزهار والعقد والإثمار وكل العمليات اللي بتحتاجها طبعا بشكل عام. أول إشي نجهز الحقل، بدنا نهيئه. إذا كان في عندي بقايا أعشاب جافة، كان عندي بقايا من التقليم، كل هذا أنا بدي أعمل له تنظيف، بالإضافة أتفقد شبكة الري الموجودة عندي في الحقل، والبدء بعملية الري. كل مزارع بحط البرنامج الري اللي بتعلق في المحصول عنده وعساس يبلش هو بعملية الري. طبعا هي برضو أهم شيء برضو في عملية الري نقطة مهمة جدا بنركز عليها، عملية تنظيم الري. نيجي لموضوع الأشجار في الحقل، ممكن يكون عندي أنا عين أشتال جديدة، وممكن يكون عندي أشتال كبيرة وأشتال عمر وسط. يعني الأشتال المزروعة حديثا طبعا بدي احافظ على الري تبعها لانها ما بتتحمل بهاي الفترات، بدي ابلش اروي فيها وانظم بالري فيها مع عدم زياده كميات الري. في بعض الاشتال المزروعه حديثا اللي هي الاشتال الصغيره اللي ما هي ما بين سنه وسنتين، هاي ما بتتحمل اللي هي ارتفاع درجات الحراره، بدي اضطر اعملها معامله خاصه، مثلا في الاشتال الشبه الاستوائيه اللي هو محصول الافوكادو مثلا، اشتاله هي شوي حساسه لارتفاع درجات الحراره، فبذلك فهي بتحتاج لبعض الإجراءات، مثل أنه مثلا ألف حواليها خيش، أكون بعملية تشييد على الشجرة في شيد معين عساس أخفف درجات الحرارة عنها وأحميها، لأنه ممكن يعني أنه يعرضها للنشفان والموت وأفقدها. بالنسبة للأشجار الكبيرة أنا بقدر أعمل عملية اللي هي، وهي عملية مهمة جدا دائما إحنا ننصح فيها، وهي أصلا بتبلش بشهر 4 أو 5 طبعا، اللي هي عملية دهان بوردو أو دهان محلول بوردو اللي هو بتكون من الشيد أو الكلس والجنزارة، وبضيف عليهم مركب مبيد نحاسي. طبعا الخلطة كاملة 100 لـ 5 لـ 1 حسب التركيبة، وبقوم بدهان السيقان على أساس أنا هاي لها فوائد عظيمة في الحقل عندي، حيث أنها بتحمل الأشجار من الحشرات والحفرات، وبتحميها من برضو الأمراض الفطرية كالأشنات اللي احنا بنحكي لها في العامية الخضرام. بهاي الفترة طبعا هي تبدأ دورة حياة الآفات وبتبدأ دورة حياة الأمراض كذلك الأمر، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة توفر الظروف المناسبة. فبهاي الحالة أنا بدأ أقوم بعملية المراقبة، مراقبة دائمة في الحقل حساس أقدر أسيطر على الأمراض والآفات منذ بدايتها. وضمن البرنامج أصلا اللي حاطه المهندس في الحقول، المهندس المشرف بكون في المنطقة، بكون في رش وقائية دائما في هاي الفترة، رش وقائية للثمار منعقدة حديثا على أساس استحمانا من بعض الآفات اللي بتتكرر في هذا الوقت، مثل ذبابة البحر المتوسط أو ذبابة الثمار، مثل ليف ماينر أو صانعة الأنفاق اللي بتكون بتصيب الأوراق طبعا، مثل العناكب وباقي الأمراض طبعا، هاي آفات وباقي الأمراض التانية، أساس أنا أكون أجهز حالي للوقاية منها وما أتعرض لها بعد الوقوع في المشكلة، أنه تصبح المشكلة حلها صعب وممكن أنه أخسر المحصول وأخسر الثمار المنعقدة حديثا، وممكن أنها تسقط وأخسر كل محصولي. بالنسبة لمرش المبيدات طبعا في عنا أهم نقطة هي الالتزامات بالمواعيد والتزام بالفترة الأمان، وعنا كمان وأهم نقطة هي عدم الرش بفترات ارتفاع درجات الحرارة. أيضا للتغذية الشجرة بهاي الفترة هي في عندها ثمار منعقدة حديثا،

0: معناته هي جاي بدها مخزون غذائي يكون مخزن بطريقة منيحة بحاجة لتغذية. فالفترة بشكل عام منضيف اللي هو السماد المتوازن، متوازن التركيبة، له عدة تركيبات. وفي بعض المحاصيل طبعا اللي بتحتاج حاليا مثلا زي البورون زي الحديد بالرش أو بإضافته من خلال التسميد. فحسب المحصول طبعا بدنا ننتبه لبرنامج الري عنا ونراقبه أيضا، وحسب المواعيد وحسب المهندس المشرف على المحصول. هناك في محاصيل برضو يعني بتختلف شوي طبيعتها عن نموها عن في القطاع البستني، وهو تابع للبستني أصلا، هو زي محصول العنب مثلا طبيعة نموه بتختلف. بهاي الحالة أنا في محصول العنب وبحاجة إن أكون بعملية بهاي الفترة، عملية التقليم الأخضر، تفتيح الشجرة، بعملية اللي هو تنزيل القطوف وتهويتها، ومراقبة طبعا برضو زي ما حكينا الآفات والأمراض فيها للسيطرة عليها. احنا هيك بنكون يعني أجملنا العمليات الزراعية بشكل عام بهاي الفترة بقطاع البستنية، زي ما حكينا فترة مهمة. نشكركم على برنامجكم الرائع وشكرا لكم، وندعو لمزارعينا بالتوفيق.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. وإذا كانت الأشجار المثمرة تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة خلال هذا الشهر، فإن الثروة الحيوانية بدورها تتطلب إجراءات وممارسات تضمن صحة القطيع وتحسين إنتاجيته. للتعرف أكثر حول أهم العمليات الزراعية في حظائر التربية في الأغنام، نستضيف معنا المهندس الزراعي مجدي إبشارات من مديرية زراعة طوباس. مهندس مجدي، أهلا وسهلا فيك في برنامج أرض الزرع.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا.
1: حول أهم العمليات الزراعية اللي بتنصح فيها الإخوة المزارعين في حظائر التربية في الأغنام خلال شهر حزيران، تفضل.
2: بداية، من المعروف أن موسم التزاوج والتناسل الطبيعي في الأغنام بيبدأ عادة من شهر أيار ويمتد لغاية شهر تشرين الثاني. طبعا وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكذلك نتيجة طول ساعات النهار. من هنا لابد من التركيز على بعض المتطلبات أو العمليات الزراعية التي لابد من القيام بها من خلال المزارع. أولى هذه العمليات باختيار الأغنام السليمة الخالية من الأمراض، وخاصة الأمراض المسببة للإجهاض. من المعروف أن هناك أمراض كثيرة مسببة للإجهاض تؤدي إلى خسائر كبيرة في المواليد وارتفاع نسبة النفوق لدى المواليد. وكذلك اختيار الأغنام من حيث درجة السمنة، بحيث أن لا تكون هذه الأغنام سمينة بدرجة كبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عملية صعوبة الميلاد ومشاكل في خلال عملية الولادة، وأن لا تكون هذه الأغنام كذلك هزيلة وضعيفة، بحيث كذلك ينعكس سلبا على عملية التوقيع وعملية التزوج. النقطة الثانية، لابد من مقاومة التصليات الخارجية والداخلية للأغنام، خاصة بعد عمليات جذع الصوف والتي معظم المزارعين قد قام بها خلال شهر أيار الماضي. عملية اختيار الكبش، لأنه معروف أن الكبش يشكل 50% من القطيع، بمعنى أن الكبش يورث 50% من السقاط للمواليد. طبعا اختيار الكبش بحيث أنه يكون الكبش خالي من الأمراض، خاصة الأمراض المسببة للأجهاض والتي تنتقل طبيعيا للمواليد أو خاصة العبورات. هذا يتطلب انه يكون الكبش يعني مطعم في دائره البيطره، وهناك تطعيمات وجدول دوري للامراض المسببه للاجهاض متبع في دائره البيطره. كذلك لابد من عمليه استبدال الاغنام والاحلال، بمعنى انه يقوم المزارع باستبدال الاغنام الغير جيده في القطيع والتي يعني انتاجيتها متدنيه من المواليد، وكذلك انتاجيتها متدنيه من الحليب، واستبدالها بعبورات جيدة، إما أن تكون هذه العبورات من المزرعة نفسها أو أن تكون يعني من خارج المزرعة، بمعنى أن يكون المزارع قد اشتراها من مزارع أخرى. ويفضل أن تكون هذه العبورات يعني مطعمة ضد الأمراض المسببة للإجهاض، وخاصة مرض الحمى الموطية ومرض الكيو فيبر، التي يعني تشكل خسارة كبيرة لدى المزارعين من حيث نفوق المواليد قد تصل إلى 25% في معظم القطاع.
1: نعم، إذا المهندس تحدثنا حول اختيار الأغنام والكباش وأيضا مكافحة الطفيليات وعملية الاستبدال، هل من إجراءات أخرى وعمليات زراعية بتوصي فيها الإخوة مربي الأغنام؟
2: طبعا هناك عمليات أخرى لابد منها، اللي عمليات قيام الدفع الغذائي. عملية قيام المزارع بعملية الدفع الغذائي للأغنام المراد إدخالها في التزاوج، بمعنى أنه يقوم المزارع بزيادة العليقة المقدمة للأغنام بمعدل 200 إلى 300 جرام من العلف الجيد للأغنام المراد إدخالها في التزاوج. ويفضل أن المزارع يقوم باستخدام العلائق المركزة، من المعروف أن معظم المزارعين لدينا يستخدموا الخلطات العلفية الشعبية والتي عادة تكون يعني تفتقر للعناصر الغذائية المطلوبة واللازمة لموسم التناسل. ويفضل عادة استخدام الخلطات العلفية المتوازنة والتي يتم إعدادها من قبل مصانع العلاف، بحيث أن تكون هذه الخلطات مدروسة وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للأغنام. طبعا من المعروف أن المزارعين يعني بيقوموا في خلال موسم التزاوج بطريقتين، إما الموسم الطبيعي وهو عملية إدخال الكبش القطيع بشكل عشوائي، وإما استخدام الكباش، طبعا استخدام الاستنجات والغربان. طبعا في المزارع المغلقة معظم المزارعين يقوموا بعمليات تنظيم القطيع، وهذه نقطة أساسية في إدارة المزرعة والتي لابد من التركيز عليها بشكل كبير. طبعا إدارة القطيع بمعنى أن يكون هناك مجموعات للأغنام يتم إدخالها على كل كبش، بمعنى أنه التخصيص من 15 إلى 20 راس لكل كبش، وليس إدخال أكثر من كبش على نفس المجموعة، وذلك لضمان تسجيل الإنتاجية الجيدة لكل مولود لكل كبش من أجل تجنب حدوث الأمراض المسببة للإجهاض. وهناك أمراض أخرى تورث من خلال عملية التزاوج، وخاصة مرض الإسكريبي والذي أصبح يشكل يعني عائق كبير لدى المزارعين ويشكل خسارة كبيرة عند المزارعين.
1: نعم، إذن يعني نقاط مهمة أفادت فيها المستمعين ومربي الأغنام مهندس مجدي بشارات من مديرية زراعة طوباس. أشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا إلى أبرز التوصيات المتعلقة بالنحل والخضار والبستن الشجرية والأغنام، نصل إلى بساتين الزيتون لنستعرض معكم الرزنامة الزراعية الخاصة ببساتين الزيتون. يعد شهر حزيران من أهم الفترات لمكافحة ذبابة الزيتون في مختلف البساتين والأصناف، مع ازدياد حجم الثمار حيث أصبحت أكثر جاذبية للإصابة. تشهد هذه الفترة أيضاً هجوم عفة الزيتون على الثمار قبل تصلب النواة، حيث تتغذى اليرقات على جنين الثمرة، مما يؤدي إلى تساقط الثمار الخضراء. تنتقل الثمار خلال هذا الشهر من مرحلة نمو اللب الأولى إلى مرحلة تصلب النواة، لذا من الضروري الاستمرار في تعليق ومتابعة المصائد الخاصة بذبابة الزيتون لرصد الإصابة والحد من انتشارها. الإخوة المزارعين في البساتين المروية المخصصة ثمارها للتخليل يجب الاهتمام بمكافحة ذبابة الزيتون، بما في ذلك المكافحة الكيميائية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. تبدأ خلال هذا الشهر أيضا مرحلة تصلب نواة الثمرة والتي تمتد حتى منتصف الشهر القادم، وتحتاج خلالها الأشجار إلى الري المناسب لإتمام عملية التصلب. في البساتين التي تعتمد على الري التكميلي ومع عدم حاجة الثمار إلى زيادة كبيرة في الحجم خلال هذه المرحلة، ينصح بتقليل الري التكميلي أو إيقافه وفق حالة الأشجار والتربة. ضرورة الاستمرار في إزالة النموات الخضرية النامية على جذوع الأشجار أو ما يسمى بالمصات الغذائية للحفاظ على حيوية الأشجار وتوجيه الغذاء نحو النمو والإثمار. نذكر مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين بأن هذه الفقرة أعدت بالتعاون مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ودائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. استعرضنا خلالها أبرز توصيات الرزنامة الزراعية لشهر حزيران في قطاعات النحل والخضار والبستنة الشجرية والأغنام والزيتون، وتعرفنا إلى تجارب ونصائح عملية من الميدان تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: السلام عليكم. نشرة الأخبار من صوت فلسطين، وهذه أبرز عناوينها. استشهاد 3 مواطنين في قصف على جباليا، ومواطنين في خان يونس. قوات الاحتلال تبدأ بهدم 20 منزلا في برتعة جنوب غرب مدينة جنين. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها. من التفاصيل، استشهد 3 مواطنين مساء اليوم بقصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف لمنطقة العطار بمواصي خان يونس. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. إلى ذلك أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحية الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوط أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%.
1: الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة إجراء مثلا تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من قدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف المخفية اللازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدماتي الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50 وأحيانا إلى 70%.
0: هدمت قوات الاحتلال 20 منزلا في بلدة برتع جنوب غرب جنين تؤوي نحو 100 شخص. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقص جنوبي مدينة الخليل. وفي بيت لحم دمر مستوطنون صباح اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خليل اللوز جنوب شرق المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا جراء اقتحامات نفذتها في عدد من محافظات الضفة فجر اليوم. أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي بأن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات.
2: على سبيل المثال الحصر، بما أنك سألت عن الأدوية، يعني إحنا من ضمن الأدوية اللي مستهلكة في وزارة الصحة فلسطين مثل أدوية السرطان، في حوالي إن ما يقارب من 50 صنف دوائي من السرطان، أدوية السرطان اللي هم أصلهم 97 صنف، يعني ما يقارب 50% هي أصبحت صفر في وزارة الصحة فلسطين. 180 صنف من أصل الأدوية الأساسية، أوكي، من مقدر 500 صنف تقريبا صفر، هو أكثر من 33%. عندك حوالي 726 صنف دوائي ومستهلك أصبح صفرية.

0: بالإضافة إنه هذا ينعكس بشكل كبير على التخصصات، على الجراحات التخصصية، مثل حوالي 265 صنف مستهلك في الجراحات التخصصية أصبح صفر في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية، وهذا أيضا انعكس على عدد العمليات، فبالتالي أكيد عدد العمليات حوالي 11 ألف عملية مؤجلة منذ مطلع هذا العام.
1: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وأكد عباس الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين محمود عباس وعون خلال القمة المشتركة بينهما العام الماضي في كل القضايا الإنسانية والمعيشية وما يتعلق بخطة تسليم السلاح الفلسطيني. وقعت على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. وأكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية تمثل بارقة أمل للاقتصاد الوطني ودعا إلى توسيع نطاق الشركات المالية وزيادة شمولية المستفيدين من البرامج التمويلية. استشهد 4 لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الرسمية بوقوع غارات إسرائيلية على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهم المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة، وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. في الإطار أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لكنها لن تترك ساحة المعركة. وقال بزكشيان أن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية، نحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. هذه النشرة انتهت، وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. استشهاد 5 فلسطينيين في جباليا ومواصي خان يونس في تواصل عدوان الاحتلالي على قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب مدينة جنين وتهدم منزلا في جنوبي الخليل. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها. في أمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في خربة قلقس جنوبية مدينة الخليل. مستعمرون يهاجمون تجمعا بدويا شرق بلدة الطيبة شرق رام الله ويلحقون أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين. جرافات تابعة للمستعمرين تشرع بأعمال تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله. مدير عام المشافي في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المشافي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تم توقيع اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. استشهاد 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة. الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان يؤكد أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لكنها لن تترك ساحة المعركة. أهلا بك. أو أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامج إرادة الذي يتناول موضوع تمسك وصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة التي طحنتها آلة الإبادة الإسرائيلية والحرب الهمجية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية، والتي يعني خلفت أعدادا مهولة من الضحايا بين شهيد وجريح ودمار شامل في كل مرافق الحياة والبنية التحتية. في مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف معنا هنا المواطن محمد الطباطيبي أبو أكرم، الذي صمد وظل متمسكا بالأرض وعدم النزوح من مدينة غزة. أهلا بك أبو أكرم.
2: أهلا بك.
1: يعني بالبداية بالتأكيد كانت ظروف صعبة في مدينة غزة، عاشتها طيلة الحرب، وكانت هناك عمليات النزوح المتكررة والهمجية الإسرائيلية التي يعني كانت تستهدف كل شيء يتحرك في غزة، لكن رغم ذلك صمدتم في مدينة غزة ولم تنزحوا لا في المرة الأولى ولا يعني إلى الجنوب كما كانت تطلب قوات الاحتلال، لا في المرة الأولى ولا في الثانية. يعني ما هو الدافع الذي يعني جعلكم يعني متمسكون إلى هذه يعني اللحظة وهذا الحد، عدم الخروج من مدينة غزة؟
2: والله احنا كان عندنا دوافع كثيره انه احنا ما نطلعش من بيوتنا، لانه الواقع ما كناش احنا متوقعين انه الحرب تستمر لمده طويله.
1: نعم.
2: وفي الحقيقه انا كان عندي وضع خاص، في والدي كان مريض وما قدرت انا انزح على الجنوب، وكنت متشبت في الارض هذه لانه والدي كان يوصينا على انه احنا ما نطلع من بيوتنا. وفي ظل الظرف عدم طلوعنا من بيتنا كان اللي هو مرضه، كنا نروح على مستشفى الشفا وضلينا يعني نطلع فيه على الشفا، ويقولوا لنا فيش يعني علاج، ده الوالد في ظل نقص حاد الادويه والعلاج.
1: نعم.
2: لانه في عندهم حالات من الشهداء والجرحى كان بكم كبير، فنطلع

0: مرة مرتين وثلاثة في خلال الأسبوع ما نقدرش نعالج الوالد، فنرجع على بيتنا. من ثم يعني أنا كنت في بيتي، بيت والدي، نزحت على بيت أخويا لأنه كان في قصف من خلفنا وما قدرنا نضلنا في بيتنا، نزحنا على بيت أخويا الثاني في منطقة العمري. ظلينا صامدين لغاية ما اجت الطيران، رمى علينا اللي هو المناشير وكواد كابتر تيجي تضرب قنابل علينا، ضربت على مأذنة العمري وما قدرنا نضلنا موجودين هنا. ففضلنا ان احنا ننزح من مكان لمكان اخر، يعني في نفس البلد ما قدرنا نطلع منه،
1: بعد مئات الامتار عن المكان المستهدف.
0: صحيح، بس نتلاشى قصة اللي هو القصف المباشر بيننا وبينهم.
1: نعم،
0: لانه كان الاشي في كلفنا من لما نطلع من مكان لمكان لقلة وسائل النقل، وكانت تكلفتها باهظة انه احنا نطلع من مكان لمكان. ما تقدر تاخذ معك حاجيات بيتك ولا تفاصيل حياتك، تروح تعاني من المكان المفتوح فيه، بدك تهيئ حالك من اول وجديد على من المعيشه كامله يعني. وفي ظل يعني ظرف مرض ابويا هذا اتعبنا كثير، انه احنا ما المستشفى ما قدرتش يعني تقوم معنا باللازم
1: نتيجة نقص الأدوية. صحيح، ومستلزمات الطبية وما إلى ذلك.
0: تعرضنا لتدمير مصدر رزقنا اللي هو بيتنا ومحلنا. كنت أنا
1: يعني قبل أن نتحدث عن الأضرار، ربما يعني النزوح كان يعني مرفوض شكلا، وكان هناك ضغط من كبار السن.
0: صحيح،
1: ربما تخيم في عقولهم شبح النكبة عام 48 ولا يريد تكرارها.
0: صحيح، هذا اللي هم كانوا يوصونا فيه، يعني كانوا يوصونا ان احنا اول شغلة ما ننزح من بيوتنا ونتشبث في هذه الارض، لانه اتعلموا من الاكبر منهم لما وصلتهم الرسالة وصلوا لنا اياها ان احنا ضلنا صامدين. وفي نفس الوقت كان يعني هذه وصية انا اخذتها من والدي، في انه انت في ظل الوقت الصعب انه امنع اهلكم من اكل وشرب وماء على سبيل انه ما تتعرضوش لاي يعني زعزعة في هذه القصة. ولكن الظروف كانت أكبر من الجميع، والحرب كانت بشعة، قضت على الأخضر واليابس، الجميع ما تحملهاش بظل نقص يعني المواد الغذائية والشرب وكل حاجة كل حاجة.
1: نعم، طيب كم مرة نزحتم داخل مدينة غزة؟ يعني أنا أعرف أنه الصامدين في مدينة غزة يعني أقل واحد نزح 10 مرات أو أكثر.
0: صحيح، أنا تعرضت للنزوح ما لا يقل عن 7 ل10 مرات، وأنا بنزح من بيت لبيت، وكانت هذه تكلفتها باهظة علينا، لأنه كنت أنا عندي مثلا لا يقل عن 50 شخص عيلي، كان عندي أخواتي وكان عندي أهلي كلهم كانوا عندنا في بيت واحد كله، يعني بيت كامل. كنت لما بدي أنزح بدي أفكر في نزوح لا يقل عن 50 شخص، وال50 شخص هذولا تكلفة وسيلة النقل كانت مكلفة علينا في ظل عدم توفر اللي هو المواد الغذائية كمان. نعم، لأنه كان علينا حصار خانق علينا، فالوضع كان صعب جدا في ظل النزوح من مكان لآخر، وضع كان صعب جدا يعني أيام وليالي. كنا أقول لك نتمنى ننام ما نصحى من ظل هولة اللي الأحزمة النارية اللي تعرضنا إلها.
1: نعم،
0: فيش بيت فيش مكان توجهنا إله إلا صار يعني شهداء بجوارنا، تعرضنا لكثير يعني قصف، في منا كان إصابات كثيرة، أولاد عمي هنا في منهم استشهدوا 3 انفار في حزام ناري في البيت هذا الموجود في موقع جباليا.
1: نعم،
0: بيتي أنا شقتي راحت كاملة، انحرق البيت من تحت كله، عمارة مكونة من 4 طوابق كثير، يعني الوضع كان صعب بالنسبة.
1: يعني لم يسلم أي مواطن في قطاع غزة من فقدان مقومات الحياة ومصدر الرزق والممتلكات يعني الخاصة. حدثتني عن مصدر رزقكم وتعرض للتدمير، يعني كيف ذلك؟
0: صحيح والله، احنا عندنا من ثاني يوم الحرب تم التواصل معي من الجيش الإسرائيلي في ظل إخلاء بيت عمارة مطر، وإخلناها، وكان يعني إلي أنا في محل موجود هنا محل والدي، وكان في بضاعته ومصدر رزقي كلهيته، وكنا يعني في بضاعة كنا نبيع ونشتري. في ظل اللي هو قصف عمارة مطر تم اللي هو تدمير البيت وتم تدمير مصدر رزقنا، والأمور اتعقدت بزيادة، إنه احنا هذا ضعف من المعاناة تبعتنا في ظل الوضع اللي احنا موجودين فيه.
1: نعم، يعني هل يعني هذه الأحداث يعني ما ضغطت على نفسياتكم بالمغادرة كما كان يطلب الجيش الإسرائيلي من السكان؟
0: كما عودونا كبارنا انه احنا في ظل الصعوبه اللي موجوده فيها وكانوا يطلبونا في هذا اللي هو اللجوء من مكان لاخر، احنا كنا كان في عندنا شو نوع من الغرابه في الموضوع، لكن كنا احنا ما نبين ونظهر للاشبال وللاطفال اللي عندنا انه احنا هذا الموضوع ان نهول منه قدامهم. ليش؟ لانه بدنا احنا نضع منهم شو من الامان على سبيل اذا وقع الكبير ضاع الصغير.
1: نعم.
0: فاحنا ضلينا صامدين في هذه البلد رغم كل المنادات تبعتهم بالنزوح والطوع من الجنوب او من مكان لاخر، ضلينا صامدين بفضل رب العالمين والحمد لله على ما صار، لانه تعرضنا احنا كعائله الطباطيبي لا يقل عن 150 شهيد في هذه الحرب من مناطق متعدده، من الجنوب، من انصراط، من الواد، من موقف جباليا، من عامه البلد. يعني كان في عندنا شهداء كم كبير، كنا نعاني كثير معاناه.
1: يعني ربما بعض العناد التي يعني تتعصب في الفلسطينيين مع الايمان بالحقوق يعني هي ما دفعت المواطن ان يجابه هذه الاله الرهيبه الحربيه الاسرائيليه التي كانت تفتك بغزه.
0: صحيح، وهذا احنا دفعنا ثمن كبير احنا من يعني ارواحنا وممتلكاتنا فداء لله والرسول وفداء للوطن، ان احنا نضلنا صامدين ومتشبثين في هذه الارض برغم من كل المعاناه اللي عانيناها والشهداء اللي قدمناهم، هنبقى صامدين ان شاء الله.
1: السنة الأولى من هذه الحرب استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي طبعا اللي هو سلاح التجويع على مناطق شمال قطاع غزة، مدينة غزة والشمال، ويعني وصل الحال إلى أوضاع مأساوية جدا. يعني كيف أثرت عليكم هذه الفترة ويعني كيف استطعتم تجاوزها؟
0: اولا احنا حالنا حال الجميع في هذه المجاعه اللي تعرضنا لها، ولكن بدنا نستخدم اللي هو قدر الامكان انه احنا نوزع الحمل كود تبعنا اللي احنا كنا نحصل عليه. يعني تعرضنا نحن ما نلاقيش لا قمح ولا طحين في هذه البلد، يعني استخدمنا الذره، استخدمنا عندك الشعير، استخدمنا كل حاجه طحناها، والعدس طحناها لكي نسد رمق اطفالنا، لانه لا يهم الكبير نفسه قد ما يهم الأطفال سجوعهم.
1: نعم.
0: ونختصر الأكل والشرب على قصة اللي هو إنه إحنا نأكل في اليوم مرة واحدة على سبيل نمشي أمورنا، لحين يعني ما نلاقي طحين أو حاجة تسد رمق الأطفال.
1: كيف كنتم تواجهون صرخات الأطفال، صرخات الجوع من الأطفال في هذه الأوقات العصيبة؟
0: نقطع من قوتنا لإطعام أطفالنا، نسد حاجة أطفالنا قبل ما إحنا ذاك، إحنا نصبر ونصمد مقابل إنه أطفالنا يأكلوا، ونصبرهم على ما الله قسم لنا إياه من الوضع الصعب، لأنه كانت معاناة صعبة في ظل المجاعة، والحمد لله أزمة وعدينا منها، لكن مش بسهولة من ناحية مادية، من ناحية توفير الغذاء كانت صعبة كتير، لأنه وصل عندنا كيلو طحين زي ما بتعرفوا يقارب حوالي $50.
1: نعم.
0: $50 انت توصل، يعني هذا كان كعبء على كاهلنا انه احنا نوفره، لكن توفر عندما توفر الكيلو بدك تستخدمه يومين عشان توفره للأطفال مش لنا كمان، وانت مشيت حالك في ايش مكان، لكن الطفل بدك تسد جوعه كيف مكان.
1: نعم، ربما أيضا هذا يعني اصطدم بأمر واقع وكانت من السلبيات التي رافقت الحرب، وهو يعني نقص العمل ونقص السيولة بشكل كبير، ربما فاقم من الوضع في غزة على المواطنين وكبلهم من حيث يعني قضاء حاجياتهم من المشتريات.
0: صحيح، هذا كلفنا إشي، أنا أقول لك أنا كلفنا بشكل كبير، يعني إذا كنا مدخرين أي شيء في هذا الحرب قبل الحرب في ظل الحرب وغلاء المعيشة والتجويع اللي تعرضنا له، تعرضنا لنكسات مادية لا أعلم فيها، يعني التحقنا بديون كبيرة.
1: نعم.
0: في ظل الظروف الصعبة
1: رغم هذه المخاسر ويعني فقدان الممتلكات والمقومات، يعني هل تشعرون بالندم على ما جرى في فقدان هذه الممتلكات وهذه الأموال التي جمعتموها طوال حياتكم؟
0: احنا بنشعرش بندم، لانه الشغلة هذه الله كتب علينا الصمود والصبر في هذه البلد.
1: نعم،
0: ما بنندم على اي شيء صار، بس ليش هذا كله بنحتسبه عند ربنا.
1: طيب ابو اكرم، يعني اكثر من عامين على حرب الإبادة في غزة، وكان هناك يعني في 10 أكتوبر اعلان وقف الحرب، وقف اطلاق النار، يعني كيف يعني استقبلتم هذا الاعلان وكيف تنظرون إليه في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي حصدت أكثر من 350 مواطنا أيضا، وتدمير زيادة التدمير في المساحات الحضرية في غزة؟
0: عندما استقبلنا هذا الخبر ما حدش كان مصدق أنه في وقف إطلاق نار من شناعة الحرب اللي احنا تعرضنا إليها، وممكن كنا نكون أكذوبة هذه موجودة إعلاميا، لأنه كذا مرة صارت هذه إعلان عن هدن وما صمدتش، وهينا على حالنا زي ما احنا. بالنسبة لوقف اطلاق النار استمر القتل والتدمير والتجويع، برضو مش شغلة بسيطة هذا اللي بيصير فينا، وهاي الوضع اللي احنا عايشينه. يعني لو بتخش بحزفيرها في كل بيت له معاناة، في كل بيت في شهيد، في كل بيت في معاناة ما يعلم فيها الله. ربنا يصبر الجميع ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا.
1: نعم أبو أكرم، اليوم رغم يعني وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية المستمرة، أيضا إسرائيل تلوح بيعني استئناف هذه الحرب لو حصلت هذه الأمور واستئنفت الحرب، يعني هل عزيمة وإرادة الصمود ما زالت متجذرة لديكم لا سمح الله إن حدث ذلك؟
0: وإن عادت الحرب إن شاء الله صامدين في بيوتنا، صامدين في محلاتنا. ايش اللي الله كاتبه لنا حنشوفه، زينا زي الجميع. اللي مكتوب على الناس مكتوب علي انا شخصيا، زي ما كنا من اول الحرب صمدنا وتنقلنا من مكان لمكان وصبرنا، نفس النظام حيكون. اطلوع من البلد هذه مش طالعين، لكن اللي مكتوب على الناس حيصير علينا ان شاء الله.
1: طيب اصعب موقف واجهته في هذه الحرب خلال العامين؟
0: والله مواقف صعبه، مواقف الشهاده، مواقف قصف البيوت. اتعرضت أنا لموقف الصحابة عندما كان جميع إخواتي وإخواني وأهلي موجودين في بيت واحد في الصحابة، وتم تدمير حزام نازف لعدة منازل من خلفنا، وصل لغاية السور والمطبخ عند أخويا البيت. محدش كان مصدق حاله أنه ضلينا على وجه على قيد الحياة. هي تعرضوا زوجتي وأختي وعاد اللي حوالي 10 أنفار عاد الإصابات طفيفة، والحمد لله. كان هذا أصعب موقف كنت أشاهده، لأنه كان تحمل المسؤولية بعد وفاة والدي، فكانت هذا الموضوع كان صعب إنك أنت حامل حوالي 50 شخص في رقبتك، وتعرضت لموقف زي هذا في ظل القصف والوضع اللي إحنا موجودين.
1: طيب أود أن أسألك يعني هذا السؤال، يعني وربما نحن ننظر إلى المستقبل ونتفائل بنهاية فعلية لهذه الحرب وانقشاع هذه الغمة عن غزة وعودة الحياة لطبيعتها، ما هي أمنياتكم وطلباتكم للمستقبل؟
0: أمنيتنا الأمن والأمان لكل مواطن، وهدات البال للجميع، وتزيح عنها الغمة كلها، لأنه هذا أمل وأمنية أي مواطن.
1: الله يصبركم ويديم صمودكم. فضائع وأمور عصيبة مرت على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبالتأكيد أهلنا في شمال قطاع غزة الذين رفضوا النزوح من الشمال ومن مدينة غزة إلى الجنوب، يعني صمدوا بعزيمة جبارة وإرادة قوية، استطاعوا الاتكاء عليها وعدم مغادرة المدينة رغم الفظائع الإسرائيلية ورغم جبروت الآلة الحربية الإسرائيلية. وما زال هناك حسب الأخ محمد الطبطيب أبو أكرم، ما زال لديهم هذه الإرادة للصمود والتمسك بالأرض في قطاع غزة هنا رغم التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها إسرائيل في كل مرة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الأخ محمد الطبطيب أبو أكرم. شكرا لك أبو أكرم.
0: شكرا لكم على تواصلكم معنا في هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله تكون الأمور أحسن في الأيام الجاية. وتخلص الغمة على خير.
1: نعم، وبالتأكيد يعني هذه أجمل التحيات لكم مستمعينا الكرام من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم مجزا لها من أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بقصف للاحتلال على مخيم الجبالية شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تهدم 20 منزلا في بلدة برطع جنوب غرب جنين وتؤوي نحو 100 شخص. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين ومنجرة في خربة قلقس جنوبية مدينة الخليل. طواقم متابعة لبلدية الاحتلال تقتحم مطعما في حي المسرارة شرق مدينة القدس المحتلة وتستولي على عدد من معداته وأدوات العمل فيه. مستعمرون يهجمون تجمعا بدويا شرق بلدية الطيبة شرق رام الله ويلحقون أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين. جرافات تابعة للمستعمرين تشرع بأعمال تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على عدد من العمال وتعتقلهم عند حاجز الإسوية العسكري شرق مدينة القدس المحتلة. مدير عام المشافي في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسم يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. استشهاد 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يقول أن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحمق. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في بقية المناطق، حارا في المناطق أو في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير. هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعين الكرام، نقدم لكم اليوم فقرة إذاعية تتناول واحدة من أقسى المعاناة الإنسانية، وهي معاناة مصابي الحرب في تلقي العلاج في ظل انهيار المنظومة الصحية. فقد أصبح الجرح لا يؤلم وحده، بل يضاف إليه ألم انتظار الدواء ونقص المعدات الطبية وعجز المستشفيات عن تلبية احتياجات المصابين. وبين أصوات الحروب وصرخات المرضى، تبقى الحاجة ملحة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الإنساني لكل من يعاني نتيجة الحرب.
1: الحق أخوك مصاب، طلعنا من منطقة لمنطقة اللي هو مصاب فيها، كانت منطقة بعيدة يعني. فتلقينا جزيفة تانية، احنا التانيين انا واخويا التاني، احنا تعرضنا اصابتين بجسدي يعني، مش بس لاصابة واحدة. افتحوا لنا هالمعبر بس مش اكتر، خلينا نتعالج ونرجع بلدنا تاني. ما فيش علاج، احنا بس مسكنات بناخذ. بدنا نشرب، عندنا معاناة كبيرة في شغلات كثير في البلد، احنا في بلدنا صرنا متغلبين من شغلات كثير. حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ناس مظلومة، احنا شعب مظلوم.
0: حديث أكثر وتفاصيل أكثر معنا المصاب محمد جمال قنديل. أهلا وسهلا بك محمد، وحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلم قلبك. والله
0: محمد، بداية حدثنا أين وكيف تمت إصابتك؟
1: أول حاجة الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، احنا في نعمة من رب العالمين الحمد لله. تم إصابتي على في منطقة زكيم، لما كنت رايح أجيب أخويا أصغر مني ما يقارب 9 سنوات، جانا اتصال من شاب صديق لي كان مرافق معاه، الحق أخوك مصاب. طلعنا من منطقة لمنطقة اللي هو مصاب فيها، كانت منطقة بعيدة يعني، مسافة بعيدة كثير، ما لحقناش يعني إنه نحكوا يعني. فوصلنا المكان اللي هو فيه لقيناه مستشهد يعني، فارق الحياة الحمد لله يعني، ما لحقناش حتى نطلع. فتلقينا جزيفة تانية، احنا التانيين انا واخويا التاني، والحمد لله يعني شباب تانيين من المنطقة هناك سحبونا وودونا على الشفا، والحمد لله يعني. وحالتنا لليوم انا من 10 شهور وإشي قاعد يعني استرشى ومش قادر، الحمد لله يعني.
0: منطقة زكيم محمد، هذه للعلم ولكل مستمع يسمعنا الآن، هذه المنطقة في فترة التجويع عندما منع الاحتلال الخبز ومنع الطحين ومنع الطعام، كان يقنن دخول المساعدات، ما يلجأ ما اضطر الناس إلى اللجوء إلى هذه المنطقة، منطقة الموت سميت في ذلك الوقت. كانت الناس تذهب إلى هناك لكي يحصلوا على فتات من الطعام، فتات من الغذاء لكي يسدوا رمق أبنائهم. كان الاحتلال يطلق النار والقذائف العشوائية على الناس هناك الذين كانوا يريدون الحصول على الطعام والغذاء نتيجة سياسة التجويع التي كانت متبعة، وكانت أو كان هناك عشرات الشهداء.

0: وضرر يعني في النخاع الشوكي، لكن برضو الأطباء الحمد لله طمنوني إنه لو أخرج للخارج في إنه علاج موجود، علاج لك، وفي حالات كثير من اللي زيك في علاج.
1: نعم.
0: وإحنا برضو يعني عشان يكون عندك علم، إحنا مش حابين إنه إحنا نخرج، يعني عادي لو إحنا علاجنا موجود في البلد هان في غزة أو في الضفة ما فيش عندنا مشاكل، بنتلقى العلاج هان، إحنا مش معترضين، يعني مش محبين إحنا نطلع بس يعني سياحة وترفيه وقصص جديدة. إحنا شفنا العالم الخارجي، أنا عن نفسي كمحمد شفت العالم الخارجي، الناس مش هتستقبلنا في الورود، مش الواو يعني.
1: نعم.
0: لا احنا عم يعني بس انه نتعالج، يعني اذا يعني افتحوا لنا هالمعبر بس مش اكثر، خلينا نتعالج ونرجع على بلدنا ثاني.
1: اكيد. طيب محمد، ما هو اصعب شيء بتواجهه بعد الاصابه؟
0: جماد، من انسان مفعم بالحيويه وكل النشاط، انسان بسعى صلاه الفجر، اصلي الفجر واطلع على عملي وشغلي، حتى في ظل الحرب، في ظل الحرب زرعت ارض ما يقارب من 500 متر بحالي براسي، يعني عشان بس استغني عن حاجة اسمها الجوع والقصص هذه، نجي ورا المساعدات، زرعنا البتنجان والفلفل والروكا والحجل والبقدونس، الحاجة اللي تقضي حاجاتنا يعني، مش أكثر من كده. أما اليوم أنا متحول لجماد، الله أكبر، بتقلب يمين شمال وغير هالكسترة، والله عافينا وعافيك يا حجة، تعال بدنا ننظف حالنا، بدنا نغير، بدنا ادعك حالي، هات شوية هالمية السخنة. اي محمد يعني، وفي زي محمد كتير يعني، مش على قد الشغلة.
1: بالتأكيد اكثر من 170 الف مصاب وجريح في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب، حرب الإبادة. طيب محمد، على ذكرك للوالدة، يعني من الذي يقوم بدعمك؟ من الذي يقوم برعايتك؟ كيف تصف الدعم المعنوي لكل من يحتاط بك؟
0: والله أنا يعني لي كذا صديق والإخوة، اثنين أخوي المصاب اللي كان معايا، وفي أخوي الله أكبر مني، والله للصراحة يعني مش مقصرين الحمد لله، والحجة يعني الله يديمها ويعطيها الصحة وتضل على راسنا، برضو مش مقصرة يعني. أنا الحمد لله أنا ملاقي ناس تساعدني، في أشخاص زي حالتي وفي أشخاص أكثر من حالتي يعني، كمان مش ملاقين حد يساعدهم ولا يكون معاهم. أنا الحمد لله ربنا يمكن أكرمني في هيك، إنه أنا ألاقي حد يساعدني ويقف معايا، يعلم المعنوياتي، يغير لي، يساعدني، يقلبني يمين، يقلبني شمال، أنا حتى ما بقدرش أتقلب يعني يمين شمال إلا بمساعدة شخص، الحمد لله يعني.
1: طيب في ظل هذه الظروف الصعبة وتدمير المنظومة الصحية محمد في من خلال حرب الإبادة، كيف تصف وضع المستشفيات أو المراكز الطبية التي تلقيت فيها العلاج؟
0: ما فيش علاج، احنا بس مسكنات بناخذ، ما فيش علاج يعني. احنا عدت في كل غزة، في كل المستشفيات، انا رحت على مستشفى الشفا قعدت فيها ما يقارب 60 يوم من اول اصابتي، لا حد ما جيش الجيش الاحتلال قرب، لا حد مستشفى العيون، سحبنا حالنا وروحنا، وانا لسه مش مخلص يعني، حتى المسكنات والعلاجات والشغل اللي في رجلي والقصص هذه، لحد ما رحت على مستشفى الوفا المتخصص في حالتنا، ما فيش حاجه اسمها علاج، مسكنات بس، مسكن.
1: شو ما تترجعش اللي بتواجهك اليوم في استكمال علاجك واعاده تاهيلك؟
0: هو هل ما فيش علاج في غزة لحالتنا ولحالات كتير يعني، مش بس عقد حالتي يعني، لحالات كتير ما فيش علاج، لا ما فيش علاج، مسكن انت بتاخد بس، مسكن يعني سكن الألم في الليل. طب انا اليوم باخد 30 حبة، طب انا بقوله طب هات لي تقريبا 30، طب في يعني الانهار كمان يعني، لا ما بقدرش، هاي المسكن بتاخده بس للليل عشان تقدر تنام.
1: يعني هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في التعامل مع أعداد الجرحى، حتى أن هناك خلال الحرب أصبحت نظام مفاضلة، كثير من الجرحى تم المفاضلة بينهم لتكدس عدد الجرحى.
0: صحيح.
1: أها.
0: حتى شاش أنك تغير على الجروح اللي عندك، والله ما فيه يعني، في العيادات القريبة للبيت بنبعث الحجة بعت والدتي إنها تجيب يعني الملف يعني، وحق حق إن أنا آخذ الشغلات هذه، ما فيش.

0: وسابق يعني ما بكذبش علي، لأنه الحاجة بتشوف يعني الطبيب الدكتور لما بيتكلم معاك ويقول لك والله ما في. طب انت يعني قلت له احلف لي، قلت له يعني اصدق معايا؟ لا وسابق ما فيش. طب من وين تجيب لي؟ يعني في مجهودات شخصية، أنا بتيجي علي جمعية والله مجهود شخصي، يعني بقول يا محمد احنا بنشتري الشريه من الصيدليات. طب انا برضو كمحمد بدي اشتري من الصيدليه، طب انا مش حلاحق برضو، انا عندي بدي اكل، بدنا نشرب. عندنا معاناه كبيره في شغلات كثير في البلد، احنا في بلدنا صرنا متغلبين من شغلات كثير.
1: طيب محمد، كيف تغير روتين حياتك اليوميه بعد هذه الاصابه؟
0: ما قلت لك جماد، تحولنا من انسان لجماد. خشب قاعد بتقلب يمين شمال، قلب يمين شمال ومش عدد. انا بتشكل بس عن نفسي، في حالات كثير زي انا قابلت شباب كثير تجي، يعني انا الحمد لله ممكن اكون مش متزوج، ها بتخفف علي شويه، لكن انا قابلت حالات كثير في مستشفى الوفا متزوجين ومعهم أطفال، حالتهم النفسية الله أكبر، تعبانين مجديين. يا سيدي شوف صلى عيبك إنه بلا أقول ما بديش أتعالج، لكن في شباب برضو بلا تتعالج. أحد أقول لها أحد مني يا سيدي،
1: أكيد أكيد
0: لو عنده أطفال برضو كيف بدي يعيلهم، كيف بدي يطلع فيهم، طب المستقبل تبعهم، طب مين بدي يوفر لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا ناس مظلومة، إحنا شعب مظلوم، احنا بدنا ناس تنصرنا، بدنا ناس تقف معانا، يعني افتحوا لنا هالباب فنطلع نتعالج ونرجع ثاني، يعني بدناش نلزق عندكم في بلادكم.
1: اكيد. طيب اخيرا محمد، ما هي الرساله التي تود ارسالها عبر اثير اذاعه صوت فلسطين لكل من يسمعه؟
0: واحنا على اذاعه فلسطين، يعني انا بتكلم بسمع ان انا فلسطيني وعندي رئيس وعندي منظمه وعندي دوله، وإن شاء الله بتصير لنا دولة، وإحنا حقنا يصير لنا دولة. أنا طلعت وشوفت إيش حاجة اسمها دولة، وشوفت إيش يعني الشباب لما يكون لهم دولة. أنا نفسي يكون لنا دولة، أنا كلنا حقوق وكلنا يعني حاجات كتير.
1: أكيد.
0: أنا بطالب الرئيس محمود عباس،
1: نعم،
0: بطالب النائب حسين الشيخ، بطالب المنظمة، منظمة التحرير فلسطيني، بطالب أي إنسان، أي إنسان عنده ضمير حي يقف مع الشعب، يقف مع المظالم، يقف مع المرضى. حسبي الله ونعم الوكيل. افتحوا لنا الباب، افتحوا لنا معبر رفح، الانسان يطلع، احنا نطلع نتعالج نرجع ثاني.
1: اكيد. ونحن من خلالك ومن خلال
0: نطالب منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه، يعني كل هالعالم الواسع والكبير وهالأعداد الغفيرة بالمليارات العالم، احنا 2 مليون، كلنا 2 مليون، فيهم بال 2 مليون أكم من 1000 تعبانين ومصابين، عندكم في العالم مليون مستشفى، ملايين المستشفيات، حطوا كل مستشفى 2.
1: حتى ومن خلالك محمد أيضا ومن خلال الحديث معك نطالب بفتح المعابر على مسرعيها. كيف
0: حقي برضه وحق غيري. بدنا ناكل، بدنا نشرب، بدنا نعيش، بدنا تغيرون هالحياة. أنا قعدنا صار لنا 3 سنين ما مكبوتين، ما بكفي والله بكفي.
1: نعم محمد، نتمنى السلامة لك ولكل أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي كل فلسطين. أشكرك جزيل الشكر محمد، ونتمنى السلامة الدائمة لك دائما. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول أيضا للزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر الزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنفسنا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

ونصب في فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. استشهاد 5 مواطنين في جباليا ومواصي خان يونس في توصل لعدوان الاحتلال على قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم 8 منازل في برطع جنوب غرب جنين. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3

0: المواطنين بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد مواطنين آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنة الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن المنظومة الصحية تعاني عجزا حادا في الموارد يتجاوز 70%، إلى جانب نقص دوائي يبلغ نحو 50%.
1: الآن أزمة القطاع الصحي الرئيسية هي تعاني من قلة الموارد الأساسية اللازمة لإجراء مثلا تدخلات طبية مختلفة، خصوصا نتحدث عن 70% من قدرات التشخيصية غير ممكنة في قطاع غزة، سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المحاليل والكواشف المخفية اللازمة لمثل هذه الإجراءات. 50% نقص عجز دوائي نوعا وكما في كل القطاع الصحي، سواء كان في القطاع الخدماتي الحكومي وزارة الصحة أو القطاع حتى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، دائما هناك عجز يتراوح ما بين 50% وأحيانا إلى 70%.
0: هددت جرافة الاحتلال 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان بالسكان. وقال رئيس بلدية برطع غسان قبها إن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان وستة منازل قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قرار الهدم الصادر عن سلطة الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين مساحته 500 متر ومنجرة في خربة قلقس جنوبية مدينة الخليل. اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال مطعما في حي المسرارة شرق مدينة القدس المحتلة، واستولت على عدد من معداته وأدوات العمل فيه بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وهاجم مستعمرون تجمعا بدويا شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين قاموا بتخريب متعمد في خزانات المياه واقتلاع البوابة الرئيسية والسياج المحيط بالتجمع، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وأثار حالة من القلق بين الأهالي. كما هجمت مجموعة من المستعمرين المواطنين عند مدخل قرية برقة شرق مدينة رام الله، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي يبرود وسلواد في المنطقة ذاتها. شرعت جرافة تابعة للمستعمرين اليوم بأعمال تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. كما شرعت جرافة الاحتلال بشق وتسوية أراض في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز العيساوية العسكري شرقي مدينة القدس المحتلة أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل المدينة. كما هجمت مجموعة من المستعمرين مركبات المواطنين قرب دوار مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة وعقد حركة المرور في المنطقة. أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية، ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات.
2: على سبيل المثال الحصر، بما أنك سألت عن الأدوية، يعني إحنا من ضمن الأدوية اللي مستهلكة في وزارة الصحة يعني في أدوية السرطان في حوالي إن ما يقارب من 50 صنف دوائي من السرطان، أدوية السرطان اللي هم أصلهم 97 صنف، يعني ما يقارب 50% هي أصبحت صفر في وزارة الصحة الفلسطينية. 180 صنف من أصل من الأدوية الأساسية، أوكي، من مقدر 500 صنف تقريبا صفر، هو أكثر من 33%. 100%. عندك حوالي 726 صنف دوائي ومستهلك أصبح صفرية أيضا. إضافة إنه هذا ينعكس بشكل كبير على التخصصات، على الجراحات التخصصية، مثل حوالي 265 صنف مستهلك في الجراحات التخصصية أصبح صفر في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية. هذا أيضا انعكس على عدد العمليات، فبالتالي أكيد عدد العمليات حوالي 11,000 عملية مؤجلة منذ مطلع هذا العام.
0: وقعت على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. وأكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أن منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية تمثل بارقة أمل للاقتصاد الوطني، ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات المالية وزيادة شمولية المستفيدين من البرامج التمويلية. قتل شابان بجريمتي إطلاق نار في كفر قرع والمشيرفي بأعراض عام 48 خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبارية من بلة أم الفحم الليلة الماضية جرى تعرضه لإطلاق نار في مخبز يملكه في بلة كفر قرع، فيما قتل الشاب محمد عبد الهادي من أم الفحم بعد منتصف الليل في قرية المشيرفي في وادي عارة بأراضي 48. بذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا وقتيلة. استشهد 4 لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الرسمية بوقوع غارات إسرائيلية على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال توصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيسكشيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. وقال بيسكشيان إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية، نحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

ربوع القدس، لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها.

فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل لن تهو أم بالعمى باتوا لمسؤولية.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

نصوت فلسطين إليكم موجزا لهم من بعد الساعة. أهلا بكم. استشهاد ثلاثة مواطنين بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ذلك عقب استشهاد مواطنين آخرين في قصف منطقة العطار بموسط خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. الاحتلال يهدم 8 منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. الاحتلال تهدم منزلا من طابقين ومنجرة في خربة قلقس جنوبية مدينة الخليل. مستعمرون يهدمون تجمعا بدويا شرق بلدة طيبة شرق رام الله ويلحقون أضرارا واسعة في ممتلكات المواطنين. جرافات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وشق طريق الاستيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله. مقتل شابين بجريمتي اطلاق نار في كفر قرع والمشير في بأراضي عام 48 خلال الساعات 24 ساعة الماضية. استشهاد 4 لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وأثر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجمة ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسر أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى

صاعدا نحو التئام الحلم، تتخذ التفاصيل الرديئة شكلك مثرى، وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب. للحصى عرق، أقبل صمت هذا الملح، أعطي خطبة الليمون للليمون، أوقد شمعة من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف. للحصى عرق ومرآة، وللحطاب قلب يمامة، أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن. يا امرأة الجميلة، تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج، فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

ومساحة الوطن الملازم، موت أمام الحلم أو حلم يموت.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المزهور، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا وقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد مواطنين آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هدمت جرافات الاحتلال 8 منازل في بلدة برطا جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان بالسكان. وقال رئيس بلدية برطا غسان قبها إن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان و6 منازل قيد الإنشاء. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شارع يار الماضي على نحو 393 دونما من أراضي المواطنين. هجم مستعمرون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، رشقوها بالحجارة في منطقة القرن القريبة من دوار القرية. كما هجم مستعمرون تجمعا بدويا شرق بلدة طيبة شرق رام الله، وألحقوا ضررا واسعة بممتلكات المواطنين. شرعت جرافات تابعة للمستعمرين بعمل تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين في بلدة عبود غرب رام الله. أكد مدير عام المشافي في وزارة الصحة دكتور مصطفى القواسمي أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقات المالية منعكسة على توفر الأدوية والمسالكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. وقعت على هامش اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد و5 بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات

0: الذي ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. قتل شابان بجريمتي إطلاق نار في كفر قرع والمشيرفي بأراضي عام 48 خلال الساعات 24 ساعة الماضية. استشهد 4 لبنانيين في سلسلة غارة شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

حزني يخيم في كل ذا وعنف تجاوز كل الحدود وقصف عنيف حديد ونار.

شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين إليكم عرضا إخباريا مفصلا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد 2 آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس. هذا وأعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل الوضائع واستئناف حركة نقل السلع. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هدمت جرافات الاحتلال 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان بالسكان. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 درما من أراضي المواطنين، وتم الاستيلاء عبر سلسلة من الأوامر العسكرية التي شملت أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية أو إعلانات أراضي دولة وأوامر استملاك في جنين وقباطي وأزبوبة وكفر قدوم في قلقيلية. هجم مستعمرون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم ورشقوها بالحجارة في منطقة القرن القريبة من دوار القرية. هجم مستعمرون تجمع الملاحات البدوي الواقع شرق بلة الطيبة شرق رام الله، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين والبنية الأساسية في التجمع. شرعت جرافات تابعة للمستوطنين أمس بأعمال تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلة عبود غرب رام الله في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. كما شرعت جرافات الاحتلال بشق وتسوية أراض في محيط مخيم قلنديا وبلة كفر عقب شمال القدس المحتلة تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور مصطفى القواسمي أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة نتيجة الضائقة المالية ما انعكس على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية وسير العمل داخل المستشفيات. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية اليوم بالقراءتين 2 و3 على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات تدفعها مؤسسات إسرائيلية لما يسمى بالمتضررين من عمليات فلسطينية، وبموجب القانون يقدم

وزير المالية الإسرائيلي تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية حول حجم المدفوعات والتعويضات، ليقرر الكابينت حجم الأموال التي سيتم اقتطاعها من أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية خلال العام اللاحق. فتح الادعاء العام الايطالي امس تحقيقا بحق الوزير الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير على خلفيه قضيه اصول الصمود في اطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الاسرائيليه للسفينه واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بغير الانسانيه. ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. استشهد 4 لبنانيين أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الرسمية بوقوع غارات إسرائيلية على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة سور الساحلية. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. شدد على أن الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى الصفقة النهائية. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لكنها لن تترك ساحة المعركة. وقال الرئيس الإيراني إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية، نحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري المفصل قدمناه لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: والآن ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال وتأخير تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار. من جانبه أكد كارين شتينغ الالتزام الاتحاد الأوروبي بالدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين وشعبنا وتعزيز التعاون المشترك خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مؤكدا موقف الاتحاد الأوروبي من وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ومرجعيتها للنظام السياسي الفلسطيني، ومجددا موقفهم الرافض لعنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين. انطلقت اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وبمشاركة عدد من الوزراء ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة وممثلين على الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والدولية. وجرى خلال أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
2: برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى انطلقت أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين بمشاركة عدد من الوزراء ونائب محافظ سلطة النقد وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
3: اليوم هو اللقاء الثامن لما نسميه منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية.

0: وهي خلقت بشكل أساسي لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني. تم إنشائها أيامات فترة كورونا، والآن هي لها أهمية زيادة في هذه الفترة، خاصة في ظل الأزمة المالية اللي عمالنا منواجهها، الحصار الاقتصادي، ولذلك لها أهمية خاصة بهذا الوقت بالذات. هي ليست جزء من الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي آلية منفصلة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال البنوك الفلسطينية، وهدفها مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني أنه يقدر يتحمل الأعباء اللي نتيجة الضغوطات الإسرائيلية، الحواجز، الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاع الخاص الفلسطيني. فإحنا كل الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا الدعم اللي هو جزء منه أحيانا يذهب إلى الخزينة، جزء منه إلى القطاع الخاص، جزء منه إلى البنوك الفلسطينية، جزء منه المؤسسات المجتمع المدني، جزء منه لغزة، للقدس، في كل مكان، ولكن اليوم هو دعم للقطاع الخاص الفلسطيني. اليوم الاتفاقية حوالي 400 مليون يورو عبر سلطة النقد الفلسطينية من خلال سلطة النقد والبنوك الفلسطينية.
1: وشهدت أعمال المنصة توقيع اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون يورو. وبموجب هذه الاتفاقيات سيجري توفير ما يصل إلى 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر بنوك فلسطين والقدس والاستثمار الفلسطيني والوطني والقاهرة عمان.
2: تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطن الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، إذ تسهم في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وتحمل هذه الخطوة رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي تؤكد استمرار دعمه لفلسطين، سواء من خلال الدعم الذي يقدمه للحكومة الفلسطينية أو عبر دعم القطاع الخاص الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وترسيخ الوجود الفلسطيني على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: ويأتي إطلاق هذه التسهيلات ضمن البرنامج الأوروبي متعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين للفترة من عام 2025 إلى عام 2027، والبالغة قيمته 1.6 مليار يورو، والذي يشمل دعما مباشرا للسلطة الوطنية ومشاريع تنموية واستثمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
3: استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وخلال اللقاء نقل عباس حياة السيد الرئيس للرئيس اللبناني، مؤكدا التزام دولة فلسطين بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية ودعمها لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بما في ذلك تداعيات النزوح من مخيمات الجنوب والتحديات الإنسانية والمعيشية الناجمة عنه، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد عباس التزام دولة فلسطين ثابت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون خلال القمة المشتركة بينهما العام الماضي في كل القضايا الإنسانية والمعيشية وما يتعلق بخطة تسليم السلاح الفلسطيني وفق الآليات المتفق عليها، وبما ينسجم مع مبدأ بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبما يسهم في أمن لبنان الشقيق واستقراره. من جهته ثمن الرئيس عون المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. ميدانيا، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعمل شق وتسوية أراض في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال قامت بعمل الحفر وتجريف بوتيرة متسارعة ضمن مشروع استيطاني يعرف باسم طريق 45 الذي يربط عددا من المستوطنات المقامة شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس المحتلة عبر شبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين. وأضاف أن المشروع يقام على أراض صادرة الاحتلال من المواطنين وتزيد مساحتها على 280 دلما في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان بالسكان، في إطار سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في البلدة. وقال رئيس بلدية برطع غسان قبه أن قوات الاحتلال دفعت بست جرافات ترافقها آليات عسكرية للبلدة وشرعت بهدم المنازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها. وأوضح أن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان وستة منازل قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد على عشرات الدرومات من أراضي بلدتي جبع وعرابة جنوب جنين واقتلاع 100 أشجار الزيتون من أراضي القرية من قرية رابة شرق المحافظة.
4: قرار إسرائيلي عنصري جديد يعبث بجغرافيا المحافظة ويقطع أوصالها عبر مصادرة عشرات الدنومات الزراعية التابعة لمواطنين من بلدات جبع وعرابي ورابة جنوب وشرق المحافظة، إضافة إلى قلع مئات أشجار الزيتون من أراضي رابة على مساحة تقدر بنحو 126 دنما بذريعة الأغراض الأمنية.
5: هذا القرار يعني بمنعنا أو بحرمنا من استخدام الأرض بالشكل المطلوب، وبرغم انه هذه الارض يعني ورثناها عن ابائنا وابائنا زرعوها قبل 60 الى 70 بجوز 80 سنه في منهن الزرع، لذلك يعني احنا من الناس اللي تضررنا بشكل مباشر. وطبعا هسه اجى هذا الامر الاغلب بده يكون استيطان، والاستيطان هذا بده يؤذي اهل رابه جميعا.
4: القرار يقتضي بوضع اليد على نحو 3 دنومات من اراضي بلده جبع بالقرب من مستوطنه ترسلي، والاستيلاء على نحو 128 دنما من أراضي بلدة عرابي جنوب جنين منها أراضي حكومية وأخرى تعود ملكيتها لمواطنين تحت نفس الذرائع.
6: تقريبا عندنا 16600 دنم ما يقارب تم مصادرتها في عدة مناطق متفرقة في محافظة جنين من شرقها وجنوبها وغربها في بؤر استيطانية، يعني الأكثر انتشارا الآن معسكر عرابي، جبل الشمال النقب عرابي، جبل المسالمي في رابة، مستوطنة صانور الترسلي التي كانت مخلاة أبان فك الارتباط عام 2005، منطقة سروج غرب اليامون، أيضا يعني عدة أماكن، قرية حداد السياحية ما يقوم بالتجريف حتى الآن، مع إضافة الشبكة الطرق التي توصل في هذه البؤر الاستيطانية. حقيقة يتم خنق محافظة جنين وعزلها عن كل المحافظات.
4: هذا القرار وغيره من الإجراءات التصعيدية على الأرض يأتي في ظل الحصار والعدوان على محافظة جنين وارتفاع وتيرة الاستيطان واعتداءات المستوطنين بهدف خنق المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم. يستغل الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بأزماته المتلاحقة ليفرض واقعا جديدا يلغي مع كل تفصيلة من تفصيلاته قيام دولة فلسطينية. محمود سمود، تلفزيون فلسطين، جنين.
3: أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بوضع اليد على 1292 دنما من عدة مناطق في محافظات طوبس والأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. المزيد في تقرير مي المصري.
7: تشهد محافظة طوباس والأغوار الشمالية تصعيدا في إجراءات الاحتلال للسيطرة على الأراضي، حيث أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بوضع اليد على نحو 1292 دنما في مناطق عدة منها سمرة والرأس الأحمر والعقبة وغيرها من المناطق.
8: يعني هذه الأراضي طبعا تقع في بالقرب من خربة سمرة وبالشرق من الرأس الأحمر والشمال، وأيضا في منطقة العقبة هنالك قرار عسكري للاستيلاء على 42 دنم في هذه المنطقة ما بين العقبة وتيسير، كل الأهداف مبيتة من أجل إقامة البار الاستيطانية والمستوطنات في تلك المناطق.
7: وقبل هذا القرار كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمراً آخر يقضي بالسيطرة على قرابة 42 دنماً من أراضي قرية ياسير شرق طوباز تحت ذرائع عسكرية، ما يعكس نهجاً متدرجاً لإحكام السيطرة على الأغوار الشمالية التي تعد منطقة استراتيجية وحيوية لأبناء شعبنا.
9: تحدث عن 21 تجمع بدوي تقريباً

0: الان بقي 9 تجمعات بدويه في مناطق الغوار الشمالي. اخر هذه الاوامر العسكريه حوالي 1300 منهم، اضافه الى ما تم مصادرته من اجل الطريق الاستيطاني، وبالتالي الهدف افراغ الارض من المواطنين، السيطره على الارض بحجج، وهي القضايا الامنيه، القضايا العسكريه، القضيه قضيه سياسيه بحته.
1: تهدف هذه الاوامر الى تكريس السيطره على الاغوار وفرض واقعا جديدا، بما يؤدي الى تضييق الخناق على المواطنين ودفعهم نحو الرحيل قسرا، تمهيدا لشرعنه الوجود الاستيطاني على حساب انهاء وجود الفلسطيني. يعكس هذا التسلسل في الأوامر العسكرية ترجمة فعلية لتنفيذ الاحتلال مخططات ضم الأغوار الشمالية وفرض السيطرة عليها، لا سيما وتعتبر من أكثر المناطق أهمية من الناحية الجغرافية والزراعية. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: تصاعدت وتيرة التهجير القسري بحق الأهالي جنوب الخليل، حيث أغدوا انجرافات الاحتلال على تدمير منزل ومنجرة في خربة قلقس، في خطوة تهدف إلى تفريغ الأراضي من سكانها لصالح المشاريع الاستيطانية.
3: عائلات فلسطينية وجدت نفسها في العراء بعدما أبعدتها قوات الاحتلال بقوة السلاح عن منزلها ومنشأتها الصناعية في خربة قلقس جنوب الخليل، لتقف عاجزة أمام مشهد الجرافات وهي تلتهم حجارة المأوى ومصدر الرزق في آن واحد، في حلقة جديدة من سياسات التضييق والاقتلاع التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
4: أنا يا خالتي كنت نايمة في بيتي، ويجوا أنو علي جوني طوالي، قالوا لي اطلعي، بدي أطول هالشيء اللي ممنوع، وقفوا علي هالمسدسات علي يضخوا ابني، اطلعوني من بيتي من دون ما أقيم ولا إشي ولا إشي، واطلعوني ولا قيمت ولا شغلة ولا عاملة، رموني بالشارع، ما عملنا إشي فيهم، ما عملنا إشي فيهم إحنا يا رب.
3: وطالت عملية الهدم منزل المواطن نايف أبو سنيني المكون من طابقين ويأوي ثلاث عائلات، إلى جانب منجرة تعود لشقيقه محمد أبو سنيني والتي تشكل مصدر دخل رئيسيا لأكثر من 10 عمال. ويأتي هذا الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أن أصحاب المنشآت تلقوا إخطارات قبل نحو عامين وخاضوا إجراءات قانونية ومحاولات استئناف متعددة دون جدوى.
5: اليوم اجوا فجأة وطوالي طلعوا الهدد هوني وهوني، عند 12 نفر واربع متجوزين وانا ساكن هون واربع ساكنين هون.
6: هذه منجرة طبعا قائمة، هذه بتشتغل، هذه يمكن فيها بيجي يمكن 50 عامل 45 عامل بيشتغلوا هذه فيها تقريبا وشغالة، والحمد لله رب فيها عدد وفيها كذا وفيها يعني مجهزة جاهزة، ويمكن هذه يأكل منها حوالي 150 نفر، هذه 200 نفر بيأكلوا منها هذه المنجرة. وهذا الدار هذا بعتال اللي هو ساكن، اللي هو ابن عمي وولاده حوالي 4 في قلبها متجوزين يعني مع نسوانهم مع عائلاتهم.
3: سياسة ممنهجة تتجاوز استهداف الحجر إلى محاصرة الإنسان، إذ يواصل الاحتلال استخدام أوامر الهدم ورفض منح التراخيص كأداة للضغط على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل القسري عن أراضيهم، تمهيدا لتوسيع المشاريع الاستيطانية. عائلات جديدة تجد نفسها بلا مأوى ولا مصدر رزق بعد أن حولتها جرافات الاحتلال إلى أكوام من الركام. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: يواصل الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية مردة في ظل إغلاق مستمر لمداخلها ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
7: في هذا التقرير سنرصد لكم ما تتعرض له قرية مردة من عدوان الاحتلال، تجريف لأراضيها واقتلاع لأشجارها ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والتضييق على المواطنين في قريتهم. تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على قرية مردة في محافظة سلفيت، حيث تغلق مدخلها الغربي ببوابة حديدية في إطار سياسة العقاب الجماعي الهادفة إلى عزل القرية بالكامل. وهذا الإجراء الجائر لا يقتصر على شل حركة المواطنين، بل يخضع القرية لحصار مطبق ضمن مساع مكثفة لتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتسهيل التوسع الاستيطاني في قلب سلفيت.
8: مضايقات كثيرة، منها الاستيطان والتوسع الاستيطاني في قرية مردة، ويتعرض المزارعون كذلك من عدم الوصول إلى أراضيهم، وتتعرض كذلك مردة من إغلاقات يومية متكررة من قبل قوات الاحتلال من إغلاق البوابات ومداهمة المنازل والأهالي وعقتهم في حياتهم اليومية.
7: في الوقت نفسه يشهد القطاع الزراعي حربا منظمة، حيث تواصل جرافات الاحتلال عمليات التجريف المكثفة في المناطق المجاورة لمستوطنة أريل، حيث تقتلع أشجار الزيتون المعمرة، انتهاك صريح للحقوق التاريخية والزراعية، إذ تحول الأراضي الخصبة قصرا إلى مناطق عسكرية مغلقة في محاولة لتدمير سبل عيش المزارعين وتجريد القرية من هويتها الوطنية.
9: استمر إجراءات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي المزارعين في محافظة سلفيت، وهذا اليوم نشاهد الأضرار التي تحصل يوم أمس واليوم في أراضي قرية مردة، حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون المثمر والرومي والمعمر. ويعني طبعا هذه سياسة الاحتلال في التضييق على المواطنين. معظم بلدات وقرى محافظة سلفيت تم استهدافها في الشهرين الماضيين من خلال تجريف الأراضي وجار الزيتون قرب الشوارع الالتفافية، كما حصل في بلدة ديرستيا وكف الحارس ومردة ويسوف وسكاكا ومدينة سلفيت.
7: ما يجري في مردة يندرج ضمن مخطط التهجير الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي، مشكلا بذلك حلقة جديدة في سلسلة التطهير العرقي الممنهج. ورغم شراسة هذا العدوان وتصاعد وتيرة الانتهاكات، يظل أهالي مردة في خط الدفاع الأول متمسكين بترابهم بصلابة تكسر مخططات الاحتلال، مؤكدين أن إرادة الصمود ستظل الحاجز المنيع أمام محاولات المحو والتهويد. لتلفزيون فلسطين محمد شتية سلفيت.
2: هجم مستوطنون تجمع من المليحات البدوية الواقع شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين والبنية الأساسية في التجمع. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع وشرت بعمل تخريب متعمدة، ما تسبب أضرار مالية كبيرة وأثار حالة من المقلق بين المواطنين. إلى ذلك هجمت مجموعات من المستوطنين المواطنين عند مدخل قرية برقة شرق مدينة رام الله، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي برود وسلواد في المنطقة ذاتها. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على المواطنين بالحجارة وبصورة مباشرة عند مدخل قرية برقة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي وأسفر عن وقوع إصابات طفيفة. وفي الوقت ذاته أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق يبرود سلوال شرق رام الله، ووقفت المركبات المارة وشرعت بتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل المواطنين لساعات. دمر مستوطنون شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. وأفاد المواطن أسعد سويس بأن مستوطنين اقتحموا أرضا تعود له ولشقيقه بعد قص الأسلاك الشائكة المحيطة بها، ودمروا شبكة مياه الري للمزروعات وأفرغوا بركة لتجميع المياه وسرقوا مقتنيات من المكان. كما حطم مستوطنون فجر أمس 3 مركبات في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس وبلدة سباسيا شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين حاولوا مهاجمة بعض المنازل في البلدتين وإلقاء قنابل الغاز فيها. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية. والنص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوطات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية. أثر مواصلة إسرائيل حجز أموال المقاصة تدفق أزمة نقص الأدوية في المشافي الحكومية ناقوس الخطر وسط تحذيرات من أن حياة ألاف المرضى باتت مهددة بالخطر.
10: يواجه القطاع الصحي الفلسطيني أزمة متفاقمة تهدد استمرارية الخدمات الطبية وحياة آلاف المرضى في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة المالية واحتجاز أموال المقاصة. ووفق وزارة الصحة نفد 180 صنفا دوائيا من أصل 520 صنفا أساسيا، فيما أصبح 50 دواء من أصل 97 مخصصا لعلاج السرطان غير متوفر، ما يهدد علاج أكثر من 4000 مريض سرطان. كما سجلت المستودعات نفاد 79 صنفا من المواد المخبرية و265 صنفا من المستهلكات الطبية، إلى جانب نقص في مستلزمات غسيل الكلى والعمليات الجراحية والقسطرة القلبية. وأدى ذلك إلى تراجع عدد العمليات الجراحية المنفذة هذا العام إلى نحو 19500 عملية مقابل 65000 عملية خلال عام 2025، مع تأجيل أكثر من 11000 عملية مبرمجة. وتؤكد الحكومة أن الأزمة ترتبط باحتجاز أكثر من 5 مليارات دولار من أموال المقاصة، والتي تشكل نحو 68% من الإيرادة الفلسطينية، فيما تناشد وزارة الصحة توفير دعم عاجل للأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة. وبين نفاد الأدوية وتراكم الديون ونقص التمويل وتزايد الاحتياجات الطبية، تتصاعد المخاوف من اتساع الأزمة وانعكاساتها على قدرة القطاع الصحي الفلسطيني في تقديم خدماته الأساسية لآلاف المرضى. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
2: قال نادي الأسير أن حجم عملية الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفعت إلى نحو 95 امرأة، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح النادي في بيان صدر عنه أن هذه الارتفاعات جاءت عقب اعتقال قوات الاحتلال فجر أمس 3 نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في نابلس، بينهن زوجة أسيرة. كما كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي 4 طالبات من جامعة بيرزيت، بينهن خريجة، جرى نقلهن جميعا إلى معتقل المسكوبية، إضافة إلى اعتقال فتاة من رام الله تعاني إعاقة حركية. وأضاف نادي الأسير أن المعطيات والشهادات التي ترد تباعا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت من حيث حجمها ومستواها ما سجل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرع إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة. يواصل التونسيون تحركاتهم الداعمة لفلسطين بمختلف الأشكال، والتي تشمل وقفات تضامنية وندوات داعمة للأسرى إضافة إلى حملات المقاطعة.
11: تعددت أشكال دعم فلسطين في تونس بالوقفات التضامنية وحملات المقاطعة والندوات الفكرية، وذلك تأكيدا على استمرار التمسك بالثبات على الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا.
12: مازلنا متواصلين، معناها متواصلين في الحراك نتاعنا، مازلنا متواصلين لنصرة الشعب الفلسطيني وخاصة غزة. واليوم مش ما ما ما مش كان غزة وحدها، اليوم حتى جنين، اليوم حتى الضفة الغربية قاعدة نفس الشيء يتمارس عليها نفس المجاعة، نصف البشاعة نتاع الحرب، ولكن مش بالطريقة اللي كانت في غزة. اليوم إلى حد الآن مازلنا متواصلين إلى حد أن تقف الحرب.
11: وتصاعدت حملات المقاطعة في تونس خاصة بالتزامن مع بداية الموسم السياحي، حيث كرست منظمة مدنية جهودا كبيرة لحث المواطنين على الامتناع عن شراء العلامات التجارية التي يثبت دعمها للاحتلال.
13: دور المقاطعة مهم جدا، المقاطعة مقاومة، لأن ما تدفعه في هذه المواد التي تغذي شريان الكيان الصهيوني أنت تدفع ثمن الرصاص الذي يقتل به أخوتنا وأهلنا في فلسطين. تجفيف منابع الكيان الصهيوني عبر المقاطعة هو مشروع مهم وعمل ثابت ومجدي.
11: وتتجدد الدعوات في جميع المحافل والتظاهرات التونسية إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجمعي والتأكيد على ثبات دعم صمود أبناء شعبنا على أرضهم. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: في الشأن اللبناني، استشهد 4 مواطنين لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الاحتلال قصف بلدة زفتة حيث استهدفت إحدى الغارات مراكز الإيواء فيها، فيما استهدفت البقية محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية ووسط البلدة. كما أغار الطيران على بلدة إنقانة وعلى بلدة الشرقية حيث دمر منزلا، وبالتزامن مع الغارات تعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع.
14: يعيش لبنان حالة ترقب وحذر شديدين في ظل التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس أي تطور أقليمي على الساحة اللبنانية التي لا تزال تواجه تداعيات المواجهة المستمرة على حدودها الجنوبية. القلق اللبناني تضاعف بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس شقة سكنية في منطقة المريجي بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأدت وفق وزارة الصحة إلى سقوط شهيدين وإصابة 20 شخصا. وبينما تشهد أجواء بيروت والضاحية الجنوبية تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض، فلا مؤشرات على تهدئة ميدانية جنوبا، حيث سقط صاروخان على بلدة القليع الحدودية من دون وقوع إصابات، فيما أدى سقوط صاروخ آخر في بلدة عين إبل إلى إصابة سيدة وإلحاق أضرار كبيرة بمنزلين. كما واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على عدد من البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وبينها قانا، سجد المنصوري، المروانية، الميري، صفد البطيخ، تبنين، مجد السلم والشرقية وياطر. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها، فيما ارتقى 4 مواطنين في سلسلة غارات استهدفت بلدة زفتة، من بينها غارة طالت مركزا لإيواء النازحين. وفي تطور ميداني لافت، تحدث الإعلام الإسرائيلي يوم أمس عن تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات برية موضعية عند أطراف النبطية مع استخدام تقنيات وروبوتات للكشف عن المتفجرات وخلايا حزب الله، فيما سجلت محاولة التقدم لتلك القوات نحو بلدة ميفدونة بغية السيطرة على النبطية، المدينة الاستراتيجية التي تعد مركزا رئيسيا في الجنوب اللبناني. وكانت القوات الإسرائيلية قد دخلت إلى زوتر الشرقية وتقدمت باتجاه يحمر الشقيف وأرنون وصولا إلى قلعة الشقيفة التي أضحت فعليا تحت سيطرتها العسكرية دون التمركز فيها بشكل دائم. دبلوماسيا، برز لقاء السفير الأمريكي في لبنان الرؤساء الثلاثة عون وسلام وبري، حيث تم التداول في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وخطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان. وقد شدد عيسى على أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر وهي تولي الملف اللبناني أهمية كبرى. إلى ذلك، عقد في السراي الحكومية الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلامة، الذي أشار إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، ولا سيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، فيما قدم وزير الدفاع عرضا مفصلا للاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية، حيث بلغت الغارات الجوية منذ 17 من نيسان 3491 غارة، بينما سجلت 407 عمليات تفجير في الجنوب اللبناني. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
2: حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا، بعدما تبدى البلدان القصف الأول لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. وقال ترامب على منصة الاجتماعية تروث سوشيال أنه يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع إكسيوس الإخباري أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. من جانبها أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتنذر بهجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. وكان الحرس الثوري الإيراني قال في بيان أنه استهدف قاعدتين فاتيم وتلنوف العسكريتين في إسرائيل. وأضاف البيان أن الهجوم استهدف قاعدتين فاتيم في جنوب إسرائيل وتلنوف في وسط البلاد وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية. وجاء في بيان الحرس الثوري أن العمليات نفذت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته إسرائيل ضد مواقع رادار في ثلاثة أماكن مختلفة.

0: الغربي لمحافظة درعا الجنوبية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: اعتداء جديد يجسد الممارسات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد دول المنطقة وشعوبها. تستمر التوغلات والانتهاكات اليومية بحق أبناء القرى والبلدات في الجنوب السوري دون توقف، حيث توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية معريا بمنطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، وضمت القوة المتوغلة دبابات وآليات عسكرية وعددا من جنود المشاة الذين تقدموا باتجاه الأحياء السكنية في القرية وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان. كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائيا باتجاه الحقول الزراعية مستخدمين الرشاشات الثقيلة في محاولة لترهيب الأهالي دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين. هذا الاعتداء على الأراضي السورية والانتهاك الصريح لسيادة البلاد ليس الأول من نوعه، فمنذ سنوات والاحتلال يسعى للتصعيد في المنطقة عبر ممارساته الوحشية ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين. بدورها تطالب دمشق باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي. كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل. لتلفزيون فلسطين إياد خلف، دمشق.
0: عودة للشأن المحلي، اعتدت قوة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح مساء أمس على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز العيسوية العسكري شرق مدينة القدس المحتلة أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل المدينة. وأكدت محافظة القدس في بيان صحفي أن قوات الاحتلال أوقفت مجموعة من العمال على حاجز العيسوية قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح خلال عملية اعتقالهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول طبيعة الإصابات أو أوضاعهم الصحية. هذا وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد أن سياسات الاحتلال المتمثلة في منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم والاستيلاء على الأراضي الزراعية وهدم المنشآت الصناعية والاقتصادية التي لتدمير مستقبل مئات الألاف من العمال الفلسطينيين والحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعد أمام الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث استعرض واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف حقهم في العمل والحياة الكريمة. وأوضح أن هذه الممارسات تتزامن مع التوسع الاستيطاني المتسارع وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بما يفاقم معاناة العمال الفلسطينيين ويقوض فرص التنمية والاستقرار الاقتصادية. احتفاء بالاعتراف الدولي بالبريد الفلسطيني نظمت في مدينة نابلس فعالية وطنية لرفع العلم الفلسطيني تأكيدا على الهوية الوطنية وتجسيدا لمعاني السيادة والانتماء أمام مكتب بريد نابلس. وجاءت الفعالية بمشاركة رسمية وشعبية حملت رسائل تؤكد التمسك بالحقوق الوطنية والاعتزاز برمزية العلم الفلسطيني باعتباره عنوانا للحرية والاستقلال.
2: هي كل يوم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تجسد بالمحافل الدولية تجسيد لدولة فلسطين في كل المحافل الدولية، واليوم رفع العلم الفلسطيني اليوم بنفس الوقت يرفع في كل الأماكن للبريد الفلسطيني الذي هو طابع البريد الفلسطيني، يحمل الهم الفلسطيني، يحمل الصورة الفلسطينية، يحمل المأساة الفلسطينية، يحمل النكبة ويحمل الدولة وإلى الأمام إلى دولة فلسطين.
3: فعالية العلم الفلسطيني اليوم تأتي ضمن انعقاد مؤتمر في مدينة دبي للاتحاد العالم للبريد، وتم من خلالها الحصول على عضوية فلسطين في الاتحاد العالم للبريد، كما رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في الاتحاد العالم للبريد، وبناء على هذا تمت عندنا رفع مراسم رفع العلم الفلسطيني الموجود عندنا في مدينة نابلس أمام مقر البريد.
0: افتتحت نقطة إسعاف جديدة في مخيم بلاطة شرق نابلس بهدف تعزيز الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في ظل ما يتعرض له المخيم من اقتحامات إسرائيلية متكررة وعمليات دهم واعتقال بما يسهم في دعم صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
4: في مخيم بلاطة شرق نابلس تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، ترافقها عمليات

0: فهم وتفتيش للمنازل واعتقالات تطال الشبان في مشهد بات جزءا من الواقع الذي يعيشه سكان المخيم. فمع كل اقتحام تتجدد حالة التوتر والخوف بين الأهالي الذين يواجهون ظروفا صعبة نتيجة الاستهداف المستمر للمخيم.
1: يعني أنا باعتقادي ما يقوم به الاحتلال ليس جديدا عليه، هذه سياسات عدوانية إجرامية مستمرة ودائمة، وهي جزء من منهج حكومة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. وما يجري في مخيم بلاطة اليوم هو مؤشر على ما يحصل في كل المحافظات الوطن، وهي جزء من سياسة الإبادة اللي بنتهجها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسة التهجير والاستيطان وزيادة مزيد من الضغط على المواطنين.
2: يعني هو ليس غريب على الاحتلال في تدمير وتخريب وتنغيص على كل المجتمع المحلي. مخيم بلاطة له الأمور عادية جدا تسير بشكل إيجابي، ولكن هم حتى الهدوء الموجود في مخيم لا يريدين له أن يستمر، بل بالعكس لتخريب على السلطة، تخريب على الشعب، وتخريب على كل المجتمع المحلي مع الأسف الشديد.
0: وفي ظل هذه الظروف افتتحت نقطة إسعاف داخل المخيم بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، بما يسهم في دعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم الصحية في أوقات الحاجة.
3: الهدف الأساسي والرئيسي لفتح مركز إسعاف مخيم بلاطة هو اللي نكون إحنا سرعة الاستجابة وفي حالات الطوارئ وفي الحالات المرضية، ونكون إحنا أقرب من أهلنا وأخوتنا وأبنائنا في مخيم بلاطة في المنطقة الشرقية. الخدمات اللي إحنا بنقدر نقدمها في مركز إسعاف مخيم بلاطة بالتعاون مع لجنة الخدمات الشعبية اللي هي طواقم الإسعاف الميداني وطواقم الإسعاف اللي موجودة في سيارات الإسعاف.
0: ويؤكد أهالي المخيم أن الاقتحامات المتواصلة لا تقتصر على الاعتقالات فحسب، بل تترك آثارا نفسية كبيرة على المواطنين، خاصة الأطفال والنساء. ورغم ما يرافق تلك العمليات من تضييق واستهداف، يواصل أهالي المخيم تمسكهم بالحياة وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة واقع يفرضه الاحتلال على تفاصيل حياتهم اليومية. على الرغم من استهداف مخيم بلاطة بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال، إلا أن سكانه يواصلون تعزيز مقومات الصمود والبقاء. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من مخيم بلاطة شرق نابلس.
4: عقد الائتلاف التربوي الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي منتدى تعلم وتعليم الكبار تحت عنوان نحو رؤية جامعة لاستعادة منظومة تعلم وتعليم الكبار، المسارات مفتوحة لبناء الإنسان في رام الله. ويهدف هذا المنتدى التربوي لإطلاق حوار وطني تشاركي يجمع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية والمجتمعية، وذلك من خلال فتح مساحات للنقاش وتبادل خبرات وتجارب وبحث التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج التعلم وتعليم الكبار، إضافة إلى تعزيز الشراكات والتكامل بين مختلف القطاعات بما يسهم في بلورة اتجاهات وطنية ورؤية جامعة للنهوض بمنظومة التعليم.
5: الملتقى اليوم هدفه بالأساس هو الاتفاق على رؤية جماعية لكيفية استعادة منظومة التعلم وتعليم الكبار في المنظومة التعليمية الفلسطينية. هذا اليوم سيكون هناك تطرق لواقع تعليم وتعلم الكبار، الرؤية المستقبلية المفترضة من المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم لهذه المنظومة، وكذلك سيتم تحليل أيضا واقع المراكز المجتمعية واللي هي صورة لمنظومة التعلم وتعليم الكبار في المجتمع.
6: من قود التعليم وتحقيق الهدف الرابع للتعليم طبعا بالتعاون مع الشركاء وزارة التربية والتعليم العالي، والهدف الرئيسي طبعا هو الاهتمام بتعليم الكبار. جزء من تحقيق الهدف الرابع هو lifelong learning وتعليم الكبار.
4: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الحصاد، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. 5 شهداء بينهم طفل، وأصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. الاحتلال يسرع من وتيرة التهجير القصري في عدد من المحافظات عبر عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسط استمرار جرائم المصادرة.

Antonina. الكنيسة الإسرائيلية صادق على قانون يوسع آلية الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. وكان في النشرة أيضا بعد دعوة ترامب إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار، طهران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل. وفي الختام نستودعكم الله وإلى اللقاء.

مجلس السلام حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش فيه، والهدنه حتى بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخامسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم. وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق. حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

بخلاقه وبخلقه.

احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في عمان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

تدخل في الحارة وتفاجأ في الحكي هذا وسكر وأسر المنبر لحالتي.

Thank you.

يا طايف متر من العياط لما جينا يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الوضع سيء للغايه، هي قدام انتم شايف الواحد يجمع الايدين على الميه، تيجي الميه المالحه تيجي الميه الحلوه على هالشغله، وبعدين ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام، يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذه الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

في القدس تواصل مؤسسة فلسطينية ريادية مسيرتها في صناعة الأمل عبر الموسيقى. إنه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى الذي تأسس عام 1993. فعلى مدار أكثر من 30 عاماً نجح المعهد في إحياء الحياة الموسيقية في فلسطين وتعزيز حضورها وتأثيرها في العالم العربي رغم التحديات الكبيرة التي فرضها واقع الاحتلال. إنجازات تعكس إصراراً لا يقتصر على البقاء بل يتعداه إلى الازدهار وإلهام الآخرين. منذ انطلاقته قدم المعهد تعليماً موسيقياً نوعياً لآلاف الشباب الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما أسهم في تخريج عشرات الموسيقيين الذين واصلوا طريقهم نحو العالمية في مجالات الموسيقى العربية والكلاسيكية والمعاصرة. لم يقتصر دور معهد إدوارد سعيد على التعليم بل امتد إلى دعم المواهب الشابة من خلال مبادرات أبرزها مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى التي يديرها منذ عام 2001، كما أغنى المكتبتين الفلسطينية والعربية بإصدارات موسيقية وتعليمية متخصصة تراعي الثقافة المحلية وتسهم في تطوير تعليم الموسيقى عربياً. خلال رحلته التي امتدت لأكثر من ربع قرن أسس المعهد شبكة واسعة من الفرق الموسيقية والجوقات لتمنح الشباب تجربة مبكرة في العمل الجماعي وتسهم في إثراء الحياة الثقافية الفلسطينية. من أبرز هذه الفرق أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا فلسطين الوطنية اللتان جمعتا موسيقيين من فلسطين والشتات إلى جانب فنانين عرب وعالميين، وقدمتا عروضا مميزة في فلسطين وعددا من الدول العربية والأوروبية. في عام 2020 أطلق المعهد الأوركسترا العربية الفلسطينية في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة حضور الفرق الكبيرة في الموسيقى العربية وتقديم رؤية موسيقية عربية جديدة.

يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى دوره كمحرك أساسي للنهضة الموسيقية الفلسطينية، حاملا رسالة ثقافية تتجاوز الحدود وتؤكد أن الموسيقى قادرة على البقاء والازدهار رغم كل التحديات.

احنا اليوم في حضرة واحدة من اكثر الالات الموسيقية سحر ودفء في عالم النفخ الخشبي. هاي الالة اسمها آلة الكلارينيت، اللي بتتميز بصوتها العميق المرن والقادر على التعبير عن كثير من المشاعر. هاي الالة ظهرت بشكلها الحديث في اوروبا خلال القرن 18، واصبحت عنصر اساسي في الموسيقى الكلاسيكية. حتى نتوسع اكثر في التعرف على آلة الكلارينيت، خلينا نرحب في موهبتنا لليوم سيرين طنيب. خليكم معنا.

0: سيرين أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم، بدنا تحكي لنا عن حالك شوي وتعرفينا عن حالك أكتر.
1: أنا اسمي سيرين الطنيب، بسكان رام الله، بدرس بمدرسة المونتسوري وصلي سنة بعزف على آلة الكلارينات.
0: ليش اخترتي آلة الكلارينات غير عن كل الآلات؟
1: لأن أنا بحب الآلات اللي فيها النفس ونفس طويل،
0: هو اللي بميزها، يعني انه بدها نفس. احكي لنا شوي عن الآلة لانه مش كل الناس بتعرفها.
1: هلا هي الآلة بدها قوة وبدها تحمل، يعني بدها صبر، الاشي بدك تتدربي ويعني بدك تتعبي على حالك عشان توصل للهدف اللي بتحتاجيه.
0: قبل ما تختاري آلة الكلارينيت دورتي عليها او عرفتي معلومات عنها ولا هون في المركز حبيتيها؟
1: لا بصراحة انا ما دورت عليها، بس كنت حابة انه إشي نفخ، بس
0: بدك بس نفخ. طب النفخ بده جهد وبده تدربي كتير، وأنا بعرف إنه الآلة فيها كتير ثقوب، صح؟ بتحكي لنا هيك، تشرحي لنا شوي عن الآلة، إيش اللي بيميزها عن غيرها؟ الثقوب هدول لإيش؟
1: هلا الآلة الكلارينيت يعني فيها كتير كبسات، أما مثلا في آلات نفخ ترامبت مثلا فيها 3 كبسات. هلا آلتي الكلارينيت فيها ما يقارب 23 كبسة. بس
0: هذول كل كبسة لصوت معين؟
1: صحيح.
0: وانتي بتتدربوا عليهم كلهم ولا بيكون في كبسات مسكرة وكبسات بتستخدموها دايما؟
1: في كبسات دايما بنستخدمها، وفي كبسات لازم نكبس كل كبسات عشان نطلع صوت معين.
0: هلا الكلارينيت من فوق اعتقد في ريشه فيها، صح؟ هاي الريشه زي ما انا بسمع انه لازم تكون رطبه عشان تكون الاصوات صحيحه، احكي لنا شوي.
1: هلا هاي لازم تكون رطبه لانه يعني عشان تطلع الصوت الحلو اللي فيها وتتعمق بالصوت ويطلع صوت واضح وحلو.
0: طب لما دخلتي على المركز هون وقعدتي مع المدربين استصعبتي اولها من الآلة ولا حبيتي تكملي للآخر؟
1: لا صراحة حبيت ولهلا مكملة وعم بطلع كل شوي يعني لهدف معين.
0: طب هون في المركز لما يكون مثلا الطالب متقدم شوي الليفل تبعه، يعني بيروح بيفشق ليفلات ولا بيضل لازم ضروري يبلش من ليفل 1؟
1: لا مثلا انا يعني اذا ما زبطت بورقه معينه بضل نعيدها الاسبوع الجاي عادي، بضل نعيد عبين ما تزبط 100% عشان ما بزبط نفشل.
0: يعني لازم تكوني متقنه لكل إشي ولازم تمرقي على كل الليفلات.
1: بالضبط.
0: كيف المدربين بتعاملوا معاكم؟ كيف التشجيع من قبلهم؟ كيف انتم بتحبوا هيك بتكونوا مثلا مجموعه مع بعض ولا كل واحد لحاله؟
1: بصراحه يعني في حصص بنكون مجموعه وفي حصص بنكون فردية. هلأ حصص الفردية كتير بتكون لطيفة مع الأساتذة وما يعني بعطيكوا كل الراحة عبين ما تتدرب وتتقني الإشي.
0: طب في هيك يعني مرة بهاي السنة وانت بتتدرب هيك وداخلة في الآلة كتير قلتي لبابا خلص أو لماما لا خلص بطلت ما بدي أنا أكمل، ولا لا انت مصرة انك تكملي؟
1: ما مصرة أكمل عشان يعني أوصل لإشي حلو.
0: طب بدنا تحكي لنا إشي كتير مهم يمكن الكل بيستصعب منه، لما يكون عندك دراسة وامتحانات وحصص كتير وبرضو عندك حصص في المركز، كيف أنت بتوفقي بينهم؟
1: هلأ أنا عاملة سيستم معين، مثلا كل يوم نص ساعة أو ربع

0: أو حتى 10 دقايق مش ضروري، بتدرب شوي على الإشي اللي أنا مستصعبة منه، ورقة مش عارف 80% بتدرب لو 10 دقايق عادي.
1: برافو عليك، يعني أنت منسقة بين المدرسة وبين المعهد الموسيقي.
0: صحيح.
1: برافو. طيب بدنا كمان نحكي عن قديش الموسيقى غيرت في شخصيتك، يعني كيف أنت حسيتيها؟ مثلا أنت كنت مثلا خجولة، صرت اجتماعية، أو كنت مثلا بتنفسي في العواطف لما تعزفي، أو مثلا كنت تعبري عن غضبك بطريقة ما ولما صرت تعزفي صارت الشيء أحسن، كيف أثرت عليك؟
0: هلأ أنا زمان ما كنت أحب أطلع كتير يعني مقابلات وهيك، بس من بعد ما دخلت الموسيقى صرت إنه كل أسبوع تقريبا أطلع على المسرح قدام أشخاص كتير، فخلص تعودت وصار الإشي حلو.
1: يعني قوت شخصيتك، يعني صرت تقدري توقفي قدام ناس عدد أكتر. وكيف تحسيها أنت لما تكوني مثلا زعلانة، بتروحي تعزفي على طول؟
0: أنا بحب لما أكون زعلانة أو متضايقة بحب أعزف الإشي اللي مش عارفته.
1: كثير الناس أصلا بسموها الآلة الحزينة.
0: لأنه صوتها لطيف.
1: صوتها لطيف، بتعبر يعني هي عن حزن أكتر ولا لأنه صوتها ناعم؟
0: هو صوتها ناعم فبتحسين أنه هيك حلو سلس للدم.
1: شو أصعب تقنية واجهتك وأنت عم تعزف الكلارينيت؟ هيك إشي غريب حسيتي عليكي؟
0: أنه يعني لما أكون عارفة صفحة وأفرش عليها بحس أنه لازم أرجع لها، والإشي صعب إذا يعني تركتها وروحت وأنا مش عارفتها، أنه للقادم بيكون أصعب إذا هيك عملت.
1: يعني لازم دايما كل حصة تكوني موجودة وما تغيبي عنها أبدا. بدنا نحكي عن أهلك اللي دعموكي ووقفوا معاكي، بدنا تحكي لنا هيك شوي عنهم وكيف مشيوا معاكي ودعموكي، ومين أكتر حدا أثر فيكي؟
0: هلا أكتر حدا أثر فيني يعني عمي اسمه مجد الطنيب، هو عازف من زمان وهو موجود بالمعهد، هو أكتر حدا دعمني إنه أفوت على هذا المجال، وصرت يعني يعني
1: تعزفوا مع بعض؟
0: بنعزف مع بعض، هو بشجعني دايما ومتعلم أغاني مع بعض.
1: طلعتي حفلات مثلا معه أو بالدردش وبالبيت بفيدك بخبراته وبعطيكي كيف أنت لازم تكوني وبدلك يعني بوجهك؟
0: طبعا بعطيه خبرات وكل شيء، يعني كل شيء بحتاجه بلجأ إله بالآخر.
1: طيب احنا بنوجه له تحية كمان من برنامجنا، وشكرا كتير لأنك أنت كنتي معانا اليوم، وإن شاء الله بنشوفك في العالمية ونشوفك قاعدة على أعظم المسارح إن شاء الله.
0: يسلم.
1: طب بدنا كمان نحكي عن نقطة مهمة، قديش بابا وماما دعموكي ولما انتي رحتي حكيتي لهم انا بدي اروح على المعهد الموسيقي، ايش كان ردة فعلهم؟
0: والله يعني شجعوني كثير، وصاروا يعني لما يحسوا اني ما عم بتدرب يحكوا لي انه ليش بطلت تتدرب وهيك، وخاصه عمي هو بالمعهد كان درس كثير ناس بس بطل، بس هو كثير كان داعم لي وانا حبيت اكمل عشانه يعني.
1: طب سيرين الحلوة بعد سنين إن شاء الله، ولما تكبري وين حابة توصلي؟
0: لا على المراتب يعني.
1: يعني بدك تكوني هيك عازفة عالمية. إن شاء الله يا رب. بدنا تحكي لنا هيك رسالة أو كلمة حابة توجهيها للأطفال الحلوين اللي مثلك اللي عندهم مواهب بتجنن، وكمان للأهل عشان يدعموا المواهب اللي مثلك.
0: إنه ما يستسلموا، يعني في وقت معين للتمرين، مش إذا في دراسة وفي كذا ما بيمنع هذا الإشي، لا عادي.
1: وبتشجعي طبعا الأطفال نحكي لهم كلهم إنه اللي حابب ضروري يجي يتدرب، ما يخاف. شكرا كتير إليك، إحنا كتير سعيدين إنك جيتي معنا، وهلأ بدك تعزفي لنا إشي عشان نشوف عزفك الحلو.

0: نرحب مع بعض بالأستاذ اعتراف رماوي مدير فرع رام الله لمعهد إدوارد سعيد الوطني. اليوم معنا هو من الأشخاص الداعمين للمواهب الموسيقية ونشر الثقافة الفنية في مجتمعنا. رح نحكي معه أكثر عن المعهد وعن تاريخه وعن حاضره اليوم. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك وأهلا في المشاهدين الكرام.
0: بدنا تحكي لنا عن تاريخ معهد إدوارد سعيد وحاضره اليوم أيضا.
1: المعهد كان مبادرة حضرت في أذهان عدد محدود من الأشخاص في عام 93 وتحولت إلى فكرة حية وتم تأسيس المعهد في ذاك التاريخ وتوسع المعهد. بدأنا هون في رام الله ولكن اليوم المعهد ممتد يعني في فروع متعددة. نعم بما فيها يعني نقول المدن والقرى والمخيمات من خلال البرامج اللي عم بيأسسها المعهد، برامج التعليم المجتمعي المتنوعة وبرامج العمل مع المؤسسات الأهلية والمؤسسات القاعدية مع البلديات مع المدارس مع مختلف التشكيلات الاجتماعية اللي بتأخذ يعني على عاتقها الفعل المجتمعي والثقافي. بحاول المعهد يكون جزء من هاي البنية بغرض نشر الموسيقى، زيادة الحس بالموسيقى حتى والموسيقى الشعبية، خلق وتربية وإنضاج كوادر موسيقيين في فلسطين المحتلة. وبالتالي نحن هذا المسار يعني نقول اللي بدأ من فكرة حالمة وتجسد بتأسيس المعهد واللي كان هو أول مكان لإله بفرع رام الله هون ثم انتشر. هذا رمزية إنه الشعب الفلسطيني يعني بحاجة للموسيقى وإنها الموسيقى صارت يعني بنت على السياق التاريخي لالتصاق الموسيقى والأغنية والكلمة والرواية والقصة بسياق الشعب الفلسطيني ومعركة التحرر الوطني.
0: قديش في إقبال بين الماضي والحاضر للمعهد والطلاب وممكن الأهالي صارت أكثر انفتاحا وأكثر إدراكا لفكرة أنه فعلا الموسيقى هي نوع من أنواع المقاومة والموسيقى هي مقاومة لا تمحى يعني. فقديش كان الإقبال؟
1: الإقبال دائما عالي وأبناء وبنات شعبنا يعني بالعكس هم مدركين وواعين جدا لهذه الأهمية. وما على المعهد إلا أن يحاول أن يصل ويفعل ويشارك ويقدم الفرصة والمبادرة ويفتح يعني مكانه كمعهد وبرامجه المختلفة لانضواء عشرات ومئات طلبة والكوادر الموسيقيين اللي عم بتخرجوا منه، كمان التفاف واحتضان الأهالي للمعهد ومبادراته وأفكاره وأنشطته بنشوفها من خلال عروضنا الموسيقية. احنا في عروضنا في الأوركسترات في المهرجانات في مختلف المناسبات اللي بنأديها محليا عادة بتكون ممتازة يعني بتنفذ تذاكرها مبكرا، وحتى عروضنا اللي بتتم في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية أحيانا لما بيكون عندنا جولات موسيقية هي تتكلل بالنجاح والفخار والاحتضان الهائل لها من كل عربي وإنساني متضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه بوجه الهجمة الاستعمارية والحالة الاستعمارية على أرض فلسطين.
0: واجهتكم صعوبات بأنه توصل الموسيقى الفلسطينية للعالمية أو إنكم تنفتحوا على بلاد أكثر؟
1: نحن في المعهد منذ تأسيس المعهد لليوم فكرة إيصال رسالة الشعب الفلسطيني عبر الصوت عبر الموسيقى اللحن والكلمة والفعل الفني الأدائي أو الفعل الثقافي، هذا في أذهان من أسسوا المعهد وحتى اليوم في أذهان كل عاملين المعهد وطلبته وأهاليه ومجتمعه، لأن نؤمن أنه الفن هوية وثقافة ورسالة في آن. وبالتالي نحن نقلنا أصدقاء يعني

0: خارج فلسطين يعني عربيا ولا إقليميا ولا على مستوى العالم، نحن نتعاون ونتشابك بعلاقات مستمرة مع مختلف الحركات والفعاليات والمعاهد والمؤسسات الفنية والثقافية الموسيقية التي تتخذ من الموسيقى كرسالة إنسانية أولا، وتتخذ منها رسالة ضد الظلم والاستغلال والاستعمار بالدرجة، حملت رسالة بهذا المضمون أن الشعب الفلسطيني حي ورسالته حية وقادر أن يعيد وينتج ويجدد بوجه ما يصاغ له من الإبادة الجسدية من خلال القتل والتشريد والاعتقال، والإبادة الثقافية اللي هي اللي بتشكل ركن من أركان حياة أي شعب وأي مجتمع، وهون احنا بنحكي عن مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. وقبله في مهرجان الياسمين الذي أطلقناه أيضا في شهر 4 من العام السابق، يعني في ذروة حرب الإبادة أيضا، كان هو عبارة عن صوت في هذه المعركة ليقدم فنا وثقافة واحترافا وأداء موسيقيا فلسطينيا رائعا تحت الحرب وتحت الإبادة، وبذات الوقت ليكون صوتا منحازا بوجه هذه الإبادة وإعادة بعث الأمل، وأن اللحن يعبق دائما بالأمل بوجه آلة التدمير الاستعمارية على أرض فلسطين.
1: إنه من رحم الألم يولد الأمل، وإنكم ما رح توقفوا في طريقنا.

0: طب أستاذي، إيش أبرز البرامج التعليمية اللي بيقدمها المعهد، وشو الأنماط الموسيقية اللي بيعتمدها في التعليم؟
1: نحن يعني في المعهد في برنامج النظامي بنسميه، اللي هو برنامج دراسة الموسيقى باحترافية ودراستها كفن وكعلم، يعني بمقوماته ومحدداته. وفي برنامج تاني يفرض للهواة والعازفين ذوي الشغف الموسيقي، ولكن اللي ما في ببالهم يتقدموا يدرسوا زي برنامج الأول بامتحانات ودراسات نظرية وكذا، في استمتاع وفي شغف وفي موسيقى برضو متاح لهم هذا البرنامج. وأيضا عندنا برنامج الطفولة المبكر اللي هو بين 3 سنوات ل5 سنوات قبل الطفل ما يصير عمره 6 سنين ويختار آلة موسيقية. المعهد يفرض برنامج من خلال روضة وبستان الموسيقى لهاي الفئة العمرية. هذا ما يتم هنا في غرف ومراكز المعهد في مختلف فروعه.
0: فرق بين النمطين اللي هو الإلزامي أو الهواء. الإلزامي مثلا بياخد شهادة تخرج، الهواء لا
1: يعني نعم يتقدم لامتحانات في برنامج النظامي. في 8 مستويات للآلة يجب اجتيازهم من خلال التقدم لامتحانات، وكذلك 5 مستويات نظرية بالإضافة لمكونات خطة أكاديمية يجب إنهائها في كل مستوى. يعني بيكون في مستوى رابع في الشهادة الأساسية، في المستوى الثامن بيكون الشهادة المتوسطة، وبالإمكان التقدم للدبلوم في سنة 9 و10 وبأخذ على شهادة دبلوم. نعم هذا هو الإطار الأكاديمي. بقي أن أشير أن هنالك برنامج التعليم المجتمعي، واللي هو المعهد بحاول يعني يصل نقاط أوسع وينتشر أفقيا.
0: لو تعرفنا على الفئات العمرية اللي بيستهدفها المعهد، وبشكل عام شو الطريقة اللي بتعتمدوها عشان تكتشفوا الموهبة دونا عن غيرها؟
1: نحن بشكل أساسي من 3 سنوات فما فوق المعهد بيفتح أبوابه لكل هاي الفئات.
0: مش صعب انكم تتعاملوا مع سن 3 سنوات؟ يعني شوي
1: صعب طبعا صعب، ولكن هنالك يعني من المعلمين والمعلمات من يختارون وينبرون لهذه المهمة ويدرسون ويختصون ويبنون التجربة التي تتصل بالتعامل والإبداع مع هذه الفئة. المهم أن تتلقى إبداعا مبكرا. والجزء الثاني كيف أنه إحنا بنكشف المواهب، هذا أحد الخيارات، أنه يوصلون الناس وهو عمرهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين، هو بيكون وصل المعهد في فترة مبكرة ينمي موهبته وتيح لنا نشوف هاي الموهبة في وقت مبكر. لكن لو إجانا بعد 6 سنوات أيضا، نحن مرات بنعمل أيام مفتوحة، بنعمل أنشطة صيفية، بنعمل برامج زي في برنامج كتير مشهور بالصيف، هلأ إحنا على أبواب الصيف عم نعلن عنه والناس عم بتسجل عليه، وهذا البرنامج طاقته محدودة بسرعة بسكر وبنتهي، اسمه نتاتيف من كل آلة نتفي. فهو بأخذ يعني عدد من الآلات معانا في الصيف، بدخل في هذا البرنامج بتعرف على عدد من الآلات، بصير عنده الحد الأدنى من الاختيار باتجاه آلة معينة. مش مطلوب من هذا الطفل غير أنه يعني يجتاز مدرسته بنجاح، وعدد من الأنشطة اللامنهجية اللي بيختاروا له إياها الأهل من ضمنها بيكون المعهد. هذا يعني متوفر الوقت لإله. لكن للكبار يعني من تجاوزوا سن الطفولة، أقول عنا عدد منهم بالمعهد، وعنا عدد من الطلاب اللي يعني بال20 وبال30 وبال40 بدرسوا آلات ضمن برنامج الهواة، وعنا عدد آخر يعني بدرسوا سواء برام الله أو بفروع أخرى بدرسوا مع برامج الغناء. وبالتالي هذه فرصة هي بتبقى مفتوحة، ولكن اهتمامات الناس يمكن بعد سن الطفولة في اهتمامات بالحياة ودور أساسي في الأسرة أو تشكيل الأسرة والعمل. نعم فبتصير قصة الزمن. أما من ناحية المعهد، هل هو مستعد أنه يدرس أشخاص 20 و30 و40 سنة؟ نعم المعهد مستعد لتنمية هاي الموهبة، تحقيق هذا الشغف، تنمية حبهم للموسيقى واتصالهم فيها.
0: ما تحكي لنا عن رؤيتكم لمستقبل المعهد خلال السنوات القادمة، وشو الرسالة اللي أنت بترغب في توجيهها للمهتمين بتعلم الموسيقى؟
1: نحن المعهد يعني هويته ورسالته في نشر الثقافة الموسيقية، يعني تطوير وفتح الفرصة لتطوير الكوادر الموسيقية وزيادة اهتمام الناس بالموسيقى والموسيقى الشعبية. المعهد في الآونة الأخيرة يعني عم بدشن وبطلق دائرة بحث لتوسيع آفاق العمل على مستوى الفولكلور الموسيقي الفلسطيني وتوثيق التجربة الموسيقية بمعناها الشعبي وتحويل جزء من مخرجاتها للتعليم. قد يكون هذا يعني آني أنا عم بحكي عن إشي هلأ يحصل يعني، لأنه إحنا بنحس مهمتنا الرئيسية إنه نكون قادرين على الإجابة على احتياجات المتنوعة من عمر 3 سنين فما فوق للناس. برامجنا زي ما حكيت واضحة، عناويننا واضحة، مرات احنا بنوصل ضمن البرنامج المجتمعي لمحلات جديدة، نتمنى ان نكون قادرين نحقق ما يصبو له المجتمع، واي حدا بيكون عنده احتياج يعني عن جد يتوجه للمعهد ويجرب، نحن دائما موجودين.
0: واحنا بنتشكر كل جهودكم اللي بتعملوها وسعيدين بوجودك معنا اليوم. شكرا كتير لك.
1: شكرا لك. شكرا.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضربنا راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معايا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفاتح.

تحياتي. احنا اليوم موجودين في قرية ام الفرج. ام الفرج اللي هجر اهلها في العام 48. ام الفرج صار في مشاكل كتير، بقيت الارض والاهل طبعا شردوا الى اماكن تانية، الى المزرعة والى اماكن اخرى في الوطن. بدنا نعمل جولة وحديث مع اناس واشخاص اللي اصلوا من ام الفرج. تعالوا نعمل جولة في ام الفرج.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أخي ياسين حصيرني.
1: نعم.
0: أخي ياسين، إحنا موجودين في أم الفرج.
1: نعم.
0: أم الفرج اللي تم تهجيرها في العام 48.
1: مزبوط.
0: وما بقي من أم الفرج شيء سوى هذا البيت اللي عمليا في اطراف البلد الغربية.
1: أيوة.
0: بيت العم أبو فؤاد اللي راح
1: يكمل. البلية. القبلية الغربية.
0: القبلية الغربية، لأنه عمليا على يسارنا هاي البيوت اللي بقيت.
1: البيوت.
0: وفي هناك بيوت. وفي صبر مبين.
1: أيوة. مزبوط.
0: أنتوا كيف تم تهجيركم من هون؟
1: إحنا دلينا بالبلد لحد 52 وسكننا مع اليهود. ب 52.
0: ليش مع اليهود؟ اليهود كانوا قبل 48 هون؟
1: إجوا بال48.
0: هذا هو.
1: إجوا بال48. أهل البلد هربت. حياة سيدي
0: خوفا طبعا.
1: خوفا إلا لأنه صار كان مشكلة وصارت موقع الكابري كان. أينا. واحد جنرال اسمه بن عامي.
0: اي نعم.
1: السنة تعصبنوا يوميتها وانقهروا، قاموا هجموا على البلد، اهل البلد هربط، كل نتشتتوا، اهلنا دلين بالبساتين،
0: ناس مسالمين
1: دلين بالبساتين، والباقي في من هن اللي هرب على لبنان وتشتتوا. حياة أبوي وسيدي يعني سيدي وولاده هربوا بالبساتين، رجعوا على البلد لقوا ما لقوش أهل البلد، لقوا بس اليهود ساكنين هناك، قعدوا هدوا بيوتين و...
0: رجعوا بعد قديش سؤال؟ رجعوا بعد يومين ثلاثة؟ لا
1: لا لا، بس هدية الأمور بالموقع هاي.
0: أي نعم.
1: هدية الأمور رجعوا لقوا اليهود مسكين الأرض وعم بيشتغلوا.
0: قاموا قالوا دي فترة بسيطة كان صار مسكين هون؟
1: إلا بعد 48 يعني بال48 إجوا
0: وسكنوا بيوت البلد؟
1: إيه هدوها وحطوا جيش يعني زي زي مستوطنة.
0: أيوة.
1: حراسة. إسا اللي رجع كانوا يكورتوه. حياة أبوي رجع على الأرض اللي إله. قاموا راحوا اليهود اللي اجوا سكنوا محل بيوت اللي تهجروا.
0: اخذوا بيوت اللي تهجروا؟
1: الا
0: سكنوا فيها؟
1: ولا قعدوا فيها والاراضي.
0: منين هن اليهود كانوا قادمين جدد؟ منين
1: هن كانوا
0: مهاجرين؟
1: اللي فهمته من حياه ابوي وهاي وامي كانوا جماعه اشكناز. منهم جاريه من ابصر. أيوة. منين. المهم تعايشوا معهن واتفقوا معهن ان نن يدلن بارضن ويشتغلوا يعلمون على الزراعه وإشي ودلن.

0: هسا حياة أمي بتذكر خرفتني إنه إجوا لما حسوا إنه في تعايش بيني وبين اليهود الموجودين، قاموا إجوا طلعوا الموجودين المناح، اليهود المناح، وجابوا عطلين يعني
1: متطرفين.
0: إجوا وراحوا تشكوا على أهلنا إنه هدول بيجيبوا بكرة فدائية، بيجيبوا عرب بيقتلونا بيعملونا، وقاموا راحوا تشكوا عليهم بالمحكمة. حياة أبوي وسيدي كملوا بالمحاكم، طلعوهم من البلاد وزتوهم بالمزرعة. الميشيل الزبائي
1: الحاكم
0: العسكري قام أخذهم وحطهم بالمزرعة لأهلي، وقال لي أبوي كمل بالقضية محكمة العدل العليا
1: على أساس راح محكمة على أساس إنه يضلوا في
0: يرجع على بلاده ما يبلوش
1: على أم الفرش.
0: قامت المحكمة حكمت لهم إنه اعطوهن أرض، محل أرضين وحد أرضي، هاي ب 52 دلت لليوم بعد المحكمة.
1: طيب
0: إسا إحنا مخدين أرض غاد، بس إسا بدلنا فيها قبل شهرين ثلاثة.
1: الأرض اللي في المزرعة،
0: اللي بالمزرعة،
1: اللي في المزرعة لمين هي بالأسل؟
0: الله أعلم.
1: وعندكم أرضون كانت كبيرة
0: معاي الطاب ومع كل إشي، 100 دولين تقريبا في لنا
1: هاي السهل اللي موجود
0: بنفسنا. في لنا هون أراضي منيح، هون لنا بنهرية يروكا،
1: في نهرية الخضراء.
0: الخضراء
1: في لنا. إيش يعني الخضراء؟ يسموها الخضراء على أرضكم؟
0: على أرضنا.
1: وبدفعوا الكوش
0: لا ما هي اتصادرت من 48 كيلو.
1: وبدك تروح تاخذ بيت بدك تدفع اجار البيت؟
0: لا مش اجار البيت، بدك تدفع حقه، بدك تدفع الارض. والطابو معي بايدي، الطابو الارض معي. بس بتروح الطابو ما محي اسم حصيرمي رشوتها بتروح وزارة التطوير او الكيرن كيامي.
1: ايوه
0: هيك مكتوب الطابو.
1: غيروا كل شيء،
0: غيروا ملامح الطابو من حصيرمي
1: لسلطة التطوير.
0: تطوير.

0: إسا أبوي دال هون بالأرض بنهرية يروكا لحد تقريبا 53 54 حتى 60 يمكن.
1: أي نعم.
0: كان في راسكو مشاف راسكو يشتغل فيه على الأرض.
1: أي نعم.
0: قاموا إجوا قالوا لأبوي اطلع من هذه من هاي الأرض وننطيك أرض عقبالها. قاموا نطول الأرض هاي عقبالها هون انطونا أرض. وبعرفش حقيقة ما طلع ولحد اليوم
1: الأرض لإلكم إسا هون؟
0: هون
1: إلنا. عم تفلحوها؟
0: إلا
1: وبتقدر يعني عمليا جم
0: بس نقدرش نعمر فيها
1: نقدرش نعمر فيها يعني هيها
0: هاي هون ظلها بوني ومنقدرش نعمر.
1: أيوه
0: ظل الهيلة بمطناش بمطناش كعرب بعرف شو المصيرة هون. أما إحنا يا نهرية يروكا كانت لأم الفرج عمروا فيها كل إشي إحنا بعدنا بأرضنا ومنقدرش نعمر ولا منقدر نطلع إشي أي إشي بدلا زراعي.
1: والأرض تبعتكم أنت ما بتقدرش تدخل عليها؟
0: لا نقدرش
1: ولا تفلحوها؟
0: ولا نقرب عليها ممنوع حتى
1: طب ما نعطيك إياها
0: اللي مع المشاب منقدرش نقرب عليها.
1: أيوة
0: وحتى ممنوع تفوت عليها
1: كمان.
0: أي لا بتصير زي انك انت تعديت على على ارض غيرك وهي لك وهذا هيك الوضع يعني من 52 لليوم واحنا بمحاكم معاي
1: على اساس تسترد الارض.
0: استرد الارض اما الارض

0: بس ايش مصادرة
1: فهم. طبعا زي
0: كل البلاد
1: مئات الاف الدولومات او ملايين الدولومات اتصادرت
0: وبنى
1: طبعا اخي ياسين الف شكر لك
0: بعدين
1: يا يعطيك الف عافية والله يطول بعمرك وضلك تفلح الارض جزيلا. وانا بعرف انك انت فلاح لا
0: ايوه
1: فلاح ما في احلى من هالشغله هاي
0: ما فيش احلى منها ده اللي قاعد بالارض

0: عشان نكمل جولتنا في ام الفرج. كان فينا ضيفين اليوم، بدنا ننتقل للضيف الاخر، العم يوسف دروزه اللي ما زال ساكن في ام الفرج ورفض يخرج من ام الفرج. عم ابو فؤاد يوسف دراز، الله يطول بعمرك.
1: خليك، اهلا وسهلا بك.
0: اول شيء شكرا على الاستضافه الجميله والحلوه والقهوات الزاكيات. ها،
1: اهلا وسهلا، مرحبا جميعا
0: في بيتك العامر
1: الله يخليك
0: والوحيد في قريه ام الفرج اللي تم تهجير اهلها في العام 48. ام الفرج احدى القرى اللي تم تهجيرهم، زي ايش؟ زي النهر.
1: نعم.
0: الغابسيه.
1: زي
0: الكابري.
1: صحيح، زي باقي القرى.
0: باقي القرى
1: هي اللي يعني ام الفرج قريه صغيره مش كبير، يعني وسط تنعد، لكن أهل ملكين، أصحاب أراضي.
0: نعم.
1: وأصحاب بيارات، يعني خاصة في الحمضيات أو كل أنواع الزراعة، يعني بنعدوا مهندسين زراعيين. وخاصة في بساتين، في بيارات البردآن واليوسف أفندي وكل أنواع الحمضيات والليمون كل ما شبه ذلك. وطبعا والزيتون، وكانوا هني يعني اللي بشوف أنا من أهلي إنه كيف بقي، كانوا مركزين الأرض تاعتهم، يعني عندهم استقلال ذاتي. يعني عندهم زيتون، عندهم تين، عندهم بيارات بساتين، عندهم أراضي اللي زرع القمح حتى يتمونوا، يعني كامل مش بحاجة هني يشتروا أي شيء في هاي الناحية.
0: اقتصاد منزلي، اقتصاد بلد اللي مش بحاجة أي شيء من برا.
1: في المرة
0: بتاعتها حتى البطانيات والشغلات الأساسية.
1: صحيح، يعني مربيين، كل واحد شو يعني مربي من المواشي، أغنام كانوا يربوا وأبقار بدك تقول، إما يعني الأغلب للبيت، لبيته يعني مش للتجارة، عشان أما الشغل الأكثر كان هو والتعب على البساتين، على البيارات.
0: نعم.
1: والبيارات كانت تنزل في نبع بيسموه نهر المفشوخ، هو بينزل من النهر ودل ماشي بصوب
0: من بلد النهر،
1: من
0: قرية النهر.
1: قرية النهر
0: اللي عمليا هي شرقية.
1: نعم، شرقية، بتبعد حوالي نقول 2 كيلومتر 3 كيلومتر عن أم الفرج. وهذا النهر بدل ماشي قاصص يعني خلال البيارات هاي البساتين، وبكمل بعدين بينزل يعني للبحر زيادة المي في أيام الشتاء.
0: البحر هاي قديش بعيد؟
1: البحر هي
0: 4-5 كيلومتر؟
1: لا أعوذ بالله، كيلومتر.
0: كيلومتر؟
1: نعم، كيلومتر.
0: كيلومتر.
1: كيلو كيلو نص.
0: يعني كمان كنتوا صيادين.
1: المضبوط، الصيد اللي بعرفه أنا إنه اللي كان يصطادوا إن أهل الزيب. الزيب معروفين في صيد الأسماك.
0: طبعًا. والعكاوية.
1: ويعطوا العكاوية أهل عكا. فكانوا أهل أم الفرج والباقي القرى.
0: إنه الزيب إن يم على حفة البحر.
1: البحر. يعني يأخذوا الأسماك أو يجوا على القرى يبيعوا السمك تاعهن، أو ينزلوا لعكا الفلاحين يبيعوا يعني الزراعة تاعتهن، شو حاصل عندي من الزراعة، شو زرعين، ويشتروا طبعا اللي الموني ايش اللي بدهن اياه من عكا.
0: نعم.
1: اللي تفضلت فيه.

0: بتشوف الارض وانا جاي من الساحل. ساحل جميل
1: صح،
0: اشي خيالي.
1: ساحل خيالي، والمي يعني النهر متخلل من نص البساتين هاي، يعني كانت دل تجري
0: جنة
1: لتصل لنهرية. فعلا جنة، والبساتين كلها، وكانوا عاملين ترتيب على انه كيف مقسمين المي عشان في الصيف والواحد بدك تسقي بستانك. يعني إلك اليوم هذا معروف انه لحضرتك غويش او تيمور،
0: ابو تيمور
1: ايوه، يعني انه هذا دور إلك تسقي تروي انت. بتعرف هذا في أني عز الصيف كان يزرعوا كمان خضروات، فالمي تتقسم يقسموا مرتبين بيناتهم، وباقي الوقت يعني قبل وبعد على انه المي فالتي، اللي بده ياخذ ياخذ مي ماشي للبحر. نهر قوي يعني، نهر قوي ومي نظيفه.

0: سؤال على الشرب ممتازة كتير.
1: اليوم المي قليل جدا.
0: المي لا ركبوا هني على
1: الأنهر.
0: الأنهر هاي ركبوا عليها شفطات وبيسحبوها. إذا بتركوا الشفطات للتصليح بتلاقي المي على إنه نزلت في الواد ومشت وصلت نهرية. بس إيه شرط؟ يوقفوا الشفطات تاعت المي يعني.
1: أيوة.
0: إذا الشفطات تاعت المي وقفوها للتصليح فالنبع ما هو هذا نبع هو فجر هو مش يعني هني بيسحبوا سحب هو لا هو فجر طبيعي
1: طبعا
0: هو فجر طبيعي وبس يعني توقفوا بده بتلاقي المي إنه مشتهم في الواد ووصلت للنهرية.
1: بتزرع إشي أنت هون؟
0: بالأرض بنزرع بدك تقول
1: السنة ما كانش في الشتاء؟
0: السنة الشتاء خفيف
1: كانوا أهلنا بالزمانات لما ما في الشتاء يطلعوا اختريت البلد وأهل صحيح. البلد والأطفال هاو شو إيش يقولوا
0: طبعا كانوا إنه يطلبوا الغيث وربنا يستجيب شتى الدنيا
1: وتشتى الدنيا
0: صحيح
1: اليوم ما حداش فاضي يطلع إيش كانوا يقولوا يلا الغيث غيثينا
0: يلا
1: خبز وزيت طعمين يلا الغيث يا ربي
0: يا ربي
1: تنسق الزرع الغربي
0: أكيد صحيح
1: لا
0: بلى صح
1: أنا برأيي نعملنا هيك جمعة ونطلع نستغيث من ربنا
0: والله الاستغاثة دايما وطلب الخير من رب العالمين يعني هو إشي منيح
1: طبعا.
0: يعني دايما والأمل دايما والاعتماد على رب العالمين.

0: أما أبو فؤاد،
1: نعم،
0: أنت صاحب البيت الوحيد اللي بقي في أم الفرج.
1: صح،
0: يعني أم الفرج هون على يمين للشمال وللشرق.
1: هي أم الفرج يعني شرق شمالنا وللشرق في الضبط تماما، مقابل مستشفى نهرية. ومستشفى نهرية
0: والمستشفى كمان هناك البلد،
2: مستشفى كمان
0: والمستشفى على أرض البلد،
1: مستشفى
2: على أرض
1: وقسم منه على أرضنا إحنا،
0: على أرضكم
1: قسم تماما
0: يطلع الكوش من أرباح من المستشفى.
1: والله مرة إجا مسؤول في الحكومة وقال على إنه أهالي أم الفرج إنه في نسبة إن إحنا لعائلة دراز، قال إنه الأراضي تعتكم أنتم أم الفرج والأرض هاي اللي إحنا بقيها يعني إسا حاليا إحنا فيها هو
0: أيوة.
1: إنه هي مش إلهن. فإجا أنا دوري أحكي أرد عليه، فأنا وقفت لما رديت عليه حكيت عليه. يعني كانت هذا الاجتماع في المجلس الإقليمي عفرون ألا ما أذكر. فقلت له أنا إيش حكى، هو كلامه صحيح، صح الأرض لا اللي في أم الفرج هي إنا صح، والأرض كمان اللي هون هي اللي إحنا ساكنين فيها من زمن من قيام الدولة، يعني إحنا ساكنين هون برضو هي إنا، وأنا على استعداد الأرض اللي هي قائم عليها يعني قسم المستشفى نهرية في اسمه وفي اسم العيلة بتبرع ب50% للمستشفى و50% بنحتفظ فيه نحتفظ فيه. هذا اللي كان السجرة يعني هذا الحديث فيه.
0: قديش عندك هون بقي أراضي في أم الفرج؟
1: إحنا هون في عنا الأراضي اللي هو أخذناها يعني
0: اللي ما زال غير اللي تصادرت
1: اللي غير ما تصادرت، هي ما يقارب 50 دولم بدك تقول، أو يعني هون عنا المساحة 36 دولم في حاليا هون، وفي لقدامي هناك في عنا يعني أرض يعني مقابل الأرض اللي كانت في أم الفرج. هاي هي إن ملك إحنا بقينا فيها،
0: يعني هي
1: ملك.
0: ليش أنا ليش إجيت لهون؟ أنا بحكي لك.
1: نعم،
0: لأنه كل الوقت نحكي على أم الفرج، آسف على النهر ما ضلش إشي.
1: نعم صحيح.
0: الغابسية ما ضلش إشي.
1: صحيح.
0: عمق ولا إشي.
1: صحيح.
0: لا، اللي ما يميز أم الفرج صح لم يبقى شيء، حتى الجامع كان في جامع.
1: مزبوط، كان في الجامع وهدوه في الليل وخبوا الحجارة تحته.
0: سرقوا الحجارة تحته.
1: ما خلوش، يعني هو كان جامع ومنظم وعلى المقبرة بدك تقول، وكان يعني نظفوه ويسيج على في سياج من
0: هذا خوف الأديان. من الناس بلكي تيجي وتصلي أو تزور
1: المقبرة بدك تقول.

0: أهل أم الفرج كان عدد سكان تقريبا 800 نسمة ب48. أنت مواليد أي سنة؟
1: أنا والله الأوراق تاعتي راحت، بس يعني مسجل على أنه يعني في كان أبو عمري أبو 7 سنين بعتقد، يعني أنا أبو يعني 42 43 في الحالة هاي بدك تقول اللي فيها الوراق كلها راحت، الكشونات واللي شو مسجل وكذا ما بيش يعني فيها من الوراق إثبات رسمي. بس بقوا على أنه إحنا بقينا كمان بقينا لغاية 55، بقينا في مشاكل مع المشاف اللي هن جابوه
2: المستوطنين اللي حطوا الكيان،
1: المستوطنين اللي حطوها في قلب الأراضي، وهدول صاروا يتعدوا على الناس، يتعدوا على الناس، بده يقلط يعني ما يخلوش يقلط لأرضه، بده يسقي البستان تاعه، يمنعوه يسقي، لا يمنعوه يسقي، يمنعوه يعني سكروا المي عنه، ما هو عشان يجبروه انه يترك نيجي يعني تنشف البيارات، لما ينشوش لغاية انه ما يجيبوا أمر من المحكمة. كان في محامي اسمه شرنك موقفينه، جماعتنا الكبار كلين ويجيب يعني امر من المحكمه لغايه ما يسمحوا ما انه في امر المحكمه، يعني مش كيفين يطلع بوليس على انه ليروا البساتين اللي بينا فيها لغايه ال 55. هسه في ال 55 حصل اعتدى واحد واوسوا واحد، قتلوه او يعني اوسوا بالفرد والزلمه مات فورا.
0: منين هو الزلمه؟
1: من ام الفرج.
0: من ام الفرج؟
1: هو من ام الفرج كان.
0: المستوطنين قتلوا واستشهد على أرض البلد،
1: استشهد يعني أوسوا على أهل البلد، كان راكب هو على الحصان بسموه يعني مخدر، وإجا اختلف معاه قاعد يضربوا في الكرباج للزلمة، أما ذاك أوسوا، ما بعدين سحب الفرد وأوسوا وقتلوا، ومن بعد ما أوسوا صار يقول على أنه جيبوا عرق، جيبوا عرق، يسوا عرق، بدك تقول هو يعني في الحالة هاي. وطبعا إجا وقتها كمان خبروا البوليس في جماعتنا يعني اللي كانوا خبر، كان في المختار من دار أصلان أبو مرعي حسن أصلان، وإجا البوليس وتعرف وانتهت طبعا الأمور بدون أي هداك، طبعا بدون أي نتيجة، لأنه هو بده هو ادعى يعني أنه هو اللي اعتدى عليه،
0: لا تذكر
1: ولا اعتدى عليه ولا إشي لكن لا هو ما اعتدى عليه، لأنه هو راكب على الفرس وهو مسلح، وداك زلمي لا مسلح ولا إشي، يعني زلمي في حاله.
0: عم فهد
1: 100 مرحبا، أهلا الشرف، أهلا وسهلا،
0: سعدني أني أنا كنت معك،
1: أهلا وسهلا.

ولكن ننهي حلقتنا اليوم في قرية أم الفرج. قرية أم الفرج اللي هجر أهله في العام 48 ولم يبقى من أم الفرج سوى هذا البيت، هذا البيت الصامد إلى أبد الأبدين. وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، وما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالد.

مزحونا من جماليا، مزحونا من الفراغ، من منطقة لمنطقة، بنزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقه وخطوبة.

احنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

البيان العسكري الأول. البيان العسكري الأول أو البلاغ العسكري رقم واحد هو البيان الذي أصدرته قوات العاصفة في الأول من كانون ثاني من عام 65 معلنة انطلاق الكفاح المسلح بعد العملية الشهيرة بعملية نفق علبون. وجاء نص البيان على الصورة التالية: بلاغ عسكري رقم واحد، اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا منا بموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخليج، وإيمانا منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم، لذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة ليلة الجمعة 31 من كانون أول من عام 64 الأول من كانون ثاني لعام 65 وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة. وإننا لنحذر العدو من القيام بأية إجراءات ضد المدنيين العرب أينما كانوا، لأن قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة وستعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب. كما وأننا نحذر جميع الدول من التدخل لصالح العدو وبأي شكل كان، لأن قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه الدول للدمار أينما كانت. عاشت وحدة شعبنا وعاش نضالنا لاستعادة كرامته ووطنه. القيادة العامة لقوات العاصفة.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس ومخيم جباليا ودير البلح بقطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال تجمع للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف للاحتلال مركبة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد من المواطنين بجروح في استهداف من طائرة استطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان بالسكان، في إطار سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في البلدة. وقال رئيس بلدية برطع غسان قبها أن قوات الاحتلال دفعت بست جرافات ترافقها آليات عسكرية للبلدة وشرعت بهدم المنازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها. وأوضح أن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان وستة منازل قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعمل شق وتسوية أراضٍ في محيط مخيم قلنجة وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال قامت بعمل الحفر وتجريف وتيرة متسارعة ضمن مشروع استيطاني يعرف باسم طريق 45، والذي يربط عددا من المستوطنات المقامة شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس المحتلة عبر شبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين. وأضافوا أن المشروع قام على أراضي صادرها الاحتلال من المواطنين وتزيد مساحتها على 280 دنما في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. اقتحمت قوة الاحتلال قرية الطبقة التابعة لبلدة دورة جنوب الخليل واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال دهمت القرية واحتجزت عددا من المواطنين قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية. وينص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أفيحاي بوآرين أو بأرون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية.

استشهد 4 مواطنين لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الاحتلال قصف بلدة زفتة، حيث استهدفت إحدى الغارات مراكز الإيواء، فيما استهدفت البقية محيط حسنية النساء ومفرق المدرسة الرسمية وسط البلدة. كما غار الطيران على بلدة عينقانة وعلى بلدة الشرقية، حيث دمر منزلا. وبالتزامن مع الغارات، تعرضت مدينة نبطية لقصف مدفعي متقطع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطوال عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: قد روحنا قد حمزة من قلبي يما قلبي حمزة.

البوابات والفحارة وتفاجأ بحكي هذا وصدر وحار وأسر المنبر لحظتين أقول لي أنا هون هادئ.

です。

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأيامكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. في هذه الحلقة سنناقش عدة محاور تتعلق في سير العملية التعليمية والتحديات الراهنة وما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ونحن نقف على أعتابها. كل هذه التساؤلات سيجيب عليها هنا ضيفي في الاستوديو وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور.
0: تحياتي لك. نبدأ بامتحانات الثانوية العامة، الأهالي والطلبة ينتظرون على حر من الجمر وكأنهم يقفون على مفترق طرق، كيف تبدو التحضيرات لانطلاق هذا الامتحان؟
1: يعني امتحان الثانوية العام إن شاء الله سوف يعقد في موعده في 20 من الشهر الحالي، الاستعدادات كاملة، تم تحضير الامتحانات بشكل مريح جدا، وإن شاء الله نتمنى لأبنائنا وبناتنا الطلبة النجاح وتحقيق أهدافهم من خلال هذا الامتحان، وإن شاء الله أنه بعدوا من هذه المرحلة، مرحلة المدرسة والانتقال إلى المرحلة الجامعية.
0: نهاية الحياة المدرسية وبداية الحياة الجامعية، كم عدد الطلبة المستحقين سواء في الضفة أو في القدس أو في قطاع غزة وكذلك من أبناء فلسطين في مصر وفي الشتات أيضا؟
1: عندنا إحنا الامتحان الثانوي العام مقسم إلى طلاب قطاع غزة، سوف يعقد في نفس موعد امتحان الثانوي العام لطلبة الضفة الغربية. نعم. هناك تقريبا قرابة 30,000 طالب وطالبة في غزة، وأيضا تقريبا ضعف هذا العدد في الضفة الغربية والقدس، ويوجد هناك قرابة 2,000 طالب في جمهورية مصر العربية، وأيضا هناك مجموعة من الطلبة موزعين على أكثر من 36 دولة سوف يتقدموا لهذا الامتحان في نفس الموعد وفي نفس الوقت لامتحان الثانوية العامة. نحن عملنا بكل طواقم وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير كل سبل عقد امتحان هذا الامتحان بنجاح في أي مكان يتواجد فيه الطالب، وخاصة أبنائنا من قطاع غزة.
0: نستطيع القول بأن التحضيرات اللوجستية باتت جاهزة من طرف وزارة التربية والتعليم، لكن ما هي التحديات التي قد تواجه هذه العملية لا سيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة وإجراءات الاحتلال وتصعيده في الضفة في القدس وكذلك إمعانه في عدوانه ضد شعبنا في قطاع غزة؟
1: يعني التحديات كبيرة جدا. في العام الماضي كانت الإغلاقات موجودة والحرب كانت مستعرة، والاحتلال كان أيضا يمارس نشاطات في داخل الأراضي الفلسطينية وفي المدن والقرى التي عقد فيها الامتحان، إلا أننا استطعنا تجاوز وعقد الامتحان بنجاح، وذلك بتكاتف الجهود، جهود الأجهزة الأمنية وأيضا الجهود الأساسية من قبل معلمينا ومعلمينا الذين سطروا هذا النجاح بنجاح الامتحان، وتقدم جميع الطلبة للامتحانات. في العام الحالي إن شاء الله الانتماء للوطن هو الأساس في عقد هذا الامتحان، المعلمين ومعلماتنا، الإخوة في مختلف الأجهزة الأمنية دائما يقفوا لسند لإنجاح هذا الامتحان، وأيضا بالرغم من كل التحديات هناك خطة واحد وخطة 2 وخطة 3 في حال تعثر أي امتحان أو عقد أي امتحان في أي قرية أو مدينة، إلا إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا الامتحان كما كان في السابق امتحانا ناجحا يحقق أماني العائلات الفلسطينية التي تتطلع إلى هذا الامتحان باعتباره امتحان مصيري يحدد مستقبل أبنائهم وبناتهم.
0: دكتور، الوضع الفلسطيني غير مستقر والسبب في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، كافة السيناريوهات مفتوحة ومطروحة على الطاولة في حال جرى تعكير صفو العملية التعليمية مثلما جرى في مرات عديدة، ترى باقتحام المدارس وترى أخرى بإغلاق القرى أو إغلاق الحواجز ملاحقة المعلمين الطلبة. يعني هل الوزارة مستعدة لمثل هذه السيناريوهات؟
1: نعم، نحن أولا أمن الطالب وحياته هي بالدرجة الأولى عندنا، والدرجة الثانية هو عقد امتحان الثانوية العامة. نعم. فبالأساس أن يكون الطالب والمعلم آمنين خلال عقد هذا الامتحان. في حال تعذر عقد الامتحان في أي موقع أو في أي قاعة تعليمية، هناك امتحان ثاني سوف يعقد بعد انتهاء الامتحانات، أو في حين توفر الشروط اللازمة للأمن والسلامة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كل أماكن تواجد الطلبة. في قطاع غزة التحديات كبيرة جدا، أنت تعلم بأن الاحتلال قام بهدم مدارسنا داخل قطاع غزة، إلا أن الإصرار بإنجاح هذا الامتحان وعقده في موعده، في موعد الامتحانات الثانوية العامة، هو الأساس. ونحن قمنا بوضع خطط لعقد الامتحان أيضا في قطاع غزة، في حال تعذر عقده وجاهيا سوف يعقد إلكترونيا لكل طلاب قطاع غزة حتى لا يتأخروا عن تقديم والالتحاق بالجامعات إن كانت فلسطينيا أو إن كانت في خارج الوطن.
0: متى سيتم البت في هذا الموضوع، بمعنى أنهم سيتوجهون إلى مراكز أو مدارس ممن بقي منها، أو سيذهبون إلى الامتحان الإلكتروني؟
1: نحن

0: حاليا لنا أكثر من 350 موقع تعليمي داخل قطاع غزة. تم تجهيز 120 موقع تعليمي لعقد الامتحان الثانوية العامة وجاهيا، ولكن إن تعذر ذلك لأسباب يوجد بها خطر على حياة وسلامة أبنائنا الطلبة، فالخطة الثانية موجودة بعقد هذا الامتحان إلكترونيا كما عقدناه في العام الماضي.
1: هل جرى مراعاة الفصول والأسئلة؟ هذا السؤال المطروح دائما، يعني بمعنى أن الطلبة كانوا يخرجون في بعض المواد وبعد بعد الامتحانات يقولون أنه جرى تركيز على مثلا جزئية بعينها والابتعاد عن جزئية أخرى.
0: يعني نحن مررنا بظروف وتحديات صعبة جدا، كانت التحديات كبيرة جدا، الإغلاقات والحواجز وأيضا الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها بسبب الحصار الاقتصادي من قبل الاحتلال. كل هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار. نحن نريد أن نؤكد بأبنائنا وبناتنا بأن الامتحان هو امتحان تقييمي لقدرات الطالب وليس بامتحان لا سمح الله تحجيزي. نحن نؤكد لكم بأن الامتحان سوف يكون بمتناول الجميع، وبأن الطالب المجتهد سوف يكون متفوق في هذا الامتحان ويستطيع تحقيق آماله ورغباته من خلال التوجه للامتحان، وإن شاء الله بحقق النتائج اللي هو كان بده إياها حتى يلتحق بالتخصص وبالجامعة اللي هو كان بيطمح لإلها.
1: يعني دكتور، بين بداية النهاية ونهاية البداية للحياة المدرسية والحياة الجامعية، يعني يستحضرني بأن أهالي الطلبة والطلبة أنفسهم يقولون أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت ظهرا لا أعد الليالي، حال مثل حال الأسرى يعني ممكن تحكي. ما هي الرسالة التي تبرق بها للطلبة للتخفيف من هذا الضغط النفسي؟
0: أريد أن أؤكد بأن الأسئلة في متناول الجميع. نحن من خلال لقاءاتنا مع واضعي الأسئلة أكدنا بأننا مررنا بظروف الامتحان الهدف منه بالأساس هو تقييم قدرات الطالب بشكل موضوعي ومنطقي حتى يتمكن هذا الطالب من أخذ حقه من هذا الامتحان وتحقيق أهدافه من هذا الامتحان أيضا.
1: دكتور، هل هناك توجه لتطوير شكل امتحان التوجيهي؟
0: نعم، هناك خطط لتطوير امتحان الثانوية العامة. نحن وضعنا خطط لأن يكون الامتحان حسب الأنظمة العالمية. نحن رأينا بالأردن، بمصر، بمختلف الدول الأوروبية يعقد الامتحان على سنتين، امتحان الثانوية العامة. وضعنا الخطط لذلك وتم نقاش هذا الأمر في مجلس الوزراء، ونحن إن شاء الله الامتحان قيد المناقشات لإخراجه بشكل أفضل ومريح للأسر الفلسطينية وللطالب الفلسطيني.
1: هناك تساؤل، هل من الممكن أن نشهد مستقبلا اعتماد أكثر على الناتج أو اعتماد أكبر على التقييم التراكمي إلى جانب الامتحان النهائي؟
0: يعني الخطة في الامتحان الثانوية العامة هو سوف يكون على عامين. في العام الأول سوف يتقدم الطالب للمواد العامة مثل اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم
1: يعني بمعنى المواد الإجبارية،
0: المواد العامة التي تهم كل التخصصات إن كان أدبي
1: أو علمي تجاري أو مهني.
0: وفي العام الثاني سوف يكون هناك مسارات للمسار الطبي، مسار خاص به، يدرس الطالب المواد في الرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، ويكون الثقل أكثر على مواد الأحياء والكيمياء. في المسار الهندسي والعلوم التطبيقية يدرس طالب هذه المواد ولكن يكون الثقل أكبر على الرياضيات والفيزياء. وهناك المسار الإداري للعلوم الإدارية، المسار الشرعي، العلوم الإنسانية، فسوف يكون هناك عدة مسارات تخصصية يستطيع الطالب الذي يريد أن يدرس الطب أن يركز على المواد التي تهتم بالطب، الذي يدرس يريد أن يدرس الهندسة والعلوم التطبيقية فهو بحاجة أكثر للرياضيات والفيزياء وهكذا.
1: يعني يتم توجيهه منذ الصف الحادي عشر؟
0: نعم، يتم توجيهه في الصف الحادي عشر.
1: ثم من يرى أن امتحان الثانوية العامة أصبح محطة مصيرية في حياة الطالب، بينما يرى آخرون بأنه ما زال المدى أو الأداء الأكثر عدالة. أين تقف وزارة التربية والتعليم بين هذين الرأيين؟
0: يعني الامتحان الثانوية العامة هو الأداء الوحيدة التي تقيم أداء الطالب خلال فترة دراسته لينتقل إلى الجامعة، وهو امتحان شفاف بامتياز، امتحان واقعي يقيس قدرات الطالب إلى حد ما. نحن نستطيع أن نقول بأن الامتحان عادل. نحن توجهنا إلى أن يكون الامتحان على عامين حتى نخفف من الضغط النفسي على الطالب، وأيضا لا نريد أن تكون فترة 10 أيام هي تحدد مصير الطالب. فمن هنا في التعديلات أو في النظام الجديد يستطيع الطالب أن يقدم جلسة أولى في صف 11 وهناك جلسة ثانية إذا كانت الظروف لا توائم الطالب في تقديم امتحانه. فنحن رأينا بأن التسهيل على الطلاب من أجل أن يكون التقييم دقيق جدا، ووضعنا مسارات أيضا حتى تكون التخصصية مهمة جدا في هذا الامتحان. فطالب الطب لا يحتاج للفيزياء مثل طالب الهندسة، وأيضا طالب الطب يحتاج للأحياء أكثر من طالب الهندسة. فمن هنا كانت هذه التوجهات، وهي توجهات بالمناسبة هي توجهات موجودة على مستوى العالم، ونحن نريد أن نواكب هذا التطور العلمي والتكنولوجي في تقديم امتحان الثانوية العامة.
1: طب دكتور، المسيرة التعليمية منذ عدة سنوات، إذا تحدثنا منذ تفشي وباء كورونا وحتى اليوم، لم تكن سهلة ولم تكن مفروشة بالورود، بل كانت أشبه برحلة جبلية صعبة سواء على الطالب أو على المعلمين. لنبدأ بالطلبة، كيف سيتم تعويض الفاقد التعليمي؟
0: يعني أولا نحن نتوجه بالشكر الجزير لمعلمينا ومعلماتنا الذين عملوا بروح الانتماء للوطن في خلال الظروف الصعبة التي تحدثت عنها. كانت تحديات كبيرة جدا، إغلاقات، كانت الوصول إلى المدرسة في بعض المناطق كان هو تحدي ومغامرة كبيرة جدا من الطالب ومن المعلم. نحن نتذكر ما حدث في معرجات أريحة عندما تم هدم المدرسة ونقل الأهالي إلى منطقة أخرى، وقمنا بتوفير حافلات لنقل الطلب، وحتى بالحافلات كان قطعان المستوطنين يلاحقون الحافلات ويحاولون إعاقة العملية التعليمية. ولكن بالرغم من كل هذه التحديات نستطيع أن نقول بأن أبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا قاوموا واستطاعوا بشتى الوسائل تجاوز هذه الأزمة. هناك فاقد تعليمي، نحن نعلم بذلك، ومن هنا إن شاء الله بعد امتحان الثانوية العامة سوف نعقد مخيمات تعليمية لأبنائنا وبناتنا في المواد الأساسية الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، لتحاول قدر الإمكان الحد من الفاقد التعليمي وتأهيل الطالب بشكل مريح للحاق بالصف الذي يليه، وأيضا أن يكون هو قادر على المضي قدما في العملية التعليمية. التعليم بالنسبة لأبنائنا وبناتنا هو الأساس، ونحن نعتمد دائما على الكوادر البشرية، فأدمغة الفلسطينية يجب أن تبقى دائما متفوقة ورائدة ومبدعة، وبتكاتف الجهود إن شاء الله سوف نحاول أن نتجاوز هذه الأزمات التي فرضت علينا من قبل الاحتلال.
1: انتهى العام الدراسي وأزل الستار عليه، ما هي الخطط للعام الدراسي المقبل، وهل من موعد محدد لانطلاقه في ظل أيضا الظروف الحالية، سواء في ظل الأزمة المالية أو التحديات الأخرى التي يفرضها الاحتلال الذي ظل هو المعيق الأول والذي يضع العقبات والعثرات في طريق الفلسطينيين؟
0: يعني تحديات كبيرة جدا كانت في العام الماضي، الوضع كان صعب على الجميع، استطعنا إلى حد ما من تجاوز كثير من الأزمات. نتمنى أن يكون العام القادم عام أفضل، عام تعليمي أفضل، وأن تنتهي الأزمات التي مررنا بها، ومن أهمها الأزمة الاقتصادية. نحن نتوقع ونعمل على أن يكون العام القادم في بداية شهر سبتمبر القادم، وإن شاء الله أن يكون هذا العام عام آمن لأبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا، وأن لا نواجه الأزمات التي واجهناها في الأعوام السابقة.
1: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم، لكن دون المعلمين لا يمكن للمسيرة التعليمية أن تسير. هم جزء وشريحة مناضلة من هذا الشعب الفلسطيني. المعلم هو من يخرج الطبيب والمهندس والصحفي والمحامي وإلى ما غير ذلك. هناك مطالب عادلة للمعلمين ومشروعة، رغم أنهم أعلنوا وأبدوا استعدادهم أن يضعوا يدهم في يد الحكومة وأن يتحملوا الظروف، لكن الحكومة كانت وعدتهم أكثر من مرة بتحسين الظروف لكن ذلك لم يحصل.
0: يعني أنت تعلم والكل يعلم بأن الوضع الاقتصادي والمالي من نتيجة الحصار، نحن نتحدث عن 14 شهر أو 15 شهر، الضرائب والعوائد الفلسطينية لم تأتي من قبل الاحتلال، تم حجبها وتم مصادرتها من قبل الاحتلال، إلا أننا نفتخر ونعتز بمعلمينا ومعلماتنا. التعليم ليس هو مهنة تقاضى عنها المعلم راتب فقط، بل هي رسالة مهمة جدا. التعليم هو الأساس لبناء الدولة وهو الأساس لبناء مؤسساتنا، ونحن نتقدم للمعلم بجزيل والمعلمة بجزيل الشكر والامتنان، ونتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل احتياجات المعلم والمعلمة في ظل الظروف التي عشناها جميعا. نحن نقول نحن حاولنا بكل الوسائل أن نوفر سبل الدعم للمعلم والمعلمة، اجتهدنا في محطات كثيرة لمساعدة المعلم للمضي قدما بالعملية التعليمية، لكن كانت الظروف أحيانا صعبة جدا والتحديات كانت أكبر، إلا أننا نتمنى أن تكون الأيام القادمة إن شاء الله أفضل لشعبنا ولمعلمينا ومعلماتنا.
1: شوف دكتور، هناك يعني تساؤل من المعلمين، الحكومة وعدت بدفع مستحقات أو المواصلات عن الشهر المنصرم قبل انتهاء العام الدراسي، والعام الدراسي انتهى قبل أوانه. هل هناك يعني تعهد بتحويلها في القريب العاجل، أم أن هناك وعود بالنسبة للحكومة ولم تقم بتحصيل هذا المبلغ؟
0: نحن وعدنا المعلمين صدقا بدفع المواصلات عن الشهر الماضي بسبب الظروف الصعبة اللي مررنا بها، وأنا أيضا على شاشة التلفزيون سوف أعمل جاهدا مع معالي وزير المالية الذي هو متعاون جدا معنا وخاصة في سلك التعليم على تحقيق هذا إن شاء الله، بالرغم من الظروف التي مررنا بها، وأنت تعلم الوضع المالي صعب جدا، ولكن نحن وعدنا وإن شاء الله بالتعاون مع الأخ وزير المالية سوف نوفي بالوعد إن شاء الله.
1: بالإشارة إلى وزير المالية، وزير المالية قال أنه لن يكون هناك تعيينات في العام الجديد، لا يوجد موازنة لدى الحكومة، من أين سيعينهم؟ على الدين؟ مش قادرين هم من يدفعوا للموظفين. طب هناك معلمين تقاعدوا، كيف ستخرج يعني وزارة التربية والتعليم من هذه الأزمة؟
0: يعني هناك مرسوم من فخامة الرئيس أبو مازن بأن المعلم والمعلمة الذي يتقاعد في العام التعليمي يمدد له حتى نهاية العام التعليمي. نحن سوف نحاول أن نمدد لكل المعلمين الذين يأتي تقاعدهم خلال العام التعليمي حتى نهاية هذا العام، وذلك طبعا بإرادة المعلم. وأيضا نحن في وزارة التربية والتعليم العالي لنا خصوصية في ذلك، بأن هناك زيادة سنوية في عدد الطلاب، هذه الزيادة يجب أن تترجم بتعيين بعض المعلمين لحتى يغطوا العملية التدريسية في داخل الصفوف المدرسية. فنحن إن شاء الله أولا يجب أن يكون هناك في كل صف معلم، فلا نستطيع أن فتح صفوف مدرسية بدون معلمين، وهذا تم بالتفاهم مع ومعالي وزير المالية بأن وزارة التربية والتعليم العالي سوف تجتهد بالتمديد للمعلمين الذين هم في سن التقاعد، وأيضا سوف يتم تعيين معلمين لمراعاة الزيادة البشرية في أو زيادة العملية في أعداد الطلاب في المدارس.
1: سيادة الرئيس محمود عباس أولى اهتمام كبير لقطاع التعليم، انطلاقا من إيمانه بأن الأمم تتقدم وتبنى الدول بالعلم، وسلاح الفلسطينيين هو العلم، ما هي خطط وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد؟
0: يعني دائما فخامة الرئيس في اجتماعاتنا معه يركز على التعليم بشكل قوي جدا، وهو داعم لأن يكون هناك مسيرة تعليمية دائما ناجحة مبدعة ريادية، وهو دائما يدعم المشاريع التي يرى فيها إبداع لأبنائنا وبناتنا الطلبة. دولة رئيس الوزراء أيضا في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تم إقرار خطة التنمية من أجل التعليم من أجل التنمية، هذه الخطة التي تطور التعليم الفلسطيني، وبدأنا فعلا بتنفيذ هذه الخطة. نحن الآن نعمل على تنفيذ التعليم التفاعلي والمفتوح الذي هو التعليم الحديث الآن في العصر الحديث. هذا التعليم يراعي قدرات الطلاب وأيضا يعتمد بالدرجة الأولى على معلمينا ومعلماتنا. السنة الماضية أخذنا عينة من 20% من مدارسنا من صف أول إلى رابع، وأطلقنا هذا النظام الجديد وكان ناجح نجاحا ممتاز، ونحن الآن سوف نعمم هذا على طلاب من صف أول إلى رابع في هذا النظام الجديد، ومن ثم أيضا سوف نأخذ عينات من صف خامس إلى تاسع لنطبق هذا النظام التعليم التفاعلي على أبنائنا وبناتنا الطلبة، وندرس النتائج ثم ننطلق إلى الخطوة الأخرى بتوجيهات أيضا دولة رئيس الوزراء. تم الدعم التعليم المهني والتقني، فكانت نسبة التعليم المهني والتقني عندنا في المدارس 4%، اليوم نتحدث عن 12%، وإن شاء الله في العام القادم سوف نتجاوز 20% لحاجة السوق لنوعية هذا التعليم، التعليم المهني والتقني. وأيضا ميزة التعليم المهني والتقني بأن الطالب عندما يتخرج بمهنة يستطيع أن يبدأ مشروعه وعمله دون الانتظار في طوابير التوظيف.
1: دكتور، ونحن على الهواء وبصراحة، هل وزارة التربية والتعليم تضع خطط مستقبلية وتراجع أو تقيم الأداء السابق؟
0: نعم، هناك عدة مشاريع يتم فيها تقييم المنهاج، تقييم العملية التعليمية، تقييم البيئة المدرسية. نحن نتحدث مثلا عن دراسات عن الرياضيات، عن اللغة الإنجليزية، عن العلوم، يتم مراجعتها من خلال مشاريع دولية، ويتم وضع النقاط التي هناك فيها نسبة النجاح قليلة جدا، أو نستطيع أن نقول بأننا نطمح بأن نكون أفضل في السنوات الماضية وفي السنوات القادمة، ويتم معالجتها من خلال الفرق الفنية المتواجدة بالميدان. هناك فرق تدرس واقع التعليم، تدرس وتأخذ نماذج من مدارس وتقوم بدراستها بشكل دقيق جدا، ومن ثم يتم معالجتها للانطلاق بعملية تعليمية إن شاء الله مبدعة ورائدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة. نحن نستثمر في عقول أبنائنا وبناتنا، ويجب أن يكون هذا الاستثمار استثمارا ناجحا كما عهدناه في السنوات الماضية. فعندما نتحدث عن قدرة المعلم الفلسطيني وإبداعاته في مختلف دول العالم، فنريد أن نرى هذا أيضا في جيوب أبنائنا وبناتنا الطلبة من إبداعات وتميز وريادة.
1: هناك إشادة كبيرة بالمبتعثين من المعلمين الفلسطينيين، وأنا سمعتها شخصيا في دولة الكويت على وجه التحديد. كيف يتم التنسيق مع هذه الدول أو ابتعاث هذه المجموعات من الأساتذة، وهل ما يزال هناك تنسيق في هذا المجال؟
0: يعني عندما نزور أي دولة من الدول المجاورة والقريبة والإخوة في الدول العربية، دائما يتحدث وزراء التربية والتعليم في هذه الدول عن إبداعات المعلم الفلسطيني. وأنا أريد أن أقول لك معظم الوزراء اللي موجودين في هذه الدول تتلمذوا على أيادي معلمين فلسطينيين. المعلم الفلسطيني عنده انتماء لمهنته، المعلم الفلسطيني دائما ينظر إلى الطالب بأنه هو وسيلة نجاح للمعلم وللطالب في نفس الوقت. فالإخوة في الكويت دائما يتذكروا المعلم الفلسطيني، وهناك دائما كل عام يتم ابتعاث مجموعة من المعلمين الفلسطينيين للعمل في دولة الكويت ومن سلك التربية والتعليم، أو حتى من المعلمين الجدد الذين يقابلون لهذه المهنة.
1: دكتور، لنعطي جانب أكبر لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، كيف تبدو الحالة التعليمية في قطاع غزة، وما المنشود في العام الدراسي الجديد في ظل الصبغة الراهنة التي تخيم على المشهد مع تصاعد عدوان الاحتلال وتنصله من أي اتفاق؟
0: يعني قطاع غزة تم هدم 293 مبنى من أصل 307 مباني، إما هدم كامل أو هدم جزئي من المدارس. بدأنا نحن منذ عامين بالتعليم الإلكتروني. في العام الحالي نحن مضينا بالتعليم المدمج، التعليم الإلكتروني ومراكز تعليمية داخل قطاع

0: غزة.
1: نعم.
0: عملنا مع شركاء دوليين كتر على إعادة بناء مدارس مؤقتة داخل قطاع غزة، ونحن تقريبا على أبواب 100 مدرسة تم إنشائها داخل قطاع غزة، وبرعاية وإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين. نحن أيضا هناك أكثر من 200 مركز تعليمي داخل قطاع غزة. نحن نعمل مع الشركاء في تحويل هذه المراكز التعليمية إلى مدارس مؤقتة تستطيع استقبال الطلاب. نحن نطمح في بداية العام القادم أن يكون التعليم مجاهي بشكل كامل داخل قطاع غزة، بالرغم من كل التحديات اللي واجهناها، إلا أن الإصرار على المضي قدما في إعادة الحياة التعليمية داخل مدارسنا في قطاع غزة من أهم العمل اللي منقوم فيه داخل وزارة التربية والتعليم العالي. وأنا أريد أن أقول لك وبكل صراحة، كثير من الإخوة الفلسطينيين في المهجر دائما يتطلعوا إلى مساعدتنا في عملية إعادة التعليم الوجاهي داخل قطاع غزة وبناء مدارس مؤقتة، وأنا بتقدم بالشكر الجزير إلى هؤلاء الناس الذين هم قدموا الكثير ودائما يتطلعوا إلى دعم العملية التعليمية داخل فلسطين. ونحن نقول بأن مررنا بظروف صعبة جدا، تحديات كبيرة جدا. نحن نستطيع أن نقول بأن الاحتلال كان يطمح إلى تدمير مؤسساتنا التعليمية حتى يهجر أهلنا من داخل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، ولكن بالرغم من كل هذه التحديات أولا استطعنا لعودة التعليم إلى داخل قطاع غزة من خلال المدارس الافتراضية ومراكز التعليمية، واليوم إن شاء الله المدارس المؤقتة. استطعنا عقد امتحان الثانوية العامة لكل الطلاب الذين لم يستطيعوا عقد الامتحان خلال العدوان من قبل الاحتلال على مدارسنا وعلى قطاع غزة، واليوم نحن ننظر إن شاء الله إلى عقد هذا الامتحان أيضا لامتحان الثانوية العامة لطلاب قطاع غزة مزامنة وفي نفس الوقت من عقد امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية. نحن جسم واحد ونحن نعمل بروح الفريق الواحد مع فرقنا العامل داخل قطاع غزة. وأريد أيضا أن أتوجه بالشكر الجزير إلى معلمينا ومعلماتنا المتواجدين داخل قطاع على عملهم الدؤوب لعودة الحياة التعليمية داخل مجتمعنا الفلسطيني في قطاع غزة. عودة الحياة مهمة جدا، فهي ليس فقط إنعاش العملية التعليمية، أيضا هي علاج لأطفالنا الذين مروا بتحديات وظروف صعبة جدا.
1: طب دكتور، يعني الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعلما، لكن سياسة التجهيل هي سياسة قائمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي لا تغيب أو تنكفئ، سواء بالاعتقال أو بقتل الطلبة أو باغتيال العلماء، ما تتعرض له مدينة القدس التي ليست بأفضل حال من قطاع غزة من عمليات ملاحقة، هدم، مصادرة وإغلاق للمؤسسات التعليمية. كيف تنظر وزارة التربية والتعليم إلى هذا الأمر؟
0: تحديات كبيرة جدا، يعني نتحدث عن القدس وإغلاق مدارس الأونروا، نتحدث عن مسافر يطا ووضع أسوار حديدية لمنع الطلاب من التوجه إلى المدارس، نتحدث عن المالح والعقبة وهدم المدارس ومحاولة منع الطلاب الوصول إلى مدارسهم. الوزارة دائما تتابع هذه الأمور، تحاول أن تعيد العملية التعليمية إلى المدارس التي تم هدمها من خلال نقل الطلاب إلى مدارس أخرى وتوفير ناقلات نقل على حساب وزارة التربية والتعليم العالي لعدم حرمان الطلبة من حقهم في التعليم في أي مكان تواجدوا فيه. القدس الشريف تتعرض دائما إلى هجمة على الحقيبة المدرسية، على الكتب المدرسية، على مدارس الأونروا، على أي مقومات للحياة التعليمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية داخل القدس. ولكن نحن نعمل مع الشركاء الدوليين أولا لحماية التعليم داخل فلسطين، فهناك بناء لمجموعة من المدارس في بيت حنينة وممولة من النرويجيين، هناك أيضا مؤسسات الدولية تعمل معنا للحفاظ على العملية التعليمية داخل القدس، ونحن دائما على تواصل تام مع مدارسنا داخل القدس ومع أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي هي تدعم العملية التعليمية وترعاها.

0: طلب التوجه إلى مسارات معينة في التعليم يستطيع الطالب فيها الحصول على وظيفة بعد تخرجه من الجامعة. نحاول دائما تحديث برامجنا داخل الجامعات من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي اليوم في مختلف التخصص، وليس بتدريس الذكاء الاصطناعي فقط كتخصص، ولكن إدخاله في معظم التخصصات الجامعية، لأن التطور التكنولوجي هو دائما متسارع، وإن لم الحق بالركب فسوف تصبح جامعاتنا جامعات تقليدية. هناك أيضا نظرات ثاقبة للجامعات الفلسطينية تعمل بشكل مهني وعملي من أجل توفير حياة أكاديمية ناجحة لأبنائنا وبناتنا الطلبة داخل جامعاتنا الفلسطينية.
1: طب دكتور، هل تدرس الوزارة إدخال معايير أخرى إلى جانب المعدل عند القبول في بعض التخصصات؟ لا تزال عقدة التوجيه أو الثانوية العامة تسيطر على على كل الطلبة؟
0: لا، هو حاليا المعيار هو على سبيل المثال الطالب الذي يريد أن يدرس حاليا الطب، هو معيار الامتحان الثانوية معيار، ومعيار المواد التخصصية في الطب هي أيضا تؤخذ بعين الاعتبار. يعني مثلا الطالب الذي يريد أن يدرس هندسة إذا كان هو معدله 85 وجاب في المواد العلمية، أو معدله 80 وجاب في المواد العلمية 85، هذا بعطيه كريدت تانية اللي ينقبل داخل الجامعة. نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك عدالة في قبول الطلاب ضمن إمكانياتهم التي تقاس من خلال الامتحان ومن خلال المواد التي يطمح الطالب أن يكمل دراسته الجامعية فيها.
1: كيف يمكن ربط اختيارات طلبة التوجيه أو الثانوية العامة باحتياجات سوق العمل الفعلية؟
0: يعني هذه مهمة جدا، مهمة لنا كمجلس تعليم عالي وكوزارة التربية والتعليم عالي، وأيضا مهمة للجامعات الفلسطينية. التخصصات التقليدية التي أصبح اليوم لا يوجد إقبال عليها، هناك تخصصات الطالب هو واعي إلى حد ما وإلى ما يحتاجه السوق الفلسطيني. عقدنا ورشات عديدة مع أصحاب الشركات والمصانع والمناطق التي يوجد فيها قوة تشغيلية داخل السوق الفلسطيني، لنرى احتياجات هذه الشركات والمصانع ونترجمها بتخصصات عملية داخل الجامعات الفلسطينية. الطالب اليوم يحدد مستقبله من خلال ليس فقط بما هو يهوى ويرغب، أيضا بما يحتاجه السوق الفلسطيني وبما هو يكون قادر على أن يبني حياته العملية فيما بعد التخرج من خلال اختياره للتخصص الصائب في الجامعة.
1: اليوم التطور وكذلك الحديث عن الذكاء الاصطناعي يسيطر على مختلف القطاعات، وهناك حديث بأن عدد من المجالات والمهن ربما ستختفي بفعل الذكاء الاصطناعي. هل هناك توجه لإعادة النظر في الحدود الدنيا للقبول في بعض التخصصات الجامعية؟
0: طبعا هناك دراسات وهناك ورشات متعددة تم عقدها خلال العام الماضي لمناقشة مستقبل بعض التخصصات التي يجب أن يدخل فيها الذكاء الاصطناعي حتى تواكب التطور التكنولوجي. نحن اليوم على سبيل المثال في هندسة السيارات كانت قبل 5-6 سنوات شيء، واليوم نتحدث عن كمبيوتر يدير المركبة، يتحدث مع المركبة اللي أمامه وخلفه على جنبه، فأصبحت التقنيات مختلفة جدا. اليوم تخصصات المساحة والبناء والعمارة أصبح الذكاء الصناعي جزء كبير جدا منها. نتحدث عن البيزنس والديجيتال بيزنس، اليوم نتحدث عن الإدارة المالية والفنتك. اليوم الذكاء الصناعي هو محور تطور العملية التعليمية والتكنولوجية، والطالب هو ينظر دائما إلى سوق العمل كما تحدثنا، فاحتياجات سوق العمل هي تأتي من خلال التطور التكنولوجي المتسارع، ومن هنا يأتي دور الجامعات بتطوير برامجها.
1: هل الجامعات تواكب بالفعل؟ هذا هو السؤال.
0: نعم،
1: وهناك من يراقب عليها بالفعل، أم أنها اعتمدت على الأسلوب التقليدي.
0: يجب أن تواكب، هي الجامعات تواكب، ويجب
1: طبيعي.
0: نعم ويجب أن تواكب، وإلا هي الجامعات بنفسها سوف تغلق. اليوم أنت إذا بدك تيجي تتحدث عن أي تخصص إذا لم يراعي هذا التطور التكنولوجي المتسارع الطالب لا يتوجه إليه. اليوم المحاسبة قبل 20 سنة كانت دفتر وقلم وارد وخارج وإلى آخره، اليوم نتحدث

0: تتحدث عن التكنولوجيا، تتحدث في هذا الموضوع، الإدارة المالية المحوسبة في هذا الموضوع. فالجامعات إن لم تواكب هذا التطور فهي سوف تغلق العديد من تخصصاتها.
1: دكتور، الجانب المهني هل هناك توجه عليه؟ بمعنى أن الطبيب يريد ابنه طبيب، والمهندس مهندس، والصحفي صحفي. في المقابل أنت إذا احتجت إلى مهني في بيتك لإصلاح أي شيء لن تجده.
0: يعني أنا أريد أن أتحدث لك، اليوم النظرة تغيرت بشكل كبير جدا. الكل ينظر اليوم إلى ما بعد التخرج، فمن هنا التعليم المهني والتقني أصبح مهم جدا للطالب الفلسطيني. في السنوات الماضية كان الطالب اللي بروح على التعليم المهني والتقني هو اللي بيكون معدلاته متدنية في الثانوية العامة.
1: صحيح.
0: اليوم أنا بحكي لك في المدارس الثانوية العامة ترى طلاب من معدلاتهم بالتسعينات، ومن طلاب المتفوقين والمبدعين بتوجهوا إلى هذا المجال لقناعتهم بسوق العمل. واليوم أيضا التعليم المهني والتقني ليس تعليم مهني وتقني تقليدي، اليوم دخلت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معظم التخصصات التعليم المهني والتقني، فأصبح الطالب الذي يريد أن يتوجه للتعليم المهني والتقني يجب أن يكون قادرا على المضي قدما في هذا التخصص.
1: طب هل يتم يعني إرشاد الطلبة قبل اختيار الفرع أو التخصص؟
0: هناك دائما لجان إرشادية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ومندوبين عن الجامعات الفلسطينية، يتوجه الطلبة إلى مراكز الإرشاد، ومراكز الإرشاد تقوم بالجوب في كل الجامعات الفلسطينية. الهدف منها إرشاد الطالب إلى التخصصات المهمة جدا والتخصصات التي يستطيع الطالب فيها أن يلتحق بسوق العمل، والجامعات تعرض ما لديها من تخصص لأبنائنا وبناتنا الطلبة ويتم إرشادهم إلى هذا التخصص.
1: هل تعزز وزارة التربية ثقافة التعليم المهني والتقني؟
0: نحن من خطة مجلس الوزراء التعليم من أجل التنمية زيادة نسبة التعليم المهني التقني لتتجاوز 20%. ونحن عندما تحدثنا أننا كنا في نسبة كانت 4% تم رفعها خلال السنة الماضية إلى 12%، السنة الحالية سيتم رفعها لأكثر من 20%. هناك مدارس تعليم عام سوف يتم تحويلها إلى مدارس تعليم مهني وتقني أيضا في المحافظات، في محافظة نابلس ومحافظة الخليل، للطلب على التعليم المهني والتقني بشكل متزايد.
1: دكتور، كيف يمكن تغيير النظرة المجتمعية التي تربط النجاح فقط في التخصصات التقليدية الجامعية، المحاسبة والقانون والصحافة والإعلام وإلى ما غير ذلك؟
0: يعني أنت إعلامي وأنت تعلم تماما اليوم براعة المقدم وهي مهمة جدا، ولكن اليوم احنا بنحكي عن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإعلام وأهميته، فلا نستطيع أن نتجاوز المهارات الأساسية، ولكن يجب أن نطور هذه المهارات لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع. لا يجوز أن نبقى كما كنا، ولا نريد أن ننسى ما الأساسيات في التعليم، ويجب أن نطورها بإدخال الذكاء الاصطناعي فيها. فتحدث اليوم عن خريج مثلا في الإدارة، وتحدث عن خريج في الإدارة المحوسبة، هذا فرص للعمل تكون أكبر من خريج الإدارة. فاليوم الكل يراعي هذا التطور المتزايد، والجامعات فعلا تقوم بتحديث برامجها بشكل مرضي وجيد. هناك جامعات قطعت شوط كبير، اليوم نتحدث مثلا في بعض الجامعات عن الدراسات الثنائية، الطالب يدرس، هذا نظام مطبق في دول أوروبية وبالذات في ألمانيا، الطالب يدرس سمستر في الجامعة والسمستر الثاني في سوق العمل المتخصص في نفس التخصص. فالطالب يدرس ويتدرب،
1: يعني يدرس خبرة عملية وخبرة
0: ويبني
1: علمية.
0: علاقة ممتازة مع صاحب العمل، فيتخرج الطالب ويكون ملم بسوق العمل وبالخبرة العملية. ومن هنا معظم الطلب الذين درسوا في الدراسات الثنائية كانوا هم مرتبطين بالوظيفة قبل تخرجهم. فهناك تطور للنظام التعليمي في جامعاتنا الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية الحمد لله بالرغم من كل التحديات والظروف إلا أنها قطعت شوطا كبيرا بالمقارنة مع الجامعات الدولية والعالمية.
1: دكتور، بماذا تنصح الطلبة من طلبة الثانوية العامة الذين سيديرون ظهورهم للحياة المدرسية ويتوجهون للحياة الجامعية في كيفية انتقاء واختيار

0: باختيارات التخصصات، منهم وإن كان من المتفوقين لا يعلم التوجه الذي سيذهب إليه، ولربما يضيع سنة أو سنتين لينتقل إلى تخصص آخر.
1: يعني أولا أبنائنا وبناتنا مفخرة وهم قادة، يعني هم قادة ويعلمون تماما، خاصة الطلبة المتفوقين يعلمون تماما ماذا يريدون. أنا أريد أن أنصح الطلبة بأن هناك فرق ما بين ما تهوى وما تريد أن تعمل به. هناك فرق بينما احتياجات السوق وحبك في التخصص الذي تراه. أنا على قناعة كاملة بأن الطالب المبدع في أي تخصص سوف يكون مبدع، وأنا على قناعة كاملة أيضا بأن الطالب عندما يكمل مرحلة في الدراسات العليا سوف أيضا يحقق طموحات أكبر له. اليوم على سبيل المثال طبيب العام في عنا إشكالية في أعدادهم، ولكن الأطباء المتخصصون في عنا ندرة في تخصصات معينة، فيجب الطالب أن يحدد احتياجاته من خلال احتياجات السوق، من خلال دراسة موضوعية لواقعنا اللي منعيشه، وأيضا من خلال نظرة ثاقبة إلى مستقبل آمن لإله ولأسرته. فمن هون إحنا منحاول نرشد طلابنا، منحاول نحطهم على السكة الصح حتى نمكنهم من اجتياز المرحلة الجامعية بهدوء. المرحلة الجامعية مختلفة تماما عن المرحلة المدرسية. الحياة الجامعية هي حياة متميزة تسكل عقلية الطالب وتسكل أداء وممارسات الطالب اليومية، فيها أيضا متعة وفيها تحديات، ونحن دائما على ثقة بأن أبنائنا وبناتنا يعملون بجد واجتهاد، لأنهم يعلمون دائما بأن التعليم هو الأساس لبناء مؤسساتنا ولبناء شخصيتهم ومستقبل إن شاء الله
0: هم ناجح لهم بالفعل. نعم. طب دكتور، هل هناك توجه لإغلاق بعض التخصصات في الجامعات أو تقنين أعداد الملتحقين بها في ظل التضخم في سوق العمل؟
1: نحن نحاول السيطرة على ذلك من خلال رفع المعدل أو النزول بالمعدل حسب حاجة سوق العمل. يعني السنة الماضية كان معدل القبول في الطب 80، السنة الحالية أو 85 رفعناه إلى 90. فنحن ندرس مع مجلس التعليم العالي ذلك. بالنسبة للتخصصات الجامعية، التخصصات التقليدية لا يتوجه إليها الطلاب، يعني هي تغلق بنفسها. والتخصصات التي فيها فرص للعمل وفيها إبداع ترى أبنائنا وبناتنا الطلبة بتوجهوا إليها.
0: دكتور، هناك سؤال مهم وملح. أبناء الطلبة من الموظفين الحكوميين الذين يدرسون في الجامعات، أهاليهم لا يتلقون رواتب أو أنصاف رواتب، تمام؟ الحكومة تعهدت بأنها ستدفع نصف القسط من المستحقات وفق تفاهمات مع الجامعات. الفصل الصيفي على الأبواب، هناك تساؤل من الأهالي كيف سيسجلون أبنائهم والحكومة لم تلتزم بتحويل المخصصات للجامعات. يعني ولا أدري إن كانت الجامعات يعني متفاهمة أو تتحمل أو
1: يعني نحن على اتصال دائم مع الجامعات. اليوم كان عندنا اجتماع مع معالي وزير المالية وتم الاتفاق على تحويل خلال أسبوع دفعة جيدة للجامعات الفلسطينية. نحن أيضا لا نريد أن ننقل أزمة الموظف إلى داخل أسوار الجامعة، نريد أن نحافظ على جودة ونوعية التعليم داخل جامعاتنا الفلسطينية. إن شاء الله أنه خلال أسبوع سوف يتم تحويل مبلغ للجامعات الفلسطينية، وسوف يتم التواصل مع الجامعات لتسجيل أبناء الموظفين للفصل الصيف القادم إن شاء الله.
0: أفهم بأن الأمور في
1: طريقة للحل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب سؤال أخير قبل الختام، فيما يخص طلبة الدكتوراه الملتحقين في دول الخارج، ماذا يقول القانون بما يخص الإقامة؟
1: يعني بصراحة كان هناك مجموعة من طلبة الدراسات العليا بدرسوا في بعض الجامعات، يعني رأينا بأن الطالب لم يزر الجامعة إطلاقا، يعني لا زار الجامعة ولا شاف المشرف تبعه ولا زار الدولة منيح، يعني بغض النظر. ومن ثم يأتي لنقاش الدكتوراه منيح. فهذا الكلام نحن لا نريد كم وعدد من الشهادات، نحن نريد نوعية من الشهادات تخدم المجتمع الفلسطيني الفلسطيني وتطوره. من هنا أتى القانون بضرورة إقامة طالب الدكتوراه سنة متقطعة وعلى الأقل فصلين أكاديميا لا يقل عن 8 شهور في الجامعة واللقاء مع مشرفه والتباحث في سبل البحث العلمي وتطويره وعمل أبحاث علمية جيدة ترتقي بالطالب والمؤسسة.
0: من التحقوا في برنامج الدكتوراه في الخارج قبل هذا القرار؟
1: من التحقوا قبل هذا القرار يبقوا على نفس القرار وبعد القرار يعني يطبق عليهم القرار الجديد.
0: وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملف اليوم. دمتم بحول الله ورعايته. إلى اللقاء.

في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: الشيء.
1: يا طايف مت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.